0: بأن هذه حرب من دون جدوى، هذا وحل ومستنقع يستنزف جيش الاحتلال يوما بعد يوم دون الوصول إلى حل. وبالتالي هذه النتيجة الميدانية، هذه الوقائع الميدانية بالتزامن مع الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها إيران دفاعا عن لبنان، هي بالتالي قد تثمر عن اتفاق مستقبلي. أما عدا ذلك فلا يمكن حل هذه الأزمة أبدا. وطبعا يعني إلى حد الوصول لهذا الاتفاق مرتبط أيضا ب يعني تطورات الساحة والحرب بين إيران والولايات المتحدة. شكراً لكم.
1: بلا كرامة ما منقبل نعيش بلبنان، ولا لبنان مفروض يقبل فينا، يا منستاهلوا يا ما منستاهلوا.
2: لبنان بلدنا، دافعين حق ودم.
3: نحن اليوم قدام سراي الحكومة وفاءً لدم شهدائنا، لجراح شبابنا، لشعبنا الصامت. ما منقبل لا نساوم ولا نطبع.
4: ضد التطبيع لآخر نفس، لو بقي مقاوم واحد، لو رجعنا للصخرة.
5: أنا بحب لبنان بكرامة، أنا نازل كرمال أحفظ دم الشهداء.
6: من البقاع إلى الجنوب دمنا واحد وعدونا واحد.
7: نحن أصحاب الأرض مش هن.
8: نحن الشعب ما لازم يهمهم شو دينهم ولا من أي منطقة، كلنا واحد. ما لازم يخاف من أهل بلده، لازم هو يكون بظهرهم.
9: نحن أولاد بيروت، نحن أولاد طريق جديد، أولاد الضاحية، أولاد مار الياس، أولاد علي الرمانة، نحن كلنا واحد.
10: وما حدا بحب الحرب، ونحن كلنا منحب الحياة، بس منعيشها بكرامة، وإلا عمرها ما تكون.
11: والأرض إلنا، والمنازل والبيوت، وعمنزلتنا ما بيعلى منزلة. عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي. الأرض إلنا، والمنازل والبيوت، وعمنزلتنا ما بيعلى منزلة. عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي. لولا حزن نطحن من الصخر قوت، وعلى الموت تتقدم وحيد الأرملة، وعلى الآفر صعب جبل عابر يموت، والأخذ بالخاطر على جسر الأول. عوجودنا يا أرض مضر شدي، تيعرف الوجودنا مش عارفين، تاريخنا صفحات بيضة مخلدة، عكربلا ودم الحسين محلفين. وقد ما تجيبوا جيوش بجندي مش خايفين جنودكم، مش خايفين. نحنا على صدر الارض قوه مجمده، مثل الشجر بنموت نحنا واقفين.

0: وأضعكم في رسالة حجة الإسلام والمسلمين الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية. في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم إلى القادة ومسؤولي الوحدات وكل المجاهدين في الميادين كافة وجميع الأسلحة، محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الإسرائيلي، مسيراتكم ترعب أشرار الأرض وطغاتها، صواريخكم تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية، ولكن الأهم أنتم، فإيمانكم صواعق على المحتل وروحيتكم نور يبدد ظلامهم، واندفاعكم إلى الميدان يخلخل قلوبهم وعقولهم. أنتم لا تموتون، إما أن تبقوا في الميدان وإما شهداء أحياء عند ربكم ترزقون. قالوا انتهيتم وستخسرون، ولكن سطع جهادكم أسطورة الصمود الذي أذهل العالم. من أين أتيتم؟ وكيف أعددتم العدة؟ وما هو عددكم الذي لا ينتهي؟ هل لكم أن تخبرونا عن طاقة الحياة العزيزة التي تزودتم بها؟ مددتم حبلكم إلى السماء فأعطاكم ربكم ما لا ينضب. أنتم جنوب الطهر والكرامة، ولبنان السيد المستقل دعامته الجنوب، والإنسانية تتجلى بتحرير الجنوب. معكم بقاع الشرف والمدد، ما أعظم أهله يغذون الحياة برؤوس مرفوعة، ومعكم ضاحية الإباء يسطع نورها خزانا لمقاومة المحتلين والطغاة، ومعكم بيروت زهرة الأحرار وعنوان الحرية والشموخ، ومعكم جبل لبنان العاصي على شذاذ الآفاق، ومعكم الشمال مشتعلا للوحدة والمؤازرة. أنتم الحياة العزيزة للذليلة، أنتم التحرير للاستسلام، أنتم السيادة للاستعباد، أنتم الاستقلال للأزلام، أنتم أبناء الأسمى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، والسيد الهاشمي رضوان الله عليه، والشهداء الجرحى والأسرى. أنتم الخير والشرف والنور والأخلاق، أنتم رجال الله تزلزلون أقدام الطغاة المحتلين للأرض فيهربون ويهزمون. أنتم من نبع أهلكم الشرفاء العظماء المضحين بعطاءات دماء آبائهم وأحبائهم وبصمودهم الذي قل نظيره وتضحيات نزوحهم وخسارة ممتلكاتهم. تحية إلى أهلنا تاج الرؤوس والعزة والصبر والنصر، أحبائي ونور عيوني وقلبي. أشكر الله تعالى أن شرفني لأكون معكم وفي خدمتكم. أخبركم عن وضعنا السياسي كالآتي: نواجه العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش المدعوم من الطاغية الأمريكي الدموي وبلدانا لاهثة وراء سلطانها ومهزومين يقتاتون على فتات اللئام، حشد كبير وقوة كبيرة وتوحش كبير، تواجههم فئة قليلة العدد والعدة والنصير، لكنها مؤيدة من الله الأكبر، ولذا سننتصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، وهي أقل من ثمن الاستسلام. وسيخضع العدو عاجلا أم آجلا، لن نترك الميدان، سنحوله جحيما على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل الثاني من أذار. الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. نشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه، وسنشكر أي جهة تساهم في وقف العدوان، وتبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان. حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار. ندعو إلى خيار المفاوضات غير المباشرة، حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية. هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. فبعد أن يحقق لبنان النقاط الخمس، يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني، مستفيدا من عناصر قوته ومنها المقاومة، كما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية، أكرر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدواني عن كافة الأراضي اللبنانية. كل مقاومتنا لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه نواجهه لييأس من تغليب قوتي على حقنا، ولا نعلم متى يحين ذلك. لن نغادر ساحة المواجهة إلى أن يوفقنا الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يكون قريبا. سلامي إلى مجاهدي المقاومة فردا فردا، والتعزية والتبريك لإخوانكم الشهداء. كانت تلكم هي رسالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي،
1: ونحن نعلم أنه طريق شاق صعب. اسألوا ميدون وجبل صافي، اسألوا هذه التلال، وقد ولدت المقاومة الإسلامية لا لتموت بل لتبقى بدماء شهدائها.

إذاعة صنعاء بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد. قبل أن نغادركم كل الأخبار. في آخر الأخبار، حزب الله يعلن عن استهدافه لدبابة ميركافا في تل نحاس في أطراف بلدة كفر كلا بصاروخ موجه، وحققوا إصابة مؤكدة، بل إن الدبابة شوهدت وهي تحترق. في آخر الأخبار، حزب الله: استهدفنا قوى للعدو الإسرائيلي تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة بصلية صاروخية. في آخر الأخبار، نائب رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي الفريق ديفيد تابور يقول: أسطول طائرات MQ-9 التابع لسلاح الجو الأمريكي انخفض إلى نحو 135 طائرة.

يقول أسطول الطائرات MQ-9 التابع لسلاح الجو الأمريكي انخفض إلى نحو 135 طائرة. وقال نشعر بالقلق من استنزاف طائرات MQ-9 ونعمل على إعادة شراء أكبر عدد ممكن من طائرات MQ-9E حاليا. ما حبش حرافي شيء في أمريكا، ما حبش حرافي شيء. قال لك حاليا في آخر الأخبار، وول ستريت جورنال عن مسؤولين، البنتاغون ألغى فجأة نشر لواء مدرع أمريكي إلى بولندا ضمن خطة لخفض القوات الأمريكية في أوروبا. انخفض عدد الطائرات المسيرة MQ-9 ويخفضون أيضا القوات الأمريكية في أوروبا. في آخر الأخبار عن EBC عن وثائق ومسؤولين أمريكيين، الجيش الأمريكي يواجه أزمة مفاجئة في الميزانية ويسعى جاهدا لخفض تكاليف التدريب في قطاعات واسعة من القوات. يعني ما عاد التربوش، ما عاد التروبوش. قبل أن نغادركم كل الأخبار.

ارتفاع تضخم أسعار الجملة في أمريكا إلى 6% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022. ارتفاع تضخم أسعار الجملة في أمريكا، أسعار الجملة ساعة ما تقول عندنا باب شعوب، أسعار الجملة في أمريكا، تضخم في أسعار الجملة في أمريكا يعكس تأثير حرب ترامب ضد إيران على تكاليف الإنتاج والنقل والوقود.

نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي: سنناقش قضية العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران خلال محادثات وزير الخارجية في الهند. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لقد كشف نتنياهو علنا ما نقلته الأجهزة الأمنية الإيرانية إلى قيادتنا منذ زمن طويل. العداء للشعب الإيراني العظيم مقامرة طائشة، والتواطؤ مع إسرائيل في ذلك أمر لا يغتفر. سيحاسب كل من يتواطأ مع إسرائيل لبث الفرقة. هذا وزير الخارجية الإيراني. في الأخبار المتداولة: هذه قد في النوم ما بلا يقوم يغسل وجهه ويخلي الراديو في يده. من خلف الأسوار، من مواقع للعدو نفسه. وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: استمرار التنسيق السياسي والأمني بين إسرائيل والإمارات بعيدا عن الأضواء. إيه هذا اليهودة؟ العدو الإسرائيلي ما يبادلش حلفائه بالوفاء أبدا، دائما يفضحهم. هيسمعوا وسائل إعلام تابعة للعدو الإسرائيلي: رئيس الموساد زار الإمارات عدة مرات بهدف تنسيق خطوات أمنية مرتبطة بالملف الإيراني وموجهة ضد طهران. وسائل إعلام تابعة للعدو الإسرائيلي: الزيارة السرية لنتنياهو، نتنياهو زار الإمارات، قالوا زيارة سرية. وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تفضح ما نفته الإمارات.

شل يا بيشل. وسائل إعلام تابعة للعدو الإسرائيلي: الزيارة السرية لنتنياهو إلى الإمارات تكشف تنسيقا أمنيا غير مسبوق ضد إيران. الحب عذاب.

في فترة من الفترات أثناء عملية الوعد الصادق 4، كان المجرم نتنياهو ما عاد كان حتى يظهر أمام مؤيديه في كيان العدو الإسرائيلي بالتصريحات والكذا. كان هناك مظاهرات حتى في تل أبيب وما كان يظهر نتنياهو أبدا أبدا أبدا. أما أنه في هذه الفترة ومخبي راسه لا يكحش يقوم بزيارة إلى محمد بن زايد إلى الإمارات، نتنياهو الحب عذاب.

وما خفي أعظم. مكتب المجرم نتنياهو يعلن زيارته إلى الإمارات سرا خلال الحرب على إيران. قال مكتب رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو مكتبه قال إنه خلال الحرب على إيران قام نتنياهو بزيارة سرية إلى الإمارات حيث التقى رئيسها محمد بن زايد. الحب عذاب. وأضاف مكتب المجرم نتنياهو أن هذه الزيارة أدت بحسب تعبيره إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين الجانبين، وهذا الاختراق بحد ذاته. ويرجح إلى أن الاختراق التاريخي هو ما أعلن عنه السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هكابي خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب، أن إسرائيل أرسلت بطاريات القبة الحديدية إلى الإمارات لاستخدامها في مواجهة الهجمات الإيرانية، متحدثا عن علاقة استثنائية بين الجانبين. الحب عذاب. وفي اليوم نفسه الذي أقر فيه مكتب المجرم نتنياهو، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن زيارتين أجراهما رئيس جهاز الموساد السابق ديفيد برنيع إلى الإمارات خلال الشهرين الماضيين، في إطار ما وصفته بتنسيق الحرب ضد إيران. ينسق ولا الحرب؟ أيوة، تجي من هنا عصر شوية ويزيد يعصر، اطلع من هنا، انزل من كذا، جي كذا، سر جي بحين، جي شرق، أي حين مشتي تجيت من هذا القبيل.

يعني بينسقوا الحرب مالك؟ نتنياهو يصير وزير الدفاع السابق ورئيس الموساد ورئيس للإمارات، بينسقوا الحرب، جي كذا فعل كذا سوي كذا، مالك أنت عمال عمال. محمد بن زايد إذا ما عجب الشيء ولا شيء يقول لهم لا لا أنا أقترح إنه ما نفعلش كذا، ما يقولوا لها جي جي جي، نتنياهو يقول لها بسر بسر ذي التلفون، بسر المقطع ذي الفيديو، منو ذي هذا محمد، منو هذا؟ يقول محمد بن زايد يقول أنا، يقول ومن ذي الذي جنبك؟ يقول إبستين، يقول وما بتفعلوا الاثنين وانتو بغير من هذا الذي منزل منزل أتفعل ولا ننشر؟ محمد بن زايد بيبصر نفسه هو إبستين وهم بياكلوا لحوم الأطفال وبيقتصبوا القاصرات، وربما وهم بيفعلوا بالشي مشوا سوا ولا، وبعدها يرجع يرضخ ويخلي الإمارات لمن سروج من الصهاينة الحب عذاب. إعلام العدو الإسرائيلي تحديدا قناة كان الصهيونية قالت إن وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى برئاسة مدير عام وزارة الأمن الصهيونية زار الإمارات في الأيام التي سبقت الحرب على إيران، في الأيام التي سبقت الحرب على إيران، لاحظوا، بالتزامن مع استعدادات تل أبيب وواشنطن لتنفيذ عملية زئير الأسد. بعدها زئير الأسد، بعدها وإن الأسد بيفعلوا به مع إبستين ما عاد من الله زئير. تجدر الإشارة إلى أن زيارة نتنياهو للإمارات تأتي على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 بإلزام الدول الأعضاء بتوقيفه وتسليمه للمحكمة، إلا الإمارات دخلت نتنياهو زغنها وحمته برموش العين الحب عذاب. التطبيع الإماراتي الصهيوني بدأ رسميا في أغسطس 2020 ضمن ما عرف باتفاقيات أبراهام خلال الولاية الأولى للمجرم الكافر الإبستيني الصهيوني ترامب.

وما خفي أعظم. الكشف عن تحكم شركات صهيونية بستارلينك. الصهاينة يخرجوا المخبأ. كشف الصحفي الصهيوني عمر بن يعقوب عن تطور جديد في سوق المراقبة الصهيونية يتمثل في قدرة شركات خاصة على تعقب مستخدمي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة لإيلون ماسك ومحاولة تحديد مواقعهم وكشف هوياتهم. ويشير تحقيق نشرته هارتس الصحيفة الصهيونية إلى أن ستارلينك تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بنية اتصال حيوية في مناطق الحرب والاحتجاجات، فهي لا تعتمد على شبكات الاتصالات الوطنية وتتيح الوصول إلى الإنترنت في المناطق المعزولة أو الخاضعة لقطع متكرر للخدمة. لذلك برز استخدامها في أوكرانيا وبين متظاهرين في إيران، ولدى منظمات إغاثة تعمل في مناطق نائية جدانة، بما في ذلك غزة، وهو ما جعل من ستارلينك أداة للقوة الناعمة للولايات المتحدة في الصراعات الجيوسياسية. لكن هذه الميزة نفسها جعلتها وفق التحقيق هدفا لأجهزة الاستخبارات وشركات الأمن الخاصة، فالخدمة التي تمنح المستخدم اتصالا خارج رقابة الدولة تفتح في المقابل شهية الشركات الأمنية لإعادته إلى الخريطة، أين يوجد من يستخدم الجهاز وكم هاتفا أو حاسوبا يتصل عبره. وينقل تحقيق إعلام العدو هارتس الصهيوني صحيفة الصهيونية القضية من مستوى تقني إلى مستوى حقوقي، فمراقبة ستارلينك لا تستهدف بالضرورة مهربين أو جماعات مسلحة فقط بحسب مزاعم الشركات الإسرائيلية التي تسوق لاختراق الخدمة وتتبعها، بل قد تطال صحفيين ونشطاء ومدنيين في لحظات الخطر. التعارف ترصد لك التعارف. شركات صهيونية نشطة. يركز التحقيق على شركتين صهيونيتين، الأولى هي تريجي تيم وهي شركة إسرائيلية مسجلة في قبرص، طورت بحسب وثائق داخلية وطورت نظاما باسم ستريجدز، ويدعي النظام أنه قادر على رسم خريطة لمحطات ستارلينك النشطة ومراقبة عدد الأجهزة المتصلة بها ومحاولة كشف هوية المستخدمين عبر أرقام الهواتف أو الحسابات الرقمية. الصحيفة الصهيونية تشير إلى أن رواد الأعمال خلف تريجي تيم إسرائيليون عملوا سابقا في شركات مثل ريزوني ويو تي اكس، وهذه الخلفية ليست تفصيلا هامشيا. فالصحيفة هارتس الصهيونية سبقت أن كشفت أن يو تي اكس التي تتخذ من قبرص مقرا لها باعت معدات مراقبة وتجسس جماعية متقدمة لحكومة بنغلاديش. أما الشركة الثانية ريزوني المعروفة في مجال ما يسمى استخبارات الإعلانات، أي استخدام بيانات تجارية وإعلانية لأغراض استخباراتية، وبحسب الصحيفة الصهيونية هارتس تسوق ريزونا قدرة مشابهة لتتبع مستخدمي ستارلينك ضمن حزمة أدوات أوسع بينها منتجات لتحليل البيانات الضخمة وكشف هوية المستخدمين. وتخضع مبيعات هذه الشركة لإشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية رأسا، بينما لا تخضع مبيعات الشركة الثانية تريجي تيم للرقابة نفسها وفق ما يريده التحقيق. أين تكمن الخطورة؟ وهو المهم. تقنيا لا تقول الصحيفة موقع هارتس الصهيوني إن هذه الأنظمة تخترق شبكة ستارلينك أو تعترض محتوى الاتصالات، لكن الخطر هنا أكثر هدوءا وتعقيدا لأنه يقوم على دمج البيانات لا على الاختراق المباشر.
تجمع هذه الأنظمة طبقات مختلفة من المعلومات من مواقع المحطات الطرفية وعدد الأجهزة المتصلة بها وبيانات الهواتف ومعرفات الإعلانات التي تستخدمها جوجل وأبل وربما الحسابات الرقمية أو أرقام الهواتف المرتبطة بالمستخدمين، وبعد ذلك تقوم الخوارزميات بربط هذه المعطيات لإنتاج صورة أمنية. ما هي هذه الصورة الأمنية؟ أين توجد محطة ستارلينك؟ من يتصل بها؟ وهل يمكن ربط أحد الأجهزة بشخص محدد؟ ويلخص أحد مندوبي المبيعات هذا المنطق بقوله: الأمر لا يتعلق بمصدر واحد ولا بجهاز استشعار واحد، بل بربط طبقات متعددة من المعلومات. ومن هنا يفهم الجيل الجديد من المراقبة، فلم يعد التجسس يحتاج دائما إلى زرع برنامج داخل الهاتف، بل يمكن إنتاجه من آثار الاستخدام اليومي. يجمع عنك معلومات، صور، تواجد، اتصالات، مراسلات. هذا انتبهوا على أرقامكم، معلوماتكم، وتحديد الموقع كنوا غلقوه. رغم ذلك قالوا بعض الشركات بتوصل لصاحب الهاتف حتى ولو معطل تحديد الموقع. البعض الشيء يروي مثلا خبرة في مواقع التواصل، مثلا انه في مطار في بريطانيا مثلا، او في ميناء في اليونان ولا كذا، يفعل تحديد الموقع، يحدد الموقع، يحدد موقعك من تلفونك، يعني بتفعل لك، متجسس لك أين ما زرت، حتى في غرفة نومك. نسأل من الله السلامة والوعي، ويكون معنا حس واعي. العدو بيستهدفنا وشغال، ما بيتوقفش. ننتبه، والوعي مسؤوليتنا جميعا. قبل أن نغادركم، كل الأخبار. الحرس الثوري الإيراني لا عبور لناقلات نفط من هرمز دون إذن إيران. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في ميشيغان. نائب وزير الخارجية يشيد بصمود الشعب الإيراني ووحدته الوطنية. وزير الخارجية الإيراني عراقجي: الكويت اعتقلت مواطنين قرب جزيرة تستخدمها أمريكا لمهاجمتنا. والسفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي يدعو دول الخليج إلى الاختيار بين إسرائيل وإيران. كل الأخبار كشفت شبكة سي بي إن نيوز الأمريكية عن زيارة سرية أجراها رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال فترة الحرب على إيران، في تطور يسلط الضوء على مستوى التنسيق السياسي والأمني بين أبوظبي والكيان الصهيوني، ويعزز المؤشرات المتزايدة على انخراط الإمارات في ترتيبات إقليمية تخدم العدوان الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. وبحسب ما نقلته الشبكة عن مكتب نتنياهو، التقى رئيس حكومة الاحتلال بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال هذه الزيارة التي وصفها المكتب بأنها اختراق تاريخي في العلاقات بين الجانبين، في تعبير يكشف حجم الرهان الإسرائيلي على هذا المسار التطبيعي وما يوفره من غطاء سياسي وتحالف ميداني يتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية المعلنة. أشارت الشبكة إلى أن هذه الزيارة لم تكن الأولى، الحب عذاب،
بل تعد الثاني على الأقل لنتنياهو إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد بعد زيارة سابقة تعود إلى عام 2018، ما يعني أن مسار التنسيق بين الطرفين لم يكن طارئا أو ظرفيا، بل يجري ضمن بناء متدرج لعلاقة استراتيجية أخذت تتكشف أكثر مع كل جولة تصعيد تشهدها المنطقة. تكتسب هذه الزيارة حساسية أكبر لأنها جاءت خلال الحرب على إيران، وفي توقيت كانت فيه تقارير أمريكية قد تحدثت عن إرسال الكيان الصهيوني منظومات أسلحة وبطاريات دفاعية إلى الإمارات إلى جانب قوات عسكرية واستخباراتية صهيونية، وهو ما أكده أيضا السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي في تصريح حديث. هذا الربط بين الزيارة السرية والدعم العسكري يكشف أن الإمارات لم تكن في موقع المتفرج، بل في موقع الشريك الذي يوفر الأرضية السياسية والأمنية لتوسيع الدور الصهيوني في الخليج. ويأتي استقبال نتنياهو في أبوظبي في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة على غزة وتصعيده في لبنان واعتدائه على أكثر من ساحة في المنطقة. أين دارك عفاش؟ بتسمع؟ واعتداءاته على أكثر من ساحة في المنطقة في سياق مشروع توسعي يتجاوز فلسطين إلى محيطها الإقليمي. ومن هنا فإن هذه الزيارة لا تبدو مجرد محطة سياسية، بل رسالة صريحة عن طبيعة التموضع الإماراتي. سعما قالوا إعادة التموضع لطارق عفاش في الساحل، وهنا قالوا عن طبيعة التموضع الإماراتي في قلب المحور الأمريكي الصهيوني حتى في ذروة المواجهة المفتوحة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها. وفي المحصلة فإن الكشف عن هذه الزيارة السرية يضيف دليلا جديدا على أن التطبيع الإماراتي مع الاحتلال لم يعد يقتصر على العلاقات العلنية أو المصالح الاقتصادية، بل تحول إلى مستوى أعمق، الحب عذاب، من التداخل السياسي والعسكري، بما يجعل أبوظبي أقرب إلى القاعدة الخلفية للمشروع الصهيوني في المنطقة في وقت تتصاعد فيه الكلفة الإنسانية والسياسية لهذا المشروع على شعوب المنطقة وقضاياها المصيرية. قبل أن نغادركم، معملا لتزوير المنظفات، وزارة الاقتصاد تضبط منتجات مغشوشة بعلامات عالمية. ما عجبهم الأسر المنتجة، قاموا يفعلوا يعني المواطن اليمني في ظل العدوان والحصار على بلادنا رجع انه يكتفي ذاتيا، وهناك مشاريع للأسر المنتجة. التنك والسفلة ما عجبهمش، بيفعلوا منظفات ويفعلوا علامات تجارية كبرى. انتبهوا، يشوا يأثروا على الأسر المنتجة اللي بتشتغل وتعتمد على عرق جبينها في توفير متطلبات المعيشة. قال لك عيال الحرام ما زد خلوا لعيال الحلال حاجة، هم ولا عيال الله. قمة بكين بين هرمز والحرب، هل يملك ترامب ما يكفي لانتزاع تنازل من الصين وإيران؟ سار يتوسل إعلام العدو الأمريكي، قال إن ترامب ذهب ليتوسل الصين أن يتخارج من الحنبة الذي وقع فيها، لأن إيران احنبت أفكار في مضيق هرمز، فضل من الله. وبعدها قليل حياة وقليل أدب الرئيس الأمريكي المجرم الصهيوني الإبستيني ترامب، بيقول عدوه الصين وأنه عنده مدري ما وعجز في مخزونات الصواريخ والذخيرة، وأنه بشي يجهز لو ما تكون هناك مواجهة أمريكية صينية، ويرجع يزير لعند آلة أعداء يخارجوا من إيران بسرعة على قليل حياة. هذا الواحد يخجل يخزئ، أصلا لا قيم لا أخلاق لا إنسانية عند هذا المجرم الصهيوني الإبستيني، آكل لحوم الأطفال، المتحرش بالأطفال، ومغتصب القاصرات. ولا هو إعلان فشل أمريكي أمام إيران،
زيارته إلى الصين، الحليف الإيران، يعتبر إعلان فشل أمريكي واضح. يلا هشي نظر يا نظر. رئيس شركة الشحن البحري في رادار الأخبار. رئيس شركة الشحن البحري هباج لويد للسي ان ان الأمريكية: الشركة تتكبد تكاليف إضافية تتراوح بين 50 و60 مليون دولار أسبوعيا بسبب أزمة مضيق هرمز.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في محاولة واضحة لإثارة الفتنة اعتدت الكويت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 من مواطنين في الخليج. الاعتداء الكويتي غير القانوني وقع بالقرب من جزيرة تستخدمها أمريكا لشن اعتداءات على إيران. نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا ونحتفظ بحقنا في الرد. هذا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

نتنياهو يحتفل باختراق تاريخي في أبوظبي، بينما ترعى الإمارات حرب إسرائيل الكبرى. عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد يقول من يتواطأ مع الأمريكي عليه أن يقلق، لأن الولايات المتحدة ستخرج من المنطقة. عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني يقول نحن قمنا بالدفاع المشروع عن النفس واستهدفنا القواعد الأمريكية، بينما الإمارات تواطأت مع العدو الصهيوني. رادار الأخبار. تحذيرات دولية من أزمة نفط وشيكا مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز. تولت التحذيرات من أزمة نفط عالمية محتملة الأربعاء مع استمرار أزمة مضيق هرمز واقتراب أسعار النفط من حاجز 110 دولارات للبرميل. وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ركود اقتصادي في حال استمرار ارتفاع الأسعار، داعيا إلى حل سريع للأزمة قبل حلول عام 2027. عاد احنا في شهر 5. يأتي هذا التصعيد الجديد في الأسعار رغم قيام دول غربية بضخ كميات كبيرة من مخزونها الاستراتيجي في محاولة لكبح جماح السوق. أفادت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض سيتراجع خلال الفترة المقبلة بسبب استنفاد بعض الدول مخزونها بسرعة كبيرة، متوقعة ارتفاعا إضافيا في الأسعار خلال الأشهر المتبقية من العام. يذكر أن مضيق هرمز يعد أبرز ممرات النفط في العالم، وتشهد الأسعار تذبذبا حادا بين الصعود والهبوط تبعا لتداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية العدوان على إيران. رادار الأخبار.

وهناك من يتساءل هل تدفع واشنطن ثمن التهدئة في هرمز من حساب تايوان؟ الخبر عند الصيني يانغ بانغ شينغ. الموانئ الإيرانية في هرمز غان تؤكد استمرار تقديم خدمات يومية لنحو 15 سفينة عالقة في مضيق هرمز تشمل التموين والوقود والدعم الفني والطبي والسندوتشات والعصائر احمد والله، في إطار خطة لإدارة الأزمة البحرية التي قلصت حركة العبور من 138 سفينة يوميا إلى أقل من 15 سفينة فقط منذ مطلع مايو هذا الشهر. والبشارة البشارة قد لنا خير، هذا الصدق، بس هذا الخبر لما يجي احنا بنعتبرها صدق يغسل القلب. البشارة البشارة من جارة السوء من مملكة الترفيه من السعودية، نقلا عن بلومبرغ، شركة أرامكو السعودية تدرس بيع عدد من أصولها العقارية، أصولها أصول قد بي الحراف محمد بن سلمان. أرامكو تدرس بيع عدد من أصولها العقارية في المنطقة الشرقية ثم إعادة استئجارها بعقود طويلة الأجل في صفقة قد تتجاوز قيمتها أنت دارين كام؟ 10 مليار دولار، مع استمرار الشركة في استخدام تلك المراهق، قصدي تلك المرافق، قال لك المراهق. الحراف يا محمد بن سلمان، عاد انتو عاد تدوروا القشمي القشمي التور التوار يا عيال الكلب. رادار القشمي، قصي رادار الأخبار، في رادار الأخبار بلومبرغ بشارة أيضا من السعودية من مملكة الترفيه. بلومبرغ، إنتاج السعودية النفطي يهبط لأدنى مستوى منذ 1990. طبعا باضطراب حالي لا يقتصر على السعودية وحدها. طبعا كشفت وكالة بلومبرغ أن السعودية أبلغت منظمة أوبك عن تراجع إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 في ظل تداعيات الحرب على إيران التي عطلت صادرات النفط من الخليج العربي. عادوا أرجعوا يبيعوا لبانان غاز، أرامكو أترجع تبيع شوانجم بإذن الله، أرامكو أترجع تبيع قلة وقرانع. وما أقدر شيء أرامكو السعودية ترجع تبيع مشبك، مشبك عدو حالي، أو لا بنقول لكم أرجعوا يبيعوا لبانان غاز. ها وبيننا الأيام. طبعا وفق التقرير الشهري الصادر عن أمانة أوبك، انخفض إنتاج المملكة السعودية في أبريل بمقدار 651 ألف برميل يوميا ليصل إلى 6,316,000 برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ حرب الخليج قبل 36 عام. وبذلك تكون السعودية قد فقدت نحو 42% من إنتاجها منذ فبراير الماضي، في تراجع تاريخي يعكس حجم الأزمة التي تواجهها أسواق الطاقة. الاضطراب الحالي لا يقتصر على السعودية وحدها على فكرة، إذ تراجع إنتاج دول أوبك مجتمعة بمقدار 1,727,000 برميل يوميا ليبلغ متوسطه 18,000، بل 18,098,000 برميل يوميا، مع استحواذ المملكة على نصف هذا الانخفاض تقريبا، يعني النصف، أتوصل السعودية إلى النصف من إنتاجها انخفض. كما سجلت الكويت ثاني أكبر تراجع، حيث تقلص إنتاجها إلى 600,000 برميل يوميا فقط، أي أقل من ربع مستويات ما قبل الحرب. ها يرجعوا يكونوا ينتجوا
دول الخليج ما عبش بترول ولا غاز، يكونوا يفعلون مفور. ما قصدك يا أخي يرجعوا للأغنام والماعز والخيام والكذا يتنكلوا ويرجعوا لحقهم العمل الطبيعي. أما تقول لي بترول وزلاط وكذا، أخي قد شلوا حقهم، قد شلوا حقهم عباش. أدك تلب الآية، الله ما قصدك. أما الإمارات فقد أعلنت الشهر الماضي إنها دخلت في غيبوبة فضل من الله. طبعا الإمارات أعلنت الشهر الماضي نيتها مغادرة المنظمة، منظمة أوبك، في مايو بعد نحو 6 عقود من العضوية، في خطوة مفاجئة تهدد وحدة أوبك وتضعف قبضتها على سوق النفط العالمي. دماء أهل غزة لن تذهب هدرا. الخسائر النفطية كانت أقل وطأة بالنسبة للسعودية والإمارات مقارنة بدول الخليج الأخرى التي لا تملك مسارات بديلة غير مضيق هرمز. هذا الإغلاق أدى إلى خسائر تراكمية تجاوزت 1 مليار برميل منذ بداية الأزمة، مع توقف تدفق أكثر من 14 مليون برميل يوميا، ما دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد وزاد من خطر حدوث ركود عالمي. ما عاد يعيدوش العيد الكبير. ما عاد يعيدوش إن شاء الله بإذن الله. في المقابل خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 2026 إلى 1,200,000 برميل يوميا بدلا من 1,400,000، بينما ذهبت وكالة الطاقة الدولية إلى تقديرات أكثر تشاؤما متوقعة انكماش الطلب بمقدار 420,000 برميل يوميا هذا العام، في أكبر تراجع منذ جائحة كوفيد-19. هذا التباين في التقديرات يعكس حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق وسط استمرار الحرب وتعطل الإمدادات. الأزمة الحالية تمثل لحظة فارقة في تاريخ أوبك، إذ تتزامن مع خروج الإمارات وتراجع غير مسبوق في إنتاج السعودية والكويت، ما يضع المنظمة أمام تحديات وجودية. كما أن استمرار الحرب على إيران يهدد بتحويل أزمة الطاقة إلى أزمة اقتصادية عالمية، مع ارتفاع الأسعار وتراجع النمو في مشهد يعيد إلى الأذهان صدمات النفط الكبرى التي هزت العالم في العقود الماضية. يرجعوا للخيام ويرعوا، يرعوا ولبن وكذا، ويرجعوا لبقعهم في الصحراء بس. والزجاجات، الزجاجات عتكسر كما جلست. مدير صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تدفع الاقتصاد نحو السيناريو الأسوأ. عادك وعاد. ومجلس الشيوخ الفلبيني يتحول إلى ساحة مواجهة محتملة. قوة الأمن تقتحم مجلس الشيوخ الفلبيني بعد سماع أصوات إطلاق نار داخله. أو ترامب هناك، ترامب في الصين.

في دقيقتين في دقيقتين ما نفعل في دقيقتين ما نفعل ما نفعل ما نفعل في دقيقتين لحظة لحظة لحظة لحظة أها أها أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة في دقيقتين

ما عبي هني هذي هذي البقعات يلا يلا يلا يلا يلا يلا ما عبش. قالوا سمع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية بالأخبار العاجلة. وروبيو يصف الصين بالتحدي الجيوسياسي الرئيسي ويقول نأمل بإقناع بكين الضغط على طهران. آخرة المحنش للحنش. في آخر الأخبار، مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار وقف الأعمال العدائية ضد إيران دون تفويض الكونغرس. ومع الجيش واجه، هذا شبكة ABC الأمريكية، الجيش واجه أزمة مفاجئة في الميزانية ويسعى جاهدا لخفض تكاليف التدريب في قطاعات واسعة من القوات. ما عاد يكلوش كدام في القوات المسلحة الأمريكية، في الجيش الأمريكي ما عبش معهم لا كدام ولا بيادات وأي دوروا ما يأكلوا. بيقول لك عجز في الميزاني، ما لك أنت أين تصير بصليطك. والتخفيضات، شبكة ABC التخفيضات عن مسؤول عن وثائق ومسؤولين أمريكيين، الجيش يواجه أزمة مفاجئة في الميزانية والتخفيضات تأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود مما قد يؤدي إلى زيادة سريعة واسعة النضاج في تكلفة التدريبات وعمليات الطيران والسفر في الجيش الأمريكي. ما عاد اتدربوش ولا عاد اتولهم فول وفاصوليا.

0: في أقل من دقيقة في أقل من دقيقة في أقل من دقيقة انفجار في منطقة شاويس بمحافظة أربيل شمال العراق دون معرفة الأسباب. وزير الخارجية خارجية العدو الأمريكي آمل في إقناع الصين بلعب دور أكثر فعالية في محاولة إقناع إيران بالتخلي عما تفعله في الخليج. طائرة مسيرة في أربيل. سماع دوي انفجارات شمال العراق محاولات في اعترافات عين وضياء. يلا كملناها. أقول لكم بحاجة ستبقى دول الخليج عرضة للاستهداف عند أي حرب بين أمريكا وأي دولة سواء إيران أو غيرها. وهذا الخطر الذي ربما لم يدركه إخوتنا في الخليج. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح يقول: فلو قامت حرب بين أمريكا وروسيا فستكون دول الخليج في مرمى الضربات الروسية، ولو دخلت الصين في حرب مع أمريكا فستكون دول الخليج كذلك ضمن دائرة الخطر والاستهداف، ولو نشب صراع بين باكستان أو تركيا وبين أمريكا لتعرضت دول الخليج للقصف ما دامت القواعد الأمريكية قائمة فيها. ستبقى هذه الدول الخليجية عرضة للاستهداف، وسيظل أمنها منقوصا ما دامت أراضيها منصات لصراعات الآخرين. فالمسألة إذن ليست إيران، بل مسألة ارتهان استراتيجي يجعل الأرض هدفا عند كل مواجهة. محمد الفرح. دعونا للمجاهدين، لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. والتحية منا جميعا. المخرج نياز الرازحي، هي من كل الزملاء أيمن الشرفي، محمد الروشلي، حماد البيلي، يونس جغمهان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والمجاهد مع الله والعبد لله. مع الله يا مؤمنين، مع الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقاء، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجمع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن علينا أن نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو، وأن نربطه دائما بأمريكا. وإذا ما سمعنا عن كلمة إرهاب وجذور إرهاب فإن علينا أن نتحدث عن اليهود والنصارى كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم من أنهم منابع الشر ومنابع الفساد من لديهم، وأنهم من يسعون في الأرض فسادا، وحينئذ سننتصر في معركة المصطلحات. ثانيا أكد أن الشعار لا بد منه في معركة أن يسبقنا الأمريكيون إلى أفكارنا وإلى أفكار أبناء المسلمين، وبين أن نسبقهم نحن ونرسخ في أذهان المسلمين أن أمريكا هي الإرهاب، هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر. وأكد أن هذا الشعار يترك أثرا في نفوسنا وحتى في نفوس من لا يرددون هذا الشعار. هذا الأثر الذي يتركه الشعار هو أن اليهود ملعونون. حتى من لا يردد هذا الشعار عندما يسمعك وأنت تهتف بالشعار من جنبه ثم يعود إلى القرآن الكريم، خصوصا الآيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء التي تحدث الله فيها عن اليهود، سينظر إلى اليهود بشكل آخر ويفهمهم بشكل آخر. ثالثا أكد أننا إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي ولا نفهم ما يعمل الآخرون ولا خطورة ما يدور من حولنا، فإن ذلك يعني أننا سنعيش في حالة أسوأ مما نحن فيه. على كل واحد منا أن يتحرك، وعندما يتحرك سيجد أن باستطاعته أن يعمل الشيء الكثير في مواجهة أولئك. الخطر هو في القعود، في الصمت، في السكوت. رابعا أكد أننا إذا كنا نبحث عن السلام، إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من بلدان أوروبا. إن الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلماذا لا نعود إلى القرآن لنعرف السبل التي يهدي إليها؟ أليس هذا هو الحل؟ الله من سمى نفسه السلام وسمى جنته دار السلام وسمانا نحن المسلمين، فلماذا لا نبحث وننشد السلام من الله ومن كتابه الذي نزله إلينا لنحصل على السلام؟ نبدأ من قوله رضوان الله عليه اليوم: فنحن كل واحد منا أيها الإخوة أمام أي حدث يسمعه عليه أن يعود إلى القرآن قبل أن يفكر هو، قبل أن يفكر ويضع لنفسه تفسيرات قد تجعله يتخذ قرارات يظن أن من ورائها السلامة، وهي في الواقع إنما تكون عاقبتها الندامة. إذا كنا نريد السلام فلنعد إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ولنسر على هديه ليتحقق لنا السلام. فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث. عندما نسمع أن هناك اتفاقا على أساس أن اليمن فيه إرهابيون، وأن هناك اتفاقا على أن يكون هناك حرب للإرهاب ومنابع الإرهاب وجذور الإرهاب بالمعنى الأمريكي، أليس هذا حدثا يخيف؟ فالكثير قد يفكر إذن، فإذا كانت كلمة الموت لأمريكا قد تثير الآخرين علينا فإن السلامة هي ألا نتحدث بها. أليس هذا الشعور قد يحصل عند أي واحد منا؟ فإذا كان دخول الأمريكيين إلى اليمن، نحن نعلم أنه بداية شر في هذا البلد الميمون، ثم نرى بأن علينا أن نسكت لئلا نثيرهم، فيدخلوا من جنودهم أكثر مما قد وصل، فحينئذ سيكون كل واحد منا قد وصل، فحينئذ سيكون كل واحد منا يرى أن السلام، أن السلام سيتحقق من خلال السكوت، وأن السكوت وأن الصمت وأن الجمود هو وسيلة السلام. لا لا، إن هذا ليس منطق القرآن أبدا. ومن هو الذي يمكن أن نسمي قراره بأنه قرار صحيح؟ من يتخذ قرارا من عند نفسه فيقول لنا بأن السلامة من وراء ذلك القرار الذي اتخذه، من وراء تلك الحكمة التي وضعها، أم من يعود إلى القرآن الكريم ليبحث عن سبل السلام التي يهدي إليها؟ إذن هذا نقطة أولى، أنه أمام أي حدث على الإنسان أن يعود إلى القرآن قبل أن يفكر هو ويضع المبررات والتفسيرات التي يعتقد أن من ورائها السلامة ويظن أن من ورائها السلامة، أن يعود إلى القرآن، والقرآن هو الذي سيحقق لك السلام، لأنه من عند الله السلام لك أيها المسلم. الآية صريحة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلنرجع إلى القرآن الكريم، هل طلب الله من عباده المؤمنين أن يصمتوا أمام الظالمين، أمام الكافرين، أمام اليهود والنصارى، أم أوجب عليهم أن يتكلموا، أوجب عليهم أن ينفقوا، أن يجاهدوا، أوجب عليهم أن ينفقوا في سبيل الله؟ وجاء الأمر في ذلك بعبارة صريحة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ألم يقل هنا إنك إذا كنت تريد السلام فإن عليك أن تنفق في سبيل الله، إذا كنتم تريدون السلام فإن عليكم أن تتوحدوا فيما بينكم، أن تعتصموا بحبل الله جميعا وألا تتفرقوا، أن تنفقوا في سبيل الله، أن تتحركوا، أن تعدوا ما تستطيعون من قوة؟ أليس هذا منطق القرآن؟ إنه بكل هذا يهدي إلى السلام، يهدي إلى السلام. وإذا كنا نحن لا نفهم منطق القرآن فإن الأمريكيين هم يفهمون ذلك. لديهم مثل يقول: إذا كنت تريد السلام فاحمل السلاح. عندما يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات

بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندما يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عندما يقول أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عندما يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عندما يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنه بكل ذلك يهدينا إلى السلام، يهدينا إلى سبل السلام. فكل من ينشد السلام، كل من يريد السلام، كل من يعرف أن ربه هو السلام، فإن عليه أن يتحرك على أساس القرآن، لأن القرآن يهدي إلى دار السلام. بدل ما تجي أنت تفكر وتتخذ قرارات تعتقد أو تظن أن من ورائها السلامة، وهي في الحقيقة إنما من ورائها الندامة. ومن هو الذي سيحقق لنفسه السلام؟ الذي ينظر من خلال عقله ونفسه، أم من يلتفت إلى القرآن ويتحرك على أساسه؟ والقرآن هدى بكل ما ذكر من آيات، إنه بكل ذلك يهدينا إلى سبل السلام. ولنرى مصداق ذلك ماثلا أمام أعيننا، حزب الله في لبنان أليس الآن يعيش في سلام؟ حزب الله في لبنان هل التزم الصمت والسكوت؟ أم أنه مجاميع من المؤمنين تشبعوا بروح القرآن الكريم التي كلها عمل وجهاد، كلها وحدة، كلها أخوة، كلها إنفاق، كلها بذل؟ ها هم الآن على الرغم من أن إسرائيل وأن أمريكا يعلمان أنهم هم الإرهاب بعينه وفق مفاهيم أمريكا وإسرائيل، ها هم الآن يعيشون في سلام. حزب الله عايش في سلام ليش؟ لأنه اهتدى بهدى القرآن، أنفقوا، جاهدوا، قاتلوا، اعتصموا، توحدوا. والقرآن يحقق للإنسان السلام، يهدي إلى سبل السلام. والإسرائيليون والأمريكيون ها هم يضربون الفلسطينيين ويضربون أينما شاءوا، ها هم يذلون زعماء تلك الملايين، زعماء يمتلكون مئات الآلاف من الجيوش المسلحة بأحدث الأسلحة، وذلك الحزب يعيش رافعا رأسه، مجاميع من المؤمنين تعيش رافعة رأسها تتحدث بكل ما تريد ضد إسرائيل، تمتلك قناة فضائية تسخرها كلها حتى فواصلها ضد إسرائيل. ها هي إسرائيل لا تجرؤ أن تضربهم بطلقة واحدة، أليس هذا هو السلام؟ ها هي إيران نفسها وأمريكا وإسرائيل تعلمان أن إيران هي الإرهاب بكله، هي الإرهاب بعينه، وأنها ليست فقط دولة إرهابية بل أنها تصدر الإرهاب حسب ما يقولون، حسب ما يقولون. ها هي دولة إيران، ها هي دولة عندما وجهت بتهديد أمريكي تجريبي، لأن الأمريكيين قد عرفوا الإيرانيين وعرفوا الثورة الإسلامية وعرفوا قادتها، لكن هذا الرئيس الأمريكي جاء ليعمل تهديدا تجريبيا لينظر ماذا ستكون ردة الفعل. والإيرانيين يفهمون كيف يقابلون الأحداث وكيف تكون الردود الصحيحة. خرجوا زعيمهم، قائدهم، رئيسهم، كل مسؤوليهم والشعب كله خرج في مسيرات صاخبة تتحدى أمريكا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هل تحركت أمريكا أو كررت شيئا من عباراتها الجارحة لمشاعر الإيرانيين؟ أم أن الرئيس الأمريكي نفسه وجه بكلام قاس من أعضاء الكونغرس الأمريكي نفسه، فقالوا له إنك تثير الآخرين ضد مصالح أمريكا؟ ألم يتحقق بتلك المواقف العملية السلام للإيرانيين؟ الجهاد، الإنفاق، الأخوة، التحرك على أساس القرآن حقق لهم سلاما، مصداق لقول الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. حزب الله مصداق في الواقع، إيران مصداق.

يدفعها اليهود، يعني فلسطيني يبيع بيته من اليهود بمبالغ كبيرة يدفعها اليهود، يبيع منزله ويراه مكسبا، كما يبيع الناس هنا في بلدنا يبيعون الكتب من تراثنا، يبيعون كتابا من تلك الكتب الزيدية المخطوطات القديمة يبيعها بمبلغ كبير من الدولارات. أليس الناس هنا مستعدين أن يبيعوا منازلهم بمبالغ كبيرة؟ لا نتدبر العواقب، ما يعني ما احنا دارين بخطورة ما وراء ذلك. الفلسطينيون كانوا يبيعون منازلهم ويبيعون أراضيهم، كان اليهود يتوافدون إلى بلدهم ولا يحسبون لذلك حسابا، كما يتوافد الأمريكيون الآن إلى اليمن ولا نحسب لذلك حسابه ولا نفكر في عاقبته. الحال واحدة. ما الذي حصل؟ تحول اليهود إلى عصابات وضربوا الفلسطينيين. كان بيدخلوا ما بلا أفراد أفراد أفراد، تحولوا إلى عصابات، اشتروا البيوت ثم بعدها ضربوا الفلسطينيين. وعندما يواجه الناس أيضا إن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بدايات الأمور فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. لو أصبح هناك ضرب من الأمريكيين لليمن أو لمناطق في اليمن تحت مسمى أنهم يحاربون الإرهاب، فسنجد أن هناك من يقول لا، لا ينبغي لأي شخص أن يتحرك، عندما تتحرك ستثيرهم أكثر. تبريرات لا تنتهي، أن البعض يقول أين أمريكا وأين نحن، ثم عندما بدأوا يتوافدون لم يتحركوا، وهكذا. ولو يحصل ضرب ستظل التبريرات لا تنتهي. لكن ماذا كان عاقبتها في فلسطين؟ عندما توافد اليهود بأعداد كبيرة من كل بلد، وكان الفلسطينيون صامتين، وكانوا هكذا يسيرون على هذه الحكمة التي تقول إن السكوت من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. هل هي حكمة؟ سكت الفلسطينيون فإذا بهم يرون أنفسهم ضحايا لعصابات اليهود، وإذا بهم يرون أنفسهم أيضا مواطنين غرباء تحت ظل دولة يهودية، وإذا بهم في الأخير يرون أنفسهم كما نراهم اليوم على شاشات التلفزيون. أليس هؤلاء يضربون كل يوم؟ هل تظن أن الفلسطينيين أنفسهم ليس فيهم من يقاتل؟ فيهم الكثير ممن يمكن أن يقاتل، فيهم الكثير ممن يمتلكون الأسلحة. منظمة التحرير تمتلك أسلحة وتمتلك جيشا وتمتلك خبرات قتالية، كانت بعض الحركات في البلاد العربية تتدرب على أيدي الفلسطينيين، لكنهم يمسكون بهذه الحكمة، السكوت من ذهب، والجمود هو الحل والسكوت هو الحل، والمطالبة بالسلام من أمريكا هو الشيء الذي سيحقق لنا السلام. هؤلاء يضربون يوما بعد يوم. لو تحرك هؤلاء كما تحرك حزب الله في لبنان، لو انطلقوا وهم الآلاف وفيهم الشباب وفيهم من يعرف كيف يستخدم الأسلحة، لو انطلقوا كما انطلق حزب الله في لبنان لحققوا لأنفسهم السلام كما حققه حزب الله لبلده ولشبابه ولمواطني جنوب لبنان. أليس هذا هو ما نشاهده ماثلا أمامنا؟ نحن علينا أن نأخذ الدروس ونحن في بداية الأحداث. لا يجوز بحال أن نسكت ونحن نسمع أن الأمريكيين يدخلون إلى اليمن. لماذا جاءوا وماذا يريدون أن يعملوا؟ نحن أيضا من نردد كلمات التبرير لدخولهم فنقول إنما جاءوا ليدربوا الجيش اليمني. هل أن اليمن إنما تحول إلى دولة وتحول إلى بناء جيش من هذه السنة، أم أن لديه جيش تكون منذ سنين وتدرب الكثير منه في بلدان أخرى ولديه هنا مراكز للتدريب؟ هل الجيش اليمني بحاجة إلى الأمريكيين أن يأتوا ليدربوه؟ ومن أجل ماذا يتدربون؟ لمواجهة من؟ الرئيس يقول هناك فقط 3 إرهابيين ادعى الأمريكيون أنهم في اليمن،

0: هل مواجهة 3 إرهابيين تحتاج إلى كتائب من الجيش الأمريكي وخبراء أمريكيين يدخلون اليمن؟ وهل 3 إرهابيين في اليمن كما يقولون تحتاج إلى أن ترسو السفن الحربية في سواحل اليمن؟ أم أن هناك نوايا أخرى؟ ونحن لأننا قد اتخذنا قرار الصمت والجمود وإغماض الأعين، من ستسكتنا؟ من سترضينا؟ من سنتشبث بكلمة مثل هذا؟ لا يمكن أن تكون واقعية. 3 إرهابيين في اليمن، نحتاج إلى جيش أمريكي يأتي ليدرب الجيش اليمني على مواجهة 3 إرهابيين. ألم يدخل اليمن في حرب عام 1994 ميلادية، حرب الشمال والجنوب، ألم تكن حربا شديدة؟ هل احتاج اليمنيون للأمريكيين أن يدربوهم؟ لم نحتج إلى ذلك، لم نحتج إلى ذلك. بفضل الله عندما وصل الأمريكيون إلى صنعاء في شيراتون وفي أماكن متعددة، رحلوا منها عندما وصل المشروع القرآني، ولكن نواياهم لا زالت وأعمالهم الدؤوبة لا زالت نراها ونلمسها في الواقع. هم يحاولون أن يحتلوا البلد، أن يهيمنوا على ثرواته، أن يدخلوا لانتهاك الأعراض وفعل الأفاعيل، وهم ينظرون إلى اليمن نظرة متميزة ونظرة أخرى. فيجب علينا أن نحسب حسابهم وأن نعد أنفسنا دائما لمواجهتهم، اقتصاديا من خلال الاهتمام البالغ بالزراعة، وعسكريا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، من خلال دعم التصنيع ليصنع أكثر وأكبر، وكذلك من خلال إعدادنا لأنفسنا عسكريا ليكون الشعب كله مقاتل، وكذلك أن نهتف بهذا الشعار وأن نردده في كل اجتماع وجمعة بسخط وليس بطريقة روتينية عادية، بل كل ما نهتف بهذا الشعار نهتف به وأفواهنا وقلوبنا ممتلئة سخطا عليهم. هذا هو المطلوب، أن نهتم بمسألة المقاطعة، لأن نوايا أمريكا للدخول لا زالت وستبقى، والذي يجب علينا أن نتحرك دائما لمواجهتهم، أن نهتدي بهدى القرآن ليتحقق لنا السلام، وعودتنا إلى الله وإلى كتابه، والتحرك والعمل سيحقق للشعب اليمني السلام. وشعوب العالم ليس أمامها إلا هذا الخيار، أن تهتف بهذا الشعار، أن تقاطع البضائع الأمريكية، أن تهتم ببناء نفسها اقتصاديا وعسكريا لتكون بمستوى المواجهة. ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام منه على رسوله الكريم الذي أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 39 و40 من سورة النور، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان مباشرة بعد آية النور الله نور السماوات والأرض والآيات التي تليها، وهي التي تؤكد أن آيات الله البينة واضحة وأن نوره متدفق على كل شيء، وتبين حال الذين هداهم الله إلى نوره، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو حال من هداهم الله إلى نوره، آمنوا به ولم يشركوا به شيئا. وفي المقابل نجد الذين كفروا بالله وآياته ولم يصدقوا بيوم الدين وارتابوا في المرسلين، نجدهم قد ضرب الله لهم مثلين لحالهم ومآلهم. المثل الأول: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهم يكدحون ويلهثون ولكن أعمالا غير مبنية على الإيمان وغير مبتغية رضا الله وغير مبتغية إلا البغي والعدوان والعلو في الأرض والفساد والطغيان. إنها أعمال تعتمد على غير الله وتتخذ من دونه أولياء ليكونوا لهم عزة، غير مدركين أن كل شيء سوى الله باطل، وكل عمل لا يبتغي وجه الله يكون هباء منبثا. ولهذا فإن أعمالهم المتواصلة وطاقاتهم المجندة باطلة وهباء منبثا، يلهثون في ظمأ متواصل وراء الأمان والطمأنينة، ولكنهم لا يجدون إلا مزيدا من الظمأ، ويسعون في ذعر وقلق وراء الظل، ولكنهم لا يجدون إلا مزيدا من الرمضاء. إنهم في صحراء الظنون يشمرون، وفي سراب كاذب يسعون، ويحسبون أن نتائج رحلتهم نعيم ورخاء وسلام، وإذا بها خيبة تخنقهم غيظة، ولا يجدون شيئا إلا مزيدا من الخوف والعناء. وهكذا حال من يمضون في أعمالهم ناسين الله، ويعمدون إلى غاياتهم غافلين عن الله، ويأخذون طريقهم متخلين عن الله، لا يجدون في النهاية شيئا مما أملوه، حتى ولو نالوا المال والسلطان والجاه والصولجان فإنه لا يغني عنهم شيئا. لقد نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولقد حسبوا أنهم يحسنون صنعا وهم قد خسئوا في الدنيا والأخرى. إنهم بعد رحلة طويلة وضنا وكدح لم يجدوا شيئا، بل وجدوا شيئا واحدا هو الذي نسيوه، وحقيقة واحدة هي التي كانوا عنها في غشاوة، ومرجعا واحدا هو الذي أسقطوه من حسابهم. ماذا وجدوا؟ وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. نعم، فما أتعس وما أذل ذلك الذي يسعى إلى غاية غير الله، وما أشقى ذلك الذي يكدح ناسيا عطاء الله، وما أخسر ذلك الذي لا يريد إلا البغي والعدوان في الأرض بعيدا عن هدى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا يتضح لنا من المثال الأول في الآيات غاية وأعمال من كفر بالله وكذب بآياته وعبد العباد من دون الله وأراد البغي في الأرض والعلو بعيدا عن الحق وعن الهدى وعن ما يريده الله. إن نتائج أعمالهم هو البطلان، فالبطلان غاية كل باطل. أما في المثال الثاني من الآيات فماذا نقبس لنقرأ؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الله سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا جانبا آخر من جوانب أعمال من كفر، هو جانب الحال والمجال الذي يتحرك فيه. فإن أعمال من كفر بالله تزيده أثقالا وضلالا، مهما عمل ومهما أضنى نفسه وكدح ومهما اجتهد وجد وهو بعيد عن الله وعن نور الله وهداه، فإن كل عمل وكل كدح وكل جد لا يزيده إلا وبالا وأوزارا، وإن كل محاولة للفوز والفلاح وكل سبب يمده للارتفاع والنجاح لا يزيده إلا سفالا وانحدارا إلى دركات الفشل والإعياء، وإلا إغراقا في ظلمات الغي والغوى. وكيف لا وهو يعوم في بحر من الغي والشهوات، ويسبح ضد تيار الحق والآيات، ويغوص في فجاج الفساد، فهو كلما تحرك ركد، وكلما حرك أسباب السير إلى الأمام تحرك إلى الأسفل، وكلما مد أسباب الإضاءة والاستفسار زاد الظلام حوله اعتكارا وتلبدا، وكلما كد وكدح في ابتكار وسائل العلو والانتصار تقطعت الوسائل والأسباب، وتعاكرت المشاكل، وتراكمت المعضلات، وتزايدت الأزمات، فهو لا يخرج من ظلمة إلا إلى ظلمة، ولا يفر من مشكلة إلا إلى أشد وأنكى، ولا يتخلص من معضلة إلا ليزداد تأزما بأقوى منها وأضرى. أين الخلاص وأين المناص وقد تخلى عن نور الله وعن هداه؟ أين الخلاص وأين المناص وقد تخلى عن نور الله وعن هداه؟ وأين المفر؟ أين النصر؟ وقد نسي الله النصير والذي بيده كل الأمور. لقد نسي الله وعبد الطغاة واتخذ سوى الله وليا ونصيرا، ولا ينصر ولا ينفع إلا الله، فهو في ضلال وتيه بلا قرار ولا مستقر، أمواج الهوى تتقاذفه، وظلمات الغي تتغشاه وتؤزمه، ومتاهات الشرك تتخطفه. إنه قشة صغيرة في بحر لجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، فأنى يهتدي وأنى يفلح؟ وأين الطريق؟ أين الطريق وأين المفر؟ وهو لا يرى أبعد من أنفه، بل إذا أخرج يده لم يكد يراها. إنه لا يرى يده وهي وسيلته الأولى والممكنة في النجاح والفلاح، إنه لا يراها، فكيف يرى سواها ليتمسك به؟ وكيف يهتدي إلى ما يشد به أزره من حوله؟ كلا، إنه لا يستطيع حراكة، فكيف يفلح؟ إنه لا يرى يده سببه الأول والأقرب إلى الفلاح، فأنى يملك غيرها من الأسباب؟ إنه لا يملك حيلة ولا يستطيع سبيلا. وهكذا حال من عبد غير الله من الطغاة والأهواء، حيرة وضلال في كل متجه ومجال وفي كل حين وحال. وكيف لا وقد انفصل عن سبيل الله وأعرض عنه لله وارتاب في آيات الله، فأنى يكون له نور من الله؟ إنه عنه مصروف مدحور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض مهما عمل ومهما حاول ومهما أراد أن يفلح. إنه وحده في ضلال، والكون كله يسبح في نور الله ويسبح الله ويخضع لجلاله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فأين هذا الكفور المشرك؟ أين هو من هذا العالم العابد الشكور؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ اللهم اجعلنا ممن اهتدى إلى نورك، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن الجهاد في سبيل الله باعتباره من أهم المتطلبات الأساسية للأمة في صراعها مع اليهود والنصارى، أنه لا نجاح، لا عزة، لا كرامة، لا حضارة، لا فلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة للمسلمين إلا بالطريقة التي رسمها الله، وفق الطريقة التي رسمها الله بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. تكمن أهمية التحرك في سبيل الله في أنه يوجه العمل لله سبحانه وتعالى، فيكون خالصا لوجهه لا تشوبه الأهواء والمصالح الذاتية، لأنه كما تحدثنا سابقا ما معنى في سبيل الله؟ معناه وفق الطريقة التي رسمها الله في الدوافع، في الأهداف، في القيادة، في المنهج. أن يكون هدف الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصا لوجه الله، ليس هناك مصالح ذاتية، ولا تتحكم حتى الرغبات النفسية في الإنسان، بل يخضع حتى رغباته لما يريد الله، لا يخضع لمزاجه السلبي، بل يخضع مزاجه لله ولأوامر الله سبحانه وتعالى. أيضا الجهاد في سبيل الله يربط الأمة بالتحرك والعمل والمواجهة تحت العنوان الإيماني بكل ما لذلك من تأثير معنوي، ما يخلقه من اندفاع وطاقة في حمل المسؤولية عندما يعلم أن الإنسان أنه يتحرك لله ومن أجل الله، وقد امتلأت مشاعره بحب الله وبتعظيم الله وبالثقة بالله سبحانه وتعالى. يكون الدافع المعنوي قوي جدا، يكسبه الله روح عالية، قوة معنوية عالية، عزيمة عالية عندما يتحرك لله وفي سبيل الله، فإن الله هو من يمتلك القلوب، ووحده من يسيطر على القلوب ويستطيع أن يرفع المعنويات داخل تلك القلوب. وبالتالي فإن الانطلاق في سبيل الله تخلق طاقة كبيرة جدا لدى الإنسان. أيضا الجهاد في سبيله له دور مهم في تحصين الأمة من الاختراق، حمايتها من المضلين والانتهازيين والمستغلين، ما يشكل أيضا من ضمانة لتحقيق الانتصار، إضافة لكون عنوان يتخطى جميع الأطر، جميع المؤثرات، ويقدم الدين بعالميته لجميع الشعوب. تتحرك الناس وفق الطريقة التي رسمها الله، فالدين عالمي والقرآن عالمي، والهدى الذي حملنا الله سبحانه وتعالى إياه عالمي، وبالتالي نصبح أمة عالمية لأنه أرادنا عالميين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالجهاد يقدم الدين بعالميته لجميع الشعوب ومختلف الأمم، ويفتح الباب لدخول البشر جميعا إلى دين الله. ومما يزيد الموضوع أهمية في هذا العصر هو أن جميع العناوين التي انطلق منها المسلمون وجربوها قد فشلت، وأثبت الواقع ضعفها وهشاشتها. الأمة الإسلامية جربت نظريات شرقية وغربية، جربت الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية وغيرها من الأشياء، لكنها لم ترجع إلى أن تجرب القرآن وما بين الله ورسمه في كتابه العزيز. عندما جربت الأمة مع البشرية كلها تلك النظريات، تراجعت أمام التحديات، تراجعت الأمة الإسلامية أمام العواصف التي ضربتها. وبالتالي يجب أن تعود الأمة إلى هذا العنوان الذي رسمه الله، جهاد في سبيل الله، وهذا العنوان بالذات في سبيل الله وليس في أي سبيل آخر، ووفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. لكي نفهم هذه العبارة المهمة في سبيل الله ونعرف ما معنى سبيل الله، يجب أن نفهم أنه عندما يتحرك الإنسان في سبيل الله ومن أجل الله، هذا يعني أنه قد حسم أمره وحدد خياره ورسم الوجهة بأنه ينطلق على أساس تعليمات الله ووفق توجيهات الله وأن يهتدي بهداه. وحتى لو وجد أن تلك التعليمات مخالفة لهواه، فعليه أن يخضع لأمر الله وتوجيه الله ويكسر هواه ويكسر شهواته ويخالف هوى نفسه. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. معنى أن نكون منطلقين تحت عنوان في سبيل الله، وأن يكون انتماؤنا إيمانيا ننطلق على أساس أننا عبيد لله، نتحرك وفق توجيهاته، ملتزمين بأمره ونهيه، وليس من صلاحيتنا الشذوذ عن أمره ونهيه. معنى أن نكون عبيد لله، نسير في مختلف شؤون الحياة وفق تعليماته وفق توجيهاته، نلتزم بتلك التوجيهات والتعليمات، وننتهي عن نواهيه بالاستناد إلى إيماننا بأن الله هو الأحكم، وأن الله هو الأعلم، وأن الله هو العليم الخبير. ولهذا العنوان الكثير من الدلالات الإيمانية والمقتضيات العملية والمصادق التي تتجلى في السلوك والوعي والموقف. عندما يقول الله في سبيل الله فمعناها عنوان عظيم، عنوان واسع، فيه الكثير من الدلالات العملية والإيمانية. أولها الإخلاص لله. في سبيل الله معناه أن يتحرك الإنسان مخلصا لله ولوجه الله. القرآن الكريم يربطنا بالله في جميع أمورنا، في جميع أعمالنا يربطنا بالله، حيث يكون الهدف والمقصد هو رضا الله، وتكون النية خالصة لوجه الله. وهذا العنوان يصحح كثير من التصورات. هناك الكثير من المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمسؤولية أصبح الناس يفهمونها بشكل مغلوط. فهذا العنوان في سبيل الله يصوب النظرة بأنها ليست تسلطا، ليس الهدف تحقيق مقامات معنوية. الجهاد في سبيل الله لا يعني ذلك، لا يعني الحصول على مكتسبات مادية. الإخلاص لله يعني أن تكون متفانيا مهتما حريصا على نجاح العمل وسلامته من المحبطات ومن الأخطاء ومن التجاوزات. الإنسان المخلص يكون همه أن يكون عمله مقبولا عند الله، هذه القضية أساسية. كما أن الإخلاص لله ينفي عن العمل المزاجية والأهواء والرغبات السلبية، لأن الإنسان مليء بالأهواء والتقلبات والرغبات من هنا ومن هناك، خاصة مع التأثيرات المحيطة به. لكن في سبيل الله تضبط النفس، تضبط المشاعر، تضبط الحركة، تضبط العمل. الإنسان المخلص يسلم لله، يتحرك على أساس هدى الله ووفق تعليمات الله. الإنسان المخلص لله تكون مشاعره، رغباته، آماله محكومة بالعبودية لله تحت سقف القرآن الكريم. وبالتالي لا مكان للإنفلات ولا للفوضى ولا لاتباع الأهواء والمزاج السلبي. في سبيل الله لا مكان فيها للتسلط والبغي. وليس من صلاحيات المؤمنين أن يخالفوا أوامر الله في حرف واحد، فكيف بأكثر من ذلك؟ حتى الأنبياء ليس لهم أن يخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى. نجد أن الله في كتابه العزيز يقول لرسوله وخاتم أنبيائه وللمؤمنين أيضا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. توجيه للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولمن استقام مع رسول الله وآمن برسول الله وانطلق مخلصا مع رسول الله. استقم على ما رسم الله، على ما بين الله، على ما حدد الله، بكل ما يبني على الاستقامة في سبيل الله من علاقة بالله وارتباط وثيق به. وما لهذا الارتباط من ثمار، من نتائج كبيرة هامة لا يستطيع أي طرف في العالم أن يصنعها، باعتبارها الطريقة الصحيحة التي تمثل صلة بالله تعالى، وهي المنهجية التي يتحقق للسائرين عليها معونة الله. عندما يتحركوا في سبيل الله مخلصين لله يأتي العون من الله، لأن الله يعلم بما داخل النفوس وما تتحرك على أساسه تلك النفوس، فيأتي النصر، تأتي المعونة، تأتي البركة من الله، تأتي الهداية من الله، يأتي التأييد من الله. لهذا جاء الحديث كثيرا في القرآن عن المسؤولية مرتبط بهذا العنوان في سبيل الله. يأتي الحديث في القرآن عن القتال لكن أيضا مرتبط بهذا العنوان في سبيل الله. يأتي الحديث في القرآن عن العمل فتجد أنه مرتبط أيضا بهذا العنوان في سبيل الله. يأتي أحيانا بعبارة أرقى وهي في الله، من أجل الله أو في سبيل الله. فالإنفاق يكون في سبيل الله كما قال الله وأنفقوا في سبيل الله. القيام بالمسؤولية يكون من أجل الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. القتال يجب أن يكون في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. الجهاد بالمال والنفس يجب أن يكون في سبيل الله، يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هناك أيضا آيات تربط الجهاد والعمل بالله، وجاهدوا في الله حق جهاده. آيات أيضا تقول في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وهكذا نجد أن هذا العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة من الاختراق، ويحفظ الأمة من المزاجية، ويحفظ الناس من الانحراف، ويضمن لهم النصر والتأييد والمعونة الإلهية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: هذا يكفي يا عبد الله.
1: قل لي يا مالك، أصبحت ملما بركوب الخيل وامتشاق السيف؟
0: أظن ذلك.
1: تظن؟ ألست متيقنا من هذا الأمر؟
0: أنت ستخوض حربا يا عبد الله، حرب تطير فيها الرؤوس وتزهق فيها الأنفس. أما الآن فأنت في ميدان لا يجاريك فيه أحد.
1: لكنني جربت الحرب ذات مرة في بلاد فارس فأتقنتها.
0: لم تتقنها يا أخي، كنت أضلك فيها بسيفي وأحميك بدرعي، ثم إننا كنا أمام أسوار وحصون.
1: وما الفارق بين الغد والأمس؟
0: في الغد سنلتقي مع جيش وجها لوجه، حيث لا حصون ولا موانع. ثم إنني سأدعك في هذه المعركة تتدبر أمر نفسك بنفسك، فإن لي عملا يمنعني عنك.
1: توكلنا على الله.
0: الاتكال على الله دائما. كل ما في الأمر أنني أحذرك أن تتنبه، غدا سيكون النصر أو الشهادة، وكلاهما حبيبان إلى قلبي. قل لي، هل أخبرت عائلتك بالأمر يا عبد الله؟
1: لا.
0: اذهب إلى دارك وأخبر من فيه على ما أنت قادم عليه، ثم أوصهم وصية الرجل الذي لا عودة له. ومتى فعلت ذلك واستكان أمرك وصلح، اتبعني إلى مسجد الكوفة فستراني هناك إن شاء الله.

0: ادنو مني يا ابن العاص، لا أود سماع ذلك منك.
1: أيها الأمير، أقمت في فلسطين لاعتزال الفتنة بينك وبين علي.
0: هذا دهاء أفهمه ومكر أحفظه عن ظهر قلب. إنني معاوية يا عمرو، وألاعيبك مكشوفة أمامي تماما. أتعتزل الفتنة وبذورها في دمك؟
1: إن كنت أعتزلها فلأني أخاف على رأسي فيها.
0: وأنا الذي أحمي رأسك وأصون جسدك.
1: كيف يكون هذا وأنا في معركة لا تبقي ولا تذر؟
0: أجعلك في خبائي قريبا مني، وأضع عليك من الحرس ما لم تشاهده عيناك أبدا.
1: أفكر في

0: أنه يهزم جيشا بأكمله، وأخشى أن يعلم بوجودي فينتقم مني.
1: سأحميك منه، اطمئن.
0: حسنا، هب أنك انتصرت، فما نصيب عمرو في ذلك؟
1: اقترح.
0: ولاية مصر،
1: لكن فيها قيس بن سعد من قبل علي.
0: أعرف هذا، لكن ما يتوصل إلى عزل علي عن الخلافة يستطيع عزل وليه عن ولايته.
1: يا ابن الخبيثة، أحفظ دهاءك ومكرك عن ظهر قلب. أعطيك مصر، أيكفيك هذا؟
0: يكفيني يا مولاي الخليفة.
1: خليفة؟ تسبغ علي لقب خليفة دفعة واحدة؟
0: أرى شهوتها بين عينيك.

0: أين نحن الآن يا مالك؟
1: في معسكر النخيلة على طريق الشام.
0: وأين جند معاوية؟
1: ما زالوا بعيدين عنا، سنعبر المدائن متجهين إليهم. لا أدري سر ذلك الشوق الذي يدفعني إلى هذه المعركة.
0: شوقك إلى الحق واقتصاصك من الباطل؟
1: كأني بها نهاية المعارك التي أخوضها.
0: أتخشاها يا أخي؟
1: أخشاها؟ ما خشيت معركة قط، ولهبت سيفا في يوم من الأيام. إنني أتوق إليها كما يتوق النسر إلى فريسته، ولن أكتفي إلا برأس معاوية هذه المرة. سأقتلع الفتنة من جذورها.
0: ربما قرأ لك حميم فتركته.
1: تركته فمات بعد ذلك. ثم إن معاوية عندي لم يكون كطلحة أبدا.
0: إن لم يكن كطلحة يكون كالزبير.
1: ذكرتني بالزبير.
0: يدعي أنك تركته خوفا ورهبة.
1: أخافه وأنا أجثم على صدره وسيفي على عنقه. غداة ينادي والرماح تنوشه، كوقع الصياص اقتلوني ومالكا. فنجاه مني شبعه وشبابه، وإني لشيخ لم أكن متماسكا.

0: ها قد وضعت أبا الأعور السلمي على رأس 10,000 من الجند قرب هذا النهر.
1: ولما فعلت هذا يا معاوية؟
0: سيتجه جيش علي حيث أعسكر في صفين، سيمر في صحراء كثيرة الرمضاء، وسيصاب الجند والجهاد بعطش ما بعده عطش. عندها سيتقدمون ليردوا النهر، فتنقض عليهم حامية أبي الأعور انقضاض المروي الرتع على العطش التعب.
1: ويحك يا معاوية، أتمنع الماء على مسلم؟
0: إنها سنة الحرب يا عم.
1: سنة ما شهدتها عند كسرى وهرقل.
0: الغاية تبرر الوسيلة.
1: لكنها وسيلة ليست من شيم المسلمين.
0: أتحادثني بالإسلام وأنت تحيد عنه في كل لحظة؟ اسمع يا عمرو، هذه خطتي، دعني أسير بها.
1: وما حاجتك إلي إذن؟
0: تشد من أزري وتعينني في حال هزيمتي بما عرفته عنك من مكر ودهاء.
1: جيش يزحف إلى المشرع.
0: لقد وصل عريس وابتدأت المعركة التي انتظرتها طويلا.

0: ما تفعل هنا يا عبد الله؟
1: أفعل ما تفعله.
0: وهل أوكل إليك حماية المشرعة؟
1: بذا أمرني أخي مالك.
0: أتعرف ممن نحميها؟

0: من أنفسنا.
1: عجبا والله، يعسكر الأعور السلمي بعشرة آلاف من قبل معاوية ليمنع جيشنا من تذوق الماء، حتى إذا غلبوا على أمرهم أمرنا بأن نبيح لهم.
0: وفوق ذلك كله علينا أن نحمي من يرد الماء من جند معاوية. أسمعت بمثل هذا من قبل؟
1: هذا إمام صاحب أخلاق سامية وإسلام محمدي أصيل. متى تكون الحرب يا عبد الله؟
0: عندما ينتهي الشهر الحرام من دون شك.
1: ترى أنا توصل إلى صلح قبل انتهائه؟
0: عسى يكون ذلك، عندها نحقن دماءنا ونعود أدراجنا.
1: لا سبيل إلى صلح مع ابن أبي سفيان، إنه داهية العرب وناكث العهود والمواثيق.

0: ما بك تركت المشرعة يا شريح؟
1: أدرك الحال يا مالك.
0: ما الذي جرى لعبد الله؟
2: أصيب بسهم في صدره.
3: إنها رسالة القوم إلي، يريدون أن يفتوا من عقده.

0: الدم ينزف من صدرك، يجب أن أنقلك إلى المعسكر.
1: لا يا مالك، دعني هنا يا أخي، انطلق إلى مهمتك.
0: مهمتي إنقاذك، المعركة لم تبدأ بعد.
1: الجرح عميق والشفاء بعيد المنال. اسمعني يا مالك، ألم تقل لي إن الحق مع علي يدور معه كيفما دار؟
0: هذا قول رسول الله نقلته إليك.
1: إذن دعني أموت في سبيل الحق، هات يديك لأقبلهما، فقد قاداني إلى أن أموت في صفوف الحق.
0: هات يدك لأنشلك إلى صهوة حصاني، فلننطلق إلى المعسكر فتتداوى وترتاح.
1: خذ يا مالك.
0: ما هذا؟ كيس؟ ما أفعل به يا أخي؟
1: أوصتني حليمة أن أملأه لها من أطايب الشام وروائحه، والظاهر أنني لن أستطيع الوفاء بما وعدت.
0: تجلت يا عبد الله، تجلت. هيا هيا فلننطلق، ستتعافى بإذن الله.

0: الأمر يا عم؟
1: أترى ذلك الرجل الذي يفري الصفوف بسيفه؟
0: يا للعجب، إنه أسد ما بعده أسد. من تراه يا عم؟
1: إنه الأشتر الذي حذرتك منه،
0: صاحب الميمنة في جيش علي.
1: والله لئن وصل إلينا لم يبقي فينا أحدا.
0: إن واصل سيره بهذه الحدة سيصل.
2: انظر يا كميل إلى مالك بن الحارث، والله إن رجلا تسربل بدماء جراحه وقتل أخوه منذ أيام، وهو على كبره يسحق بمثل هذا الزحف ويكر بمثل هذا الكر ويقول هذا القول، ألا أسمعه؟
3: يا قوم، يا قوم، يا أنصار أمير المؤمنين علي، الحمد لله الذي جعل فينا ابن عم نبيه أقدمهم هجرة وأولهم إسلاما. سيف من سيوف الله صبه الله على أعدائه، ها قد حمي الوطيس فاتبعوني، وشدوا شدة ترضون بها الله وتعزون بها الدين، فازحفوا قيد رمح هذا واتبعوني، لأوردن خيلي الفرات شعث النواحي أو يقال مات.
4: أنت الأشتر، إني قاتلك بسيفي.
3: بليت بالأشتر ذاك المدحج، بفارس في حلق مدجج، كالليث ليث الغابة المبهج، إذا دعاه القرن لم يعرج. إلى جهنم وبئس المصير. يا قوم شدوا معي شدة رجل واحد، هيا
2: هيا. إلى أين تتوغل يا مالك بين جنود الأعداء؟
3: إلى خباء رأس الفتنة معاوية، لن أرجع إلا برأسه.
1: انظر يا معاوية، الأشتر يفري صفوفك وهو يتقدم نحونا، حذرتك من هذا فلم ترعوي.
0: هذه لحظتك قد حانت، أين دهاؤك يا عمرو؟ إن لم تثبت ما يوقف القتال الآن، خسرنا المعركة وقتلت معي.
1: اسمع، ارفع المصاحف على رؤوس الرماح واطلب حكم الله. هيا هيا عجل، افعل ما أقوله لك، ارفع المصاحف على رؤوس الرماح.
0: يا قوم، يا قوم، ارفعوا كتاب الله على رؤوس رماحكم، إننا نحتكم مع علي على هذا الكتاب ولا شيء سواه.
5: الحكم لله، الحكم لله.

0: تقدم يا ابن الحارث، وقع على صحيفة التحكيم.
1: أتدعوني إلى صحيفة كتبتها يا ابن العاص خداعا منك ومن صاحبك؟
0: أترفض توقيعها وقد وقعها جندك وصحبك؟
1: بئس المورد أرده. إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة.
0: أسمعتموه يا قوم؟ أسمعتم قول الأشتر؟ إنه يرفض الصلح وحقن الدماء.
1: أولست على بينة من ربي ويقين من ضلالة عدوي؟ أولستم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟
0: إنك والله ما رأيت ظفرا ولا خورا. هلما فاشهد على نفسك وأقر بما في هذه الصحيفة، إنه لا رغبة بك عن الناس.
1: والله والله إن لي لرغبة في الدنيا للدنيا، وفي الآخرة أنت بخندي ولا ما.
0: ألا توقعها وقد وقع علي إمامك؟
1: رضيت بما صنع علي أمير المؤمنين، ودخلت فيما دخل فيه، وخرجت مما خرج منه، فإنه لا يدخل إلا في هدى وصواب.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

سيظل الشهداء ذاكرة اليمن المقاتلة والمحاربة المدافعة عن الأرض والكرامة، الطالعين من فرقان الشعوب، الماكثين في حدقات العيون، الساكنين في وجدان الشعب، التاركين لنا تركة من عزة وكرامة وصمود. هؤلاء هم رجال الرجال، فرسان الشهادة وأعمدة اليمن العظيم. هؤلاء الرجال الذين أثبتوا أن المواقف تقاس بحب الوطن، وأن التضحية مهر لا يقدم إلا من تربوا على حب الله ورسوله وآل بيته الكرام وأعلام الهدى المحبين لبلدهم حد التماهي والذوبان. هم من رسموا على وجه اليمن علامة النصر وعمدوه بدمائهم المحبة لهذا الوطن، ولونوا الحياة بألوان السعادة والرضا والعشق المعتق ليمن الإيمان والخلود. فسلام ربي عليهم ما تعاقب الليل والنهار.

الأخلاق كتاب لا يمشي عليه إلا من تربى على الشريعة السمحاء، من كان له القدوة العظيمة، أخلاق كلها حياة، كلها إيمان وصدق وتضحية وفداء، أخلاق من يمد يده للمساعدة. وشهيدنا لهذا اليوم كان خير من يمثل المجاهد الحق الذي وهب روحه في سبيل الله ومضى إلى هدف سامي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى مقام يستحقه الكرام، مقام يستحق من عشق الوطن حتى الثمالة. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل غمدان مجاهد محمد علي ناصر سالم.

التحق الشهيد البطل غمدان سالم إلى جبهة العزة والشرف والكرامة بعد أن رأى ظلم الأعراب وحقدهم وكراهيتهم ليمن الإيمان والحكمة والخلود. كان شهيدنا رجل من رجالات اليمن الأشاوس، وبطل من أبطال اليمن الذي كسب لده بدمه وبطولة مفداء، وله الكثير من المواقف التي تدل على رجولته المنقطعة النظير وصبره وقدرته على التحدي والمواجهة.

الشهادة تاريخ وطن لا ينطق إلا بالكرامة، وشهداء مجد يحاكي مستقبله وحاضره. الشهادة أغنية الفجر لمعانقة الصباح، ونال عز في الشهداء فهم أصالة الحياة في أبهى صورها، وهم ذلك المجد الذي لا تنطفئ جذوته، وهم حياة أخرى من القيم والأخلاق التي لا تكون إلا بهم ومعهم.

الشهادة والشهداء عنوان الفجر الأوحد، وهم الطريق المعبد للدولة المدنية الحديثة التي صبر من أجلها الشعب اليمني العظيم، فهم قوامها وأساسها ودرعها المتين. ماذا عسى الكلمات والمعاني أن تقول عن محاسن وأخلاق الشهداء، من كانوا أبطالا عظماء شرفاء، من تركوا أهلهم ومحبيهم وفضلوا أن يبكوا في أرض الوغى شامخين أسودا تحمل وطنه، فهم من يزودون عنه ويدافعون عنه بكل ما أوتوا، فهم للشهادة حياة أخرى وعالم من عوالم التضحية والفداء، وميدان لكل بطل يدافع عن أرضه وعرضه وكرامته، لأنها عنوان البقاء الحقيقي، وهي السفر إلى الأيام الجميلة والرحيل إلى الله في منكر بهيج عظيم يليق بكل شهيد ضحى بروحه وعمره بأسره من أجل رفع راية الله وراية الحق إلى يوم القيامة.

زف شهيدنا البطل غمدان شهيدا إلى ربه بعد حياة حافلة بالجهاد المقدس، حياة كلها تضحية. كان الأمل يداعب قلب الشهيد لأن يكون شهيدا يزف في موكب فخيم إلى جوار من رحلوا إلى الجنان جنات النعيم عند ربهم بجوار الشهداء والصديقين والعظماء الأبرار الأحرار. فنال ذلك الوسام وتقلد ذلك العطاء، فكان له ما أراد في شهادة عرضها كعرض السماوات والأرض، شهادة يغبطه عليها كل من عرفه وعلم ما هي كنه الشهادة العظيمة. للشهيد غمدان وصايا، منها أن تمضي أسرته في درب الجهاد والإنفاق في سبيل الله، وأن يسيروا على نهج المسيرة القرآنية رافعين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عالية مرفرفة أمام كل الأعداء يهبون أرواحهم من أجل عزة الإسلام والمسلمين وعزة أرضهم وكرامتهم وصونها من كل المؤامرات الخبيثة التي لا تسعى إلا لنهب ثروات اليمن وقتل أبنائها الشجعان الأبطال.

مستمعينا الكرام، هذه هي اليمن، كنوز في كل شيء، في تاريخها، عظمتها، رجالها وشعبها وكل مقوماتها. فسلام ربي على الشهيد البطل غمدان مجاهد محمد علي ناصر سالم.

توجهنا رسميا وشعبيا ثابت في إطار ما أعلناه من موقف ضد أعداء هذه الأمة وضد مخططاتهم الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا في دينها ودنياها، ضد المخطط الصهيوني، ضد الهجمة الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف هذه الأمة. موقفنا في إطار محور الجهاد والمقاومة موقف ثابت في كل ما تقتضيه التطورات.

0: السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، ويبدأ بالشهيد البطل غمدان سالم الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: طفولة الشهيد كان طفلاً مميزاً بالذكاء، مميزاً بالعلم والاحترام لجميع الناس ولأسرته، وكان محباً لوالده ولوالدته ولجميع الناس. كان نظيف، وكان شخص أنيق، وكان يحب قراءة القرآن والتفكر في القرآن. كانت له مواهب في الجانب الهندسي، حيث كان يهندس بعض الأدوات مثل التلفونات، مثل الأشياء كهربائية كان يهندس فيها، مهتم بالجانب الجهادي. ثم بعد ذلك كان منطلق إلى نحو الجهاد، حيث انطلق إلى مسيرة القرآنية والتحق بالمسيرة القرآنية، وكان في سن مبكر، في سن صغير، حيث كان يوجد لي ملازم للسيد حسين بدر الدين الحوثي.

كان أحصل على ملازم من هناك ومن هناك، يعني كانت توصل إلي الملازم هذا بجهد جهي بتعب وعنا، كان اطلع عليها. الشهيد رضوان الله عليه وسلام الله عليه كان يقرأ في هذه الملازم ويتأثر منها، وكان مهتم بقراءة الملازم أكثر من أي كتب أخرى.

التحق الشيء من الجبهة في عام 2010، كان يذهب عادل، لم تكن المسيرة قد انتشرت أو قد خرجت من صعداء. يلتحق إلى الجبهة كان ويأخذ دورات في صعدة، هو كان يذهب قبل أن تأتي المسيرة القرآنية إلى صنعاء والمجاهدين، كان يذهب إلى صعدة وهو في سن مبكرة، وكان أخاف عليه، وعدة مرات كان أذهب بعده وأرجع إلى البيت، وكان يرجع كان متشوق لها ويحب أن يلتقي بالمجاهدين وأن يعيش بينهم. التحق إلى الجبهات ودخل إلى عدة جبهات، مش في جبهة واحدة، شارك في جبهة سروح. أولا انطلق مع المجاهدين من سفياء ومن صعدة نحو صنعاء وإلى عمرة، بعد أن دخلت المسيرة إلى صنعاء انطلق إلى عدن، إلى مدينة عدن، وكان ممن دخلوا إلى قصر معاشي وتجرح في عدن حيث حصل له حريق في جسده. أتوا به إلينا وهو يعني يعاني من حريق بدنه في جسمه، في ظهره، في رجله، في بطنه، كان حريق يعني فيه. كنا نظن أنه ما عاد يعود إلى الجبهة بعد أن حصل له هذا الحريق، لكنه ما أن شفي من الحريق هذا قليلا لم يشفي كاملا، يعني حسن من هذا وانطلق. تحرك إلى جبهة تعز مع المجاهد الشهيد القائد الكبير أبو عبد الله القعود رضوان الله عليه، ورضوان الله عليهم جميعا، ورضوان الله على السيد حسين وعلى جميع الشهداء. ثم بعد ذلك رجع وشارك في جبهات. في أثناء عودتي من تعز ذات مرة تعرض لكمي في طريقه من تعز إلى صنعاء، يعني وكان فوق طقمة، لا أعرف حق من الطقم، قال فطل، لكن الحمد لله نجوا كلهم.

سكان مصر إصرار عجي على الجهاد في سبيل الله وعلى طلب الشهادة من الله، كان مصر على ذلك، وكان يقول ما يلقاها إلا الذين صبروا.

استشهد الشهيد رضوان الله عليه يوم 3 رمضان 2016 ميلادية في مديرية الغيل محافظة الجوف أثناء تصديهم لزحف من قبل مرتزقة العدوى الذين باعوا الشرف وباعوا الوطن من العدو وأصبحوا جنودا ضد بلادهم مع عدو بلادهم. خبر استشهاد منتظرين لهذا الشيء لأنه كان رجل شجاع بما تعنيه كلمة شجاع، دائما يقول أن هؤلاء لو وصلوا إلى هنا أو دخلوا إلى مناطقنا يعيثوا في الأرض فسادا فيدنسوا أعراض الناس. هؤلاء ناس كان يقول لا يخافوا ولا يرحموا، إذا كان قد باعوا وطنهم كيف يخافوا على أعراض ويعني وشرف الناس.

0: تلقينا خبر استشهاده بالنسبه لي انا وامه واخواته، كان خبر مفزع وكان خبر فاجعه كبرى للجميع ولكل من عرفه ولكل اصدقائه ولكل الجيران، كل يعني من سواء من الاسره من الاقارب من الاهل من الجميع، حصل له تشيع كبير حضر ناس ومشيعين بشكل ما يتصور. كان مهتم بالجانب الديني وكان مهتم بالجانب الجهادي وكان رحي خاصة على مكالفه وكان يقدر الجميع وكان الجميع يحترمه ويعزه. العدو ما يحتاج إلا المواجهة، لا سبيل أمام الناس إلا مواجهة العدو. ليش هذا العدو يأتي إليك يحاربك ويأتي إليك يهاجمك بسلاحه؟ من أجل إيش؟ من أجل احتلال بلادك، من أجل احتلال كرامته، من أجل احتلال الجميع. فلا يوجد للإنسان كرامة ولا يوجد للإنسان شرف إذا لم يحافظ على وطنه، إذا لم يبذل الغالي من أجل الوطن. فلا عاد ستذهب الكرامة الناس وستتدنس أعراض الناس وشرف الناس وتذهب كل شيء. ونسأل الله يجعلنا شهداء أنه على ما يشاء قدير.
1: وفي الختام رسالة.

0: الشهيد أوصى والدته بأن لا تبكي عليه إذا جاء خبر استشهاده، ويجب عليك أن تزغرديك وأن تفرحي بهذا الخبر السائر. هذا الخبر قال ليس خبر قال بسيط، هذا شرف ليس بعده شرف، وهذا تتويج إلهي من الله سبحانه وتعالى. معكم والد الشهيد غمدان مجاهد محمد علي ناصر صاحب.
1: ساقايا نحو العلا يحدوهما الظفار، كأن أنسامه من جنة عبقت، روحي وأعطاره في الأفق تنتشر. يا كم تمنيت يا أماه في صغاري، نيل الشهادة لم ينعم بها الصغار، حتى أفاء الذي نفسي بقبضته، بها علي وجود الله يذكر. أرنو إلى الموت إن الموت في شمام، بطعنة الرمح أو بالسيف.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: عمالقة مسلمون.
7: عمر المختار

0: أيها المجاهدون، قد أسندت إلي مسؤولية قيادة المجاهدين في الأراضي الليبية، أراضينا وأراضي آبائنا وأجدادنا. تعلمون جميعكم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، والمسؤولية تقع على كواهلنا جميعا. أنا لست إلا واحدا منكم، مهمتي تنظيم صفوفكم بالإضافة لكوني مجاهدا منكم.
1: حياك الله، نحن معك، نحن وراء إشارتك.
0: أيها المجاهدون، أدعوكم إلى الاتجاه لله عز وجل بقلوب كلها إيمان.
1: الله أكبر.
0: وعليكم أن تكونوا على يقين من أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
1: الله أكبر.
0: فارفعوا سلاحكم في وجه عدوكم وعدو دينكم، فالحق معنا ولا يموت الحق طالما لا يتوقف صاحبه عن المطالبة به والجهاد لاستعادته.
1: نحن معك يا مختار، نحن معك يا عمر.
0: تعلمون أنه لا عمل بلا نظام، لذلك سوف نبدأ بتنظيم صفوفنا. سوف أعين قادة لقواتنا، وسوف أعين مساعدين ورؤساء للمعسكرات، وعلى كل فرد أن يطيع رئيسه، مع العلم أننا جميعا إخوة وجميعنا في سبيل واحد، والرئاسة ليست تكريما إنما هي نوع من التنظيم.
2: انتظر يا غلام، لا تفتح الباب، ادخل هناك. من بالباب؟
1: أنا يا عزة.
2: محمد، الحمد لله على سلامتك يا زوجي الحبيب.
3: سلمك الله يا عزة، كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟
2: جميعنا بخير والحمد لله، أنت كيف حالك؟
3: ألم تصل إليكم أخبارنا؟
2: بلى، لقد سمعنا أنكم هاجمتم الكثير من معسكرات الإيطاليين.
3: لقد وضع عمر المختار خطة جعلت الإيطاليين في ارتباك ليس بعده ارتباك يا عزة.
2: وما هي يا محمد؟
3: دعيني أقبل الأولاد أولا ونتناول طعامنا معا، ثم نثرثر بعد ذلك كيفما نشاء.
0: تعال يا محمد، ماذا تريد؟
3: أريد أن أفهم يا سيدي عمر المختار.
0: تفهم ماذا؟
3: ما حكاية الحرب العالمية هذه؟ أنا أفهم أن دولة تحارب دولة، فهل في الحرب العالمية يتحارب العالم؟
0: تقريبا. فقد قامت الحرب وانقسمت دول العالم إلى فريقين،
3: يحارب كل منهما الآخر.
0: بالضبط يا محمد، فألمانيا وإيطاليا وتركيا والنمسا في جانب، وبقية دول العالم في الجانب الآخر.
3: ونحن يا سيدي؟
0: نحن قد خطونا خطوة لا بأس بها، فقد كان أحد أمراء السنوسيين يحكم ورقة، وأحدهم يحكم طرابلس.
3: نعم،
0: لقد توحدت الكلمة على أن يكون محمد بن إدريس السنوسي حاكما لبرقة وطرابلس معا، وهذا يعني اتحاد الدولة الليبية من شرقها إلى غربها.
3: إذن فالحاكم هو الأمير محمد بن إدريس السنوسي؟
0: بالضبط.
3: وأنت يا سيدي عمر؟
0: أنا قائد المجاهدين يا رجل.
3: أنا لا أدري والله يا سيدي كيف احتلت إيطاليا بلادنا فجأة هكذا.
0: إيطاليا لم تحتل بلادنا فجأة يا محمد، إنما احتلتها على مراحل عديدة متلاحقة.
3: ماذا تعني أبقاك الله؟
0: في البداية توجه نظر إيطاليا إلى الأراضي الليبية، فأرسلت بعض الرجال للتجارة.
3: نعم يا سيدي عمر.
0: بعد ذلك ازداد عدد الإيطاليين في أراضينا، وأخذوا يتملكون البيوت والأراضي والمتاجر.
3: أما كان ذلك أيام حكم الوالي العثماني لبلادنا؟
0: بلى، ومنذ 3 سنوات جاءت السفن الإيطالية فحاصرت ميناء طرابلس كما تعلم، بحجة حماية مصالح الرعايا الإيطاليين في الأراضي الليبية.
3: نعم،
0: ضربت المدافع الإيطالية طرابلس، فانسحبت منها الجالية العثمانية، وبدأ المجاهدون يجمعون صفوفهم، فتجمع ألوف المجاهدين فوضعوا حياتهم في كفة، وتحرير البلاد من المحتل في كفة أخرى.
3: نعم يا سيدي عمر.
0: ولكن لم يمر عام إلا وكانت القوات الإيطالية الكثيفة قد احتلت طرابلس وطبرق ودرنة وبنغازي.
3: لقد سمعت أن الإيطاليين قد ارتكبوا فظائع هناك.
0: صدقت يا محمد، لذلك خرجت بأتباعي من زاوية القصور، وكلما مررت على زاوية كان ينضم لنا إمامها بأتباعه، فما وصلت بالقرب من برقة إلا وكان يتبعني الألوف من المجاهدين.
3: وبعد يا سيدي؟
0: كنا نعتمد على أسلحة العثمانيين،
3: لكنهم انسحبوا.
0: لقد اضطروا لتوقيع معاهدة مع الدول الأوروبية على الانسحاب، وأنذاك قامت معركة الجبل الأخضر. إني أتذكر هذه المعركة جيدا، لقد انتصرنا فيها انتصارا ساحقا على الإيطاليين، فازداد حماسنا. أسميناها معركة يوم الجمعة، وفيها انسحب الإيطاليون من الجبل الأخضر. لكن الصعوبات أحاطت بنا بعد ذلك.
3: لماذا يا سيدي عمر؟
0: كان السلاح قليلا، ولم يكن معنا ما يكفي من الذخيرة، وقل الطعام جدا.
3: أما كانت القوافل تأتي من مصر بالزاد في ذلك الوقت؟
0: تعلم أن الإنجليز يحتلون الأراضي المصرية يا محمد.
3: نعم يا سيدي.
0: لقد منعوا القوافل القادمة من مصر محملة بالزهد، كما منعوا مرور القوافل التجارية.
3: حقا، إنها ظروف صعبة.
0: في تلك الظروف الصعبة يا ولدي توليت أمر المجاهدين.
3: لكنك استطعت أن تقهر الإيطاليين في المعارك التي خضناها يا سيدي.
0: حقا، لكنها معارك صغيرة، لكنها في النهاية تؤدي إلى المعركة الكبرى الحاسمة، ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا فيها.
2: كيف أطمئن يا محمد؟
3: سوف تنصلح الأحوال يا عزة إن شاء الله.
2: من يدري؟
3: هذا كلام أكيد.
2: ومن أين جاءك هذا التأكيد؟ إن الأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم.
3: الأمير محمد بن إدريس السنوسي يجري مفاوضات.
2: مفاوضات؟ مع من؟
3: مع الإنجليز من جهة، ومع الإيطاليين من جهة أخرى.
2: وما الفائدة التي تعود علينا من مفاوضاته تلك؟
3: لقد أخبرنا سيدي عمر المختار أن الأمير السنوسي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب.
2: أحقا يا محمد؟
3: نعم، ويطالب باحترام الشعائر الإسلامية، وكذلك رفع الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي، والمختار قد عرف ذلك من الأمير نفسه. أتعلمين؟
2: ماذا يا محمد؟
3: لو نجحت مفاوضات الأمير السنوسي سوف ينفك هذا الضيق الذي نعيش فيه.
2: كيف ذلك؟
3: سوف ترفع عنا الأضرار، وسوف تعود القوافل تحمل الزاد لنا من مصر.
2: أيمكن هذا يا محمد؟ من؟
3: أنا يا عزة، أنا محمد، افتحي.
2: ما هذا؟
3: خذي مني أولا يا امرأة، ثم اسألي بعد ذلك.
2: هاتي يا محمد.
3: دعي الجوال الذي على كتفي، خذي هذا الصندوق الذي في يدي.
2: حسنا.
3: أغلق الباب.
2: ما هذا يا محمد؟
3: زاد يا عزة، طعام كثير. لقد نجحت مفاوضات الأمير السنوسي، وجاءت القوافل من مصر محملة بطعام لا آخر له، فعدي طعاما وكلي أنت والأولاد حتى.
2: ليتك جئت بالأمس يا محمد.
3: بالأمس؟
2: نعم بالأمس.
3: لماذا؟ ما الذي حدث بالأمس؟
2: ابنتك الصغرى
3: رقية، ما بها؟
2: ماتت.
3: ماذا تقولين؟
2: ماتت جوعا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون.
0: أيها المجاهدون، لقد تبدلت الأمور، وحانت المواجهة بيننا وبين القوات الإيطالية الغاشمة. تعلمون أن الأمير السنوسي قد اضطرته الحكومة الإيطالية إلى الارتحال لمصر، وتركني نائبا له في برقة. ومع تغير الحكومة الإيطالية تغير قادة الجيش الإيطالي هنا في بلادنا، وهم أكثر إجراما من سابقيهم. واعلموا أنهم قد استولوا على المناطق المحيطة بطرابلس، ولم يعد من قوة تقف في وجوه المحتل سوانا، فاجتهدوا في الدفاع عن بلادكم، واعلموا أن النصر للحق مهما طال الزمان.

0: من
1: افتحي بسرعه يا عزه.
2: ما الامر يا محمد؟
1: اسرعي بجمع حاجياتنا، سوف نرحل عن برقة.
0: ما الذي حدث؟
1: الإيطاليون في طريقهم إلى هنا.
0: إلى برقة؟
1: نعم، أسرعي بأم الحاجيات وهاتي الأولاد.
0: ولكن إلى أين سنذهب يا محمد؟
1: لا أدري.
0: هل سنخرج هكذا إلى الطرقات؟
1: بل سنذهب إلى المعسكر ومن هناك نتحرك.
0: إلى أين؟
1: إلى حيث يأمرنا عمر المختار.
3: تحركوا في هذا الاتجاه.
1: إلى أين سنذهب يا سيدي عمر؟
3: إلى الجبل الأخضر، من هناك يمكننا أن نقوم بهجماتنا على ذوريات العدو، وهناك سوف يكون الأطفال والنساء في حالة أكثر أمانة.
0: محمد،
1: ماذا يا عزة؟
0: كيف سيمكننا أن نعيش في الجبل؟
1: لابد أن نكيف أنفسنا مع الظروف.
0: ومن أين سنحصل على الطعام حينما ينفد طعامنا؟
1: قال عمر المختار إننا سنحصل على الطعام والزاد من واحة الجغبوب.
0: إنها في أقصى الجنوب، فكيف سيمكن أن...
1: سيدي عمر سوف يتصرف في كل هذه الأمور، فلا تتعبي رأسك في التفكير فيها ولا تتعبيني معك.

0: محمد،
1: أمرك سيدي عمر.
0: سوف تذهب إلى واحة الجغبوب.
1: أنا طاوع أمرك يا سيدي، ولكن
0: ماذا يا بني؟
1: لقد وصلتنا منها مؤن كثيرة بالأمس، وما لدينا الآن يكفينا لمدة شهر، فلماذا سترسلني لهم لكي تطلب مؤنا أخرى؟
0: لن تذهب إليهم لتطلب مؤنا يا محمد، إنما ستذهب إليهم كي تبلغهم رسالة.
1: وما هي سيدي؟
0: تقول لهم: الزعيم عمر المختار يأمركم بالإسراع بإخلاء الواحة والرحيل عنها.
1: ولكن لماذا يا سيدي عمر؟
0: أرأيت ذلك الغلام الذي كان يتحدث إلي منذ قليل؟
1: نعم، لقد كان يبدو عليه الإجهاد.
0: لقد علم أن الإيطاليين جمعوا قوات ضخمة ليهجموا بها على واحة الجغبوب بعد أن علموا أننا نتزود منها بالمؤونة.
1: الأمر إذن يحتاج للسرعة.
0: بالضبط يا محمد. سوف تأخذ جوادا قويا وتذهب لتبلغ الرسالة، وسوف يصحبك في رحلتك ياسر بن عبد الله الصباغ.
1: طوع أمرك يا سيدي.
0: نادي ياسرا فهو يسير هناك.
2: ياسر، يا ياسر، ياسر يا ابن عبد الله.
0: أتعلمون لماذا جمعتكم اليوم أيها المجاهدون؟

0: لقد قلت له: هل خيل إليهم أنهم يستطيعون شرائي بالذهب والمركز الممتاز؟ عد إليهم فأبلغهم أني لا أبيع قضية بلادي بأموال الدنيا كلها.
1: ما أحسن الرد.
0: لذلك أيها المجاهدون، عليكم أن تعلموا أن المواجهة الحاسمة مع العدو قريبة.
2: نحن مستعدون لهم يا سيدي عمر.
0: في ضوء ما نتوقعه، قد قررت قرارا يهمني أن تعرفوه جميعكم.
2: ما هو يا سيدي؟
0: لقد قررت إبعاد من لا يقدرون على حمل السلاح إلى منطقة بعيدة عن ميادين القتال.
1: من تعني بالضبط يا سيدي؟
0: أعني كبار السن والنساء والأطفال.

0: سيدي عمر، سيدي عمر المختار.
1: ما الأمر يا محمد؟
0: يقول هذا الرجل إن الإيطاليين يتقدمون إلى الجبل الأخضر في جموع وحشود لا تصل العين إلى آخرها.
1: أيها المجاهدون، أيها المجاهدون، حان وقت القتال. فاعلموا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. فإلى التضحية في سبيل الوطن يا رجال، فإنه النصر أو الشهادة. فالمعارك القادمة هي المعارك الفاصلة، لن تكون معركة واحدة لكنها معارك عديدة. فاستعينوا بالله واعلموا أن الغلبة للحق في النهاية.
2: محمد،
0: كيف حالك يا عزة؟
2: الحمد لله. ولكن أتعرف كأنك كبرت 20 سنة في 5 سنوات الأخيرة.
0: لقد خضنا معارك مريرة يا عزة، هزمنا في قليل منها لكننا انتصرنا في معظمها. ولكن وصلنا خبر بالأمس أفزعنا.
2: أفزعكم؟
0: نعم يا عزة.
2: أي خبر هذا يا محمد؟
0: تم تعيين قائد إيطالي جديد اسمه غرازياني.
2: وما الفرق بين غرازياني وباديولو وغيرهما؟ جميعهم إيطاليون مجرمون، يقتلون الرجال ويبقرون بطون النساء ويذبحون الأطفال.
0: إن غرازياني أكثرهم إجراما يا عزة.
2: كيف ذلك يا محمد؟
0: لقد جاء لينتقم من الليبيين كلهم ومن سيدي عمر المختار بصفة خاصة.
2: جميعهم كانوا كذلك.
0: نعم، لكن هذا الرجل جاء بقوات لا حصر لها وجاء بسلاح لا ينتهي.

0: لا تيأسوا،
1: قواتهم اضطرتنا للانسحاب يا سيدي عمر.
0: ليست المرة الأولى التي ننسحب فيها يا محمد، أما انسحبنا من قبل وعدنا أكثر قوة وإقداما؟
1: بلى يا سيدي، لكن جرزياني أغلق علينا طرق الإمداد من الغرب.
0: إذن لا تيأسوا يا رجال، سوف ننقل معسكرنا إلى الجهة الشرقية كي نكون قريبين من الحدود المصرية، حيث يمكننا الحصول على الإمدادات بسهولة.
1: الزاد قليل والسلاح قليل والذخيرة قليلة يا سيدي عمر.
0: أيها المجاهدون، اصبروا وصابروا وجاهدوا، فإنكم في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وأنتم تقاتلون من أجل كل ذلك أيها المجاهدون،

0: فلا تهنوا ولا تضعفوا، وجاهدوا الأعداء بكل ما أوتيتم.
1: وبعد يا محمد،
2: ظل عمر المختار يقتل في الإيطاليين حتى نفدت ذخيرته، ثم قبضوا عليه وعلقوه في المشنقة فانقطع به الحبل، فأعادوا شنقه بين بكاء الناس، وذهب شهيدا في أشرف الساحات.
1: رحمك الله يا سيدي عمر.
2: سوف يذكر الناس عمر المختار دائما، فقد خلف تاريخا بطوليا عظيما، وخلف درسا ومثلا أعلى في الكفاح لنا جميعا، لكي نواصل مسيرة الكفاح من بعده، ولا نيأس ولا نتوقف عن الجهاد إلا إذا طردنا كل إيطالي من الأراضي الليبية.
1: كان الله معك ومع زملائك من المجاهدين يا محمد.
2: لقد علمنا عمر المختار الكثير، وأثبت لنا أنه فعلا عملاق من العمالقة المسلمين.
3: عمالقة مسلمون. من الأرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
7: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: التطمينات والأمان الزائف والمظاهر الودية من العدو لا تعني سوى تمهيد لكمين أكبر. رأينا أن حاكم أبها النيدي عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود أرسل رسائل متكررة للإمام يحيى ولأمير الحج تؤكد أمان الطريق، واستقبل الحجاج في أبها بحفاوة إكرام، ولكنه في الوقت نفسه يرجح أنه كان أيضا يخطط لتصفيتهم بالتعاون مع ابن سعود، أو كان جزءا من أداة التخطيط لتصفيتهم. هذا يعلمنا أن أشد أنواع الخطر هو الذي يأتي من عدو يظهر الود ويؤمن الطريق ثم يغدر في المنتصف في لحظة ضعف. في صراعنا اليوم يجب أن لا نثق في التطمينات الشكلية من الأعداء، وأن نقرأ النوايا من خلال الأفعال التاريخية وليس من خلال التصريحات المؤقتة. الدرس الثاني: أن العقل المدبر للجريمة الكبرى هو من يملك القرار الاستراتيجي وليس المنفذين الميدانيين. مجزرة بذلك الحجم الكبير لا يمكن أن يكون ابن سعود فيها مجرد متفرج أو متأسف بعد فوات الأوان، بل هو من كان يعتمد على الاستخبارات ويتخذ القرارات المصيرية كما حكى ذلك مؤرخوه والأقربون منه، وأنه هو الآمر الناهي لجيشه. لذلك من السذاجة تصديق رواية السعوديين بأن الإخوان هم من فعلوها دون علمه. والدرس العملي أنه عند محاكمة أي جريمة إبادة يجب ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار، وليس فقط المنفذين المباشرين. الاعتذار والبكاء الذي حصل من ابن سعود بعد الجريمة، الاعتذار طبعا والتأسف، إظهار التأسف، لا يعفي القائد من المسؤولية، بل هو دليل على مكر إضافي. الدرس الثالث أن خلق طرف ثالث وسخ لتحميله المسؤولية هذا أسلوب ثابت في جرائم الأنظمة التكفيرية وفي جرائم هذا الزمن، هذا العصر وهذه المرحلة. لاحظنا أن ابن سعود احتاج إلى كمين ينفذه طرف ثالث، هم الإخوان الوهابيون من هجرة الغطغط. لماذا؟ ليكونوا هم الوجه القبيح الذي يحمل الوزر، بينما يظهر هو بمظهر الباكي المتأسف الذي ليس له علاقة، البريء وإلى آخره. هذا الأسلوب يتكرر اليوم عندما ترتكب جماعات تكفيرية مثل داعش والقاعدة وغيرهما مجازر بتوجيه واستخبارات من دول كبرى، ثم تعلن تلك الدول نفسها أنها تحارب الإرهاب. الدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بهذه المسرحية، مسرحية الطرف الثالث والأداة المتطرفة. فالقاتل الحقيقي هو من يخطط ويمول ويوجه، وإن بكى وإن أظهر البكاء على الضحايا وأظهر التأسف والندم. الدرس الرابع أن مرحلة التخطيط والاستخبارات في أبها كانت جزءا أهم في تنفيذ تلك الجريمة الكبرى، حيث في أبها كما تبين لنا في الدرس السابق تم التعرف على عدد الحجاج وأسلحتهم أنها قليلة جدا، وأموالهم وبضائعهم المغرية ونقاط ضعفهم وأفضل طريقة لإبادتهم، ثم تم تصميم سيناريو التنصل من المسؤولية. هذا يعني أن الجريمة لم تكن عشوائية أو ارتجالية، بل مدروسة بشكل كاف. الدرس في مواجهة العدو اليوم يجب أن نفهم أن مرحلة جمع المعلومات والاستعداد للإبادة تسبق الفعل الإجرامي بوقت طويل. لذلك كشف الاستخبارات المعادية ومراكز التخطيط هو جزء أساسي من الدفاع المسبق، وليس مجرد رد فعل بعد وقوع الجريمة. وكنا سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا ما وقائع المجزرة وكيف وقعت، كيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء في الظهيرة إلى كمين دموي أحاط بهم من كل الجهات، ما الذي حدث بالضبط؟ السؤال الثاني، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ ماذا عملوا؟ واجهوا، قاتلوا، استسلموا؟ ثلاثة، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ أربعة، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع الرؤوس وفصل رؤوسهم عن أجسادهم؟ ما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه، وكيف نجا من نجا منهم؟ والواقع أن حجاجنا تحركوا مجتازين مناطق كثيرة من مدينة أبها إلى تنومة، حتى وصل بعضهم إلى أطراف بني الأسمر سدوان وإلى حدود بني شهر في تنومة. سدوان تنتمي إلى بني الأسمر، بينما تنومة كانت في حدود قبيلة بني شهر، وكلهما قبيلتان عسيريتان يمنيتان، طبعا تاريخيا هم يمنيون. فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة، تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومتر طبعا بحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا. حطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل، يعني القافلة الأولى في أبها وهي القافلة الأعظم، مجموعة أخرى كانت في سدوان الأسفل، مجموعة ثالثة في سدوان الأعلى، وهذه تبعد تقريبا بضعة كيلومترات، من 10 إلى 15 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب الشرقي من تنومة. طبعا كان يبدو أن أمير الحج كان في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل، ولذلك نجا وكان من الناجين. اليوم هو يوم الأحد كما قلنا 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية، في وقت الظهيرة. حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون، لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين، وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادية شاملة تستهدفهم جميعا وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بشيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، بعضهم كان لا يزال في حال الغداء، بعضهم في حال الشد بحسب اختلاف المجموعات الثلاث. طبعا المجموعة الأولى بدأ الضرب عليها من الساعة 5 ظهرا قبل الظهر، الساعة 11 5 غروبيا 11 زواليا. ابن سعود وجيشه، جيش ابن سعود الكامل لهم، قد أحاط به من كل الجهات وأصلاهم نارا، وباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل مباشر وكثيف. قد أحاطوا بمن في تنومة وهم الفرقة الأكبر، وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله كما تقول الروايات التاريخية، وهم على خيولهم وإبلهم. هجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال، تابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان في ذلك الوادي في وادي تنومة من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم، ولم يفر منهم إلا القليل. طبعا عندما بدأ الهجوم على الحجاج في تنومة انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، لكن هذا يعني الأمر لم يزد القتل المجرمين الغطغط هؤلاء إلا جرأة على القتل والإبادة. الحجاج طبعا لم يستسلموا، حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بما أمكن بتلاوة القرآن، بالحجارة الذي معه جنبي بالجنبي عندما وصلوا إليه وكان عاد لا يزال بخير وحي، بما أمكن. لكن كان هناك قلة قليلة جدا معها سلاح ناري وذخيرة، هؤلاء كانوا قلة يعني لا يتجاوزون 10 إلى 20 شخص من ضمن هذه القافلة الكبيرة. قاتلوا بما معهم من ذخيرة، طبعا قاتلوا حتى كمل ما معهم واستشهدوا بعدها. كان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة، وكانوا يقرؤون، البعض منهم كان يقرأ سورة ياسين، وتلوا عندما بدأ الهجوم تلوا سورة ياسين مثل الحاج الطبيب حمادي بن سعد التركي، وتقول الرواية بأنه عندما قرأ سورة ياسين ما إن وصل إلى قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم حتى أصيب بطلق ناري في جبهته واستشهد، كما أفاد يعني أفاد ذلك رفيقه في الحج الذي نجا طبعا، وهو الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المعركة. إذن هؤلاء التكفيريون المجرمون بدأوا بهجومهم على حجاجنا في تنومة بالبنادق من رؤوس الإكام، من رؤوس الجبال المطلة على تنومة، على وادي تنومة، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حيا. تصوروا يجهزون على من ظنوا أنه لا يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحاد للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين كل الذين نجوا إما هربوا مثلا، أو البعض منهم وهم عدد لا بأس به غاصوا بين دماء الشهداء، لأن الدماء كانت تسيل، دماء كثيرة تتجمع في بعض الحفر وهم يأتون بينها ليتظاهروا بأنهم موتى، ويرمون بما معهم طبعا من أشياء يمكن أن تجعل أولئك التكفيرين يأتون إليهم ليبحثوا عن ما إذا كانوا يحملون يعني أموالا. فغاصوا بين الدماء، هكذا كل الناجين الذين رووا أنه الذين نجوا وعادوا إلى اليمن وأخبروا ذويهم ومجتمعهم بكيفية نجاتهم قالوا أنه تظاهرنا بالموت، وهذا يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. السيد ضيف الله المهدي وهو من أحد من محل العرينة عمار في محافظة إب ذكر هو أيضا رمى أنه رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. رئيس اليمن الأسبق القاضي عبد الرحمن الرياني ذكر أن مقاتل ابن سعود كانوا يتنادون فيما بينهم بقولهم اقتلوا المشرك، بلهجتهم أي اقتلوا المشرك. وسمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة صعدة وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، سمع أولئك النجديين وهم يطوفون بين القتلى وقادتهم يسألونهم، أحد قادتهم كان يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة يعني في الجنة، وإذا قال اثنين قال لك قصرين، وهكذا يعني يبشرون جنودهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام الملبين القائلين لبيك اللهم لبيك.
7: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
8: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن صالح بن علي العزب من قرية الحلملم السفلى عزلة الأشمور عمران محافظة عمران. يروي أحد أحفادي بأنه كان لديه بندق موزر قاتل به حتى خلصت ذخيرته. ولما وقعت حرب 1934 ميلادية بين اليمن والسعودية انطلق أحد أبنائه هو علي بن علي الأشموري للقتال في الجيش اليمني، وكان يحدوه أيضا الثأر وأخذ القصاص والانتقام لمقتل والده رحمهم الله جميعا. أيضا الشهيد علي بن صالح بن علي بن محسن وهاس عالم من أهالي قرية جوب من بني بهلول، استشهد عن عمر يناهز 55 سنة تقريبا. طبعا كان فقيه القرية وأمينها وناظر أوقافها يقضي بين أهلها ويقسم مواريثهم، وكان زاهدا في حياته. أكبر أبنائه هو القاضي العلامة محسن بن علي وهاس، ومن أحفاده الشيخ حسن محسن علي صالح وهاس الذي هو الآن أمين عام المجلس المحلي لمديرية سنحان وبني بهلول، وكذلك الشاعر يحيى حسين علي صالح وهاس. يذكر أهالي الشهيد هؤلاء بأن سبب المذبحة، ويرجحون أن سبب المذبحة وهذه المجزرة التي طالت جدا من أجدادهم، أن ابن سعود استجاب لطلب بريطانيا بتقديم إثبات ولائه لهم كي يمكنوه من الحكم، وهذا أمر لا يستبعد، فقتل الحجيج إثباتا لجدارته بأن يكون رجلهم في المنطقة، وكي لا يكون أيضا هناك خط رجعة بين آل سعود والأمة المحمدية بعد أن ارتكبوا مثل هذه المجازر. والحقيقة أن هذا التوجيه عليل، هذا التعليل الذي ذكروه وهذا التفسير الذي ذكروه وجيه جدا، وجيه جدا. واليوم رأينا عندما أوعزوا إلى ابن سلمان أنك أنت ملك المملكة العربية السعودية لمدة 50 سنة قادمة، خذ حرب ضد اليمن هكذا، فأخذ الحرب على اليمن على أساس يجعلوا من ذلك اختبار قبول، اختبار قبول يمكنهم أن يثقوا به لكي يكون ملكا لمدة 50 سنة قادمة حسب زعمهم طبعا، وإلا فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والأجال بيد الله. كذلك الشهيد علي العزكي، وكان شيخ قلعة شاور من بني حبش مديرية الرجم من محافظة المحويت، محافظة المحويت. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاتهم من القتل على يد القبائل الوهابية؟ 2، من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة؟ 3، لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ 4، لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة والحج في تلك ذلك العام رغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وفقدان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. مجموعة من الدلالات واللافتات الموضوعية استوقفت المراقبين والمهتمين في الموقف السياسي اليمني الذي عبر عنه أول من أمس نائب وزير الخارجية في رسالتين متطابقتين بعث بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار العدواني الجائر المفروض على الشعب اليمني. في الصدارة الموضوعية اللافتة لهذه الرسالة ثنائية الوجهة ورد التأكيد على أن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي. كما في الإطار أيضا جاءت الإشارة إلى خطورة وعبثية مسلك النظام العدواني السعودي المعوج ودوافعه الأنانية وغير المشروعة، خصوصا طموح هذا النظام نحو بناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية وتسوقا مع المخططات والمشاريع والسياسات الهدامة والمدمرة المرتبطة بها طبقا لما جاء في الرسالة ذات الدلالات المهمة بالنظر إلى توقيتها في هذا الظرف الذي لا تخفى حساسيته واستثنائيته بكل المعايير والأبعاد والمستويات، والتي ضمنت كذلك التشديد على أن مماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سيدفعنا إلى اللجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه، وأن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق. وهذا ما يجب على نظام العدوان السعودي أن يعيه جيدا، بالإضافة إلى عقم وعدم جدوى الاستمرار في سياسة التعامي والتجاهل للاستحقاقات المختلفة المترتبة عليه تجاه الشعب اليمني، والتي طال به كثيرا أمد التمادي في إدارة الظهر لها والمماطلة في الوفاء بها. وهذا ما يجعل مملكته مملكة السوء والظلام في حالة عداء سافر متواصل مع الشعب اليمني الذي لحقه ما هو معلوم للقاصي والداني في هذا العالم من تبعات مؤامراتها وسياساتها وممارساتها العدوانية تجاهه، ومنها ما أقدمت عليه مع لفيف تحالفها الشيطاني الإجرامي وبرعاية وتوجيه أمريكي تامين منذ العام الميلادي 2015 من عدوان بربري همجي ظالم تعددت وتنوعت إلى جانب شقه العسكري القاتل المدمر صوره وأشكاله الخبيثة والمستمرة حتى اليوم. ولعل الأخطر في كل هذا السياق والسجل العدواني الإجرامي المتراكم والمتواصل هو عدوان السعودية الصامت الخبيث ضمن أجندة أمريكية صهيونية لا لبس فيها، أو عدوان الظل المتواتر الحلقات بشراكة خدمية وظيفية كاملة مع الأمريكي والبريطاني والصهيوني على أمن اليمن بالجوسسة والتخريب الذي تسقط شبكاته تواليا في قبضته الأمنية القوية واليقظة بفضل الله، وعلى اقتصاده وعملته الوطنية ونشاط المصارف فيه، وعلى القطاع العريض من موظفيه المحرومين من رواتبهم بفعل هذا العدوان الشيطاني، وكذلك الحصار المتواصل على مطارات البلد وموانئه وما يجره من تبعات إنسانية كارثية يدفع كلفها الباهظة كل أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من 10 سنوات. وهنا حتى حجيج بيت الله الحرام لم يسلموا من عنة وعدوانية هذا الجور والإجرام السعودي المضاف إلى حساب ألد أعداء الأمة الأمريكان واليهود والصهاينة، والمتواصل متمثلا في الحصر التعسفي لأعداد الحجاج اليمنيين وحيلولة الحصار العدواني الجائر دون سفرهم جوا إلى الأماكن المقدسة من مطار صنعاء وغيره من مطارات المحافظات الحرة، واضطرارهم بالتالي إلى السفر المرهق عبر البر بكل ما في ذلك من متاعب، طول المسافات وضيق إجراءات المنافذ ومضايقات المرتزقة المسيطرين عليها، وسوى ذلك من أوجه المعاناة العائدة في مرجعها السببي الأول والأصيل إلى جور وعسف المعتدين وعدوانهم المتواصل، وعلى رأس فاعليه المنفذين الجنات المجرمين النظام السعودي العميل الخائن ومن يتخدم لديه من مرتزقة الداخل الخونة.
10: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في هذه الأثناء نتعرف إياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. البداية من المرتفعات الجبلية، طقس صحو أثناء الليل والصباح الباكر وصحو إلى غائم جزئيا نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على مناطق محدودة في محافظات تعز إبريمة وغرب ذمار المحويت وحجة، واحتمال تكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها. أما في المناطق الساحلية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا مع أجزاء من سهل تهامة والسواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للمناطق الصحراوية الطقس صحو بشكل عام وحار إلى شديد الحرارة نهارا مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 36 إلى 43 درجة مئوية. الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. هناك مجموعة من التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، ومنها في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان أو في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أما في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية يحذر المركز الوطني من الطقس الحار والشديد الحرارة. بالنسبة لدرجات الحرارة في العاصمة والمحافظات صنعاء العظمى 30 والصهرة 13 والطقس صحو إلى غائم جزئيا، تعز 34 17 صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية، ذمار 28 9 درجات صحو غائم جزئيا مع سحب ممطرة، إب 30 14 صحو غائم جزئيا أمطار خفيفة، صعدة 31 14 صحو غائم جزئيا، الضالع 32 18 صحو غائم جزئيا، لبعوث لحج 29 14 صحو غائم جزئيا أمطار خفيفة، المحويت 29 15 صحو غائم جزئيا أمطار رعدية، عمران 30 12 صحو غائم جزئيا، شعيب 24 8 درجات صحو غائم جزئيا، حجة 29 19 وصحو غائم جزئيا، السدائب 27 15 وصحو غائم جزئيا، البيضاء 30 14 صحو غائم جزئيا، الجبين ريمة 26 15 صحو غائم جزئيا مع أمطار رعدية. إذن مستمعينا كانت هذه هي درجات الحرارة وأحوال الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. نتمنى دوام الصحة والعافية للجميع.

0: البداية بالعناوين. نائب وزير الخارجية يبعث رسالة لنظيره الإيراني ويؤكد تضامن اليمن الكامل في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. الجيش وحرس الثوري الإيراني يؤكدان فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ومنع مرور الأسلحة الأمريكية. وأسطول الصمود العالمي يعلن انطلاق 54 سفينة لكسر الحصار عن قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تدك تجمعات العدو وتدمر دبابة ميركافا في معركة العصف المأكول. إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة مشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء عبد الغني فضل مهدي، أشاد فيها بمناقب الفقيد ودوره الجهادي البارز في السلك العسكري وإسهاماته الاجتماعية. ونوه فخامة الرئيس بمواقف الراحل المشرفة وتضحياته في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان الأمريكي والسعودية، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة لقائد عسكري مخلص وتفان، وعبر عن خالص التعازي لأهالي الفقيد وقبيلة أرحب، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته. رأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي جانبا من اجتماع لجنة الدفاع والأمن بحضور رؤساء لجان الصحة والخدمات والجانب الحكومي ممثلا بوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الحاكم. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، حيث أكد الأخ يحيى علي الراعي على أهمية إيلاء منتسبي الأمن أولوية قصوى في التأهيل والتدريب لمواكبة الانتصارات التي تحققت بفضل حكمة القيادة الثورية والسياسية. وحث اللجنة على سرعة إنجاز تقريرها النهائي لتقديمه إلى المجلس والبت فيه بما يخدم المصلحة العامة. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة أمس إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، أكد فيها وجدد فيها إدانة اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي ينتهك السيادة الإيرانية والأعراف الدولية، محذرا من تداعياته على الاستقرار العالمي. كما أشاد بصمود الشعب الإيراني في مواجهة المؤامرات الصهيونية العالمية، مؤكدا تضامن اليمن الكامل مع إيران وشعبها حتى تحقيق النصر المحتوم. استشهد الطفل يوسف كعبنة البالغ من العمر 16 عاما برصاص جنود العدو الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جليجة شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 مواطنين آخرين في هجمات شنها قطعان المستوطنين بحماية جيش العدو على قرى سنجل وجلجلية وعبوين. وفي طوباس وصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة عقبة مخلفة إصابتين 17 معتقلا. وفي قطاع غزة أصيب 8 مواطنين غالبيتهم أطفال في قصف صهيوني استهدف منطقة السلاطين ببيت لاهية وحي الصبرة بمدينة غزة. كما أصيب مواطنان جراء انفجار جسم من مخلفات العدو في مخيم النصيرات. أعلن أسطول الصمود العالمي انطلاق رحلة بحرية اليوم الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 سفينة في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني الجائر المفروض على قطاع غزة. أكد أعضاء مجلس إدارة الأسطول في مؤتمر صحفي أن التحرك يهدف لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع الذي يعاني من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة التدمير المنهجي. وشدد المشاركون على المضي قدما في الرحلة رغم التهديدات والاعتداءات الصهيونية السابقة، مؤكدين أن الحصار يمثل عقابا جماعيا غير قانوني يستوجب تحركا دوليا لإنقاذ آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون الإجلاء الطبي. ارتكبت طائرات العدو الصهيوني أمس سلسلة مجازر دموية بحق المدنيين في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء 4 شهداء في بلدة النميرية والموظف في هيئة أجري نادر مكي وولديه في بلدة رومين، إضافة إلى استشهاد شاب في بلدة النبطية الفوق جراء تدمير منازلهم بشكل مباشر. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان منذ مارس الماضي إلى 2896 شهيد و 8824 جريح في حصيلة غير نهائية. وردا على خروقات العدو الصهيوني، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضمن معركة العصف المأكولة. استهدف المجاهدون دبابة ميركافا في منطقة الدوائر ببلدة حولة بمحلقة انقضاضية، محققين إصابة مؤكدة. كما شنت المقاومة هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعات لآليات العدو في محيط مجمع موسى عباس بمدينة بنت جبيلة، واستهدفت مرتين متتاليتين تجمعات آليات أخرى في منطقة الإسكندرون وبالمسيرات والصاليات الصاروخية. وفي مدينة الخيام دمرت المقاومة تجهيزات فنية مستحدثة للعدو بمسيرة انقضاضية، وتزامن ذلك مع كمين محكم على طريق رشاف حداثة أسفر عن تدمير آلية من نوع الميرة بعبوة ناسفة، مؤكدة استمرارها في التصدي لمحاولات التقدم وتحويل مواقع العدو في الجنوب المحتل إلى قطعة من جهنم. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدو الصهيوني لن يحصد من عدوانه وجرائمه سوى اليأس، ولن يكون أمامه إلا إيقاف العدوان والانسحاب من الأرض المحتلة. وأشار الشيخ قاسم في رسالة وجهها لمدير الحوازات العلمية الإيرانية آية الله علي رضا الأعرافي إلى أن لبنان يواجه عدوا متوحشا يطمع بالتوسع مدعوما بالطغيان الأمريكي، معتبرا أن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران يستهدف ضرب راية نصرة المستضعفين وفلسطين، مؤكدا أن المواجهة الشجاعة التي تقودها القيادة الإيرانية الحكيمة ستحقق نصرا مؤزرا يفتح مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات المسلحة لن تسمح لأي دولة بنقل الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز، موضحا أن المضيق يخضع اليوم لسيطرة استراتيجية وتكاملية بين القوات البحرية للجيش والحرس الثوري. ولفت العميد أكرمينية إلى أن هذه السيطرة والرقابة الصارمة ستدفع باتجاه تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق عوائد اقتصادية كبرى، مشددا على أن طهران لن تسمح بعد الآن بمرور السلاح الأمريكي أو استمرار فرض العقوبات الجائرة. وفي سياق متصل، حذر نائب قائد القوات البحرية بالحرس الثوري لشؤون العمليات النفسية الملازم أول سعيد سياسراني من أن ناقلات النفط لا يمكنها العبور دون إذن إيراني، مؤكدا أن أي خطأ يرتكبه الرئيس الأمريكي ترامب سيحول مياه الخليج إلى أكبر مقبرة مائية لجنود المارينز الأمريكيين. توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس المتواطئين مع كيان العدو الصهيوني لبث الفرقة بالمحاسبة، مؤكدا في تدوينة له أن العداء للشعب الإيراني مقامرة طائشة وأن التواطؤ مع الاحتلال أمر لا يغتفر. كما أدان عرقجي إقدام السلطات الكويتية على احتجاز 4 مواطنين إيرانيين بعد الاعتداء على قاربهم في مياه الخليج، واصفا الإجراء بمحاولة لبث الفتنة ومطالبا بالإفراج الفوري عنهم احتفاظا قاضي طهران بحق الرد. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أمس حق بلاده الأصيل في استخدام الطاقة النووية السلمية، مشددا على أن طهران لن تستسلم لمطالب واشنطن القصوى غير العادلة. وأشار بقائي إلى أن النهج الأمريكي غير العقلاني والهوس بالقوات العسكرية هو السبب في فشل جولات التفاوض السابقة، معتبرا تهديدات الولايات المتحدة المستمرة لإيران انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمبادئ ومبادئ القانون الدولي. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى ونستعرض أبرز العناوين في النشرة. نائب وزير الخارجية يبعث رسالة لنظيره الإيراني ويؤكد تضامن اليمن الكامل في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. الجيش والحرس الثوري الإيراني يؤكدان فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ومنع مرور الأسلحة الأمريكية. وأسطول الصمود العالمي يعلن انطلاق 54 سفينة لكسر الحصار عن قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تدك تجمعات للعدو وتدمر دبابة ميركافا في معركة العصف المأكول. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يونس جغمان وميسون الرديني. نظم ومعلومات سميح عز الدين. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، وما أجمل أن نبدأ أيامنا وفي كل يوم نتأمل حتى آية واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإلى كل روح تراكمت فيها خدوش الخذلان، وإلى كل قلب يختنق في صمت بسبب كلمة قاسية أو حكم ظالم أو سخرية استقرت في أعماقه كالسهم المسموم، هل جربت يوما ذلك الاختناق المرير حين تضيق أضلاعك على قلبك بسبب ما تسمعه من البشر حين يحاولون تقزيمك؟ لكن في رحاب الثقافة القرآنية الصافية وبين يدي منهج أهل البيت عليهم السلام، لا تترك الروح لتنزف وحيدة. هنا تتجلى كيمياء السكينة لتمنحك أعظم درع نفسي ضد طعنات الكلام. تأتي أو نتأمل هذه الطبطبة الإلهية المذهلة لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله العظيم يعرف ألمك النفسي ويواسيك، ويخبرك أنه يعلم حجم الوجع الذي تتركه الكلمات في صدرك. لم يتجاهل الله سبحانه وتعالى هذا الألم، ولكن كانت هناك شفرة لتزيله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالتسبيح والسجود ليست مجرد طقوس، بل هو بروتوكول علاجي لسحب الطاقة السلبية، وتتجلى السكينة في القلب.

وكلما ضاق صدرك عزيز المستمع من ظلم البشر وكلماتهم، لا تذهب لتشكو لبشر آخر فتزيد من التلوث اللفظي. اذهب فورا إلى مكانك الخفي، اسجد، وفي سجودك تخيل أن كل الكلمات القاسية وكل الأحكام الظالمة تتساقط من على كتفيك. سبح بحمد ربك واغسل روحك بدموع الانكسار بين يديه، ستقوم من سجدتك بصدر أوسع من الفضاء. اجعل من هذه المناجاة بلسما يرافقك حين تضيق بك الكلمات، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما تخفي الصدور، وتعلم يا رب ما يضيق به صدري من أقوال خلقك. اللهم اجعل تسبيحي لك درعا يقيني شر عبادك، واجعل من سجودي لك محطة تتطهر فيها روحي من كل أذى، واكفني شر ألسنتهم، وارزقني سكينة تجعلني أصم عن كل ما يؤذيني، وبصيرا بكل ما يقربني إليك. هذا الدرع الحصين يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعلك ورقة في مهب ألسنة البشر.

أعزائنا المستمعين، بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء، لكنها مليئة بالأجر لمن صبر واحتسب. الابتلاء في الحياة ليس اختبارا لقوتك الشخصية، بل اختبار لقوة استعانتك بالله وثقتك به. اقترب من ربك وتوكل عليه، يقترب منك كل شيء جميل. المهم أن تعمل وأن تتحرك في هذه الحياة، أن تحدد وجهتك تماما، وأن يكون الهدف الأسمى لهذه الوجهة هو الله سبحانه وتعالى، أيا كانت الأعمال التي تقوم بها. فقيمتك لا تكتسبها من ماديات وممتلكات وقشور تحيط بها نفسك، ولا من أسماء وألقاب، ولا من نظرة الآخرين لك. قيمتك الحقيقية تتجلى في جوهرك الإنساني الصافي الذي تحمله في أعماقك، في أخلاقك وشمائلك، في قيمك السامية ومبادئك، وفي مدى أن تكون نافعا في هذه الحياة، وما سوى ذلك لا معنى له.

كلمة طيبة صدقة، فاختر من الألفاظ أجملها ومن المعاني أطيبها، فإن لم تجد لها في قلوب الآخرين مهبط فيكفيك أنها إلى ربك تصعد، إليه يصعد الكلم الطيب. فما أجمل أن تشغل نفسك بالكلام الطيب حتى تطيب نفسك وتسمو بروحك في معرفة الله تعالى وفي ذكرك له، وما أروع الكلام الطيب وما أسرع تأثيره في النفوس. وهدوا إلى الطيب من القول. قد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب البشارة ويكثر من قول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فلا تحبس الكلام الطيب في قلبك، امدح وادعوا الله لمن تحب وقل خيرا للجميع، فالكلام الطيب هداية وعبادة. واسأل الله سبحانه وتعالى أو ادعوه بهذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا واهدنا لأحسن الأقوال والأفعال.

كل بذرة تزرع في تربة الصدق تكون ثمارها يانعة وذات طلع مبارك، تجود على صاحبها بالخير ولو بعد حين، وبالصدق تمهد الطرق الوعرة وتطيب المشارب، ويكفي صاحبه أنه ينال طمأنينة القلب ونقاء الدرب، وأن الصادقين يعلو بهم كل بناء ولهم خير عاقبة في الأرض وفي السماء. فما أجمل أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى، وأن نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع من حولنا، حتى في نياتنا، في أعمالنا، في تحركاتنا. فالصدق يجزي الله عليه الخير، ويكون من أول ثماره طمأنينة القلب. فحاولوا أن يكون شعاركم الصدق دائما في أقوالكم وأفعالكم، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم صدق النية في تحركاتكم، واعلموا أن صدقكم وأن نيتكم الصادقة هي خير من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه، وفقكم إليه.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. نظمت المكاتب التنفيذية والمديريات بأمانة العاصمة وقفات حاشدة تأكيدا على الجهوزية العالية واستمرارا للتعبئة تحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدين ثبات الموقف اليمني المساند لغزة ولبنان وإيران في مواجهة غطرسة قوى الاستكبار العالمية. كما أعلن بيان الوقفات الرفض القاطع لتفويض حكومة المرتزقة للنظام السعودي بالتصرف في مقدرات وثروات الشعب اليمني السيادية. استشهد الطفل يوسف كعابنا برصاص جنود العدو خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله بالضفة الغربية، في حين أصيب 8 مواطنين معظمهم أطفال جراء قصف صهيوني استهدف بيت لاهيا وحي الصبرة بقطاع غزة. إلى ذلك أعلن أسطول الصمود العالمي عن انطلاق رحلة بحرية اليوم الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 سفينة في محاولة دولية جديدة لكسر الحصار الصهيوني الجائر وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة لسكان القطاع. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضمن معركة العصف المأكول، حيث استهدف المجاهدون أمس دبابة ميركافا وتجمعات لآليات العدو في بنت جبيل والإسكندرونة وحولة بالمسيرات والصواريخ، كما دمرت المقاومة آلية من نوع ميرا بعبوة ناسفة في كمين محكم على طريق رشاف. وردا على هذه الضربات ارتكب العدو الصهيوني سلسلة مجازر في النميرية ورومين والنبطية والفوقة، أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين ورفع الحصيلة التراكمية للشهداء إلى 2896 شهيدا. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات المسلحة لن تسمح بنقل الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز الذي يخضع للسيطرة التكاملية بين الجيش والحرس الثورية، في حين حذر نائب قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الملازم أول سعيد سياسيراني من أن أي خطأ أمريكي سيحول مياه الخليج إلى أكبر مقبرة لجنود المارينز. وفي السياق توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المتواطئين مع العدو الصهيوني بالمحاسبة، مدينا احتجاز الكويت لمواطنين إيرانيين بتحريض أمريكي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: مواليد اليوم صداع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
8: الدكتورة إيمان جار الله
7: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
8: استشارية النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية،
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
7: تليفون
8: 01-595959.
7: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

وحي اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. على امتداد عقود من الزمن سعت قوى الخارج إلى استهداف اليمن من خاصرته الاجتماعية الأهم، وهي القبيلة اليمنية، والتي عرفت عبر التاريخ بأنها صمام أمان المجتمع وحارسة الأرض والهوية والقيم. لم يكن الرهان على إشعال الثارات والنزاعات القبلية عملاً عشوائياً، بل سياسة مدروسة هدفت إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإغراق المحافظات القبلية في دوامة الدم والفوضى حتى تبقى بعيدة عن التنمية والاستقرار واستثمار ثرواتها وخيراتها. غير أن السنوات الأخيرة حملت تحولاً لافتاً في وعي المجتمع اليمني عموماً وأبناء القبائل خصوصاً، فبعد أن اكتوى الناس بنار الفوضى وعاشوا مرارة الثارات والانقسامات، بدأت تتشكل قناعة واسعة بأن معركة اليمن الحقيقية ليست بين أبناء القبيلة الواحدة، بل مع من يسعى إلى تمزيقهم واستنزافهم وإبقائهم رهائن للفقر والتخلف. فكانت القبيلة اليمنية هي الحصن الحصين لهذا المجتمع.

اليمن، حيث الجبال تتكئ على سواعد الرجال. هنا في الأرض التي وشمتها الشمس بقبل من ذهب ونقشت على جبالها ملحمة الكبرياء، تنبض القبائل اليمنية بروح أزلية، كأنها شريان الأرض الذي يضخ الحياة في صخورها الوعرة. لا تشبه القبائل هنا نظيراتها في أي أرض أخرى، فهي ليست مجرد كتل سكانية، بل أمم قائمة بذاتها، ذات شفرات لا يفك طواسمها إلا من خبرها، وتقاليد تنحني لها السنون، وقوة لا تهرم مهما اشتعل الشيب في لحى رجالها.

0: تخرج قبائل اليمن العزيزة الأبية الوفية بسلاحها، وهي تمتلك أنواع من السلاح، من السلاح المهم. قبائل اليمن مسلحة بكلها، تخرج بسلاحها برجالها، تعبر عن الموقف الجاد والصادق في الثبات على نصرة الشعب الفلسطيني والموقف تجاه أي مستوى من التصعيد يستهدف بلدنا. ويتضح قوة الموقف سواء في مستوى هذه الوقفات وزخمها في مختلف المحافظات، وما يحمله أبناء شعبنا العزيز في قبائله الحرة العزيزة الوفية الأبية من قيم إيمانية وشجاعة وصمود وثبات وعزة وإباء.
1: هنا حيث القيادة ليست عرشا يعتلى بل عباءة مسؤولية تثقل الكاهل، والمسيرة ليست زحفا خائفا بل تدفق جارف نحو الغايات الكبرى. اجتمعت البصيرة بالحكمة، واتحد الإيمان بالعزيمة، والتضحية باليقين، فانطلقت القلوب كما تنطلق السهام من قوس لا يعرف الارتخاء. وكأن اليمن حين يقف مع فلسطين إنما يقف مع ذاته، مع ماضيه الذي روي بحكايات الانتصار، وحاضره الذي ترصع أيامه بأنوار الثبات، ومستقبله الذي تخطه سواعد الأحرار لا بأحبار الوهن بل بمداد العزة المجهول من دماء النقاء.

إنهم يدركون أن المقاومة ليست بضع طلقات ولا شعارات ترفع في زمن الهوان، بل هي قسم يحفر في أعماق الروح ومصير يعانق خلود الكرامة.

في اليمن لا تحدد الجغرافيا مصائر الناس، بل هم من ينحتون قدرهم بأيديهم. وإذا كانت بعض الشعوب قد وجدت هبات الطبيعة ممهدة لها طريق الحضارة، فإن القبائل اليمنية لم تجد إلا الجبال الشاهقة، فحملتها على أكتافها وحولتها إلى قلاع من العزة وسدود

يختم الطفل على أزيز الرصاص، وتكون أولى لعبه مقبض خنجر مذهب، وأولى دروسه كيف يكون رأسه شامخا حتى وهو في حضن أمه. لم يولدوا ليكونوا رعايا، بل ليكونوا أسياد الأرض وحراس التاريخ وسدنة الكرامة التي لا تشترى ولا تباع. كل رجل فيهم مقاتل بالفطرة، وكل خيمة حصن، وكل جبل معقل للصمود.

ليسوا أرقاما في سجلات الإحصاء، بل حكايات من نار وبارود، كل منهم سطر في سفر البطولة، وكل منهم صخرة لا تنكسر حتى لو جثمت فوقها جيوش العالم بأسره. لا يحتاجون إلى معسكرات لتعليمهم القتال، فقد تعلموه قبل أن يتعلموا النطق، ولا إلى من يلقنهم معنى الشرف، لأن الشرف هنا ليس مجرد كلمة بل شريعة حياة.

وحين يحن السلاح بين أيديهم يعرف العدو أنه يقف أمام رجال لم تصنع قلوبهم من لحم ودم بل من حديد ونار، وأنهم لا يقاتلون ليعيشوا بل يعيشون ليقاتلوا في سبيل ما يقدسونه، الأرض، العرض والكرامة التي لا تقبل المساومة.

القبائل ليست مجرد نواصي خيول متأهبة ولا زغاريد بنادق مشتعلة، بل هي أيضا ميزان دقيق يعرف متى يشهر السلاح ومتى تفرش مجالس الصلح. إنها فن الحرب كما أنها فن الحكم، فلا تندفع بغباء ولا تتراجع بجبن. في السلم تحكمها أعراف وقوانين أشد صرامة من أي دستور، وفي الحرب تحكمها عقيدة راسخة بأن الشرف أغلى من الحياة.

هي حصن الدولة حين تهتز، وصوت الشعب حين يصمت الآخرون، وكف الميزان حين تنحرف الموازين، وحين تنسج المؤامرات في العواصم البعيدة. تظل القبيلة هي العقدة التي لا تحل، والسؤال الذي لا يملك الغزاة له جوابا. التاريخ لا يكتب فقط بالحبر، بل بالدم الذي يتشابه في لونه أينما أريق، هناك حيث تنزف القدس، حيث ينام الأطفال على أزيز الطائرات ويستيقظون على أنقاض بيوتهم، حيث الكرامة تداس تحت جنازير الاحتلال.

0: هناك تنظر القبائل اليمنية إلى فلسطين كما ينظر الأخ إلى أخيه الجريح، فتغلي في العروق نار لا يطفئها إلا فعل يثبت أن العروبة ليست خرافة على ألسنة المتخاذلين.
1: الإسلامية لا تكتب بالصهيونية.

0: لم تكن اليمن يوما أرضا تشاهد بصمت، بل كانت دائما أرض الفعل. وحين تهتف القبائل باسم غزة فإنها لا تهتف بالكلام وحده، تنظم الفعاليات، تجمع التبرعات، تطلق القوافل، لكن هذا لا يكفي، فالرصاص وحده هو اللغة التي يفهمها الاحتلال. هكذا حين تلوح في الأفق رايات المقاومة لا تتردد القبائل في إعلان جهوزيتها، فهنا لا تعرف الحدود ولا تمنع المسافة من تلبية النداء، وإن كان شبه الجزيرة بالكامل يفصل بين صنعاء وغزة فإن الدم الواحد يجعل المسافة بينهما أقرب من شرايين القلب لبعضها البعض.
1: ونحن أعدادكم ونحن إلى جانبكم ولستم وحدكم.
0: العالم الذي اعتاد أن يرى الشعوب تطأطئ رؤوسها أمام المدافع لم يفهم بعد أن هناك شعوبا لا تنكس أعلامها حتى لو احترقت الأرض تحت أقدامها. في الغرف المظلمة حيث ترسم الخرائط ظن البعض أن القبائل قد تشترى بالذهب أو تفتت بالسياسة، لكنهم لم يدركوا أنهم يواجهون إرثا من الصلابة يتوارثه الأبناء كما يورث السلاح.

ليس في تاريخ اليمن صفحة كتبت بالاستسلام، وليس في ذاكرتها سطر قيل فيه كنا ولم نعد. فيا أيها العالم، إذا كنت تجهل معنى الكبرياء فانظر القبائل اليمنية، فإنها دروس مكتوبة بالحبر الحي في كتاب لا يمحوه الزمن ولا تغلقه المؤامرات.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي إطار أيضا حديثنا عن القبيلة اليمنية، نستضيف عبر الهاتف الشيخ عباس العمدي رئيس التلاحم القبلي في محافظة ذمار. أهلا وسهلا بك. كل التحية لك شيخ عباس. شيخ عباس، بداية يعني من المعروف أن القبيلة اليمنية كانت هي محط استهداف للعدو، كانت هناك تغذية للثارات القبلية، كانت هناك محاولة لوضع نزاعات معينة واستهداف القبيلة اليمنية بأشكالها المختلفة، باعتبار هذه القبيلة تعتبر الخاصرة الاجتماعية الأهم في المجتمع اليمني. برأيكم لماذا تعد القبيلة عنصر قوة في معادلة الصمود اليمني اليوم، والتي كسرت كل رهانات الأعداء على تمزيق المجتمع اليمني من خلال استهدافها؟
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعمة عظيمة اليوم بحديث عن الاهتمام بإثراء الموضوع بخصوص القبيلة ودورها ودور القبيلة على مدى مراحل الأدوان، وخاصة في الدور الذي كان سابقا. فالحمد لله كانت القبيلة من قبل تعاني موجة من الخوف وحالة الثارات والاضطرابات، وأيضا انحسار نوع من القيم والمبادئ والعادات والتقاليد. لكن عندما قبائل اليمن، خاصة القبائل اليمنية الأصيلة في نطاق المجلس السياسي الأعلى، حافظت على الدور الريادي لها وحافظت باعتبارها صمام أمان للمجتمع وللدولة وحاضنة للدولة، فالدولة هي تعتبر حاضنة، القبيلة هي تعتبر حاضنة الدولة، والدولة ركن القبيلة. فما لهذا الدور الكبير وهذا الدور العظيم الذي تمثلت به القبيلة اليمنية في كل مجالات مراحل العدوان، سواء في الثارة التوجيه على الثارة، أو سواء في فشل وإجهاض كل المحاولات لإجهاض الثورة، ومحاولة أقلمة البلاد، ومحاولة التفتيت والتجزئة الداخلية. فاستطاعت القبيلة اليمنية بقيمها ومبادئها وبرجال شغرفها من تحقيق وتلبية رغبة من الاستطاعة من التجديف بالمجتمع اليمني وبالقبيلة اليمنية، وتعزيز الجانب الاجتماعي والقبلي في كل مراحل من مراحل العدوان. فالحمد لله انه كان الدور في اوج المواجهه المحتدمه مع القوى الصهيونيه الامريكيه، سواء الداخليه او الاستهداف الخارجي، كلها في محاوله تحقيق هدف ضرب الثوره وتصفيه الهويه اليمانيه والثوابت والقيم القبليه ومساطره حقوق الناس الثابته وضرب الثوره القرانيه. في الوقت الحمد لله اتخذت هذه المواجهة المحتدمة مسارة دموية وإجرامية صعبة على ساحة الدفاع الوطني في سواء في الداخل أو في الخارج، متوافقة مع حملات حصار وتحرير سافرة العداء بتقودها الصهيونية الأمريكية وأدواتها وعملها على كافة الأصعدة، والشعور المسؤول العالي أمام الله وحجم التحديات المصيرة التي واجهت أمتنا وهويتنا وشعبنا، واستنادا إلى الثقة بالله سبحانه وعونه وجدار الصمود العظيم التي جسدتها القبائل اليمنية في كل مراحل العدوان. استطعنا بحمد الله، القبيلة مستنفرة، ظلت مستنفرة مضحية معطاءة في كل المناطق على سبيل تضحيتها وصمودها أمام حرب العدو وحصاره ومخططاته وإيقاعها الخسائر بأدواته وإجهاض كل المشاريع.
0: نعم شيخ عباس، يعني اليوم كيف تنظرون هذه التحولات التي شهدتها القبيلة اليمنية خلال السنوات الأخيرة من بيئة مثقلة بالثارات والنزاعات ومحاولات لتفكيك المجتمع القبلي بشكل خاص، إلى شريك اليوم في تثبيت الأمن والاستقرار ورفض الجبهات والإنفاق والكثير من الأعمال التي قامت بها القبيلة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت هي السد المنيع لكل مؤامرات الأعداء؟
1: الحمد لله بالنظر إلى كل المراحل التي مرت بها اليمن، فمن قبل سواء من قبل أو من حاليا جسدت قبائل اليمن التي ظلت مستنفرة مضحية معطاءة في سواء من تضحياتها وسواء من الجانب الدفاعي في مفخرة لأبناء اليمن. كل ذلك في تصديها لكل محاولات الاستبداد والتعسف والسيطرة سواء الفترة السابقة في عهد الاحتلال العثماني والبريطاني وكل المراحل كانت بقيت ولا زالت ستظل شوكة في عين المشاريع الاستعمارية القديمة والحديثة، وبرزت منها شخصيات عملاقة، وكل هذا ما يوثق تمسكهم بالقيم وبالهوية الإيمانية وتحافظ على مكانة القبيلة الرائدة سواء في جبهات العزة وفي كل مكان. فالحمد لله تكسرت على صخرتها الصلبة والعنيدة مؤامرة عدة كبرى ضد بلادنا في ظل هذه الظروف المتميزة. في هذه الظروف قبائل اليمن الحمد لله في استطاعت الصمود والمواجهة، وكذا الجاهزية الحالية والمستمرة على الدوام للبذل والعطاء والتضحية في مسيرة التعبئة ومن خلال مسارات عدة وإبراز كل مخالفات وكل الإجراءات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لأي تجاوزات أو محاولات العدو تفكيك الجبهة الداخلية من خلال إنزال وثيقة الشرف القبلية التي احتوت على 14 جند منها البراءة والعزل الاجتماعي وإعلان البراءة ضد الخونة، واستطاعت الحد من موجة النزوح وموجة محاولة الاستقطاب ناحية العدو، أيضا رفع وتيرة تنسيق الحشد والتعبئة العامة وتحريك المسيرات وكذا وقفات النكف القبلي وكذا كل الفعاليات التي أثبتت القبيلة كانت بلا شك بالقدرة على بناء الطابع القبلي الموحد للتعبئة العامة من خلال البرامج والواجبات والمهام في كل المراحل.
0: نعم، اليوم نتحدث عن وثيقة الشرف القبلي، ما مدى نجاح هذه الوثيقة في الحد من النزاعات القبلية وأبرز النتائج التي تحققت على أرض الواقع من هذه الوثيقة؟
1: الحمد لله إبراز ما تعرض له يعني في ظل الثارات الموجودة داخل الشعب اليمني موجودة بين القبائل اليمنية سواء قد تكون يعني بحكم الطابع أو بحكم تغذيتها محاولة تأجيجها وتغذيتها. كانت الوثيقة الشرف القبلية الحمد لله كان لها دور كبير، انتقلت من خلال مبادئها وثائقها إلى آفاق رحبة، وتوجهت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتوجه القيادة الصادق على حلحلة هذه قضايا. صار استطاعت وثيقة الشرف بالحد من الثارات القبلية، فالصلوحات الذي عقدت وحل كل القضايا القبلية معظم القضايا القبلية المعقدة والثارات والحروب الحمد لله استطاعت أن تحد من الثارات وتتقلص هذه الثارات. وجميعنا نشاهد أنه أكثر معظم المناطق اليمنية التي كانت تشهد ثارات سواء ثارات من عقود الحمد لله اليوم أصبحت تحجمت هذه الثارات، وكذا أصبح مستوى الوعي ومستوى التوجه القبلي نحو المصالحة والتوجه نحو العدو الخارجي والتفريق العدو تفرق القبيلة اليمنية لصالح المواجهة العدو الخارجي وعدم استنزاف القبيلة وتشتيت قواها واستنزاف الدولة داخليا.
0: يعني شيخ عباس، يعني كان للقبيلة اهتمامات أخرى اليوم وأوليات انتبهت لها وهي مواجهة العدو الخارجي وعدم التركيز على الخلافات الداخلية البسيطة، وكان العفو والكثير من شاهدنا الكثير من الصلح القبلي الذي ذابت فيه كل النزاعات الداخلية. اليوم نتحدث عن كيف استطاعت القبيلة اليمنية من خلال هذه الوثيقة أن تركز أيضا على أمور أخرى أهم، وهي البناء، التنمية، العودة إلى الأراضي الزراعية، الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إطار أيضا مواجهة الأعداء.
1: الحمد لله دور القبيلة اليمنية هي دور عظيم في كل المجالات سواء في المجال التنموي أو في المجال الزراعي، فالاهتمام بالجمعية الزراعية اليوم والانطلاق نحو الزراعة وكذا المبادرة الاجتماعية التي تشهد عدة مبادرات اجتماعية في كل المناطق. فتوجه القبيلة توجه شامل وتوجه تنموي وتوجه جهادي وبناء الطابع الموحد لكل للمرحلة التي تعيشها البلاد باعتبارها مرحلة حرب ليست مرحلة سلم. فالبناء كلا في نطاقها الاجتماعي أو في النطاق القبلي كلا في توجهه، سواء التوجه داخل القبيلة من حيث الحفاظ على الأبناء بالدفع بهم للدورة الصيفية، أو من حيث الاهتمام بدورة طوفان الأقصى، أو من حيث الاهتمام باللجان الزراعية والجانب التنبوي والمبادرة الاجتماعية. واليوم يعني الاستطاعة في ظل انعدام الراتب، في ظل الظروف التي تعيشها البلد، هذا الصمود الأسطوري لقبائل اليمن إنما يجسد حقيقة إن هذه بكل شجاعة هذا الرفض وهذا الوجود القوي وهذا الحضور المعبر عن الإباء وعن العزة وعن الكرامة والاتفاق خيارات السيد القائد عبد المكفي عز الدين الحوثي، واعتماد أيضا خطة تنفيذ نهج الشرف القبلي وتشكيل ونشاط كيانها القبلي والتمثيل الكامل والمفتوح في كل المناطق. هذا عزز وحدتنا وعزز التنموية وعلى أساس جبهوي تعبوي تحري تنموي بما يعيد اللحمة ويعززها ويرسخ مبدأ الدفاع ومبدأ الجهاد بكل الوسائل. والحمد لله إنهاء ظاهرة الترهل وإنهاء وقضايا الاختلاف والانقسام كلها بالوسائل الودية. فهذه نعمة عظيمة اليوم تشهدها القبيلة اليمنية من خلال إنهاء ظاهرة التفرق والتحرك في كل التوجهات التنموية أو الزراعية أو المبادرة الاجتماعية أو في الجوانب الجهادية بناء الطابع الجهادي الموحد أو في الوقفة في كل الفعاليات. فالقبيلة اليوم في هذا الزخم وهذا الحضور المعبر عن نفسه كل الفعاليات تشهد ذلك والتضحيات التي تجسدها قبائل اليمن ومشاهدتها جميعا في نلمسها في كل يوم.
0: نعم، أهمية تحدثت عن أن القبيلة اليوم وجهت السلاح نحو العدو الحقيقي وتوقفت عن الثارات الداخلية بفضل الله سبحانه وتعالى والتزامها بوثيقة الشرف القبلي. أهمية توجيه السلاح نحو العدو الحقيقي بدل من الاقتتال الداخلي، سواء في التنمية، في الزراعة، في الاستقرار أيضا حتى داخل القبيلة اليمنية.
1: أهمية توجيه السلاح القاد باعتبار أن إدراك الجميع أن العدو الخارجي هو العدو الذي يريد أن ينال منا جميعا. في التحام القبائل اليوم في معركة الدفاع سواء الداخلية أو معركة مسارات الدفاع الخارجية ومواجهة العدوان ليس بالأمر الجديد والمستغرب. القبائل اليمنية في كانت وما زالت تلعب دور بارز في من تاريخ اليمن المعاصر الماضي والحاضر والتاريخ والمعاصر، ساهمت في معظم الأحداث التي تشكل سواء نظام الدولة ودورها الريادي الأبرز اليوم واضح من خلال تعاطيها الجاد والفاعل باستجابتها لنداء السيد القائد عبد المكفي بدر الدين الحوثي وفي مقررات وبرامج وخطوط التعبئة العامة وتبني ودعم مراحل الخيارات الاستراتيجية وكل خطوات الجيش وكذا الفعاليات واللقاءات. هذه خير شاهد ودليل هذه المواقف القبلية التي بفضل الله غيرت مجرى الأحداث ورسمت خارطة يمن العزة والإباء وكشفت أقنعة وزيف مخططات العدو ورهاناتهم وأثبتت مواقف ودور القبائل بطلان من زعموا أن القبيلة مصدر الجهل والعنصرية والعصبية. فالقبيلة الحمد لله أقدر على لم شمل أبنائها والسيطرة عليهم في ظل هذه المرحلة الحساسة من مراحل التي يعيشها وطننا.
0: نعم، إذن الشيخ عباس في إطار هذه المرحلة الحساسة أيضا كما وصفتها، ما هي الرسالة التي يحملها التلاحم القبلي لليمنيين بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة؟
1: الرسالة التي نستطيع أن نوجهها لمجلس التلاحم القبلي إلى الأخوة قبائل اليمن، رسالتنا لهم في كل مواقع سواء في كل قرية وفي كل عزلة، فالجهاد المقدس هم رجال الحق رجال الله في الميدان يعتبروا أنفسهم أبطال، وهذه القبيلة المساندة لهم كل التحية والتقدير والإجلال، ومن وحي صموتهم على وقع تحركاتهم ونفيرهم وخطى أقدامهم تتزاحم كل العبارات تهافت كل الكلمات الرجولة تجدي لها موطنا، فهم الرجال وخير الرجال أثبتوا بحق أنهم قبائل أنهم العهود الفقري تمام. سماهم السيد القائد عبد المكبد بدر الدين الحوثي بالالتفاف حول قائد المسيرة حامل راية النصر بكل اقتدار، الحمد لله في كل بقعة من هذا المنطقة، لأنهم بالتحرك والتسابق إلى دورة طوفان الأقصى وإلى الاهتمام بالدورة الصيفية وإلى الاهتمام بمسارات التعبية العامة ورفع الجهوزية العالية، وكذا الاهتمام بالنسبة للوثائق وثيقة الشرف القبري بالنسبة لترسيخ مبدأ وثيقة المهور بالتخفيف من معاناة الشباب، وكذا التحرك في كل المراحل. فالجميع يبقى على جهوزية عالية وعلى استعداد عالي، وكل موجهات القيادة العليا وكل ما أي خطر وضبط أي متغير وكذا لأي متغير التطرق
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ عباس، هل تعتقد اليوم بأن القبيلة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى بعد وثيقة الشرف القبلي والقيادة الثورية لسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي استعادت جزء من دورها التاريخي كحامية للهوية والسيادة الوطنية؟
1: يا أختي الكريمة، نعم، لم السيد القائد هو في كل خطاباته لم يشير إلى دور القبائل الفاعل أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وقدرتهم على التحرك الفاعل ودعم التفعيل. أيضا توجه القيادة لتفعيل دور مشايخ القبائل وبما يجر في توجيهاته وصلاحيات لهم من حرص قيادة الثورة على النهوض بالقبائل وحسب مقتضيات الدين، وتنبه في هذه المرحلة فالقبيلة على أصفاف القبائل مع إلى جانب الجيش ويعني تحركهم في إطار ما حدد لهم من الأمور الأخرى ويعني وخذ الصلاحية في التواصل مع المغرر بهم بدلا من أن يترك أمرهم، فيلعب المشايخ دور المصلحين ويعطى المغرر بهم وكذا تأمين الساحات وإعطاهم دور أكبر وفاعل رغم من كل محاولات إبعاد القبيلة عن الدور الذي تمارسه في حماية وحفظ النظام وفق القيم والثوابت الدينية والمآثر الحميدة المتأصلة ترسيخ هذه القيم والهوية الإيمانية. فالحمد لله فالقبيلة اليمنية اليوم أصبحت أكثر وعي وأكثر نفيذ وأكثر إدراك على أهمية تماسك جبهتها الداخلية وعلى أهمية الحفاظ على أبنائها وعلى الحد من الاستقطاب المعادي.
0: وهنا يطرح سؤال مهم، يعني كيف يمكن تحصين الشباب سواء في القبائل اليمنية أو بشكل عام من محاولات الاستقطاب والتوظيف في مشاريع فوضى ومشاريع خارجية لا سمح الله؟
1: بالنسبة لهذا، أولا عندما تجسيد مبدأ الغرمة القبلية مبدأ العزل والبراءة من المرتزقة، الحد هنا من أولئك الذين يستقطبوهم إلى جانب العدو إلى جبهة العدو. فالاستقطاب عندما كل أسرة وكل شيخ يقوم بواجبه وكل بدوره ويدرك مكامن الخطر من التحرك ومن الضعف مع إلى جانب العدو، فاليوم إحنا مسؤولين عن أبناء مجتمعنا كله سواء الصالح ولا الطالح. فهذه مهمتنا أن نحافظ عليهم وأن نحافظ على أبنائنا سواء أبنائنا الشباب بالدورة في طوفان الأقصى وكذا بالنسبة للطلاب بدل إشغالهم بدل أن يظلوا يعني معرضين للهدم والاختراق والثقافة المغلوطة الدفع بهم إلى دورات الصيفية. الزخم الذي نشاهده اليوم والحد من هذا عملية الاستقطاب، والحمد لله الناس أكثر وعي وأكثر صلابة من أي وقت مضى وأكثر توحد. فمشاهد اليوم كل النقص القبلي والفعاليات والدور الكبير والزخم القوي مؤكد على التحام القبيلة وسر الروحية الإيمانية والهوية الإيمانية ودروز دور القبيلة أكثر من أي وقت مضى.
0: نعم، اليوم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أشرت إلى أن القبيلة تعيش حالة من الاستقرار أدت إلى حالة من النهضة سواء على المستوى الأمني الاجتماعي الاقتصادي الزراعي بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت مواقف القبيلة اليمنية واضحة منذ بدء سنوات العدوان وإلى اليوم. كيف يمكن البناء على هذه الحالة، يعني حالة الاستقرار، لتحقيق نهضة تنموية أوسع بإذن الله سبحانه وتعالى خلال الأيام قادمة؟
1: التحرك في كل البرامج اليوم، التحرك في البرامج والتوجه في البرنامج التنموي والزراعي والاهتمام بزراعة الأرض ورفع وتيرة العمل والبراءة، يعني توفير كل العوامل التي تساعد على النهوض بالجانب الزراعي والجانب الاقتصادي، فهذه صمام أمان الجبهة الداخلية والجبهة التنموية. عندما توفر اللجان الزراعية والجمعيات التعاونية عندما تصب اليوم في رفع مستوى الإدراك ومستوى الوعي على الزراعة وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وعلى أيضا الاهتمام بالمبادرة الاجتماعية، هذه كلها تصب في مصلحة النهوض بالاكتفاء الذاتي الداخلي وبناء الاقتصاد الوطني القوي وعلى الاهتمام بالزراعة والاهتمام في وكذا بناء السدود والاهتمام في الحواجز المائية والتعاون الذي تلقى خاصة من السلطة المحلية إلى جانب دعم هذه المبادرات وإلى توفير ما أمكن من من من من نفقة تشغيلية أو من ما يعزز هذه البرامج التنموية والنهضوية في داخل أبناء المجتمع وداخل أبناء القبيلة بإذن الله بالتلاحم وتحقيق الالتفاف والتعاون صافي وتحقيق التكافل الاجتماعي، نستطيع النهوض بإذن الله والتجديد بهذه البلاد إلى مسيرة مفتوحة لكل من آمن بها وآمن أهدافها في كل شتى مجالات الحياة وليست مقتصرة على شيء محدد أو محصور.
0: نعم.
1: فما يعزز وحدتنا اليوم وحياتنا القبلية وترسيخ كل المبادئ، هذه إن شاء الله نعمة عظيمة لكل ما يعزز مقتضيات المرحلة.
0: نعم، نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها. شيخ عباس، أي كلمة أخيرة أو إضافة لك قبل أن نختم لقاءنا؟
1: تحياتنا لكم والرجال في جبهات العزة والكرامة والمرابطين والأسر الشهداء والجرحى والأسرى الذي يعانون في معتقلات العدو، ونأمل من الجميع بإذن الله أن يظلوا على ما عهدناهم أوفياء متوكلين على الله سبحانه وتعالى، والتحرك الجاد في كل مسارات التعبئة العامة، وهذا هو صمام أمان وهذا سر النجاح والفلاح بإذن الله بما فيه تعزيز منعتنا الداخلية وتقوية جبهتنا الداخلية وإعلان حي على خير الجهاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
0: محمد.
1: شاكر الله.
0: شكرا جزيلا لك مسؤول التلاحم القبلي في محافظة الذمار الشيخ عباس العمدي، كل التحية لك.

0: نظمت إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. نظمت المكاتب التنفيذية والمديريات بأمانة العاصمة وقفات حشدة تأكيدا على الجهوزية العالية واستمرارا للتعبئة العامة تحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مؤكدين ثبات الموقف اليمني المساند لغزة ولبنان وإيران في مواجهة غطرسة قوى الاستكبار العالمية. كما أعلن بيان الوقفات الرفض القاطع لتفويض حكومة المرتزقة للنظام السعودي بالتصرف في مقدرات وثروات الشعب اليمني السيادية. يواصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 17 بعد 200، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي طال مناطق متفرقة، تزامنا مع إصدار أوامر تهجير قسري لسكان شرق دير البلح. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو فجر اليوم 7 مواطنين بينهم طفل وطبيبين خلال حملة مداهمات في رام الله والخليل ونابلس. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضمن معركة العصف المأكولة، حيث استهدف المجاهدون فجر اليوم دبابة ميركابا في تل نحاس بأطراف بلدة كفر كلا بصاروخ موجه ما أدى لاحتراقها. كما استهدفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة وقوة إسرائيلية متحركة باتجاه الناقورة بالصاليات الصاروخية وقذائف المدفعية، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي ردا على خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المستمرة على القرى الجنوبية. وفي سوريا كثف العدو من اعتداءاته بتوغل آلياته في ريفي درعا والقنيطرة وإقامة نقاط تفتيش عسكرية. النبأ الأخير. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تتسم بالمنفعة المتبادلة، مشددا على أن الحروب التجارية لا رابح فيها. ودعا شي إلى اعتماد التشاور المتكافئ كخيار أمثل لحل الخلافات والاحتكاكات التجارية والحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الدولية بما يخدم مصلحة الشعبين والعالم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

العدو الإسرائيلي بكل وحشيته وعدوانيته وإجرامه بما قتله من آلاف الأطفال والنساء بالآلاف، آلاف الأطفال وآلاف النساء، وما يرتكبه من إبادة جماعية، وما يستهدف به شعوب هذه المنطقة من قتل واحتلال الأرض وانتهاك للعرض، هو الذي يقدمه الأمريكي على أنه النموذج المثالي. ثم يوصف أصحاب الحق الذين يتحركون بحق ويستندون إلى الحق في موقفهم، الذين هم يدافعون عن النفس والأرض والعرض، وهم أصحاب الحق الواضح الثابت الذي لا شك فيه، والموقف الحق الذين يدافعون عن أنفسهم وعن أعراضهم، والذين يتحركون أيضا بالقيم، القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية. يطلق عليهم مثل هذه التوصيفات التي هي توصيفات تنطبق على العدو الإسرائيلي، فهو السرطان الذي يجب اجتثاثه، هو الغدة السرطانية الذي سماه الإمام الخميني رحمة الله عليه بالغدة السرطانية التي يجب استئصالها، وإذا لم تستأصل انتشر شرها وترعرعت بشرها وفسادها في بقية هذا الجسم الذي هي غريبة عليه. من هو الغريب في هذه المنطقة الذي جاء ليحتل ولينتهك الحرمات وليقتل وليدمر وليهدد هذه المنطقة بكلها في أمنها واستقرارها؟ هو العدو الإسرائيلي، والذي يتبناه ويتبنى كل جرائمه ويدعمه بشكل مفتوح ويقدم له الحماية ليفعل ما يشاء ويريد من تلك الجرائم ولينتهك السيادة لهذه البلدان، هو الأمريكي.

الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، فترتنا المفتوحة تحية اليمن، والتي نجابه فيها كل هذه المؤامرات لنكون أكثر وعيا وندرك وأكثر إدراكا بما يعتمل في الساحة، والتي عشنا عقودا طوال في تضليل عميق بمآرب الأعداء وأساليب تنفيذ مآربهم فينا. طبعا في تحية اليمن سوف نتحدث عن مقالة بعنوان خارطة طريق أم فخ سياسي جديد. هذا هو عنوان ما سنتحدث عنه الآن. بقلم الدكتور عبد الرحمن المؤلف، كتب في أحرف واضحة وجلية جدا لنعي ما وراءها في واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ اندلاع الحرب اليمنية والعدوان على اليمن عام 2015. تتزايد التسريبات حول اقتراب التوصل إلى خارطة طريق بين المملكة وحكومة صنعاء بعد جولات تفاوض غير معلنة جرت في عمان بوساطة سلطنة عمان ورعاية أممية. المهم، في هذه الجولة ليس فقط مضمون التفاهمات، بل التحول السياسي العميق في شكل التفاوض نفسه، إذ باتت الرياض تجلس على الطاولة باعتبارها طرفا مباشرا في الحرب لا وسيطا بين أطراف يمنية متصارعة، وهو تطور يعكس تحولا جوهريا في مقاربة الصراع اليمني إقليميا ودوليا. والسؤال الذي طرحه الدكتور عبد الرحمن يقول، وهو سؤال مركزي حسب تعبيره، هل ستنتهي الحرب؟ وأجاب بل هل نحن أردف أيضا قال بل هل نحن أمام تسوية تاريخية حقيقية أم مجرد إعادة إنتاج للصراع بصيغة مختلفة؟ أولا، التحول الاستراتيجي في الموقف السعودي منذ سنوات، حاولت السعودية تقديم نفسها باعتبارها داعما للشرعية أو وسيطا إقليميا، إلا أن مسار المفاوضات الحالي يكشف اعترافا سياسيا ضمنيا بأن الحرب كانت مواجهة مباشرة بين الرياض وصنعاء. هذا التحول لم يأتي بالفراغ، بل نتيجة مجموعة عوامل: استنزاف اقتصادي وعسكري طويل، فشل الحسم العسكري، تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، تغيير البيئة الإقليمية بعد التفاهم السعودي الإيراني، تنامي القدرات العسكرية اليمنية خصوصا في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي ضوء ما ناقشنا سابقا حول استراتيجية الردع اليمنية، يبدو أن صنعاء استطاعت نقل المعركة تدريجيا من الميدان العسكري إلى طاولة التفاوض. هذا أولا. أما ثانيا، قراءة في بنود خارطة الطريق: واحد، ملف الأسرى، الكل مقابل الكل. هذا يمثل هذا البند مدخلا إنسانيا وسياسيا مهما، خصوصا إذا شمل جميع الجنسيات والقوات المشاركة في الحرب. لكن التجارب السابقة سواء في اليمن أو غزة تؤكد أن ملف الأسرى لا يجب أن يتحول إلى ورقة منفصلة يمكن استنزافها سياسيا دون تقدم شامل في بقية الملفات. ثانيا، صرف المرتبات ومعالجة الانقسام النقدي. يعد هذا الملف من أخطر القضايا الاقتصادية، لأن الحرب لم تنتج انقساما سياسيا فقط، بل أيضا ازدواجا ماليا ونقديا، انهيارا في سعر العملة بالمحافظات الجنوبية، تضخما اقتصاديا واسعا. ولذلك فإن توحيد السياسة النقدية سحب الكتلة النقدية غير المغطاة إعادة إدارة موارد النفط والغاز تمثل جميعها شروطا أساسية لأي استقرار اقتصادي مستقبلي. ثالثا، السيادة اليمنية. السيادة اليمنية جوهر التفاوض الحقيقي، البند الأكثر حساسية من كل ما سبق، يتمثل في وقف التدخل الخارجي، استقلال القرار اليمني سياسيا وعسكريا واقتصاديا،
خروج القوات الأجنبية من اليمن، وهنا يتجاوز الاتفاق مجرد وقف حرب ليتحول إلى إعادة تعريف للعلاقة بين اليمن ومحيطه الإقليمي. في الأدبيات السياسية يعرف هذا النوع من التسويات باتفاقات استعادة السيادة، لكن نجاحها يتوقف على الضمانات الدولية، آليات التنفيذ، التوازنات الإقليمية الجديدة، ورابعا الملفات المترابطة. أخطر نقطة في التفاوض، واحدة من أهم النقاط التي يجب أن تأخذها صنعاء بالحسبان، وهي عدم تجزئة الملفات. فالملفات الإنسانية، الاقتصادية، العسكرية والسياسية مرتبطة ببعضها البعض بصورة عضوية. أي فصل بينها قد يؤدي إلى تنفيذ جزئي للاتفاق، إعادة إنتاج الأزمة، تحويل السلام إلى هدنة مؤقتة لا أكثر. ولهذا تبدو فكرة الحزمة الواحدة أكثر واقعية من الاتفاقات المرحلية المفتوحة. وخامسا، حسب ما كتب الدكتور المؤلف، خامسا الدرس الأهم، غزة ولبنان. التجارب الإقليمية الحديثة أثبتت أن تبادل الأسرى أو وقف النار لا يعني بالضرورة نهاية الصراع. ففي غزة ولبنان تحولت بعض الاتفاقات إلى أدوات لإدارة الأزمة بدل حلها، ومن هنا فإن التخوف في صنعاء يتمثل في احتمال انتقال الرياض من الحرب المباشرة إلى إدارة الصراع سياسيا واقتصاديا، استخدام الملفات الإنسانية كورقة ضغط مستقبلية، إعادة تدوير قوى محلية مرتبطة بالخارج داخل السلطة الجديدة. سادسا، الضمانات الدولية حجر الأساس، حيث تسعى صنعاء بحسب التسريبات إلى إحالة أي اتفاق إلى مجلس الأمن الدولي لضمان إلزاميته. وهذا يعكس إدراكا لثلاث حقائق: أن الضمانات الشفهية لا تكفي، أن التوازنات الإقليمية قد تتغير، أن أي اتفاق بلا غطاء دولي يبقى هشا وقابلا للانهيار. لكن في المقابل يبقى السؤال: هل ستقبل القوى الكبرى باتفاق يمنح صنعاء اعترافا سياسيا كاملا؟ سابعا، هل نحن أمام سلام حقيقي؟ هذا سؤال يختم به مقاله الدكتور عبد الرحمن المؤلف. المشهد الحالي يوحي بأن السعودية تريد الخروج من الحرب بأقل الخسائر، وصنعاء تريد تثبيت معادلة النصر السياسي، لكن الفارق بين السلام الحقيقي وإدارة التهدئة سيتحدد من خلال آليات التنفيذ ووحدة الملفات، الضمانات، وشكل السلطة القادمة، مستقبل القوات الأجنبية وإدارة الموارد والثروات. الخلاصة، لحظة تاريخية لا تحتمل الأخطاء. ما يجري اليوم في عمان ومسقط ليس مجرد تفاوض تقليدي، بل إعادة تشكيل لمعادلة القوة في اليمن والمنطقة. صنعاء تدخل هذه المفاوضات من موقع مختلف عن سنوات الحرب الأولى، فهي تمتلك اليوم أوراق قوة عسكرية، نفوذا سياسيا، تأثيرا إقليميا متزايدا. لكن أخطر ما يمكن أن يحدث هو تحويل الانتصار التفاوضي إلى اتفاق ناقص يعيد إنتاج الحرب بصورة مؤجلة. ولهذا فإن المعركة الحقيقية لم تعد فقط في الجبهات، بل في صياغة البنود، ترتيب الأولويات، بناء الضمانات، وحماية السيادة اليمنية بعد الحرب. وبهكذا وبهذه المقالة ونقاطها المهمة وإضاءاتها التي سنتناقش مع كاتبها وصاحبها المحلل السياسي الأكاديمي الدكتور عبد الرحمن المؤلف، سنكون على لقاء معه بعد دقائق. كونوا معنا.

0: مجريات الأحداث في الشأن المحلي والإقليمي، قرأنا لكم مقالة بعنوان خارطة طريق أنفخ سياسي جديد، وكانت هذه القراءة التحليلية في مفاوضات إنهاء الحرب بين صنعاء والرياض وإنهاء حصار الرياض على اليمن بإعاز طبعا من قوى دولية. وضعتم عدة نقاط مهمة وفصلتها تفصيلا، يعني لنقل جزيلا، في واحدة من أكثر اللحظات الحساسية كما ذكرتم منذ اندلاع الحرب اليمنية عام 2015 تزايدت التسريبات. فعلا هناك تسريبات تأتي من هنا وهناك، ولم نسمع أي تصريح واضح جدا لمجريات هذه المفاوضات الأخيرة تحديدا. وطرحتم سؤال مهم جدا، هل ستنتهي الحرب؟ لكن لن نسأل هذا السؤال الآن، وإنما سنسأله في ختام هذا اللقاء. أنتم ما الذي حداكم لوضع هذه النقاط التحليلية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الأرض المتجابين. كما ذكرتم سابقا، هناك العديد من التسريبات والأخبار حول المفاوضات التي تمت سواء في مسقط أو في عمان بالأردن ما بين الجانبين، الجانب اليمني والجانب السعودي. أنا رأيت أن ما يتوجب علي من ناحية الأمانة العلمية والأمانة الأكاديمية أن أحلل هذه المفاوضات وأن أضع المفاوض اليمني، المفاوض الذي يمثل حكومة صنعاء، في الرؤية القانونية والأكاديمية الواجب عليهم أن يتبعوها وأن يتخذوا تلك الخطوات، مستفيدا من الدروس التي قد وقعت والأخطاء التي قد حدثت في مفاوضات مماثلة والمآزق التي خرجت بها تلك المفاوضات، وأنها لم تكن مفاوضات جادة لإنهاء الحرب وإنهاء الصراع، وإنما كان الهدف منها إدارة الصراع وإدارة نتائج تلك الحروب واستمرارها واستمرار الهيمنة والسيطرة للجانب القوي على الجانب الضعيف. أردت ألا تخرج نتائج العمليات التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية والدماء الزكية الطاهرة التي بذلت في سبيل الله سبحانه وتعالى والتي أوصلتنا إلى ما نحن إليه، لا تخرج كل ذلك في أهدرا ولا تكون لها نتيجة مثمرة. وضعت هذه النقاط حتى نحصل إلى أفضل الاتفاقيات أو أفضل الحلول المقترحة، وأن تكون ملزمة للجانب السعودي، لأننا تعودنا كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين بأنهم دائما يكذبون ويخدعون الله ويخدعون رسوله ويخدعون المؤمنون. فلا نعتقد أنهم يريدوا إنهاء الحرب، لأن السعودية سوف تماطل، سوف تناور، سوف تقوم بكل الألاعيب القدرة حتى تستمر الحرب ويستمر الصراع كما هو عليه. البعض يقول بأننا في حالة لا حرب ولا سلم، وأنا أرى أننا في حالة حرب شرسة جدا، حرب وصلت إلى داخل كل أسرة، لحقت بكل فرد، بكل ذكر، بكل أنثى، بكل فرد من أفراد هذا الشعب الأبي الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، وهذا أيضا ما يحدون لطرح هذا السؤال، بما أن الشعب هو المرتكز الأساس لكل هذه المعاناة، لماذا لا يتم إطلاع المواطن على مجريات هذه المفاوضات من باب شفافية حتى يدركون ويعون ما الذي يحاك، ما الذي يدار، ما الذي يحصل من قبل العدو السعودي، وبذات الوقت حتى تثلج صدور وتشفى صدور قوم مؤمنين؟
1: مع الأسف هذه هي النقطة التي تقصر فيها الحكومة أو من حكومة تصريف العمل. أذكركم بقضية تأخير صرف المرتبات التي حدثت في الفترة الأخيرة واستمرت تقريبا شهرين من بعد العيد وحتى الآن. بقيت الحكومة ووزير المالية ووزير الخدمة والقائم برئيس العمل جميعهم صامتون، جميعهم لا يتحدثون، والأخبار والتسريبات تأتي من الأطراف المرتزقة من كل مكان بما يقض وضجع كل فرد يمني، بما يحطم هذه الحكومة، بما يفت في عضد كل مواطن. تتبع الأخبار من أعدائنا، وهذا هو الذي يحدث في نفس القضية. القضية مهمة جدا، تهم كل فرد، كل كبير، كل صغير، ومع ذلك نتتبع الأخبار، نتسقطها، نتلقفها من هنا ومن هناك. مع الأسف كان يفترض بالحكومة ويفترض بوزير الإعلام، وأنا هنا أشدد على وزير الإعلام وعلى رئيس الوزراء وعلى وزير

0: خارجية بأسبارهم الجهات المسؤولة عن إعلان هذه الأخبار لكل الفرد في الشعب اليمني. المسألة لا تهم الحكومة فقط كما قلتم، تهم كل كبير، تهم كل صغير، تهم كل ذكر، تهم كل أنثى. تحملنا، صبرنا، كافحنا، ناضلنا، قدمنا، خسرنا من بيوتنا ومن أموالنا ومن قوت أطفالنا، نقدم الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن حق من أبسط حقوقنا أن نعرف ما الذي يحدث، ما الذي يدار خلف الكواليس.
1: ربما دكتور لأنه يكتنف الكثير من التلاعب من قبل العدو السعودي، لا يريدون فقط يعني إعلان أي شيء من تلك المفاوضات السرية، ومن ثم يتم نكثها فيصاب المواطن بخيبة أمل، وهذا بحد ذاته يفت في عضد أيضا في نفوس الجمهور، في نفس الجمهور. وربما أيضا لسبب آخر هو أن عدم ثقتهم بمصداقية مسار هذه المفاوضات من قبل العدو السعودي.
0: لا نريد منهم شيء، لا نريدهم إلا أن يطلع الناس على الحقيقة كما تنشر الإعلام الأمني تلك المشاهد لأولئك الخونة، لأولئك العملاء، لأولئك المرتزقة، وتلك العمليات التي قاموا بها، وتلك الأضرار التي ألحقوها بنا بجميع بشخصيات بقيادات. يظهر الرئيس، يظهر شخص، يظهر مسؤول، يتحدث أيضا عن المواطن الصورة الحقيقية، وبناء عليه يتعاونوا. هناك شخصيات لديها خبرات سياسية قد تضع الحكومة وتضع الوزارة وتربيها لأشياء والنقاط لا تكون في اعتبارهم، لا تكون في حسبانهم. جميعنا بشر وكل الناس يخطئون، ولكن أن يتحمل شخص أو اثنان مسؤولية الأمة بأثرها هذه مشكلة كبيرة جدا.
1: طبعا هو من الأمر المهم جدا أن لا يترك المواطن فريسة الشائعات وهو ينتظر بصيص أمل من هنا أو هناك، ومن ثم يصاب خيبة أمل بعد ذلك. سيد الكريم، وضعتم سؤال مهم جدا، هل نحن أمام تسوية تاريخية حقيقية أم مجرد إعادة إنتاج للصراع بصيغة مختلفة؟ أنت مع أي من هذين الخيارين؟
0: السعودية بحسب المعطيات الحالية وبحسب المعطيات التي حصلت والوضع الجيوسياسي الجديد في المنطقة والقوة التي أصبحت عليها الحكومة صنعاء والصواريخ الفرط الصوتية خاصة بعد إسناد غزة وما أصبحنا نمتلكه من قوة، أصبحت السعودية تسعى إلى إدارة الصراع وليس إنهاء الصراع. وأنا أقول هنا، أكرر وأنبه حكومة صنعاء وأنبه كل الكبير والصغير بأن السعودية تسعى إلى إدارة الصراع وإدارة الأزمة لا إنهاء الحرب. السعودية قد تتنازل في بعض المواضيع وفي بعض الملفات. السعودية أولا تريد تقسيم الملفات كما أوضحت سابقا، أن تجعل الملف الإنساني مستقل، والملف الاقتصادي مستقل، والملف السياسي مستقل، وكل والملف العسكري مستقل، والملف الأمني مستقل، وهذا هو الذي سوف يلحق بنا الضرر. وقد شاهدنا مثال ذلك في غزة عندما تم إطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة، وما عمله الاحتلال الصهيوني لم يلتزم باتفاق أو معاهدة حتى الآن، ولا تزال غزة تعاني. فإذا تم تقسيم هذه الملفات فإن السعودية سوف تماطل، سوف تدخلنا في معمعة وفي دوامة سياسية، ولن نستطيع الوصول إلى إنهاء الحرب. بل أن السعودية بما تملكه من ثقل اقتصادي وتملكه من ثقل سياسي على المستوى العالمي سوف تلحق بنا الضرر، سوف تجعلنا نعيش في دوامة، سوف نعيش في أزمات مستمرة بشكل مستمر. إذا هل نحن في لحظة تاريخية لإنهاء الحرب وإنهاء الصراع من جانب السعودي؟ كما قلت سابقا، السعودية تمثل الجانب المناسب، ولن تنهي الحرب ولن تنهي الصراع، بل سوف تعمل على إدارة الصراع وتطوير الأزمة وإلحاق الضرر بنا بشكل مستمر.
1: طبعا بعد سنوات من المراوغة كالثعلب المقار، الرياض اليوم تجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات مع صنعاء بعد أن سوقت لنفسها لسنوات أنها مجرد وسيط وأن الحرب يمنية يمنية. ما الذي أجبر الرياض لتجلس على طاولة المفاوضات مع صنعاء وجها لوجه؟
0: السعودية بحسب خطة 2030 التي أعلنها محمد بن سلمان والتوجه الاقتصادي لبناء الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ومحاولتها لجذب رؤوس الأموال لا تريد أن تدخل في أي حرب أو في أي مواجهة مع قوات حكومة صنعاء، خاصة بعد ما وصلت إليه من قوات ووصلت إليه الصواريخ اليمنية وما شاهدناه في عملية إسناد غزة. المملكة العربية السعودية أجبرت على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كانت تسوق لنفسها وتبين لنفسها بأنها وسيط وأنها راعي لمصالح الطرفين وأنها تدعم الحكومة الشرعية، ولكن هذا الذي جعلها تنزل على الشجرة وجعلها تجلس إلى طاولة المفاوضات القوة التي وصلت إليها حكومة صنعاء والصواريخ الفرد الصوتية، لأنها تعلم بأن إطلاق عدد من الصواريخ على المشاريع التي تقوم بها السعودية سواء في نيوم سواء في أرامكو سواء في البحر الأحمر أو في عدد من المناطق في داخل المملكة العربية السعودية، فإنه سوف تحرب رؤوس الأموال وسوف تصبح تلك القرى خاوية على عروشها لا يعيش فيها أحد ولا يدخل فيها أحد. رأس المال دائما جبان، رأس المال يخاف من أي تقلب عسكري، رأس المال يريد الأمن والاستقرار السياسي حتى يعيش وحتى ينمو وحتى يستمر.
1: نعم طبعا هناك عدة عوامل لهذا النزول السعودي من على الشجرة ذكرتموها، لكن يظل السؤال المهم جدا وحدة المطالب. لماذا جاءت اليوم صنعاء لتؤكد على وحدة مطالبها ولا تريد تجزيء الملفات كما حدث في محور المقاومة فيما يخص الملف الإيراني والملف اللبناني؟
0: محور الملفات أن تكون الاتفاقية حزمة واحدة أفضل من أن توزع الملفات، أن يتم التفاوض على جميع الملفات وجميع القضايا في نفس الوقت وفي نفس الإطار الزمني، هذا يعطي قوة للمفاوض اليمني في جميع الملفات سواء الملف الاقتصادي أو الملف الإنساني أو الملف العسكري أو الملف السياسي أو الملف الأمني، هذا يجعل المفاوض اليمني قوة. فإذا فقدنا ورقة الضغط الأسرى وهي أهم ملف لدينا، إذا فقدنا هذه الورقة، إذا استطاعت السعودية الحصول على ما لديها من ما لها من أسرى عند حكومة صنعاء من مختلف الجنسيات، هي لا تفكر في أسرى المرتزقة وإنما تفكر في أسراها من السعوديين من السودانيين من بقية الجنسيات، إذا استطاعت الحصول على هذا الملف والتخلص منه فإنها سوف تماطل في بقية الملفات، سوف تماطل في ملف المرتبات، سوف تماطل في الملف الاقتصادي، أما الملف العسكري والأمني فإنهما لن يخرجا إلى النور أبدا.
1: هذا صرف المرتبات ومعالجة الانقسام النقدي، وذكرتم بأنه أخطر القضايا الاقتصادية وتوحيد السياسة النقدية، وأن هذه الحزمة لابد أن تنفذ كاملة. في حال لم يتم تنفيذ حزمة عن أخرى، أقصد ملف عن آخر أو فصله، ماذا سيكون موقف صنعاء حينها؟
0: أنا أعتقد أن حكومة صنعاء سوف تلجأ إلى أساليب ضغط أخرى، لأننا نحن نعلم أن الملف الاقتصادي وإعادة المرتبات وإعادة الإيرادات الدولة إلى البنك المركزي في صنعاء يشكل ضربة سياسية وضربة اقتصادية للسعودية والجميع المقاتلين معها الذين قاتلوا إلى جانبها، فهذا يشكل اعترافا بحكومة صنعاء وبأنها هي المحور والعامل الأساسي والرئيسي في اللعبة، وأن بقية الموجودين ليسوا إلا دماء لا يقدموا ولا يؤخروا. وإذا لم تستجب السعودية إلى هذا المطلب، إذا لم تعد الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء، إذا لم تعد السيادة اليمنية على مواردنا الاقتصادية على ثرواتنا النفطية على ثرواتنا الأساسية، فإن حكومة صنعاء لديها العديد من الاختيارات، لدينا بنك اختيار أهداف كبير جدا وواسع جدا، قد يبدأ من الحصار في مضيق باب المندب ولا ينتهي إلا بضرب قصر الإمامة وأهداف كبيرة جدا في داخل وفي عمق المملكة العربية السعودية.
1: إذن سيد الكريم، هنا نقطة مهمة جدا نريد أن نعرفها ونطلع عليها. أكدتم في مقالكم أن استخدام الملفات الإنسانية كورقة ضغط مستقبلية وإعادة تدوير قوى محلية مرتبطة بالخارج داخل السلطة الجديدة يليها الضمانات الدولية، وذكرتم بأنها حجر الأساس. هل ما زال يعول على مجلس الأمن حتى نريد إلزامات وضمانات منه؟
0: نحن لا نعول على مجلس الأمن ولا نعول على أحد، نحن لا نعول إلا على مبادئنا من قوة، لا نعول إلا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به، ولكن علينا أن نتخذ الأسباب، علينا أن نفعل الأسباب. كما أشرت في المقالة بأن الوعود الشفهية أو التوازنات الجيوسياسية أو القوى السياسية في المنطقة، فإن الوعود الشفهية لا أحد يلتزم بها، والتوازنات السياسية تختلف أو تتغير من فترة إلى أخرى، فلا يتم التعويل عليها، ولكن علينا الأخذ بالأسباب، علينا أن نلجأ إلى مجلس الأمن حتى نخرج بقرار دولي ملزم يلزم السعودية. أما ما يلزم السعودية فليس مجلس الأمن، وإنما ما تملكه حكومة صنعاء من أوراق قوة أو أوراق باط، والملف العسكري والقوة العسكرية هي التي سوف تجبر السعودية على الالتزام والتنفيذ كل ما خرجت تلك القرارات. ولكن إذا كان هناك قرار دولي سوف تلزم السعودية بتنفيذه. أما إذا كان الملف والاتفاق الثنائي، فأذكركم بالاتفاق النووي الذي حدث ما بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، والذي خرج منه دونالد ترامب في 2018، الذي عقده الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه في 2015 ما بين أوباما وما بين جمهورية إيران الإسلامية، خرج منه دونالد ترامب بعد 3 سنوات في 2018 وكأنه لم يكن. ونتيجة هذا الاتفاق لأنه لم يكن من ضمن القرارات الأممية ولم تخرج به قرارات دولية، شاهدنا الحرب وشاهدنا العدوان الذي يحدث على جمهورية إيران الإسلامية. وأنا لا أريد هذه السيناريوهات أن تتكرر، أنا أحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها في الفترات الماضية، وأن نحقق أقصى استفادة وأقصى قدر ممكن من النتائج التي تصب في مصلحة الجمهورية اليمنية.
1: سيدي الكريم، هنا سؤال مهم طرحتموه، فيما إذا توصل الجانبان إلى اتفاق، هل ستقبل القوى الأخرى المعادية بتنفيذه؟ تتوقعون ذلك؟
0: إذا تم الاتفاق مع السعودية فإن بقية الأطراف وبقية العاملين والمقاتلين مع السعودية سوف يقبلون بهذا الاتفاق مجبرين، لأن كل من تموله السعودية سوف تقطع عنه الإمداد وسوف تقطع عنه التمويل.
1: لا أتحدث عن المرتزقة أو الذين يعملون تحت مظلتها، أتحدث عن القوى الإقليمية والدولية.
0: بالنسبة للقوى الإقليمية تتحدث، إذا كنت تتحدث مثلا عن الإمارات، فإن الإمارات وقد شاهدناها وهي تدخل في حرب وفي مواجهة مع السعودية، حرب سياسية، حرب سياسية، لا أقصد حرب عسكرية، حرب سياسية، وسوف تكون السعودية سعيدة جدا بأن تلحق الضرر بالإمارات، فالإمارات لا يخشى منها. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية مهمتها الملف الاقتصادي، يهمها الملف الاقتصادي والأمن السياسي في المنطقة واستمرار العملية الاقتصادية واستمرار تدفق النفط. فإذا ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأشياء فإنها لا تبالي ببقية الملفات الأخرى.
1: نعم، أنا كنت أعني من حرب من القوى الإقليمية إلى القوى الدولية، ومن حرب الوكيل إلى حرب الأصيل الذي صرنا وجها لوجه أمامه اليوم بفضل الله، تكشفت الحقائق. هل تتوقعون أن هناك ضمانات ستقنع صنعاء حقيقة بحيث يتم تنفيذ كل ما سيصل الاتفاق إليه؟
0: لا توجد ضمانات. المملكة العربية السعودية كما تعهدنا وكما وصفتموها بأنها مراوغة جدا، السعودية هي الجانب المنافق، هي الذي تكذب، هي التي تحارب اليمن من بعد ثورة 26 سبتمبر وحتى الآن، السعودية هي التي ألحقت بنا جميع الأضرار السياسية والاقتصادية. السعودية لا نثق فيها، السعودية لا نأمل منها أي خير، ولكن علينا أن نتخذ الأسباب، علينا أن نفعل كما أمر الله سبحانه وتعالى، أن نعد. ومن جهة الأعداد علينا الأعداد، الملف السياسي، الملف السياسي الآن قد يكون أخطر من الملف العسكري. الاتفاقيات السياسية التي تخرج الآن سوف تعيد تشكيل القوى في المنطقة، سوف يكون لها أثر كبير جدا على قوة صنعاء وعلى مركز صنعاء وعلى المستقبل لأجيال قادمة، لأنها سوف تحدد شكل الحكومة وشكل القوة التي سوف تتشكل في اليمن وما نصل إليه من أهداف وما نصل إليه من نتائج. السعودية لا نعول عليها، نعول على مبادئنا من قوة، نعول على الله سبحانه وتعالى، نعول على ثقتنا، نعول على رجال الرجال الذين لا نعرفهم ولا نستورهم ولا أسماءهم، ولكن نرى أفعالهم، نرى آثارهم، نرى قوتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من نعول عليهم، نعول على الله سبحانه وتعالى الذي أكد أن من ينصر الله ينصر، وإن تنصر الله ينصركم، وأكد ونعول على الله سبحانه وتعالى وعلى إعدادنا المتين، والذي ينطلق من مبادئ دينية لا من مبادئ وحسابات سياسية. وأنا هنا أؤكد على هذا الكلام، وأنا متصل بالقانون الدولي، بأن الاعتماد على الجانب الديني والجانب القيمي والجانب الإسلامي أهم وأكثر بكثير من الجانب السياسي والجانب القانوني. هذا هو الجانب الأول، ولكن علينا أن نلجأ إلى الأطر الموجودة والأطر السياسية الموجودة والقانون الدولي الذي موجود والذي يلزم الجميع في هذه الوقت وفي هذه المراحل.
1: نعم دكتور عبد الرحمن، بعد كل ما سبق ذكره، ماذا ترون حسب المعطيات؟ هل ستنتهي هذه الحرب ومن ثم تنتهي معاناة هذا الشعب سياسيا واقتصاديا ونفسيا ومعنويا، أم هذه ستكون مجرد جولة حسب ما يقول إليه الصراع الإيراني الأمريكي؟
0: هذه جولة من جولات الحرب ومن جولات الصراع، هذه جولة ومناورة. نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تخشى وتحسب الحساب المضيق باب المندب، لا تريده أن يغلق، وكل هذه التنازلات وكل هذه المفاوضات لا تريد من حكومة صنعاء أن تغلق مضيق باب المندب، لأنه إذا أغلق مضيق باب المندب معناته أغلق نصف اقتصاد العالم، وأن أسعار البترول سوف تصل إلى 150 دولار وأكثر من ذلك. هذا الذي تريده المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من هذه المفاوضات، تريد إدارة الصراع، لا تريد إنهاء الحرب وإنهاء الأزمة. المملكة العربية السعودية كاذبة في كل ما تقوله، المملكة العربية السعودية لن تفي بأي وعد أو بأي اتفاق ولن تلتزم بأي شيء إلا إذا كان هناك صاروخ ضمن هذا الاتفاق. إذا كانت الصواريخ الفرد صوتية والبالستية والطائرات المسيرة والقوات المسلحة اليمنية ضمن هذا الاتفاق، فإن السعودية سوف تلتزم به.
1: أخيرا دكتور عبد الرحمن، هنا سؤال يجب طرحه فيما يخص الزيارة الأخيرة التي قام بها بنيامين نتنياهو لدويلة الإمارات. طبعا مكتب المجرم نتنياهو أجرى زيارة سرية للإمارات خلال الحرب على إيران، والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، والزيارة أسفرت عن اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. ماذا يعني اختراق تاريخي في هذا الخصوص، ونحن نعلم أن الإمارات هي الوجه الآخر لإسرائيل؟
0: التسريبات التي ظهرت بزيارة بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد قبل الحرب إلى دولة الإمارات تؤكد انخراط الإمارات وانخراط الدول الخليجية في الإعداد والاستعداد للحرب على جمهورية إيران الإسلامية. أما ما ذكروه بأنه يعني اختراق تاريخي للعلاقات ما بين الإمارات وما بين الاحتلال الصهيوني، فعلا اختراق تاريخي، لأن الإمارات أصبحت في حضن الاحتلال الصهيوني، أصبحت من ضمن المحميات التي يقوم الاحتلال الصهيوني بحمايتها. وقد شاهدنا القبة الحديدية وشاهدنا العديد من أنظمة الدفاع الصاروخية والليزر التي أرسلت إلى دولة الإمارات لحمايتها من الصواريخ اليمنية، وشاهدنا وسمعنا السفير الأمريكي مايك هكابي في تل أبيب الذي قال على الدول الخليجية أن تختار إما الاحتلال الصهيوني أو جمهورية إيران الإسلامية، بمعنى أن هذه الدول عليها أن ترضخ وأن ترضى بالحماية والهيمنة والسيطرة الصهيونية. هذا هو الاختراق التاريخي الذي حصل، بأن الإمارات أصبحت محمية من الاحتلال الصهيوني، بأنها أصبحت أكثر ضعفا أكثر هشاشة، وأن الاحتلال الصهيوني أصبح هو المتحكم في جميع مفاصل السياسية والاقتصادية والعسكرية في دولة الإمارات.
1: دكتور عبد الرحمن، ماذا هذه الزيارة هل تشكل خطرا على الجمهورية اليمنية وسيادتها؟
0: نحن نعلم أن كما وصفتم الإمارات هي الذراع القذرة ويد القذرة السياسة الأمريكية والسياسة الصهيونية في المنطقة. الإمارات تسعى لتفكيك اليمن، تسعى لتقسيم اليمن، تسعى لتشتيت اليمن، وقد شاهدنا ذلك في المحافظات الجنوبية وشاهدناه ما قامت به مع مختلف الأحزاب ومختلف الأطياف اليمنية. الإمارات لا تريد خيرا لأي طرف عربي، لأن من يتحكم في السياسة الأمريكية هي الصهيونية، السياسة الإماراتية هي الصهيونية العالمية. ونحن نعلم أن العالمية لا تريد أي مصلحة أو خير سواء اليمن أو لغيرها من الدول العربية. أما الإمارات فهي منفذ للأعمال القذرة والأعمال الحجرة التي تريدها منها الأمريكا والصهيونية العالمية. الإمارات تشكل خطر على كل مسلم وعلى كل عربي وعلى كل أبي وعلى كل حر وعلى كل غيور في هذا العالم. الإمارات تشكل خطر على كل من لا يصير تحت العباءة الأمريكية ولا يتماهى مع السياسات الصهيونية ولا يحقق أهداف السياسية الصهيونية ولا يهودية في المنطقة وفي العالم.
1: نعم دكتور عبد الرحمن المؤلف، كنا في قراءة تحليلية وإجابة على بعض النقاط والإضاءات التي وضعتموها في مقالكم المعنون بخارطة طريق أنفاق سياسي جديد، قراءة تحليلية في مفاوضة إنهاء الحرب بين صنعاء والرياض. وطبعا يعني قيادتنا الرشيدة وحكومتنا أيضا ونحن وأنتم وكل الشرفاء في هذا الوطن على وعي تام وبصيرة لما يحاك خلف الكواليس، و نعلم أيضا ما الذي يتوجب علينا فعله في سيناريوهات محتملة ومختلفة، وقد أعددنا العدة لذلك، ودائما عنصر المفاجأة يأتي من اليمن. شكرا دكتور عبد الرحمن.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.

إذن مستمعينا الكرام، هناك اختراق تاريخي فعلا في هذه العلاقات الصهيونية ما بين كيان لقيط ودويلة طارئة، بحسب ما أعلنه مكتب المجرم نتنياهو بعد زيارته السرية إلى الإمارات العربية. ويقال أنها حققت تقدما غير مسبوق أو نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وليس المقصود هنا بالخرق بمعنى مخالفة قانونية في لغة سياسية، كلمة اختراق تعني غالبا تجاوز عقبات أو خلافات كانت موجودة مع أننا نجزم الخلاف بينهما، طالما أنها دولة عبرية استبدلت العربية بالعبرية بامتياز. الوصول إلى اتفاقات أو تفاهمات لم تكن ممكنة سابقا، أو لم نكن نسمع عن دور إماراتي سابقا. اليوم بدأنا نسمع ويتردد في الأخبار وفي المحافل السياسية اسم دولة الإمارات، وباتت اليوم تهدد وتزمجر وتزبج وتزبد وترعد بأنها ستقوم بمواقف عسكرية وسياسية تجاه محور المقاومة على رأسها إيران، متناسية موقع الجيوسياسي وقدراتها أيضا العسكرية. هذا اللقاء فتح مستوى جديد من التعاون، هذا كل ما في الأمر فقط، مثل الأمن، الاستخبارات، الدفاع، الاقتصاد أو التنسيق الإقليمي الذي كان موجودا مسبقا ولكن يتم تعزيزه الآن أكثر بحكم أن دولة الإمارات تحظى نوعا ما بموقع جغرافي على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حتى الآن البيان الإسرائيلي تحدث عن اختراق تاريخي، وهذا تلاعب بالألفاظ، لكنه لم يوضح ما هو الإنجاز بالتحديد. بعض التقارير أشارت إلى احتمال وجود تنسيق أمني وعسكري مرتبط بالحرب مع إيران، وبالتالي محور المقاومة ككل من ضمنها اليمن، لكن لم يصدر تفصيل رسمي معلن من الجانب الإماراتي وقت نشر الخبر. بمعنى أبسط، هم يقولون إن الزيارة لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل نتج عن هذا اللقاء اتفاق أو تعاون استثنائي يعتبرونه نقطة تحول في العلاقة، لكن التفاصيل الكاملة لم تكشف بعد.

طبعا كنا طرحنا تساؤلا، لماذا لا تعلن صنعاء تفاصيل المفاوضات؟ ببساطة لأن المعركة ليست عسكرية فقط، بل إعلامية ونفسية أيضا. أي تفاهم غير محسوم قد يستغل سعودي فور الإعلان عنه، ثم يتراجع ويماطل ليحول أمل الناس إلى أداة ضغط وحرب نفسية عبر قنواته وذبابه الإلكتروني. لذلك تتعامل صنعاء بصمت مسؤول، لا وعود قبل الضمانات ولا تصريحات قبل التنفيذ، حتى لا يمنح العدو فرصة العبث بمشاعرنا أو استثمار معاناتنا إعلامياً.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تدين محاولة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا. شهداء والجرحى في غزة والضفة، والعدو يواصل خروقاته بتهجير سكان دير البلح وتدنيس الأقصى. المقاومة اللبنانية تحرق دبابات العدو وتدك تجمعاته بصلية صاروخية ومسيرات انقضاضية. وزير الخارجية الإيراني من نيودلهي: طهران لن تخضع للتهديدات، والمعركة اليوم هي دفاع عن نظام عالمي جديد. التفاصيل. أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات محاولة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا على يد المجرم جيك لانغ في ولاية ميتشيغان الأمريكية. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الجريمة النكراء تعد تصرفا عدائيا وإجراميا واستفزازيا واستهتارا بمشاعر نحو ملياري مسلم، وإساءة للإسلام والمسلمين، وتعبيرا عن الحقد والعداء اليهودي الصهيوني الشديد للإسلام والمسلمين. وأكد البيان أن هذه الإساءة لن تنال من مكانة القرآن الكريم كلام الله ومعجزة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقدس المقدسات الدينية على وجه الأرض. ودعا الدول والشعوب الإسلامية للوقوف بحزم تجاه الإساءات المتكررة لكتاب الله والتصدي لكل من يتطاول على الدين الإسلامي ومقدساته، كما دعا البيان المجتمع الدولي لإدانة هذه الأفعال الإجرامية المشينة التي تثير الكراهية وتحرض على العنف. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة يوم أمس إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي، جدد فيها إدانة اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي ينتهك السيادة الإيرانية والأعراف الدولية، محذرا من تداعياته على الاستقرار العالمي. كما أشاد بصمود الشعب الإيراني في مواجهة مؤامرات الصهيونية العالمية، مؤكدا تضامن اليمن الكامل مع إيران وشعبها حتى تحقيق النصر المحتوم. نظمت المكاتب التنفيذية والمديريات بأمانة العاصمة وقفات حاشدة تأكيدا على الجهوزية العالية واستمرارا للتعبئة تحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدين ثبات الموقف اليمني المساند لغزة ولبنان وإيران في مواجهة غطرسة قوى الاستكبار العالمي. كما أعلن بيان الوقفات الرفض القاطع لتفويض حكومة المرتزقة للنظام السعودي بالتصرف في مقدرات وثروات الشعب اليمني السيادية. يواصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 17 بعد 200، حيث استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف مدفعي وجوي طال مناطق متفرقة، تزامنا مع إصدار أوامر تهجير قسري لسكان شرق دير البلح. وبالأمس أصيب 8 مواطنين غالبيتهم أطفال في قصف صهيوني استهدف منطقة السلاطين بيت لاهية وحي الصبرة بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين بينهم طفل وطبيبين خلال حملة مداهمات في رام الله والخليل ونابلس. وكان طفل استشهد يوم أمس برصاص جنود العدو الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجيليا شمال رام الله. فيما اقتحم مستوطنون صهاينة متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال، في حين بدأت عشرات المستوطنين بمسيرة أعلام في شوارع القدس المحتلة. أعلن أسطول الصمود العالمي انطلاق رحلة بحرية اليوم الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 سفينة في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني الجائر المفروض على قطاع غزة. وأكد أعضاء مجلس إدارة الأسطول في مؤتمر صحفي أن التحرك يهدف إلى إيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع الذي يعاني من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة تدمير ممنهج. وشدد المشاركون على المضي قدما في الرحلة رغم التهديدات والاعتداءات الصهيونية السابقة، مؤكدين أن الحصار يمثل عقابا جماعيا عبر غير قانون يستوجب تحركا دوليا لإنقاذ آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون الإجلاء الطبي. ارتكبت طائرة العدو الصهيونية يوم أمس سلسلة مجازر دموية بحق المدنيين في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان منذ مارس الماضي إلى 2896 شهيدا و 8824 جريح في حصيلة غير نهائية. وردا على خروقات العدو الصهيوني المتواصل، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم الخميس وخلال ساعات مساء أمس الأربعاء سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضمن معركة العصف المأكول، حيث استهدف المجاهدون فجر اليوم دبابة ميركافة في تل نحاس بأطراف بلدة كفر كلا بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها بالكامل بعد تحقيق إصابة مباشرة. كما دكت المقاومة قوة إسرائيلية متحركة باتجاه بلدة الناقورة بصلية صاروخية دقيقة، واستهدفت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة بقذائف المدفعية. وتزامن ذلك مع عمليات استهداف دبابة ميركافة في بلدة حولة بمحلقة انقضاضية وهجوم بسرب من المسيرات على تجمعات العدو في محيط مجمع موسى عباس ببنت جبيل ومنطقة الإسكندرونة، بالإضافة إلى تدمير آلية من نوع نميرة وتجهيزات فنية في مدينة الخيام، مؤكدة استمرارها في التصدي لمحاولات التوغل وتحويل مواقع العدو في الجنوب المحتل إلى قطعة من جهنم دفاعا عن لبنان وشعبه. كثفت قوات العدو الإسرائيلية اعتداءاتها على الجنوب السوري، حيث توغلت آلياتها ودبابات الميركافة في ريف درعا الغربي وسط القنيطرة بالتزامن مع قصف لأراض زراعية في قريتي جباثة الخشب والصمدانية الغربية. وأفادت المصادر بأن قوات العدو أقامت حواجز مؤقتة ونقاط تفتيش في ريف القنيطرة الشمالي وسط تحليق مكثف للطيران المسير في انتهاك مستمر يهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة على خطوط التماس. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس أن الشعب الإيراني لن يطأطئ رأسه أمام أي ضغوط أو تهديدات، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري لأي قضية تتعلق بإيران. وأوضح عراقجي خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي أن طهران كانت ضحية للنزعة التوسعية والاعتداءات المبنية على ادعاءات كاذبة، لكنها خرجت دائما أكثر قوة ووحدة، بينما أكد جهوزية القوات المسلحة لتوجيه رد ساحق ومدمر لأي معتد، وأشار إلى أن إيران تظل وفية لمبدأ الدبلوماسية والسلام. واعتبر عراقجي أن المواجهة التي تخوضها بلاده اليوم هي دفاع عن الجنوب العالمي ومهندسي النظام الدولي الجديد ضد القوى الإمبريالية الآفلة، داعيا دول المجموعة والمجتمع الدولي إلى كسر إحساس العدو الأمريكي والصهيوني بالإفلات من العقاب وإدانة جرائمهم وانتهاكاتهم الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. النبأ الأخير. أكد الرئيس الصيني خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي في بكين أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تتسم بالمنفعة المتبادلة، مشددا على أن الحروب التجارية لا رابح فيها، ودعا الرئيس الصيني إلى اعتماد التشاور المتكافئ كخيار أمثل لحل الخلافات والاحتكاكات التجارية والحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الدولية بما يخدم مصلحة الشعبين والعالم. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين. وزارة الخارجية تدير محاولة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا. شهداء وجرحى في غزة والضفة، والعدو يواصل خروقاته بتهجير سكان دير البلح وتدنيس الأقصى بمسيرة الأعلام. المقاومة اللبنانية تحرق دبابات العدو وتدك تجمعاته بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية. وزير الخارجية الإيراني من نيودلهي: طهران لن تخضع للتهديدات، والمعركة اليوم هي دفاع عن نظام عالمي جديد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
6: بسم الله يا الله توكلنا على الله.
7: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد، اقتلوهم. والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف. والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجة.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال.
2: من لطرف فاض بالأملان.
0: وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: كلام في محلة.
2: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
3: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
2: للمها كذا؟
3: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
2: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
3: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
2: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
3: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
2: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
3: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
2: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وفترتنا المفتوحة تحيا اليمن. في فترتنا الأثيرية هذه نسلط الضوء على كافة الأنشطة والفعاليات التي تقام هنا وهناك. وجهتنا نبدأها من محافظة صنعاء، وهذه الرسالة الصوتية للزميل إبراهيم القرضي. ماذا لديه؟
1: تحية لكم السماع الزائي من التحية في مسالقانا معكم هذا اليوم من محافظة صنعاء. لا زالت تتواصل البرنامج الصيفي للمدارس الصيفية بعموم مديرية محافظة صنعاء. البرنامج حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، خاصة في هذه الأيام المتبقية من أيام العطلة الصيفية، عروض كشفية ومسيرات وأيضا أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها هذه المدارس. عن تواصل سير هذه المهام في العطلة الصيفية وحول تواصل البرنامج الصيفي وتقييم المهام التي تمت والأنشطة وكذلك مخرجات المدارس الصيفية ومدى الاستفادة التي استفاد منها الطلاب والطالبات، تحدث لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية لمن الأخ المجاهد الأستاذ طالب دحان وكيل محافظة صنعاء مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رئيس اللجنة الفرعية للمدارس الصيفية، حيث يقول:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نرحب بكم بإذاعة صنعاء وعلى إذاعة هذه الفرصة، وأيضا نقول أيضا نرحب بجميع المستمعين من الآباء وأولياء الأمور وجميع المستمعين. هذا العام كانت الإقبال على الدورة الصيفية أفضل من العام الماضي، ولذلك أنا وصل عدد الطلاب والطالبات هذا العام إلى 160 طالب وطالبة، طبعا في المستويات المختلفة المتعددة، وكانت معنا المدارس المفتوحة والمدارس النموذجية والمدارس الكشفية. الحمد لله رب العالمين، كان الإقبال مناسب وتمت في هذا الخاصة المدارس الكشفية والمدارس النموذجية. هناك عدة أنشطة متنوعة، سواء لجانب الجانب التربوي وفي جانب التعليم الفني والمهني وفي جانب كذلك الجهات ذات العلاقة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات، وكذلك في التثقيف الجانب الأمني، يعني الحس الأمني يكون عند الطلاب. الحمد لله سبحانه وتعالى، هذا مرت الفترة وقسمت الفترة الدورة الصيفية لجميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والمؤسسات، والطلاب استفادوا في جانب قراءة القرآن الكريم وفي التقافة القرآنية وفي الفقه وفي العلوم الشرعية.

0: الشرعية، كذلك القاعدة اليمنية الذي عبارة عن تقوية للطلاب للقراءة والكتابة. كما لاحظنا أن هناك من الطلاب من مستواهم في القراءة أو لا يستطيعون القراءة بالشكل الجيد، أو كذلك في الحركات الأعرف الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والتنوين. طبعا الطلاب أخذوا حصص متعددة في وتطبيق عليها من قبل المعلمين، كذلك في المدارس الكشفية معهم عدة أنشطة متنوعة متعددة. وبحمد الله تعالى إن شاء الله يكون الختام، بدأ الختام لهذا الأسبوع القادم، وسيكون أيضا الافتتاح للدورات الصيفية إن شاء الله يوم الأحد القادم. من الأمانة ومحافظة صنعاء سيكون هناك عرض كشفي، ونحن نقدم شكرنا أولا لهؤلاء المعلمين الذين قاموا بهذا العمل رغم عمل مجاني وعمل جهاد في سبيل الله واستشعار المسؤولية. طبعا الجميع يعرف أن الظروف صعبة، ولا يوجد مرتبات ولا يوجد حوافز ولا يوجد أي شيء، لكن هؤلاء المعلمين نقول بارك الله فيهم على جهودهم واهتمامهم بأبنائنا وتحصينهم من الثقافات المغلوطة ومن الحرب والإفسادية والأخلاقية. استطعنا في خلال هذه الفترة أن نحصن أبنائنا، وأن بدل أن يكونوا في حالة فراغ لا شغلوا أو شغلنا فراغهم سواء قراءة القرآن الكريم أو الثقافة أو العلوم الفقهية أو القراءة القاعدة اليمانية، وكذلك في الرحلات والأنشطة والمبدعين كذلك تم اكتشاف الموهوبين المبدعين في النشيد وفي الخطابة في المسابقة القرآن الكريم، كذلك تمت أنشطة متعددة في مجال الزراعة، وحتى أبنائنا على الاهتمام بالزراعة ويكون لديهم أيضا وعد بأهمية الزراعة، وأنه لا بد أن يكون الشعب اليمني يعني مكتفي ذاتيا، لأننا لا نستطيع أن نواجه أعدائنا إلا بالاكتفاء الذاتي. طبعا احنا نلاحظ أن المدن هناك هجرة من الأرياف إلى المدن، وهذه سببت ترك كثير من الأراضي الزراعية، أصبحت أراضي صالبة نتيجة لانتقال الأسر أكثرها من الريف إلى المدينة. لكن بهذه الأنشطة نستطيع أن نوعي أبنائنا بأهمية الزراعة، وأنه لا بد أن نحيي الأراضي الصالبة والأراضي المتروكة التي تركت أو أهملت من جديد، لأن الشعب اليمني هو شعب الغالبي من الشعب طبعا يعتمد على الرعي وعلى الزراعة، ولأن الأرض اليمنية كما قال الله سبحانه وتعالى بلدة طيبة ورب غفور. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الانتفاع بما استفاده طلابنا كذلك في الدراسة الرسمية، يعني ما استفاده الطلاب من ثقافة سينقلون هذه الثقافة إلى المدارس سواء في الإذاعة المدرسية أو في الأنشطة أو في جماعة القرآن الكريم أو جماعة الثقافة الإسلامية أو اللغة العربية، أو ما استفادوا كذلك من الوعي بجانب الاهتمام بالمهن وأهمية التعليم الفني والمهني، كذلك ما استفادوا من توعية في جانب الاتصالات وكذلك الحس الأمني، لأن العدو يريد أن يخترقنا، يريد أن يدمرنا، ويريد أن يفسد أبنائنا. لكن بهذه الثقافة بهذه الأنشطة المتنوعة والمتعددة والتي أقيمت في أكثر المدارس بإذن الله سيكون فيها الفائدة، ونتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون العام القادم أفضل، وأن ندفع بأبنائنا إلى المدارس للاستفادة، وكذلك نقوم بتشجيع هؤلاء الطلاب، وسنتوزع لهم في هذا إن شاء الله الاحتفالات والجوائز للمبدعين للأوائل، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون العام القادم أفضل بوعي الآباء والأمهات والاهتمام بهذه الدورات الصيفية، وندعو الخيرين من التجار من المتمكنين لدعم هذه المدارس ودعم المعلمين الذين بذلوا جهودهم ومن وقتهم لماذا لتوعية هؤلاء الأبناء لكي لا يكونوا ضحية للعدو الذي يريد أن يفسدنا والذي يريد أن يدمرنا ويدمر أخلاقنا والذي يريد أن يستفيد من أبنائنا. فنحن نقول للجميع للآباء للأمهات إذا كنا نهتم بغذاء أبنائنا وكسائهم وملبسهم وماكلهم ومشربهم يعني نحن يعني نهتم بهذا الجانب، لكن هناك شيء أهم من ذلك ألا وهو أن نربيهم التربية الصالحة وهم يكونوا لديهم الوعي الكامل حتى لا يكونوا عرضة لهذا العدو. فبقدر ما نهتم بأكلهم وشربهم وملبسهم لابد أن نهتم بتوعيتهم وتربيتهم التربية الصالحة. هذا ما نعمله من الجميع أن يكونوا على مستوى عالي من المسؤولية من التربويين من التعبئة العامة مدراء المديريات المشايخ العقال اللجان المجتمعية. هذا طبعا هو مسؤولية الجميع. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان ذلك من سمع إزاه حديث الأخ الأستاذ المجاهد طالب دحان وكيل محافظة صنعاء مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رئيس اللجنة الفرعية للمدارس الصيفية والذي سلطنا الضوء حول سير نشاط البرنامج الصيفي وأيضا تقييمه لسير النشاط والاستعداد للحفل الختامي. لكم في الختام مستمعي الأعزاء أجمل حياتي إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء تحية اليمن دمتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ومن محافظة صنعاء إلى محافظة إب، وهناك أيضا تقام فعاليات تحت شعار يد تبني ويد تحمي. شهدت جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية الحكومية بمحافظة إب فعالية وندوة علمية لمضادات تخثر الدم. وفيما يخص هذا الجانب الطبي والصحي مع مراسلنا من هناك علي عبدو، ماذا لديه في رسالته الصوتية التالية؟
1: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدت محافظة إب فعالية الندوة العلمية المستجدات مضادة وكذا تخدر الدم، والتي أيضا نظمت من قبل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية إحدى الجامعات الحكومية التخصصية في بلادنا، وكذا أيضا بإشراف المجلس الطبي الأعلى وبالتعاون مع شركة هيلت، وأيضا إذاعة صنعاء ممثلة ببرنامج تحيا اليمن التقت على هامش هذه الفعالية. في البداية تحدث الدكتور نجيب الكامل مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة، والذي تحدث بقوله:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نحن سعداء في مثل هذه الندوات العلمية التي تقيمها جامعة جبلة والمؤتمرات العلمية التي لها دورا كبير في تنمية المهارات والقدرات لدى الكادر الطبي، التي لها أهمية كبرى في توصيل أهم التحديثات والمعلومات الطبية لكل العاملين في القطاع الطبي، والذي تنعكس بدورها على المواطنين وتخفف عنهم سواء عناء السفر إلى مناطق أخرى لتلقي الخدمة بالشكل المطلوب، أو توفر للأطباء والفرق الطبية بشكل عام المعلومات والمهارات بأقل كلفة في نفس المحافظة. تقام هذه المؤتمرات وتقام المؤتمرات العلمية وهذه الندوات. نشكر الأخ رئيس جامعة إبلاء على هذه الجهود الذي يبذلها سواء في المؤتمرات أو الندوات أو البنى التحتية أو المساقات وغيرها، التي لها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى ملموس، وسيكون ملموس في المستقبل أفضل على أبناء محافظة إب وما جاورها من المحافظات.
3: نعم دكتور نجيب، سبق وأنا التقيت في عدة سنوات مع مدير مكاتب الصحة السابقين، وكنت دائما أطرح سؤال دور مكتب الصحة في دعم مستشفى جبلة الجامعي، والذي أصبح مرتبط ارتباط كاملا مع جامعة جبلة. دوركم في دعم هذا المستشفى الذي يعمل منذ الصباح الباكر وحتى نهاية الدوام، وخصوصا أيام العطل، لا يعرف معنى العطل الصيف العطل والإجازات الرسمية.
2: نحن الحمد لله رب العالمين في تنسيق كامل مع مستشفى أو المستشفى الجامعي، بحيث ما نقدم ما نستطيع سواء من الدعم اللوجستي أو غيره أو المستلزمات ورغم العدوان، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنالك توافق وانسجام مع الأخ الدكتور عبد الله بشكل قوي جدا.
1: ومن جانبي أيضا تحدث الأستاذ الدكتور عبد الله محمد المطري رئيس جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية مدير عام مستشفى جبلة الجامعي، حيث قال:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر إذاعة صنعاء على متابعة أنشطة الجامعة والمستشفى. عقد ندوة علمية حول مضادة التخثر في جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية، طبعا بمشاركة ما يربو على 300 من المتخصصين وطلبة الدراسة العليا. الهدف من مناقشة هذا الموضوع كون هذا الموضوع على تماس شديد بكل اختصاصات الطب، ويعاني عدد كبير جدا من المرضى من مشاكل في هذا الجانب. يتم في هذه الندوة مناقشة أحدث الأوراق والأبحاث العلمية عن كيفية استخدام مواد التخثر سواء للمصابين في الجلطات الدماغية أو القلبية، أو للذين يحتاجون للعملية الجراحية الطارية أو العملية الجراحية الباردة. ما يفخرنا في هذا الجانب أن كل من قام على هذه الندوة هم من خريجي جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية، ومن المستويات النهائية في الجامعة في كلية الطب
5: والطب المخبري والتمريض، وبالتالي نحن كان دورنا فقط متابعة وإشراف، وبالتالي هذا يعتبر ثمرة من ثمار الجامعة بأن أصبح طلبة الجامعة في المستويات المتقدمة يفكرون بإقامة ندوات ومؤتمرات ويحشدوا لها ويحشدوا الأوراق العلمية من البداية إلى النهاية، وهذا هو الجديد في هذا الجانب.
1: أيضا من جانب آخر أيضا تحدث أحد المشاركين في تقديم ورق العمل الدكتور مأمون النمر الذي تحدث حول الورقة الذي قدمها بهذه الندوة والذي شارك فيها ما يقارب من 300 استشاري وطبيب ومختصين في مجال القلب والباطنية وكذا من الجراحين، حيث قال
3: ما دارت هذه الندوة أهميتها وكذا ورقة العمل التي قدمتها.
6: حياك الله أخي. الندوة اليوم كانت عن مضادات التخثر بشكل عام، يعني أخذت من كل الجوانب. الجزء اللي أنا ألقيته كان عن مضادات التخثر ما قبل العمليات الجراحية. مضادات التخثر تعرض المريض للنزف، العمليات أيضا قد تسبب نزيف. هذا كيف يتم الموازنة أو الحكمة بين خطورة النزف وخطورة التعثر للخثرات وخطورة التعرض للخثرات، فكيف يجب على الطبيب أن يدير هذه النقطة الحاسمة؟ هذا ما تطرقت إليه محاضرتي.
3: نعم دكتور، ما مدى تفاعل المشاركين بهذه الندوة وكذا أيضا دور جامعات قبل العلوم الطبية والصحية في إقامة مثل هذه الفعاليات، سواء من ورش عمل، من ندوات، من مؤتمرات علمية وصحية وطبية؟
6: جامعة قبلة بصراحة هي رائدة في المجال هذا وتعقد الكثير من الندوات بشكل مستمر، ندوات ومؤتمرات علمية، فتحمل العبء الكثير بالمشاركة مع الجهات العلمية الأخرى الموجودة في المحافظة، ولكن جامعة قبلة تظل الرائدة.
3: نعم، كلمة تحب قولها وعبر إذاعة صنعاء البرنامج العام لمن تقدم هذا؟
6: لا أحب أتوجه بالشكر لأبنائنا الطلاب اللي أشرفوا وتعبوا وجهزوا لهذا الندوة، وللجامعة بشكل عام ممثلة بالأستاذ الدكتور عبد المطري.
3: شكرا.
1: الجدير ذكرى الجن بأن الندوة قد تخللها مناقشات مستفيضة وكذا أيضا تبادل المشاركين بعضهم لبعض في كل ما هو جديد في هذا المجال، كما أيضا قد بذلت من قبل اللجنة العلمية ممثلة بالأستاذ الدكتور عبد الله المطري رئيس جامعة قبلة للعلوم الطبية والصحية، ونائب رئيس اللجنة العلمية الدكتور استشاري القلب والباطنية الدكتور محمد المجاهد، ومن اللجنة المنظمة ممثلة بالأستاذ نور الدين الشهاب. جهود كبيرة بذلت من الجميع من إنجاح هذه الفعالية النوعية، فعالية الندوة العلمية الطبية. ختاما هذه أرقى التحية مني علي عبد علي عبادي، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحيا اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعينا الكرام، فيما تبقى لنا من الدقائق طبعا نود أن نطرح موضوعا مهما جدا. وحقيقة يعني عندما نتعامل اليوم بعد أن تفوقنا عسكريا وتفوقنا أيضا سياسيا، ظهرت لنا حروب من زوايا أخرى تستهدف الوعي والنسيج المجتمعي اليمني، وهذه حرب ليست أقل خطورة من الحرب العسكرية أو الحرب السياسية.
1: نعم، الحرب أو معركة الوعي هي المعركة الدائمة والمستمرة حتى في حال عدم حضور الحرب العسكرية، فما بالنا ونحن تتزامن هذه الحروب بشكل مستمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، من خلال حتى الشائعات التي يحاول الأعداء نشرها فيما بيننا البين في المجالس في الأماكن العامة. لذلك مسألة الوعي هي مسألة مهمة. نحن الآن في معركة في وضع حساس جدا، علينا أن نعي خطورة هذا العدو وأن العدو قد يتلون بأشكال مختلفة وليس محصورا في شكل واحد أو جهة واحدة أو شخصية معينة. العدو قد يصل إلى عقر البيت، داخل البيت من خلال الهاتف أو من خلال حتى أشخاص. لذلك علينا الحذر. معركة الوعي إذا شاهد العدو منا صلابة في الوعي، صلابة في الموقف، في التحرك، في الإنفاق في سبيل الله، في الثبات على الموقف، في الاستمرار في خروج المسيرات، عدم التذمر، يعني الوضع صعب جدا، لكن هذه هي مرحلة الثبات التي يجب علينا أن نكون فيها أكثر وعيا وأكثر ثباتا من أي وقت مضى.
0: نعم، نحن في مرحلة حصحص الحق، وهذه المرحلة التي تسبق الانفراج والتي نصل فيها إلى عنق الزجاجة. حقيقة نحن من هذا الشعب وإليه، ونشعر بما يشعر به ونعاني ما يعانيه، ولكن المعركة كما قالت زميلتي أماني هي معركة وعي، معركة ثبات، معركة انتباه لتلك الاختراقات التي تدخل تريد تفريقنا وإعادة النعرات القبلية وإحياء الثارات التي كنا قد تغلبنا عليها. للأسف نلحظ أن هناك من أعاد للانجراد من ورائها العدو دائما يتربص وينتظر سقوطنا. إنما أمام وعي هذا المواطن ووعي الجهات المسؤولة أيضا لما يحاك ضد النسيج الاجتماعي، هي ما نعول عليها بعد الله سبحانه وتعالى، الوعي ثم الوعي ثم الوعي. ولا تنسون أن عدونا اليوم هو عدونا بالأمس، لم يتغير سوى الوجوه والوكلاء فقط. ونحن هذه الأيام إذ نستذكر تلك الحادثة الأليمة لأكثر من 3700 حاج، يجب أن تعرف أن تعلمون تمام العلم والمعرفة أن عدونا يبحث دائما لإسقاطنا بكل الوسائل، ليس إراقة الدماء فقط، ولكن أيضا إراقة العقول وإراقة ماء الوجه، وهذا ما لن يصل إليه. وحتى لو راهن العدو ألف رهان على ذلك، سيجد أنها تتحطم كل تلك الرهانات على صخرة الوعي التي تنامت في هذه المرحلة الصعبة التي بتنا نعلم تمام العلم وتمام اليقين من صديقنا من عدونا.

تحية اليمن من صنعاء، مستمعين الكرام، جمهورنا في كل مكان. هذه الرحلة الأثيرية وصلت إلى دقائقها الأخيرة، والتي لا يسعنا فيها إلا أن نرجو من الله أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم وقضيتم معنا وقتا طيبا ومع طاقة من اليوم.

0: لأهلنا الذين يعتزمون الرحيل إلى مشاعر الله المقدسة، تصحبهم دعواتنا ورجاؤنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه ذات يوم وقد حرر الله أراضيه من دنس عباده.
1: قد ملأ الأحشاء والصدر وهازيج اللوعة لحم
0: راحلين إلى منى وعرفات، أبلغوها مني المنى والتحيات. مستمعينا الكرام، طاقم اليوم من الإعداد والتقديم يهديكم تحياته أماني عامر وسمح لكم. من الإشراف على الفترة طاهر الحرزي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. هي التحية أيضا لكم من الصيانة مأمونة الدرواني، ومن النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن الإدارة العامة للأخبار يونس جغمان. هي التحية، كل التحية لكم أيضا من زميل سميح عز الدين، أيضا من النظم والمعلومات هي لكم كل المنى، كذلك من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي، وتحيات من أدار دفة هذا اللقاء أثيريا من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن.

0: صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا على يد المجرم جيك لانغ، معتبرة ذلك تصرفا إجراميا واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم وأكثر. أدعت الوزارة الشعوب الإسلامية والمجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه هذه الإساءة المتكررة التي تغذي الكراهية وتكشف الحقد الصهيوني تجاه المقدسات الدينية. يواصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة لليوم 17 بعد 200 مخلفا شهداء وجرحى، مع إصدار أوامر تهجير قسري لسكان دير البلح. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أطباء وأطفالا في رام الله والخليل، تزامنا مع اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بمسيرة الأعلام، فيما كثف العدو اعتداءات بتوغل آليات في ريفي درعا والقنيطرة بسوريا. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضمن معركة العصف المأكول، حيث دمر المجاهدون فجر اليوم دبابة مركبة في تل نحاس بصاروخ موجه، كما استهدفوا تجمعات وقوات متحركة للعدو في البياضة والناقورة. وردا على هذه الضربات ارتكب العدو الصهيوني مجازر دموية في عرب صليم، عرب صليم وحروف ورومين، أدت لارتقاء 10 شهداء معظمهم أطفال ونساء في خرق صارخ لاتفاق التهدية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع له مع مجموعة بريكس بنيودلهي أن الشعب الإيراني لن يخضع للضغوط والتهديدات، مشددا على أن لا حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران. ودعا عراقجي المجتمع الدولي لكسر حالة الإفلات من العقاب للعدو الأمريكي والصهيوني، معتبرا أن معركة طهران اليوم هي دفاع عن الجنوب العالمي والنظام الدولي الجديد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر الله

خير الأعمال. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن الجهاد في سبيل الله باعتباره من أهم المتطلبات الأساسية للأمة في صراعها مع اليهود والنصارى، أنه لا نجاح، لا عزة، لا كرامة، لا حضارة، لا فلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة للمسلمين إلا بالطريقة التي رسمها الله، وفق الطريقة التي رسمها الله بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. تكمن أهمية التحرك في سبيل الله في أنه يوجه العمل لله سبحانه وتعالى، فيكون خالصا لوجهه لا تشوبه الأهواء والمصالح الذاتية، لأنه كما تحدثنا سابقا ما معناه في سبيل الله؟ معناه وفق الطريقة التي رسمها الله في الدوافع، في الأهداف، في القيادة، في المنهج. أن يكون هدف الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصا لوجه الله، ليس هناك مصالح ذاتية، ولا تتحكم حتى الرغبات النفسية في الإنسان، بل يخضع حتى رغباته لما يريد الله، لا يخضع لمزاجه السلبي، بل يخضع مزاجه لله ولأوامر الله سبحانه وتعالى. أيضا الجهاد في سبيل الله يربط الأمة بالتحرك والعمل والمواجهة تحت العنوان الإيماني، بكل ما لذلك من تأثير معنوي، ما يخلقه من اندفاع وطاقة في حمل المسؤولية، عندما يعلم أن الإنسان أنه يتحرك لله ومن أجل الله، وقد امتلأت مشاعره بحب الله وبتعظيم الله وبالثقة بالله سبحانه وتعالى، يكون الدافع المعنوي قوي جدا، يكسبه الله روح عالية، قوة معنوية عالية، عزيمة عالية، عندما يتحرك لله وفي سبيل الله. فإن الله هو من يمتلك القلوب، ووحده من يسيطر على القلوب، ويستطيع أن يرفع المعنويات داخل تلك القلوب. وبالتالي فإن الانطلاق في سبيل الله تخلق طاقة كبيرة جدا لدى الإنسان. أيضا الجهاد في سبيله له دور مهم في تحصين الأمة من الاختراق، حمايتها من المضلين والانتهازيين والمستغلين، ما يشكل أيضا من ضمانة لتحقيق الانتصار، إضافة لكون عنوان يتخطى جميع الأطر، جميع المؤثرات، ويقدم الدين بعالميته لجميع الشعوب. تتحرك الناس وفق الطريقة التي رسمها الله، فالدين عالمي والقرآن عالمي، والهدى الذي حملنا الله سبحانه وتعالى إياه عالمي، وبالتالي نصبح أمة عالمية، لأنه أرادنا عالميين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالجهاد يقدم الدين بعالميته لجميع الشعوب ومختلف الأمم، ويفتح الباب لدخول البشر جميعا إلى دين الله. ومما يزيد الموضوع أهمية في هذا العصر، وأن جميع العناوين التي انطلق منها المسلمون وجربوها قد فشلت، وأثبت الواقع ضعفها وهشاشتها. الأمة الإسلامية جربت نظريات شرقية وغربية، جربت الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية وغيرها من الأشياء، لكنها لم ترجع إلى أن تجرب القرآن وما بين الله ورسمه في كتابه العزيز. عندما جربت الأمة مع البشرية كلها تلك النظريات، تراجعت أمام التحديات، تراجعت الأمة الإسلامية أمام العواصف التي ضربتها. وبالتالي يجب أن تعود الأمة إلى هذا العنوان الذي رسمه الله، جهاد في سبيل الله، وهذا العنوان بالذات في سبيل الله وليس في أي سبيل آخر، ووفق الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. لكي نفهم هذه العبارة المهمة في سبيل الله ونعرف ما معنى سبيل الله، يجب أن نفهم أنه عندما يتحرك الإنسان في سبيل الله ومن أجل الله، هذا يعني أنه قد حسم أمره وحدد خياره ورسم الوجهة، لأنه ينطلق على أساس تعليمات الله ووفق توجيهات الله وأن يهتدي بهداه. وحتى لو وجد أن تلك التعليمات مخالفة لهواه، فعليه أن يخضع لأمر الله وتوجيه الله، ويكسر هواه ويكسر شهواته ويخالف هوى نفسه. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. معنى أن نكون منطلقين تحت عنوان في سبيل الله، وأن يكون انتماؤنا إيمانيا ننطلق على أساس أننا عبيد لله، نتحرك وفق توجيهاته، ملتزمين بأمره ونهيه، وليس من صلاحيتنا الشذوذ عن أمره ونهيه. معنى أن نكون عبيد لله، نسير في مختلف شؤون الحياة وفق تعليماته وفق توجيهاته، نلتزم بتلك التوجيهات والتعليمات، وننتهي عن نواهيه بالاستناد إلى إيماننا بأن الله هو الأحكم، وأن الله هو الأعلم، وأن الله هو العليم الخبير. ولهذا العنوان الكثير من الدلالات الإيمانية والمقتضيات العملية والمصادق التي تتجلى في السلوك والوعي والموقف. عندما يقول الله في سبيل الله، فمعناها عنوان عظيم، عنوان واسع، فيه الكثير من الدلالات العملية والإيمانية. أولها الإخلاص لله. في سبيل الله معناه أن يتحرك الإنسان مخلصا لله ولوجه الله. القرآن الكريم يربطنا بالله في جميع أمورنا، في جميع أعمالنا يربطنا بالله، حيث يكون الهدف والمقصد هو رضا الله، وتكون النية خالصة لوجه الله. وهذا العنوان يصحح كثير من التصورات. هناك الكثير من المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمسؤولية أصبح الناس يفهمونها بشكل مغلوط. فهذا العنوان في سبيل الله يصوب النظرة بأنها ليست تسلطا، ليس الهدف تحقيق مقامات معنوية. الجهاد في سبيل الله لا يعني ذلك، لا يعني الحصول على مكتسبات مادية. الإخلاص لله يعني أن تكون متفانيا مهتما حريصا على نجاح العمل وسلامته من المحبطات ومن الأخطاء ومن التجاوزات. الإنسان المخلص يكون همه أن يكون عمله مقبولا عند الله، هذه القضية أساسية. كما أن الإخلاص لله ينفي عن العمل المزاجية والأهواء والرغبات السلبية، لأن الإنسان مليء بالأهواء والتقلبات والرغبات من هنا ومن هناك، خاصة مع التأثيرات المحيطة به. لكن في سبيل الله تضبط النفس، تضبط المشاعر، تضبط الحركة، تضبط العمل. الإنسان المخلص يسلم لله، يتحرك على أساس هدى الله ووفق تعليمات الله. الإنسان المخلص لله تكون مشاعره، رغباته، آماله محكومة بالعبودية لله تحت سقف القرآن الكريم. وبالتالي لا مكان للإنفلات ولا للفوضى ولا لاتباع الأهواء والمزاج السلبي. في سبيل الله لا مكان فيها للتسلط والبغي، وليس من صلاحيات المؤمنين أن يخالفوا أوامر الله في حرف واحد، فكيف بأكثر من ذلك؟ حتى الأنبياء ليس لهم أن يخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى. نجد أن الله في كتابه العزيز يقول لرسوله وخاتم أنبيائه وللمؤمنين أيضا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، توجيه للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولمن استقام مع رسول الله وآمن برسول الله وانطلق مخلصا مع رسول الله. استقم على ما رسم الله، على ما بين الله، على ما حدد الله، بكل ما يبني على الاستقامة في سبيل الله من علاقة بالله وارتباط وثيق به، وما لهذا الارتباط من ثمار، من نتائج كبيرة هامة لا يستطيع أي طرف في العالم أن يصنعها، باعتبارها الطريقة الصحيحة التي تمثل صلة بالله تعالى، وهي المنهجية التي يتحقق للسائرين عليها معونة الله عندما يتحركوا في سبيل الله مخلصين لله. يأتي العون من الله، لأن الله يعلم بما داخل النفوس وما تتحرك على أساسه تلك النفوس، فيأتي النصر، تأتي المعونة، تأتي البركة من الله، تأتي الهداية من الله، يأتي التأييد من الله. لهذا جاء الحديث كثيرا في القرآن عن المسؤولية مرتبط بهذا العنوان في سبيل الله. يأتي الحديث في القرآن عن القتال لكن أيضا مرتبط بهذا العنوان في سبيل الله. يأتي الحديث في القرآن عن العمل

0: الجهاد والعمل بالله وجاهدوا في الله حق جهاده. آيات أيضا تقول في سبيله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وهكذا نجد أن هذا العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة من الاختراق، ويحفظ الأمة من المزاجية، ويحفظ الناس من الانحراف، ويضمن لهم النصر والتأييد والمعونة الإلهية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام منه على رسوله الكريم الذي أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 39 و40 من سورة النور، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان مباشرة بعد آية النور: الله نور السماوات والأرض، والآيات التي تليها، وهي التي تؤكد أن آيات الله البينة واضحة، وأن نوره متدفق على كل شيء، وتبين حال الذين هداهم الله إلى نوره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو حال من هداهم الله إلى نوره، آمنوا به ولم يشركوا به شيئا. وفي المقابل نجد الذين كفروا بالله وآياته ولم يصدقوا بيوم الدين وارتابوا في المرسلين، نجدهم قد ضرب الله لهم مثلين لحالهم ومآلهم. المثل الأول: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهم يكدحون ويلهثون، ولكن أعمالا غير مبنية على الإيمان، وغير مبتغية رضا الله، وغير مبتغية إلا البغي والعدوان والعلو في الأرض والفساد والطغيان. إنها أعمال تعتمد على غير الله وتتخذ من دونه أولياء ليكونوا لهم عزة، غير مدركين أن كل شيء سوى الله باطل، وكل عمل لا يبتغي وجه الله يكون هباء منبثا. ولهذا فإن أعمالهم المتواصلة وطاقاتهم المجندة باطلة وهباء منبثا، يلهثون في ظمأ متواصل وراء الأمان والطمأنينة، ولكنهم لا يجدون إلا مزيدا من الظمأ، ويسعون في ذعر وقلق وراء الظل، ولكنهم لا يجدون إلا مزيدا من الرمضاء. إنهم في صحراء الظنون يشمرون، وفي سراب كاذب يسعون، ويحسبون أن نتائج رحلتهم نعيم ورخاء وسلام، وإذا بها خيبة تخنقهم غيظة، ولا يجدون شيئا إلا مزيدا من الخوف والعناء. وهكذا حال من يمضون في أعمالهم ناسين الله، ويعمدون إلى غاياتهم غافلين عن الله، ويأخذون طريقهم متخلين عن الله، لا يجدون في النهاية شيئا مما أملوه، حتى ولو نالوا المال والسلطان والجاه والصولجان فإنه لا يغني عنهم شيئا. لقد نسوا الله

فأنساهم أنفسهم ولقد حسبوا أنهم يحسنون صنعا وهم قد خسئوا في الدنيا والأخرى. إنهم بعد رحلة طويلة وضنا وكدح لم يجدوا شيئا، بل وجدوا شيئا واحدا هو الذي نسيوه، وحقيقة واحدة هي التي كانوا عنها في غشاوة، ومرجعا واحدا هو الذي أسقطوه من حسابهم. ماذا وجدوا؟ وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. نعم، فما أتعس وما أذل ذلك الذي يسعى إلى غاية غير الله، وما أشقى ذلك الذي يكدح ناسيا عطاء الله، وما أخسر ذلك الذي لا يريد إلا البغي والعدوان في الأرض بعيدا عن هدى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهكذا يتضح لنا من المثال الأول في الآيات غاية وأعمال من كفر بالله وكذب بآياته وعبد العباد من دون الله وأراد البغي في الأرض والعلو بعيدا عن الحق وعن الهدى وعن ما يريده الله. إن نتائج أعمالهم هو البطلان، فالبطلان غاية كل باطل. أما في المثال الثاني من الآيات فماذا نقبس لنقرأ؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يرها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الله سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا جانبا آخر من جوانب أعمال من كفر، هو جانب الحال والمجال الذي يتحرك فيه. فإن أعمال من كفر بالله تزيده أثقالا وضلالا، مهما عمل ومهما أضنى نفسه وكدح ومهما اجتهد وجد وهو بعيد عن الله وعن نور الله وهداه، فإن كل عمل وكل كدح وكل جد لا يزيده إلا وبالا وأوزارا، وإن كل محاولة للفوز والفلاح وكل سبب يمده للارتفاع والنجاح لا يزيده إلا سفالا وانحدارا إلى دركات الفشل والإعياء، وإلا إغراقا في ظلمات الغي والغوى. وكيف لا وهو يعوم في بحر من الغي والشهوات، ويسبح ضد تيار الحق والآيات، ويغوص في فجاج الفساد، فهو كلما تحرك ركد، وكلما حرك أسباب السير إلى الأمام تحرك إلى الأسفل، وكلما مد أسباب الإضاءة والاستبصار زاد الظلام حوله احتكارا وتلبدا، وكلما كد وكدح في ابتكار وسائل العلو والانتصار تقطعت الوسائل والأسباب وتعاكرت المشاكل وتراكمت المعضلات وتزايدت الأزمات، فهو لا يخرج من ظلمة إلا إلى ظلمة، ولا يفر من مشكلة إلا إلى أشد وأنكى، ولا يتخلص من معضلة إلا ليزداد تأزما بأقوى منها وأضرى. أين الخلاص وأين المناص وقد تخلى عن نور الله وعن هداه؟ وأين المفر أين النصر وقد نسي الله النصير والذي بيده كل الأمور؟ لقد نسي الله وعبد الطغاة واتخذ سوى الله وليا ونصيرا، ولا ينصر ولا ينفع إلا الله، فهو في ضلال وتيه بلا قرار ولا مستقر، أمواج الهوى تتقاذفه وظلمات الغي تتغشاه وتؤزمه، ومتاهات الشرك تتخطفه. إنه قشة صغيرة في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، فأنى يهتدي وأنى يفلح؟ وأين الطريق؟ أين الطريق وأين المفر؟ وهو لا يرى أبعد من أنفه، بل إذا أخرج يده لم يكد يراها. إنه لا يرى يده وهي وسيلته الأولى والممكنة في النجاح والفلاح، إنه لا يراها، فكيف يرى سواها ليتمسك به؟ وكيف يهتدي إلى ما يشد به أزره من حوله؟ كلا، إنه لا يستطيع حراكة، فكيف يفلح؟ إنه لا يرى يده سببه الأول والأقرب إلى الفلاح، فأنى يملك غيرها من الأسباب؟ إنه لا يملك حيلة ولا يستطيع سبيلا. وهكذا حال من عبد غير الله من الطغاة والأهواء، حيرة وضلال
في كل متجه ومجال وفي كل حين وحال. وكيف لا وقد انفصل عن سبيل الله وأعرض عن هدى الله وارتاب في آيات الله، فأنى يكون له نور من الله؟ إنه عنه مصروف مدحور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض مهما عمل ومهما حاول ومهما أراد أن يفلح. إنه وحده في ضلال، والكون كله يسبح في نور الله ويسبح الله ويخضع لجلاله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. فأين هذا الكفور المشرك؟ أين هو من هذا العالم العابد الشكور؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ اللهم اجعلنا ممن اهتدى إلى نورك، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: التطمينات والأمان الزائف والمظاهر الودية من العدو لا تعني سوى تمهيد لكمين أكبر. رأينا أن حاكم أبها النجدي عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود أرسل رسائل متكررة للإمام يحيى ولأمير الحج تؤكد أمان الطريق، واستقبل الحجاج في أبها بحفاوة إكرام، ولكنه في الوقت نفسه يرجح أنه كان أيضا يخطط لتصفيتهم بالتعاون مع ابن سعود، أو كان جزءا من أداة التخطيط لتصفيتهم. هذا يعلمنا أن أشد أنواع الخطر هو الذي يأتي من عدو يظهر الود ويؤمن الطريق ثم يغدر في المنتصف في لحظة ضعف. في صراعنا اليوم يجب أن لا نثق في التطمينات الشكلية من الأعداء، وأن نقرأ النوايا من خلال الأفعال التاريخية وليس من خلال التصريحات المؤقتة. الدرس الثاني: أن العقل المدبر للجريمة الكبرى هو من يملك القرار الاستراتيجي وليس المنفذين الميدانيين. مجزرة بذلك الحجم الكبير لا يمكن أن يكون ابن سعود فيها مجرد متفرج أو متأسف بعد فوات الأوان، بل هو من كان يعتمد على الاستخبارات ويتخذ القرارات المصيرية كما حكى ذلك مؤرخوه والأقربون منه، وأنه هو الآمر الناهي لجيشه. لذلك من السذاجة تصديق رواية السعوديين بأن الإخوان هم من فعلوها دون علمه. والدرس العملي: أنه عند محاكمة أي جريمة إبادة يجب ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار وليس فقط المنفذين المباشرين. الاعتذار والبكاء الذي حصل من ابن سعود بعد الجريمة، الاعتذار طبعا والتأسف، إظهار التأسف لا يعفي القائد من المسؤولية، بل هو دليل على مكر إضافي. الدرس الثالث: أن خلق طرف ثالث وسخ لتحميله المسؤولية هذا أسلوب ثابت في جرائم الأنظمة التكفيرية وفي جرائم هذا الزمن، هذا العصر وهذه المرحلة. لاحظنا أن ابن سعود احتاج إلى كمين ينفذه طرف ثالث، هم الإخوان الوهابيون من هجرة الغطغط. لماذا؟ ليكونوا هم الوجه القبيح الذي يحمل الوزر، بينما يظهر هو بمظهر الباكي المتأسف الذي ليس له علاقة، البريء وإلى آخره. هذا الأسلوب يتكرر اليوم عندما ترتكب جماعات تكفيرية مثل داعش والقاعدة وغيرهما مجازر بتوجيه واستخبارات من دول كبرى، ثم تعلن تلك الدول نفسها أنها تحارب الإرهاب. الدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بهذه المسرحية، مسرحية الطرف الثالث والأداة المتطرفة. فالقاتل الحقيقي هو من يخطط ويمول ويوجه، وإن بكى وإن أظهر البكاء على الضحايا وأظهر التأسف والندم. الدرس الرابع: أن مرحلة التخطيط والاستخبارات في أبها كانت جزءا أهم في تنفيذ تلك الجريمة الكبرى، حيث في أبها كما تبين لنا في الدرس السابق تم التعرف على عدد الحجاج وأسلحتهم أنها قليلة جدا، وأموالهم وبضائعهم المغرية ونقاط ضعفهم وأفضل طريقة لإبادتهم، ثم تم تصميم سيناريو التنصل من المسؤولية. هذا يعني أن الجريمة لم تكن عشوائية أو ارتجالية، بل مدروسة بشكل كاف. الدرس: في مواجهة العدو اليوم يجب أن نفهم أن مرحلة جمع المعلومات والاستعداد للإبادة تسبق الفعل الإجرامي بوقت طويل. لذلك كشف الاستخبارات المعادية ومراكز التخطيط هو جزء أساسي من الدفاع المسبق وليس مجرد رد فعل بعد وقوع الجريمة. وكنا قد سألنا في الختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما وقائع المجزرة وكيف وقعت، كيف تحولت لحظة طمأنينة ورحل الحجاج وقت الغداء في الظهيرة إلى كمين دموي أحاط بهم من كل الجهات، ما الذي حدث بالضبط؟ السؤال الثاني، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ ماذا عملوا؟ واجهوا، قاتلوا، استسلموا؟ ثلاثة، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنودهم كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ أربعة، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع الرؤوس وفصل رؤوسهم عن أجسادهم؟ ما الذي يكشف ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه وكيف نجا من نجا منهم؟ والواقع أن حجاجنا تحركوا مجتازين مناطق كثيرة من مدينة أبها إلى تلومة حتى وصل بعضهم إلى أطراف بني الأسمر سدوان وإلى حدود بني شهر في تلومة. سدوان تنتمي إلى بني الأسمر بينما تلومة كانت في حدود قبيلة بني شهر، وكلاهما قبيلتان عسيريتان يمنيتان، طبعا تاريخيا هم يمنيون. فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومتر طبعا بحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا. حطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل، يعني القافلة الأولى في أبها وهي القافلة الأعظم، مجموعة أخرى كانت في سدوان الأسفل، مجموعة ثالثة في سدوان الأعلى، وهذه تبعد تقريبا بضعة كيلومترات من 10 إلى 15 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب الشرقي من تنومة. طبعا كان يبدو أن أمير الحج كان في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل ولذلك نجا وكان من الناجين. اليوم هو يوم الأحد كما قلنا 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية في وقت الظهيرة. حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادية شاملة تستهدفهم جميعا وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بشيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، بعضهم كان لا يزال في حال الغداء، بعضهم في حال الشد بحسب اختلاف المجموعات الثلاث. طبعا المجموعة الأولى بدأ الضرب عليها من الساعة 5 ظهرا قبل الظهر، الساعة 11 5 غروبيا 11 زواليا. ابن سعود وجيشه، جيش ابن سعود الكامل لهم قد أحاط بهم من كل الجهات وأصلاهم نارا وباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل مباشر وكثيف. قد أحاطوا بمن في تنومة وهم الفرقة الأكبر وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله كما تقول الروايات التاريخية، وهم على خيولهم وإبلهم، هجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال، تابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان في ذلك الوادي في وادي تنومة من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم ولم يفر منهم إلا القليل. طبعا عندما بدأ الهجوم على الحجاج في تنومة انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، لكن هذا يعني الأمر لم يزد القتل المجرمين الغطغط هؤلاء إلا جرأة على القتل والإبادة. الحجاج طبعا لم يستسلموا، حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بما أمكن بتلاوة القرآن، بالحجارة الذي معه جنبية بالجنبية عندما وصلوا إليه وكان عادوا لا يزال بخير وحي، بما أمكن. لكن كان هناك قلة قليلة جدا معها سلاح ناري وذخيرة، هؤلاء كانوا قلة يعني لا يتجاوزون 10 إلى 20 شخص من ضمن هذه القافلة الكبيرة. قاتلوا بما معهم من ذخيرة، طبعا قاتلوا حتى كمل ما معهم واستشهدوا بعدها. كان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة وكانوا يقرؤون، البعض منهم كان يقرأ سورة ياسين، وتلو عندما بدأ الهجوم تلو سورة ياسين مثلا مثل الحاج الطبيب حمادي بن سعد التركي وتقول الرواية بأنه عندما قرأ سورة ياسين ما إن وصل إلى قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم حتى أصيب بطلق ناري في جبهته واستشهد، كما أفاد يعني أفاد ذلك رفيقه في الحج الذي نجا طبعا، وهو الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المعركة. إذن هؤلاء التكفيريون المجرمون بدأوا بهجومهم على حجاجنا في تنومة بالبنادق من رؤوس الإكام، من رؤوس الجبال المطلة على تنومة، على وادي تنومة، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حيا. تصوروا، يجهزون على من ظنوا أنه لا يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحادة للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين كل الذين نجوا إما هربوا مثلا، أو البعض منهم وهم عدد لا بأس به غاصوا بين دماء الشهداء، لأن الدماء كانت تسيل، دماء كثيرة تتجمع في بعض الحفر، وهم يأتون بينها ليتظاهروا بأنهم موتى، ويرمون بما معهم طبعا من أشياء يمكن أن تجعل أولئك التكفيرين يأتون إليهم ليبحثوا عن ما إذا كانوا يحملون يعني أموالا. فغاصوا بين الدماء، هكذا كل الناجين الذين رووا أنه الذين نجوا وعادوا إلى اليمن وأخبروا ذويهم ومجتمعهم بكيفية نجاتهم قالوا أنه تظاهرنا بالموت. وهذا يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. السيد ضيف الله المهدي وهو من أحد من محل العرينة عمار في محافظة إب ذكر هو أيضا رمى أنه رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. رئيس اليمن الأسبق القاضي عبد الرحمن الرياني ذكر أن مقاتل ابن سعود كانوا يتنادون فيما بينهم بقولهم اقتلوا المشرك، بلهجتهم أي اقتلوا المشرك. وسمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة صعدة وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، سمع أولئك النجديين وهم يطوفون بين القتلى وقادتهم يسألونهم، أحد قادتهم كان يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة يعني في الجنة، وإذا قال اثنين قال لك قصرين، وهكذا يعني يبشرون جنودهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام الملبين القائلين لبيك اللهم لبيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بالتأكيد أنهم نزلوا وطافوا بين جثث القتلى، وهذا أمر ليس مستبعدا أن يطوفوا بين القتلى، بل كان ضروريا لقوم يتهافتون على القتل ثم الغنيمة التي كان بعضها مخبوءا في أكمام وجيوب الحجاج، وبالتالي لابد من تفتيش الحجاج، فمن وجدوه جريحا قتلوه ثم سلبوه، وبهذا يمكنهم الجمع بين الفضيلتين كما يزعمون، قتل أولئك الجرحى المشركين بين قوسين الآمين بيت الله الحرام، وأخذ ما بحوزتهم من غنائم حلال زلال كما يدعون براحة بال وبطمأنينة نفس نعوذ بالله. قائدهم خالد بن جامع الوهابي أحد زعماء عتيبة طبعا بحسب جريدة القبلة وبحسب روايات الوهابيين أنفسهم، وإن اشتبه على بعض المؤرخين اليمنيين عندما سموه بأنه خالد بن لؤي أو خالد بن محمد، وفي الواقع اسمه خالد بن جامع العتيبي. كان هذا الرجل الذي يقود، كان قائد هذا الفرقة أو هذه الجماعة أو هذا الجيش الذي أباد حجاجنا، وكأنه أحد قادة هذه الهجرة بالإضافة إلى سلطان بن مجاد العتيبي، كان قائدهم في تلك اللحظة في لحظة الهجوم والقتل في تنومة هو خالد بن جامع. طبعا بعد أن أبادوا الفرقة الكبيرة في تنومة عطفوا على الفرقتين اللتين لتزالان في سدوان، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن صالح بن علي العزب من قرية الحلملم السفلى عزلة الأشمور عمران محافظة عمران. يروي أحد أحفادي بأنه كان لديه بندق موزر قاتل به حتى خلصت ذخيرته، ولما وقعت حرب 1934 ميلادية بين اليمن والسعودية انطلق أحد أبنائه هو علي بن علي الأشموري للقتال في الجيش اليمني، وكان يحدوه أيضا الثأر وأخذ القصاص والانتقام لمقتل والده رحمهم الله جميعا. أيضا الشهيد علي بن صالح بن علي بن محسن وهاس، عالم من أهالي قرية جوب من بني بهلول، استشهد عن عمر يناهز 55 سنة تقريبا. طبعا كان فقيه القرية وأمينها وناظر أوقافها، يقضي بين أهلها ويقسم موارثهم، وكان زاهدا في حياته. أكبر أبنائه هو القاضي العلامة محسن بن علي وهاس، ومن أحفاده الشيخ حسن محسن علي صالح وهاس الذي هو الآن أمين عام المجلس المحلي لمديرية سنحان وبني بهلول، وكذلك الشاعر يحيى حسين علي صالح وهاس. يذكر أهالي الشهيد هؤلاء بأن سبب المذبحة، ويرجحون أن سبب المذبحة وهذه المجزرة التي طالت جدا من أجدادهم، أن ابن سعود استجاب لطلب بريطانيا بتقديم إثبات ولائه لهم كي يمكنوه من الحكم، وهذا أمر لا يستبعد، فقتل الحجيج إثباتا لجدارته بأن يكون رجلهم في المنطقة، وكي لا يكون أيضا هناك خط رجعة بين آل سعود والأمة المحمدية بعد أن ارتكبوا مثل هذه المجازر. والحقيقة أن هذا التوجيه عليل، هذا التعليل الذي ذكروه وهذا التفسير الذي ذكروه وجيه جدا، وجيه جدا. واليوم رأينا عندما أوعزوا إلى ابن سلمان أنك أنت ملك المملكة العربية السعودية لمدة 50 سنة قادمة، خض حرب ضد اليمن، هكذا. فأخذ الحرب على اليمن على أساس يجعلوا من ذلك اختبار قبول، اختبار قبول يمكنهم أن يثقوا به لكي يكون ملكا لمدة 50 سنة قادمة حسب زعمهم طبعا، وإلا فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والأجيال بيد الله. كذلك الشهيد علي العزكي، وكان شيخ قلعة شاور من بني حبش مديرية الرجم من محافظة المحويت، محافظة المحويت. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاتهم من القتل على يد القبائل الوهابية؟ 2، من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة؟ 3، لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ 4، لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة والحج في تلك ذلك العام رغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وفقدان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: من إذاعة الجمهورية اليمني من صنعاء نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا على يد المجرم جيك لانغ، معتبرة ذلك تصرفا إجراميا واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم وأكثر. أدعت الوزارة الشعوب الإسلامية والمجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه هذه الإساءة المتكررة التي تغذي الكراهية وتكشف الحقد الصهيوني تجاه المقدسات الدينية. يواصل جيش العدو الإسرائيلي خروقات في قطاع غزة لليوم 17 بعد 200 مخلفا شهداء وجرحى، مع إصدار أوامر تهجير قسري لسكان دير البلح. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أطباء وأطفالا في رام الله والخليل، تزامنا مع اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك وتدنيس بمسيرة الأعلام، فيما كثف العدو اعتداءات بتوغل آليات في ريفي درعا والقنيطرة بسوريا. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضمن معركة العصف المأكول، حيث دمر المجاهدون فجر اليوم دبابة مركبة في تل نحاس بصاروخ موجه، كما استهدفوا تجمعات وقوات متحركة للعدو في البياضة والناقورة. وردا على هذه الضربات ارتكب العدو الصهيوني مجازر دموية في عرب صليم وحروف ورومين أدت لارتقاء 10 شهداء معظمهم أطفال ونساء في خرق صارخ لاتفاق التهدئة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع له مع مجموعة بريكس بنيودلهي أن الشعب الإيراني لن يخضع للضغوط والتهديدات، مشددا على أن لا حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران. ودعا عراقجي المجتمع الدولي لكسر حالة الإفلات من العقاب للعدو الأمريكي والصهيوني، معتبرا أن معركة طهران اليوم هي دفاع عن الجنوب العالمي والنظام الدولي الجديد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء، الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: مواليد اليوم صناع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
8: الدكتورة إيمان جار الله
7: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية،
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران،
7: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء النظام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

سيظل الشهداء ذاكرة اليمن المقاتلة والمحاربة المدافعة عن الأرض والكرامة، الطالعين من فرقان الشعوب، الماكثين في حدقات العيون، الساكنين في وجدان الشعب، التاركين لنا تركة من عزة وكرامة وصمود. هؤلاء هم رجال الرجال، فرسان الشهادة وأعمدة اليمن العظيم. هؤلاء الرجال الذين أثبتوا أن المواقف تقاس بحب الوطن، وأن التضحية مهر لا يقدم إلا من تربوا على حب الله ورسوله وآل بيته الكرام وأعلام الهدى المحبين لبلدهم حد التماهي والذوبان. هم من رسموا على وجه اليمن علامة النصر وعمدوه بدمائهم المحبة لهذا الوطن، ولونوا الحياة بألوان السعادة والرضا والعشق المعتق ليمن الإيمان والخلود. فسلام ربي عليهم ما تعاقب الليل والنهار.

الأخلاق كتاب لا يمشي عليه إلا من تربى على الشريعة السمحاء، من كان له القدوة العظيمة، أخلاق كلها حياة، كلها إيمان وصدق وتضحية وفداء، أخلاق من يمد يده للمساعدة. وشهيدنا لهذا اليوم كان خير من يمثل المجاهد الحق الذي وهب روحه في سبيل الله ومضى إلى هدف سامي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى مقام يستحقه الكرام، مقام يستحق من عشق الوطن حتى الثمالة. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل غمدان مجاهد محمد علي ناصر سالم.

التحق الشهيد البطل غمدان سالم إلى جبهة العزة والشرف والكرامة بعد أن رأى ظلم الأعراب وحقدهم وكراهيتهم ليمن الإيمان والحكمة والخلود. كان شهيدنا رجل من رجالات اليمن الأشاوس وبطل من أبطال اليمن الذي كسب لده بدمه وبطولة مفداء، وله الكثير من المواقف التي تدل على رجولته المنقطعة النظير وصبره وقدرته على التحدي والمواجهة.

الشهادة تاريخ وطن لا ينطق إلا بالكرامة، وشهداء مجد يحاكي مستقبله وحاضره. الشهادة أغنية الفجر لمعانقة الصباح، وناي العز في الشهداء، فهم أصالة الحياة في أبهى صورها، وهم ذلك المجد الذي لا تنطفئ جذوته، وهم حياة أخرى من القيم والأخلاق التي لا تكون إلا بهم ومعهم.

الشهادة والشهداء عنوان الفجر الأوحد، وهم الطريق المعبد للدولة المدنية الحديثة التي صبر من أجلها الشعب اليمني العظيم، فهم قوامها وأساسها ودرعها المتين. ماذا عسى الكلمات والمعاني أن تقول عن محاسن وأخلاق الشهداء، من كانوا أبطالا عظماء شرفاء، من تركوا أهلهم ومحبيهم وفضلوا أن يبقوا في أرض الوغى شامخين أسودا تحمل وطنه، فهم من يزودون عنه ويدافعون عنه بكل ما أوتوا، فهم للشهادة حياة أخرى وعالم من عوالم التضحية والفداء، وميدان لكل بطل يدافع عن أرضه وعرضه وكرامته، لأنها عنوان البقاء الحقيقي، وهي السفر إلى الأيام الجميلة والرحيل إلى الله في منكب بهيج عظيم يليق بكل شهيد ضحى بروحه وعمره بأسره من أجل رفع راية الله وراية الحق إلى يوم القيامة.

زف شهيدنا البطل غمدان شهيدا إلى ربه بعد حياة حافلة بالجهاد المقدس، حياة كلها تضحية. كان الأمل يداعب قلب الشهيد لأن يكون شهيدا يزف في موكب فخيم إلى جوار من رحلوا إلى الجنان جنات النعيم عند ربهم بجوار الشهداء والصديقين والعظماء الأبرار الأحرار. فنال ذلك الوسام وتقلد ذلك العطاء، فكان له ما أراد في شهادة عرضها كعرض السماوات والأرض، شهادة يغبطه عليها كل من عرفه وعلم ما هي كنه الشهادة العظيمة. للشهيد غمدان وصايا، منها أن تمضي أسرته في درب الجهاد والإنفاق في سبيل الله، وأن يسيروا على نهج المسيرة القرآنية رافعين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عالية مرفرفة أمام كل الأعداء يهبون أرواحهم من أجل عزة الإسلام والمسلمين وعزة أرضهم وكرامتهم وصونها من كل المؤامرة الخبيثة التي لا تسعى إلا لنهب ثروات اليمن وقتل أبنائها الشجعان الأبطال العظام.

مستمعينا الكرام، هذه هي اليمن، كنوز في كل شيء، في تاريخها، عظمتها، رجالها وشعبها وكل مقوماتها. فسلام ربي على الشهيد البطل غمدان مجاهد محمد علي ناصر سالم.

توجهنا رسميا وشعبيا ثابت في إطار ما أعلناه من موقف ضد أعداء هذه الأمة وضد مخططاتهم الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا في دينها ودنياها، ضد المخطط الصهيوني، ضد الهجمة الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف هذه الأمة. موقفنا في إطار محور الجهاد والمقاومة موقف ثابت في كل ما تقتضيه التطورات.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، ويبدأ بالشهيد البطل غمدان سالم الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: طفولة الشهيد كان طفلا مميزا بالذكاء، مميزا بالعلم والاحترام لجميع الناس ولأسرته، وكان محبا لوالده ولوالدته ولجميع الناس. كان نظيف، وكان شخص أنيق، وكان يحب قراءة القرآن والتفكر في القرآن. كانت له مواهب في الجانب الهندسي، حيث كان يهندس بعض الأدوات مثل التلفونات، مثل الأشياء كهربائية كان يهندس فيها، مهتم بالجانب الجهادي. ثم بعد ذلك كان منطلق إلى نحو الجهاد، حيث انطلق إلى مسيرة القرآنية والتحق بالمسيرة القرآنية، وكان في سن مبكر، في سن صغير، حيث كان يوجد لي ملازم للسيد حسين بدر الدين الحوثي.

كان أحصل على ملازم من هناك ومن هناك، يعني كانت توصل إلي الملازم هذا بجهد جهي بتعب وعنا. كان اطلع عليها الشهيد رضوان الله عليه وسلام الله عليه، كان يقرأ في هذه الملازم ويتأثر منها، وكان مهتم بقراءة الملازم أكثر من أي كتب أخرى.

التحق الشيء للجبهة في عام 2010، كان يذهب عادل، لم تكن المسيرة قد انتشرت أو قد خرجت من صعداء. يلتحق إلى الجبهة ثاني ويأخذ دورات في صعده، هو كان يذهب قبل أن تأتي المسيرة القرآنية إلى صنعاء والمجاهدين، كان يذهب إلى صعده وهو في سن مبكرة، وكان أخاف عليه، وعدة مرات كان أذهب بعده وأرجع إلى البيت، وكان يرجع كان متشوق لها ويحب أن يلتقي بالمجاهدين وأن يعيش بينهم. يلتحق إلى الجبهات ودخل إلى عدة جبهات، مش في جبهة واحدة، شارك في جبهة صروح. أولا انطلق مع المجاهدين من سفياء ومن صعدة نحو صنعاء وإلى عمرة، بعد أن دخلت المسيرة إلى صنعاء انطلق إلى عدن، لمدينة عدن، وكان ممن دخلوا إلى قصر معاشي وتجرح في عدن حيث حصل له حريق في جسده. أتوا به إلينا وهو يعني يعاني من حريق بدنه في جسمه، في ظهره، في رجله، في بطنه، كان حريق يعني فيه. كنا نظن أنه ما عاد يعود إلى الجبهة بعد أن حصل له هذا الحريق، لكنه ما أن شفي من الحريق هذا قليلا لم يشفي كاملا، يعني حسن من هذا وانطلق. تحرك إلى جبهة تعز مع المجاهد الشهيد القائد الكبير أبو عبد الله القعود رضوان الله عليه، ورضوان الله عليهم جميعا، ورضوان الله على السيد حسين وعلى جميع الشهداء. ثم بعد ذلك رجع وشارك في جبهات. في أثناء عودتي من تعز ذات مرة تعرض لكمي في طريقه من تعز إلى صنعاء، يعني وكان فوق طقم، لا أعرف حق من الطقم قال فطل، لكن الحمد لله نجوا كلهم.

سكان مصر إصرار عجي على الجهاد في سبيل الله وعلى طلب الشهادة من الله، كان مصر على ذلك، وكان يقول ما يلقاها إلا الذين صبروا.

استشهد الشهيد رضوان الله عليه يوم 3 رمضان 2016 ميلادية في مديرية الغيل محافظة الجوف أثناء تصديهم لزحف من قبل مرتزقة العدوى الذين باعوا الشرف وباعوا الوطن من العدو وأصبحوا جنودا ضد بلادهم أما عدو بلادهم. خبر استشهاد منتظرين لهذا الشيء لأنه كان رجل شجاع بما تعنيه كلمة شجاع. دائما يقول أن هؤلاء لو وصلوا إلى هنا أو دخلوا إلى مناطقنا يعيثوا في الأرض فسادة فيدنسوا أعراض الناس. هؤلاء ناس كان يقول لا يخافوا ولا يرحموا، إذا كان قد باعوا وطنهم كيف يخافوا على أعراض ويعني وشرف الناس.

0: تلقينا خبر استشهاد بالنسبة لي أنا وأمه وأخواته، كان خبر مهزع وكان خبر فاجعة كبرى للجميع ولكل من عرفه ولكل طقائه ولكل الجيرة، كل يعني من سواء من الأسرة من الأقارب من الأهل من الجميع. حصل له تشيع كبير، حضر ناس ومشيعين بشكل ما يتصور. كان مهتم بالجانب الديني، كان مهتم بالجانب الجهادي، وكان رحي خاصة على مكالفه، وكان يقدر الجميع، وكان الجميع يحترمه ويعزه. العدو ما يحتاج إلا المواجهة، لا سبيل أمام الناس إلا مواجهة العدو. ليش هذا العدو يأتي إليك يحاربك ويأتي إليك يهاجمك بسلاحه؟ من أجل أيش؟ من أجل احتلال بلادك، من أجل احتلال كرامته، من أجل احتلال الجميع. فلا يوجد للإنسان كرامة ولا يوجد للإنسان شرف إذا لم يحافظ على وطنه، إذا لم يبذل الغالي من أجل الوطن. فلا عاد ستذهب الكرامة الناس وستتدنس أعراض الناس وشرف الناس وتذهب كل شيء. ونسأل الله يجعلنا شهداء إنه على ما يشاء قدير.
1: وفي الختام رسالة:

0: الشهيد أوصى والدته بأن لا تبكي عليه إذا جاء خبر استشهاده، فيجب عليك أن تزغرديك وأن تفرحي بهذا الخبر السائر. هذا الخبر قال ليس خبر قال بسيط، هذا الشرف ليس بعده شرف، وهذا تتويج إلهي من الله سبحانه وتعالى. معكم والد الشهيد غمدان مجاهد محمد علي ناصر صالح.
1: ساقايا نحو العلا يحدوهما الظفار، كأن أنسامه من جنة عبقت، روحي وأعطاره في الأفق تنتشر. يا كم تمنيت يا أماه في صغاري، نيل الشهادة لم ينعم بها الصغار، حتى أفاء الذي نفسي بقبضته، بها علي وجود الله يذكر. أرنو إلى الموت إن الموت في شمام، بطعنة الرمح أو بالسيف.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف.
12: توقفوا معنا لنسمع ضربات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف.
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى. إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: عمالقة مسلمون.
8: عمر المختار

0: أيها المجاهدون، قد أسندت إلي مسؤولية قيادة المجاهدين في الأراضي الليبية، أراضينا وأراضي آبائنا وأجدادنا. تعلمون جميعكم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، والمسؤولية تقع على كواهلنا جميعا. أنا لست إلا واحدا منكم، مهمتي تنظيم صفوفكم بالإضافة لكوني مجاهدا منكم.
1: حياك الله، نحن معك، نحن وراء إشاراتك.
0: أيها المجاهدون، أدعوكم إلى الاتجاه لله عز وجل بقلوب كلها إيمان.
1: الله أكبر.
0: وعليكم أن تكونوا على يقين من أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
1: الله أكبر.
0: فارفعوا سلاحكم في وجه عدوكم وعدو دينكم، فالحق معنا ولا يموت الحق طالما لا يتوقف صاحبه عن المطالبة به والجهاد لاستعادته.
1: نحن معك يا مختار، نحن معك يا عمر.
0: تعلمون أنه لا عمل بلا نظام، لذلك سوف نبدأ بتنظيم صفوفنا. سوف أعين قادة لقواتنا، وسوف أعين مساعدين ورؤساء للمعسكرات، وعلى كل فرد أن يطيع رئيسه، مع العلم أننا جميعا إخوة وجميعنا في سبيل واحد، والرئاسة ليست تكريما إنما هي نوع من التنظيم.
2: انتظر يا غلام، لا تفتح الباب، ادخل هناك. من بالباب؟
1: أنا يا عزة.
2: محمد، الحمد لله على سلامتك يا زوجي الحبيب.
3: سلمك الله يا عزة، كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟
2: جميعنا بخير والحمد لله، أنت كيف حالك؟
3: ألم تصل إليكم أخبارنا؟
2: بلى، لقد سمعنا أنكم هاجمتم الكثير من معسكرات الإيطاليين.
3: لقد وضع عمر المختار خطة جعل الإيطاليين في ارتباك ليس بعده ارتباك يا عزة.
2: وما هي يا محمد؟
3: دعيني أقبل الأولاد أولا ونتناول طعامنا معا، ثم نثرثر بعد ذلك كيفما نشاء.
0: تعال يا محمد، ماذا تريد؟
3: أريد أن أفهم يا سيدي عمر المختار.
0: تفهم ماذا؟
3: ما حكاية الحرب العالمية هذه؟ أنا أفهم أن دولة تحارب دولة، فهل في الحرب العالمية يتحارب العالم؟
0: تقريبا. فقد قامت الحرب وانقسمت دول العالم إلى فريقين،
3: يحارب كل منهما الآخر.
0: بالضبط يا محمد، فألمانيا وإيطاليا وتركيا والنمسا في جانب، وبقية دول العالم في الجانب الآخر.
3: ونحن يا سيدي؟
0: نحن قد خطونا خطوة لا بأس بها، فقد كان أحد أمراء السنوسيين يحكم ورقة، وأحدهم يحكم طرابلس.
3: نعم،
0: لقد توحدت الكلمة على أن يكون محمد بن إدريس السنوسي حاكما لبرقة وطرابلس معا، وهذا يعني اتحاد الدولة الليبية من شرقها إلى غربها.
3: إذن فالحاكم هو الأمير محمد بن إدريس السنوسي؟
0: بالضبط.
3: وأنت يا سيدي عمر؟
0: أنا قائد المجاهدين يا رجل.
3: أنا لا أدري والله يا سيدي كيف احتلت إيطاليا بلادنا فجأة هكذا.
0: إيطاليا لم تحتل بلادنا فجأة يا محمد، إنما احتلتها على مراحل عديدة متلاحقة.
3: ماذا تعني أبقاك الله؟
0: في البداية توجه نظر إيطاليا إلى الأراضي الليبية، فأرسلت بعض الرجال للتجارة.
3: نعم يا سيدي عمر.
0: بعد ذلك ازداد عدد الإيطاليين في أراضينا، وأخذوا يتملكون البيوت والأراضي والمتاجر.
3: أما كان ذلك أيام حكم الوالي العثماني لبلادنا؟
0: بلى، ومنذ 3 سنوات جاءت السفن الإيطالية فحاصرت ميناء طرابلس كما تعلم، بحجة حماية مصالح الرعايا الإيطاليين في الأراضي الليبية.
3: نعم،
0: ضربت المدافع الإيطالية طرابلس، فانسحبت منها الجالية العثمانية، وبدأ المجاهدون يجمعون صفوفهم، فتجمع ألوف المجاهدين فوضعوا حياتهم في كفة، وتحرير البلاد من المحتل في كفة أخرى.
3: نعم يا سيدي عمر.
0: ولكن لم يمر عام إلا وكانت القوات الإيطالية الكثيفة قد احتلت طرابلس وطبرق ودرنة وبنغازي.
3: لقد سمعت أن الإيطاليين قد ارتكبوا فظائع هناك.
0: صدقت يا محمد، لذلك خرجت بأتباعي من زاوية القصور، وكلما مررت على زاوية كان ينضم لنا إمامها بأتباعه، فما وصلت بالقرب من برقة إلا وكان يتبعني الألوف من المجاهدين.
3: وبعد يا سيدي؟
0: كنا نعتمد على أسلحة العثمانيين،
3: لكنهم انسحبوا.
0: لقد اضطروا لتوقيع معاهدة مع الدول الأوروبية على الانسحاب، وأنذاك قامت معركة الجبل الأخضر. إني أتذكر هذه المعركة جيدا، لقد انتصرنا فيها انتصارا ساحقا على الإيطاليين، فازداد حماسنا. أسميناها معركة يوم الجمعة، وفيها انسحب الإيطاليون من الجبل الأخضر. لكن الصعوبات أحاطت بنا بعد ذلك.
3: لماذا يا سيدي عمر؟
0: كان السلاح قليلا، ولم يكن معنا ما يكفي من الذخيرة، وقل الطعام جدا.
3: أما كانت القوافل تأتي من مصر بالزاد في ذلك الوقت؟
0: تعلم أن الإنجليز يحتلون الأراضي المصرية يا محمد.
3: نعم يا سيدي.
0: لقد منعوا القوافل القادمة من مصر محملة بالزاد، كما منعوا مرور القوافل التجارية.
3: حقا، إنها ظروف صعبة.
0: في تلك الظروف الصعبة يا ولدي توليت أمر المجاهدين.
3: لكنك استطعت أن تقهر الإيطاليين في المعارك التي خضناها يا سيدي.
0: حقا، لكنها معارك صغيرة، لكنها في النهاية تؤدي إلى المعركة الكبرى الحاسمة، ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا فيها.
2: كيف أطمئن يا محمد؟
3: سوف تنصلح الأحوال يا عزة إن شاء الله.
2: من يدري؟
3: هذا كلام أكيد.
2: ومن أين جاءك هذا التأكيد؟ إن الأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم.
3: الأمير محمد بن إدريس السنوسي يجري مفاوضات.
2: مفاوضات؟ مع من؟
3: مع الإنجليز من جهة، ومع الإيطاليين من جهة أخرى.
2: وما الفائدة التي تعود علينا من مفاوضاته تلك؟
3: لقد أخبرنا سيدي عمر المختار أن الأمير السنوسي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب.
2: أحقا يا محمد؟
3: نعم، ويطالب باحترام الشعائر الإسلامية، وكذلك رفع الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي، والمختار قد عرف ذلك من الأمير نفسه. أتعلمين؟
2: ماذا يا محمد؟
3: لو نجحت مفاوضات الأمير السنوسي سوف ينفك هذا الضيق الذي نعيش فيه.
2: كيف ذلك؟
3: سوف ترفع عنا الأضرار، وسوف تعود القوافل تحمل الزاد لنا من مصر.
2: أيمكن هذا يا محمد؟ من؟
3: أنا يا عزة، أنا محمد. افتحي.
2: ما هذا؟
3: خذي مني أولا يا امرأة، ثم اسألي بعد ذلك.
2: هاتي يا محمد.
3: دعي الجوال الذي على كتفي، خذي هذا الصندوق الذي في يدي.
2: حسنا.
3: أغلق الباب.
2: ما هذا يا محمد؟
3: زاد يا عزة، طعام كثير. لقد نجحت مفاوضات الأمير السنوسي، وجاءت القوافل من مصر محملة بطعام لا آخر له، فعدي طعاما وكلي أنت والأولاد حتى.
2: ليتك جئت بالأمس يا محمد.
3: بالأمس؟
2: نعم بالأمس.
3: لماذا؟ ما الذي حدث بالأمس؟
2: ابنتك الصغرى
3: رقية، ما بها؟
2: ماتت.
3: ماذا تقولين؟
2: ماتت جوعا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون.
0: أيها المجاهدون، لقد تبدلت الأمور وحانت المواجهة بيننا وبين القوات الإيطالية الغاشمة. تعلمون أن الأمير السنوسي قد اضطرته الحكومة الإيطالية إلى الارتحال لمصر، وتركني نائبا له في برقة. ومع تغير الحكومة الإيطالية تغير قادة الجيش الإيطالي هنا في بلادنا، وهم أكثر إجراما من سابقيهم. واعلموا أنهم قد استولوا على المناطق المحيطة بطرابلس، ولم يعد من قوة تقف في وجوه المحتل سوانا، فاجتهدوا في الدفاع عن بلادكم، واعلموا أن النصر للحق مهما طال الزمان.

0: افتحي بسرعه يا عزه.
1: ما الامر يا محمد؟
0: اسرعي بجمع حاجياتنا، سوف نرحل عن برقه.
1: ما الذي حدث؟
0: الإيطاليون في طريقهم إلى هنا.
1: إلى برقة؟
0: نعم، أسرعي بلم الحاجيات وهاتي الأولاد.
1: ولكن إلى أين سنذهب يا محمد؟
0: لا أدري.
1: هل سنخرج هكذا إلى الطرقات؟
0: بل سنذهب إلى المعسكر ومن هناك نتحرك.
1: إلى أين؟
0: إلى حيث يأمرنا عمر المختار.
2: تحركوا في هذا الاتجاه.
0: إلى أين سنذهب يا سيدي عمر؟
2: إلى الجبل الأخضر، من هناك يمكننا أن نقوم بهجماتنا على ذوريات العدو، وهناك سوف يكون الأطفال والنساء في حالة أكثر أمانا.
1: محمد،
0: ماذا يا عسل؟
1: كيف سيمكننا أن نعيش في الجبل؟
0: لابد أن نكيف أنفسنا مع الظروف.
1: ومن أين سنحصل على الطعام حينما ينفد طعامنا؟
0: قال عمر المختار إننا سنحصل على الطعام والزاد من واحة الجغبوب.
1: إنها في أقصى الجنوب، فكيف سيمكن أن...
0: سيدي عمر سوف يتصرف في كل هذه الأمور، فلا تتعبي رأسك في التفكير فيها ولا تتعبيني معك.

0: محمد،
1: امرك يا سيدي عمر.
0: سوف تذهب الى واحة الجغبوب.
1: انا طبع امرك يا سيدي، ولكن
0: ماذا يا بني؟
1: لقد وصلتنا منها مؤن كثيرة بالامس، وما لدينا الان يكفينا لمدة شهر، فلماذا سترسلني لهم لكي تطلب مؤنا اخرى؟
0: لن تذهب اليهم لتطلب مؤنا يا محمد، انما ستذهب اليهم كي تبلغهم رسالة.
1: وما هي سيدي؟
0: تقول لهم: الزعيم عمر المختار يأمركم بالإسراع بإخلاء الواحة والرحيل عنها.
1: ولكن لماذا يا سيدي عمر؟
0: أرأيت ذلك الغلام الذي كان يتحدث إلي منذ قليل؟
1: نعم، لقد كان يبدو عليه الإجهاد.
0: لقد علم أن الإيطاليين جمعوا قوات ضخمة ليهجموا بها على واحة الجغبوب بعد أن علموا أننا نتزود منها بالمؤونة.
1: الأمر إذن يحتاج للسرعة.
0: بالضبط يا محمد. سوف تأخذ جوادا قويا وتذهب لتبلغ الرسالة، وسوف يصحبك في رحلتك ياسر بن عبد الله الصباغ.
1: طوع أمرك يا سيدي.
0: نادي لي ياسرا فهو يسير هناك.
2: ياسر، يا ياسر، ياسر يا ابن عبد الله.
0: أتعلمون لماذا جمعتكم اليوم أيها المجاهدون؟
1: لماذا يا سيدي عمر؟
0: رأيتم ذلك الرجل الذي كان عندي منذ قليل.
1: إنه زعيم إحدى القبائل.
0: هو لم يشارك في الحرب كما تعلمون.
1: نعم يا سيدي.
0: لقد جاء يحمل إلي رسالة من الإيطاليين.
3: من الإيطاليين؟ هذا أمر غريب.
1: انتظري يا عزة لنعلم ما الأمر.
0: إنهم يعرضون علي مبالغ طائلة من الأموال، مع الوعد بتعييني في وظيفة ممتازة تضمن لي حياة مرفهة.
1: وبما أجبت أرضاهم يا سيدي عمر؟
0: لقد قلت له: هل خيل إليهم أنهم يستطيعون شرائي بالذهب والمركز الممتاز؟ عد إليهم فأبلغهم أني لا أبيع قضية بلادي بأموال الدنيا كلها.
3: ما أحسن الرد.
0: لذلك أيها المجاهدون، عليكم أن تعلموا أن المواجهة الحاسمة مع العدو قريبة.
1: نحن مستعدون لهم يا سيدي عمر.
0: في ضوء ما نتوقعه، قد قررت قرارا يهمني أن تعرفوه جميعكم.
1: ما هو يا سيدي؟
0: لقد قررت إبعاد من لا يقدرون على حمل السلاح إلى منطقة بعيدة عن ميادين القتال.
3: من تعني بالضبط يا سيدي؟
0: أعني كبار السن والنساء والأطفال.

0: سيدي عمر، سيدي عمر المختار.
1: ما الأمر يا محمد؟
0: يقول هذا الرجل إن الإيطاليين يتقدمون إلى الجبل الأخضر في جموع وحشود لا تصل العين إلى آخرها.
1: أيها المجاهدون، أيها المجاهدون، حان وقت القتال. فاعلموا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. فإلى التضحية في سبيل الوطن يا رجال، فإنه النصر أو الشهادة. فالمعارك القادمة هي المعارك الفاصلة، لن تكون معركة واحدة لكنها معارك عديدة. فاستعينوا بالله واعلموا أن الغلبة للحق في النهاية.
2: محمد،
0: كيف حالك يا عزة؟
2: الحمد لله. ولكن أتعرف كأنك كبرت 20 سنة في 5 سنوات الأخيرة.
0: لقد خضنا معارك مريرة يا عزة، هزمنا في قليل منها لكننا انتصرنا في معظمها. ولكن وصلنا خبر بالأمس أفزعنا.
2: أفزعكم؟
0: نعم يا عزة.
2: أي خبر هذا يا محمد؟
0: تم تعيين قائد إيطالي جديد اسمه غرازياني.
2: وما الفرق بين غرازياني وباديولو وغيرهما؟ جميعهم إيطاليون مجرمون، يقتلون الرجال ويبقرون بطون النساء ويذبحون الأطفال.
0: إن غرازياني أكثرهم إجراما يا عزة.
2: كيف ذلك يا محمد؟
0: لقد جاء لينتقم من الليبيين كلهم ومن سيدي عمر المختار بصفة خاصة.
2: جميعهم كانوا كذلك.
0: نعم، لكن هذا الرجل جاء بقوات لا حصر لها وجاء بسلاح لا ينتهي.

0: لا تيأسوا،
1: قواتهم اضطرتنا للانسحاب يا سيدي عمر.
0: ليست المرة الأولى التي ننسحب فيها يا محمد، أما انسحبنا من قبل وعدنا أكثر قوة وإقداما؟
1: بلى يا سيدي، لكن جرزياني أغلق علينا طرق الإمداد من الغرب.
0: إذن لا تيأسوا يا رجال، سوف ننقل معسكرنا إلى الجهة الشرقية كي نكون قريبين من الحدود المصرية، حيث يمكننا الحصول على الإمدادات بسهولة.
1: الزاد قليل والسلاح قليل والذخيرة قليلة يا سيدي عمر.
0: أيها المجاهدون، اصبروا وصابروا وجاهدوا، فإنكم في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وأنتم تقاتلون من أجل كل ذلك أيها المجاهدون، فلا تهنوا ولا تضعفوا، وجاهدوا الأعداء بكل ما أوتيتم.
2: وبعد يا محمد،
1: ظل عمر المختار يقتل في الإيطاليين حتى نفلت ذخيرته، ثم قبضوا عليه وعلقوه في المشنقة، فانقطع به الحبل، فأعادوا شنقه بين بكاء الناس، وذهب شهيدا في أشرف الساحات.
2: رحمك الله يا سيدي عمر.
1: سوف يذكر الناس عمر المختار دائما، فقد خلف تاريخا بطوليا عظيما، وخلف درسا ومثلا أعلى في الكفاح لنا جميعا، لكي نواصل مسيرة الكفاح من بعده، ولا نيأس ولا نتوقف عن الجهاد إلا إذا طردنا كل إيطالي من الأراضي الليبية.
2: كان الله معك ومع زملائك من المجاهدين يا محمد.
1: لقد علمنا عمر المختار الكثير، وأثبت لنا أنه فعلا عملاق من العمالقة المسلمين.
3: عمالقة مسلمون. من الأرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
7: وقفة إعلانية.
8: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: ها هو اللقاء يتجدد بنا مستمعينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية وما في طياتها من أحداث بلغت من الأهمية التاريخية ما توجب سردها وفق التسلسل الوثائقي لها، فأهلا بكم.
1: مستمعينا الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن سقوط الدرعية بيد قوات محمد علي باشا، وبسقوطها انتهت الدولة السعودية الأولى، لكن بريطانيا لم تسكت على ذلك، فتآمرت على محمد علي باشا من خلال مؤتمر لندن الذي أجبره على سحب قواته من الجزيرة العربية لتعود الدولة السعودية بنسختها الثانية تحت حكم فيصل بن تركي في العام 1848 ميلادية، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة.
0: حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأن آل سعود استفادوا من نتائج معاهدة لندن في العام 1840 ميلادية التي فرضت على محمد علي باشا في سحب كافة قواته التي كانت خارج مصر، وعاد فيصل بن تركي للحكم مجددا ليكون أكثر ارتباطا بالبريطانيين، وهذا ما أكده فيلبي من أن توطيد العلاقات بين الوهابيين والبريطانيين كان في عهد فيصل بن تركي.
1: أدت المباحثات بين البريطانيين الذي أجراها الكولونيل لويس بيلي وبين فيصل بن تركي إلى عقد اتفاقية سعودية بريطانية لم يعثر على نصوصها في سجلات الرياض، وهي ذات الفترة التي أصبحت بريطانيا فيها تسيطر على كافة مشيخات الخليج بموجب معاهدات حاولت من خلالها بريطانيا شرعنة تواجدها العسكري في المنطقة.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا: لاحظ الضابط البريطاني وقتها أن اليمن هو البلد الوحيد خارج السيطرة السعودية أو حتى الادعاء بتبعيته للسعودية، حيث كانت العلاقة السعودية مع اليمن محدودة وذات طابع تجاري.
1: أما عسير فقد اتجهت في عهد الدولة السعودية الثانية نحو الاستقلال مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الدرعية، وكانت علاقات ندية تحالفية، وفي عهد عائض بن مرعي أكدت عسير سيطرتها على وادي الدواسر، وبعد تولي فيصل بن تركي حاول استعادة تلك المناطق الفاصلة بين نجد وعسير، ثم أوفد إلى عسير للاتفاق بشأن الحدود.
0: بعد وفاة فيصل بن تركي في العام 1865 ميلادية تولى ابنه عبد الله الحكم من بعده، إلا أن شكيكه سعود انقلب عليه وحاول الاستعانة بقبائل عسير، لكن قبائل عسير رفضت نصرته، فاتجه إلى نجران التي ناصرته وتقدم مع من سانده من نجران إلى منطقة المعتلى في الدواسر ثم إلى الأحساء.
1: استمر الصراع بين عبد الله وشقيقه سعود حتى سيطر على الحكم في العام 1871 للميلاد، إلا أن عمه عبد الله بن تركي خرج عليه، واستمرت الصراعات الداخلية في الأسرة حتى انتهاء الدولة الثانية، حيث توفي سعود في العام 1874 للميلاد، وتولى عبد الرحمن بن فيصل بن تركي الإمامة قبل أن يستولي شقيقه عبد الله عليها في العام 1876 للميلاد. ثم تولى آل رشيد الحكم في الرياض، وكتبوا بذلك نهاية الدولة السعودية الثانية في العام 1891 للميلاد.
0: مستمعين الكرام، وتحت عنوان اليمن خلال القرن التاسع عشر، يشير الباحث بن عامر من أن الدولة القاسمية حاولت استعادة بعض حضورها بتولي الإمام المتوكل أحمد السلطة في العام 1809 ميلادية، ومع تولي ابنه المهدي عبد الله بدأت الدولة تتدهور وتتجه نحو الضعف أكثر وأكثر، رغم احتفاظها بتهامة لأربعة عشر سنة انتهت في العام 1832 ميلادية.
1: بلغت الأطماع الخارجية ذروتها باحتلال عدن، في العام 1839 للميلاد التي تضاعف الاهتمام البريطاني باليمن وبسواحلها، وخاصة بعد افتتاح قناة السويس في 17 من نوفمبر للعام 1869 للميلاد.
0: كانت صنعاء تعيش حالة من الفوضى والاضطراب بسبب الصراع العنيف على السلطة ودور القبائل في نشر حالة الفوضى من خلال عمليات النهب والاحتراب. وكانت القوات العثمانية قد عادت إلى تهامة في العام 1840 ميلادية.
1: حاول محمد بن عائض السيطرة على تهامة ودحر الأتراك، إلا أنهم تمكنوا من هزيمته واحتلوا عسير وغدروا به، الأمر الذي أدى إلى ثورة عارمة في قبائل اليمن لا سيما في صنعاء.
0: حاولت القوات العثمانية بمساعدة الإمام محمد بن يحيى الوصول إلى صنعاء، لولا أن الأهالي أعلنوها ثورة عارمة أجبرت الأتراك على العودة إلى الحديدة، وتستمر الفوضى في المناطق الداخلية حتى العام 1873 ميلادية، وهو العام الذي عاد فيه الأتراك إلى صنعاء مرة أخرى لتبدأ الثورات ضدهم. ومع وصول الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين ستتسع المقاومة وتبلغ ذروتها مطلع القرن العشرين بقيادة نجله يحيى.
1: وتحت عنوان مشروعان في الجزيرة، يلخص الباحث عبد الله بن عامر إطلالة القرن الحادي والعشرين على شبه جزيرة العرب بعد أكبر تصادم عسكري في تاريخ البشرية، معلنا تحولات كبرى في خارطة الصراعات الإقليمية وتشكيل وجه جديد للمنطقة يراعي مصالح القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
0: ويواصل الباحث بن عامر حديثه. كان الشاب يحيى بن حميد الدين في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية وتحديدا في قلب اليمن يستكمل دراساته في العلوم الشرعية حتى أصبح فيما بعد مؤهلا لخلافة والده المنصور محمد، مع مشاركته في الأعمال الحربية ضد الأتراك ضمن الجهد اليمني الذاتي لتحقيق الاستقلال.
1: أما في صحراء الكويت فلم يحالف الحظ عبد العزيز بن سعود الذي ولد في العام 1877 للميلاد الالتحاق بالكتاتيب إلا لفترة بسيطة جدا، لكن ذلك لم يمنعه من التطلع لاستعادة الرياض، مدشنا بذلك حروبه التوسعية في نجد على خطى أجداده المؤسسين الأوائل للدولتين الأولى والثانية.
0: وبهذا تشهد الجزيرة العربية صراع طويل بين اليمن ومشروع الدولة السعودية لعبد العزيز بن سعود في منطقة مثقلة بعبء ثلاثي الجغرافيا والمقدسات والثروة، وهذا ما سنتناول تفاصيله في الحلقة القادمة.
1: ومثلما كنا سعداء بلقائكم مستمعين الكرام، نكون سعداء أيضا في ختام هذا اللقاء الشيق والذي أمتعتنا فيه سلسلة تلك الأحداث التاريخية. حتى الملتقى في حلقة الغد، دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا إذا كنا نريد السلام فلنعد إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ولنسر على هديه ليتحقق لنا السلام، فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث. إذا عدت إلى نفسك ووضعت لنفسك تفسيرات ومبررات تظن أن من ورائها السلامة وهي إنما من ورائها الندامة وهي إنما وراءها الندامة، من هو الذي ستكون رؤيته صحيحة؟ الذي يعود إلى نفسه والذي يعود إلى القرآن الذي قال الله فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثانيا أكد أن الله في القرآن الكريم لم يطلب من عباده المؤمنين أن يصمتوا أمام الظالمين وأمام الكافرين أمام اليهود والنصارى، بل أوجب عليهم أن يتكلموا أن ينفقوا أن يجاهدوا أن يتوحدوا إلى آخره، وتحدث عن آيات كثيرة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الله من خلال كل هذا إنه بكل هذا يهدي إلى السلام. فإذا أردت السلام عد إلى القرآن وتحرك بحركة القرآن، انفاق اعتصام بحبل الله، جهاد في سبيل الله، قتال، إعداد للعدة لمواجهة أعداء الله. ثم ضرب مثال ومصداق في الواقع، حزب الله في لبنان الذي عاد إلى القرآن وتحرك على أساسه جهاد وإنفاق ووحدة وأخوة وقتال، كيف أن حزب الله في لبنان يعيش آمنا. قال حزب الله في لبنان هم جميع من المؤمنين تشبعوا بروح القرآن التي كلها عمل وجهاد ووحدة وأخوة وبذل وإنفاق، لم يلتزموا الصمت وها هم يعيشون في سلام. وهذا مصداق أن الله هو السلام، ومن يعود إلى القرآن يتحرك على أساسه فسيهديه الله إلى سبل السلام. أما من يضع لنفسه تفسيرات ومبررات ويعتقد أن السكوت هو الحكمة ويعتقد أنه حكيم فسيخسر. ثالثا إن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بدايات الأمور فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. من يسكت من يجمد في بداية الأمور ولا زالت هناك نوايا وأعمال بسيطة فإنه هو من لا يتخذ موقف لن يتخذ موقف حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح.

وهو يتحدث عن خطر دخول أمريكا إلى اليمن، وهناك نوايا لدخول الأمريكيين إلى اليمن، هم ينظرون إلى اليمن نظرة مختلفة. إنما تحقق من رحيل الأمريكيين من صنعاء ومن شرطون وهذه الأماكن ومن أماكن متعددة كانوا قد وصلوا إليها هو بفضل الله وبفضل الجهاد وفضل الإنفاق والعمل استجابة لله وتحركا على أساس كتابه. لكن يجب أن يكون هناك إعداد مستمر وتنبه بخطورتهم وخطورة أعمالهم ورفض لكل تحركاتهم في البلد بشكل كامل، وأن يكون هناك إعداد لمواجهتهم عسكريا اقتصاديا من خلال الاهتمام بالزراعة، مقاطعة لبضائعهم، الاستمرار بالهتاف بالشعار وبشكل قوي لا بشكل روتيني، والانطلاق على أساس هدى القرآن إعدادا وجهادا وبذلا وإنفاقا واعتصاما وأخوة وما إلى ذلك. يقول رضوان الله عليه إن دخول الأمريكيين إلى اليمن هو بداية شر، يريدون أن يعملوا قواعد في هذا البلد، وإذا عملوا قواعد في هذا البلد فإن قرار البلد سيكون بأيديهم أكثر مما هو حاصل الآن. سيحكمك الأمريكيون مباشرة، يؤتون الملك هنا من يشاءون وينزعونه ممن يشاءون إن صح التعبير، يسيرون الأمور في اليمن كما يشاءون. وهل نحن نظن بالأمريكيين خيرا؟ هل يمكن أن نقول إن أولئك الذين قال الله عنهم إنهم ما يودون لنا أي خير، إنهم لا يحبوننا، إنهم أعداء لنا، إنهم سيأتون من أجل الخير لنا ومن أجل مصلحتنا، إنهم لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا وضد مصالحنا وإفسادنا وإفساد نفوسنا وشبابنا وإفساد كل شؤون حياتنا؟ فإذا كنا نصمت ونحن نراهم، إذا كنا نسمع أن هناك من يجعل من نفسه جنديا يعمل على أنه متى ما قالوا فلان إرهابي أن يتحرك لأن يلقي القبض عليه ويضربه ثم نسكت، فإن العواقب ستكون وخيمة، وسنرى أنفسنا أبدا لا يمكن أن يتحقق لنا سلام، ولا تبقى لنا كرامة ولا عزة، وسنرى قرآننا يحارب، سنرى مدارسنا تغلق، سنرى علماءنا يسجنون، سنرى شبابنا يقتلون، سنرى مساجدنا تغلق، سنرى أنفسنا غرباء في بلدنا، نرى ديننا يحارب، وفي الوقت نفسه أيضا لا يكون لنا عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى، فنكون في الأخير من قد أوقعنا أنفسنا في خزي الدنيا، ومن قد جعلنا من أنفسنا من يستحق أيضا أن يكون له العذاب العظيم في الآخرة. لأن الله بيغضب، الله لن يقبل منك عندما تسكت، عندما تتهاون، عندما لا تجاهد، عندما لا تستجيب لهدي القرآن الذي يهدي إلى سبل السلام، فيأتي العدو فيهيمن عليك ويضربك ويظلمك، أنك معذور، بل ستكون ضربة في الدنيا وخزي في الآخرة وعذاب عظيم. علينا أيها الإخوة أن نفكر دائما، وكل من يقول إنه يريد السلامة وإنه لا يريد أن تكون الأمور بالشكل الذي يتطور أكثر فأكثر، عليه أن يبحث عن السلام وفق منطق القرآن الذي قال الله فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن منطق القرآن كله عمل، كله جهاد ووحدة وأخوة وصدق ووفاء. فإذا كنتم أنتم أيها الإخوة تفهمون ذلك فإنه شيء يجب علينا أن نسير عليه من الآن، من التحرك والعمل والمواجهة، الإعداد لمواجهتهم، لأن المرحلة طويلة كما قال أولئك هم. عندما تحركت القطع البحرية بعد حادث نيويورك وواشنطن قال الرئيس الأمريكي إن المرحلة ستكون طويلة وأن هذه عملية ستتطلب زمنا طويلا، خلال هذا الزمن الطويل إنه الزمن الذي قد رسموه كافيا لأن يوصلنا إلى أحط مستوى. فإما أن نكون من يستغل تلك المرحلة الطويلة لأن يعودوا فينقلبوا على أدبارهم خاسرين، ونكون نحن من حققنا السلامة لأنفسنا ولديننا، ونكون نحن من حافظنا على ديننا وكرامتنا ومصالح بلادنا،

فإذا كانت المرحلة طويلة فإنها مرحلة سنرى أنفسنا في الأخير إما أعزاء كرماء شرفاء، رؤوسنا مرفوعة وديننا عالية رايته، وإما أن نرى أنفسنا أسوأ مما فيه الفلسطينيون. فإذا كنا نسمع أولئك يقولون إنها مرحلة طويلة، فإننا من الآن يجب أن نحسب حساب ماذا يجب أن نعمل خلال تلك المرحلة الطويلة التي جعلوها هي الزمن الكافي تحت غطاء قيادة أمريكا لمكافحة الإرهاب وتحت غطاء كلمة إرهاب. هم قالوا أن المرحلة طويلة، يعني رسموا خطة زمنية طويلة تجعلنا في أحط مستوى وتجعلهم يهيمنون علينا ونكون أسوأ من الفلسطينيين، وحرب كما قالوا صليبية شاملة على الإسلام والمسلمين، يعني حرب دينية شاملة. وإن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين ونخلق وعيا في نفوسنا. حركة صناعة الوعي مطلوبة، الهتاف بالشعار ويترافق معه توعية بخطورة اليهود والنصارى، خطورة أمريكا وإسرائيل، أيضا أعمالهم ما يفعلون، نحصن مجتمعنا منهم. وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. لا يجوز أن نكون على هذا النحو، هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت، وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والأخوة والوحدة، لأن هذا الذي يرى الصمت والسكوت هو الوسيلة، هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت. عليه أن يفهم، وعليه أيضا أن يجلس مع الآخرين إذا كان هو لا يفهم أن الصمت وأن السكوت في هذه المرحلة بالذات. ربما قد يكون الصمت في حادثة معينة، ربما قد يكون الصمت أمام قضية معينة، ربما قد يكون السكوت في حالة استثنائية له قيمته العملية، لكن الصمت في مرحلة كهذه لا قيمة له، لا قيمة له إلا الخسارة في الأخير، لا قيمة له إلا التضحية بالدين والكرامة والعزة، لا قيمة له إلا الإهانة. ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم الذي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين سطور آياته الكريمة. وحينئذ عندما نتحرك على هذا الأساس فنرفع هذا الشعار ونتحدث دائما ونوعي أنفسنا، بل أئمة مساجدنا عليهم أن يرددوا الآيات القرآنية في الصلاة، تلك الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى، نذكر أنفسنا من جديد بخطورتهم من خلال القرآن. إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا، وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انتهت الملزمة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن أولئك الذين قال الله عنهم أنهم ما يودون لنا أي خير، أنهم لا يحبوننا، أنهم أعداء لنا، إنهم لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا وضد مصالحنا وإفسادنا وإفساد نفوسنا وشبابنا وإفساد كل شؤون حياتنا. فالأمريكيون والإسرائيليون لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا، لأنهم هم اليهود والنصارى، والله قال عنهم أنهم لا يريدون لنا أي خير. ثانيا، أكد أن كل من يقول أنه يريد السلامة عليه أن يبحث عن السلام وفق منطق القرآن الذي قال الله فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن منطق القرآن كله عمل، كله جهاد ووحدة وأخوة وصدق ووفاء، هذا هو منطق القرآن.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم. ثالثا، في هذه المرحلة التي توجه فيها الأمريكيون والإسرائيليون إلى ضرب الإسلام والمسلمين بعد حادث نيويورك وواشنطن، بعد حادث البرجين، وانطلقوا وجعلوها فترة وزمن طويل رسموه وجعلوه كافيا بأن يحطنا إلى أحط مستوى، يجب أن نتحرك في هذا الزمن. وقال سيدي حسين إن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين ونخلق وعيا في نفوسنا. رابعا، أكد أنه يجب أن يكون عملنا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث، ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم الذي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين صدور آياته الكريمة. نتحرك حركة واعية، نهتف بالشعار ويترافق معه توعية، نهتم ببناء أنفسنا اقتصاديا من خلال الاهتمام بالزراعة، كذلك نقاطع البضائع الأمريكية لكي نشتري من منتجات بلدنا وندعمها، نهتم أيضا بإعداد أنفسنا عسكريا من خلال دعمنا للتصنيع ودائرة التصنيع العسكري، وكذلك نؤهل أنفسنا لنكون بمستوى مواجهة اليهود في كل الجوانب والمجالات. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا، ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبرز اليمن العائد بفعل المشروع القرآني الناهض التحرري إلى ذاته وهويته الإيمانية الثقافية الحضارية الأصيلة، في الإسناد الصادق والمبدئي لقضية الأمة المحورية فلسطين وشتى قضايا الأمة المحقة ومواجهاتها المشروعة والمفروضة عليها مع المعتدين الصهاينة الأمريكان وأعوانهم وجرائمهم التي لا تتوقف بحق شعوب هذه الأمة. يقف اليمن ويبرز وينهض في هذا الموقف بصبر وثبات وقدرات معنوية ومادية وتسليحية ذاتية أذهلت العالم وأخذت مسارا تطوريا على النحو ذاته من الإدهاش والفرادة. يبرز اليمن في هذه المواقف المشرفة والثابتة والراسخة والمتصاعدة رغم كل الظروف المعيقة والتحديات، ورغم كل أشكال الترهيب والترغيب والضغوط التي يتعرض لها وشتى الصعوبات بما فيها تركة عقود الفساد والانحراف والتبعية الثقيلة، وهذه بالتحديد مما لا يستهان به على الإطلاق. فعلى مدى أكثر من 30 عاما، وتحديدا منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين الماضي، استشرى داء التخريب الجاسوسي التدميري الأمريكي في اليمن، وطالت مفاعيله السرطانية المهلكة مختلف مجالات وجوانب حياة اليمنيين بعد أن تم استقطاب العملاء والأدوات والمنفذين لأجندة ذلك التخريب الرهيب بشتى الأساليب الشيطانية المعروفة للاستخبارات الأمريكية ومساعداتها الصهيونية وبقية المساعدات والأذرع في الإقليم، وهي معروفة في شتى شرائح وفئات المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة ومرافقها، وبأعداد لا يستهان بها تم تجنيدهم خلال تلك الفترات الممتدة حتى يومنا هذا الذي يتم فيه بين فينة وأخرى ضبط واحدة من هذه الشبكات الخبيثة التي تعمل لصالح رباعي الشر الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي. ولعل المعطيات فائقة الأهمية والخطورة التي تحملها اعترافات أعضاء تلك الشبكات التخريبية الجاسوسية الاستقطابية الأمريكية والصهيونية والسعودية والبريطانية وكل من دخل على خط التواطؤ والمساعدة في هذه النشاطات الهدامة، لعل تلك المعطيات بقدر ما تؤكد عظمة ونوعية الإنجازات الأمنية المتمثلة في كشفها وضبطها تفسر أيضا وفي الوقت نفسه كثيرا من أسرار وخلفيات الأمراض والعلل التي لحقت بالآداء المؤسسي لأجهزة الدولة ومرافقها الخدمية، وخصوصا تلك الأكثر التصاقا بحياة المواطنين اليومية وأسباب معيشتهم في تنوع مجالاتها الإدارية والصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والاجتماعية الإنسانية الشاملة. كما أن تلك الاعترافات والمعطيات عموما المرتبطة بتلك الانتصارات والإنجازات الأمنية تحتم وبالضرورة القصوى البناء عليها في عملية التطهير والتصحيح والتقويم المؤسسي الجادة التي يجب أن تتواصل وأن تتعالى وتائرها كما يتطلع الشعب اليوم، وكما هي توجيهات القيادة الثورية والسياسية في هذا الصدد، وهي عملية أساسية ومن شأنها أن تفضي بعون الله وتوفيقه إلى معالجات جذرية لكل السلبيات والاختلالات والأخطاء التي ارتبطت بالآداء المؤسسي والخدمي خلال الفترات الماضية، والتي وإن كانت في معظمها نتاج إرث ثقيل من فساد وتخلف وتبعية وأنانية النظام السابق لثورة 21 سبتمبر 2014، إلا أنها في بعض أعراضها الاعتلالية تعود إلى أخطاء لاحقة في التشخيص والمعالجة على طريقة جاء كحلها أعماها حسب القول الشعبي الدارج، أي أن بعض التدابير أو القرارات التي اتخذت كحلول لبعض تلك الاختلالات والمشاكل المزمنة التي أثقلت بروتينها الإداري وعقمها المزمن وبيروقراطيتها الأداء الإداري الخدمي لصالح المواطن في المرافق والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية بهذه الشؤون المهمة والأساسية لم تخفق في تحقيق الغرض منها فحسب، بل زادت الطين بلة وفاقمت من الإشكالات التي جاءت في الأساس المفترض لحلها ومن معاناة المواطنين في قضاء مصالحهم وحوائجهم لدى الوزارات والمصالح المعنية. والمثل الذي نذكر به دائما هو فكرة أو بدعة خدمة الجمهور التي كانت عمليا تأسيسا لحاجز مقيت ما كان له أن يكون بين المسؤول الأول في الوزارة أو المرفق الخدمي وبين عموم المواطنين أو المراجعين الذين ألحقت هذه الفكرة الفاشلة بهم وبمصالحهم مزيد الضرر وأبطأت أكثر مسار تسيير معاملاتهم وقضاياهم، وفتحت المجال أكثر أمام الموظفين غير المنضبطين بالقيم الخلقية والمهنية والضميرية فيما تسمى خدمة الجمهور لابتزاز المراجعين وإحباط مصالحهم عبر تطويل المعاملات والحيلولة بين المعاملين والاستفادة من تدخلات المسؤولين الأول في هذه المؤسسات والمرافق الخدمية. وكل تلك السلبيات والعاهات للأسف الشديد تموضعت في سياق العملية الإدارية بحجج وذرائع، من بينها ما تسبب فيه العدو وما زال من قطع للمرتبات في إطار حصاره الإجرامي المستمر على بلدنا. وعدا ذلك كثيرة هي الأمثلة على أوجه الخلل ومسببات المعاناة لهذا الشعب، والتي بكل واقعية ويقين للعدو اليد الطولى فيها ولشبكاته الجاسوسية والتخريبية التي تفشت بنشاطها الهدام في الاستقطاب والتجنيد ومحاولات التأثير في صنع القرار وعلى نحو أخطبوطي سرطاني في مختلف المؤسسات وشتى المجالات.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. وزارة الخارجية تدين محاولة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا. المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني آلياته في الجنوب المحتل، والعدو يعترف بإصابة عدد من جنوده في انفجار برأس الناقورة. إيران تؤكد أنها لن تخضع لأي تهديد وستواصل الدفاع عن استقلالها وسيادتها. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة الأردنية عمان. وعبر الرئيس المشاط في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء عبد الله الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق. الرئيس المشاط أكد أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. أدانت وزارة الخارجية محاولة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا على يد المجرم جيك لانغ في ولاية ميشيغان الأمريكية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الجريمة النكراء تعد تصرفا عدائيا وإجراميا واستفزازا واستهتارا بمشاعر نحو ملياري مسلم وإساءة للإسلام وللمسلمين وتعبيرا عن الحقد والعداء اليهودي الصهيوني الشديد على الإسلام والمسلمين. البيان أكد أن هذه الإساءة لن تنال إطلاقا من مكانة القرآن الكريم وقدسيته كونه أقدس المقدسات الدينية على وجه الأرض. ودعت الدول والشعوب الإسلامية للوقوف بحزم تجاه الإساءات المتكررة لكتاب الله تعالى والتصدي لكل من يتطاول على الدين الإسلامي ومقدساته. كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأفعال الإجرامية المشينة التي تثير الكراهية وتحرض على العنف. حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين اليوم من سعي سلطات العدو الإسرائيلي الممنهج إلى كسر الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكدا أن تجاوز الخطوط الحمراء سوف يؤدي إلى مضاعفات ميدانية خطيرة، موضحا في تصريحات أن انتهاكات العدو تضاعفت وتيرتها وتأتي ضمن مخطط صهيوني بدأ منذ حريق الأقصى عام 1969 ثم تصاعدت مراحله حتى بلغت الواقع الراهن. ونبه المفتي إلى خطورة دعوات الجمعيات الاستيطانية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة فيما يسمى بيوم توحيد القدس وما يرافقها، مشيرا إلى أن هذه التحركات تتم تحت غطاء ودعم رسمي من وزراء متطرفين في حكومة العدو الإسرائيلي وتهدف بوضوح إلى تغيير الهوية الدينية والوطنية للمقدسات الإسلامية وفرض واقع جديد ينهي الوضع التاريخي القائم. ودعا المفتي الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل والقيام بواجبها عبر ممارسة ضغط دولي حقيقي لحماية المسجد الأقصى، مؤكدا أن الصمت حيال هذه الاعتداءات يمنح العدو الإسرائيلي الضوء الأخضر للمضي بمخططات التهويد. على الصعيد ذاته أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس هارون ناصر الدين اليوم أن المسجد الأقصى سيبقى عنوانا للصمود وللمواجهة وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتدنيس مقدساته أو بتركها لمشاريع التهويد، مشددا على أن اقتحامات أعضاء ما يسمى بالكنيست والحاخامات ومن سبقهم من وزراء الكيان الصهيوني لن تنجح في تغيير الهوية الإسلامية الخالصة للمسجد الأقصى.
قصفت المقاومة اللبنانية قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي كانت متموضعة داخل مبنى في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية، واستهدفت تجمعا لآلية العدو الإسرائيلي وجنوده في بلدة البياضة بقذائف المدفعية ودبابة ميركافا في تل نحاس بأطراف بلدة كفركلا بصاروخ موجه ما حقق إصابات مؤكدة. من جهته أعلن العدو بإصابة عدد من الجنود نتيجة انفجار مسيرة مفخخة للمقاومة في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي. بالتوازي استشهد 10 مدنيين جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدات عدة في قضاء النبطية جنوب البلاد.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إنه لا يوجد حل عسكري لأي قضية تتعلق بإيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يخضع لأي تهديد، وستواصل طهران الدفاع عن استقلالها وسيادتها بكل قوة. وأضاف عراقجي خلال كلمة له في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، لقد جرى تبرير الاعتداءات على الشعب الإيراني بادعاءات كاذبة تتناقض مع التقييمات المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وحتى مع تقديرات الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية نفسها، مشددا على أن طهران كانت ضحية للنزعة التوسعية وغير القانونية ولإشعال الحروب. وأعرب عراقجي عن استعداد قوات بلاده المسلحة لتوجيه رد ساحق ومدمر لأي معتد خارجي، مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للحل الدبلوماسي ولصونه. في السياق أكد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن أمريكا سوف تخسر في الحرب مع إيران بفضل صمود القوات المسلحة ودعم الشعب الإيراني لها. النبأ الأخير. شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين على أن حماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو القاسم المشترك والأكبر بين البلدين، وأشار إلى أن مسألة تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، موضحا بأنه إذا تم التعامل معها بشكل صحيح فسوف تستقر العلاقات بينهما، ولكن إذا حدث العكس فسوف يشهد البلدان صدمات وصراعات، ما يعرض العلاقات برمتها إلى خطر كبير والسلام الإقليمي والدولي إلى حالة عدم الاستقرار.

كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. وزارة الخارجية تدين محاولة إحراق نسخة من القرآن الكريم في أمريكا. المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني وآلياته في الجنوب المحتل. العدو الصهيوني يعترف بإصابة عدد من جنوده في انفجار برأس الناقورة. إيران تؤكد أنها لن تخضع لأي تهديد وستواصل الدفاع عن استقلالها وسيادتها. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفيها تقارير دولية تفضح الانخراط السعودي الإماراتي السري في العدوان على إيران، وأزمة الطاقة تضرب واشنطن في مقتل. مرحبا بكم.

في كشف جديد يزيح الستار عن حجم التورط المباشر في زعزعة أمن المنطقة، فجرت تقارير استقصائية دولية مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت عن انخراط سري ومباشر لكل من النظامين السعودي والإماراتي في عمليات عسكرية عدوانية استهدفت الأراضي في الداخل الإيراني، ما ينسف تلك المزاعم والمواقف الدبلوماسية التي حاولت فيها الرياض وأبو ظبي إنكار أي دور مباشر لهما في استهداف طهران. وأماطت التقارير عبر وكالة رويترز اللثام عن معلومات استخباراتية تفيد بقيام سلاح الجو السعودي بشن ضربات عدوانية سرية على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية في إيران أواخر مارس الماضي. هذا الكشف الفاضح يأتي ليؤكد أن النظام السعودي الذي لطالما نفى مشاركته في أي حرب مباشرة ضد إيران قد انتقل إلى مرحلة التصعيد المكشوف تنفيذا لأجندات مشبوهة، محاولا الرد على إخفاقاته العسكرية والميدانية في المنطقة. في سياق متصل، فضحت تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال ولوكالة رويترز الدور الإماراتي التخريبي، حيث أكدت المصادر أن أبو ظبي شنت هجوما جويا غادرا في 8 أبريل استهدف مصفاة النفط الحيوية في جزيرة لافان الإيرانية. التفاصيل المسربة كشفت بأن الإمارات استخدمت مقاتلات من طراز ميراج الفرنسية لتنفيذ العملية بعيدا عن الأضواء في محاولة يائسة لضرب المنشآت الاقتصادية الإيرانية وتجاوز قواعد الاشتباك المعمول بها. هذا الانكشاف الميداني ليس إلا تجسيدا لما سبق وأن صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد صراحة أن أبو ظبي والرياض هما شريكتان أساسيتان لواشنطن في العمليات العسكرية ضد إيران، وهو ما كانت تحاول فيه تحاول العاصمتان نفيه مرارا أمام المجتمع الدولي هربا من تبعات التورط المباشر. مراقبون يرون أن لجوء الرياض وأبو ظبي إلى العمليات السرية إنما يعكس حالة من العجز في المواجهة العلنية مع القوة العسكرية الإيرانية، خاصة بعد الرد الإيراني الفوري والصارم بالصواريخ وبالمسيرات التي طالت أهدافا داخل العمق الإماراتي فور وقوع العدوان على جزيرة لافان. هذه الفضيحة تضع الأنظمة الخليجية في مأزق أمام شعوبها وكذلك أمام الرأي العام العالمي، حيث بات واضحا أن سياسة النفي والإنكار التي تنتهجها الرياض وأبو ظبي طوال الحرب لم تكن إلا غطاء لعمليات إجرامية منسقة مع الإدارة الأمريكية لضرب أمن الجمهورية الإسلامية واستقرارها.

تشهد الساحة الدولية تحولا جذريا في موازين القوى الاقتصادية والعسكرية مع استمرار تداعيات الصراع في منطقة غرب آسيا، حيث أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدرة فائقة على الصمود وعلى تحويل الضغوط الأمريكية إلى أزمة داخلية تعصف بواشنطن وبحلفائها. وفي ظل فشل الخيارات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، تبرز المعطيات الميدانية والاقتصادية لتؤكد أن طهران باتت ممسكة بزمام المبادرة في حرب الطاقة العالمية. الولايات المتحدة اليوم تعيش واحدة من أسوأ أزمات الطاقة في تاريخها الحديث، حيث سجلت أسعار الوقود مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات. وبحسب بيانات صادرة عن شركة غاز بولي المتخصصة في تحليل أسواق البترول، فقد قفز متوسط سعر الديزل في ولاية أوهايو إلى 6 دولارات للجالون الواحد، وهو أعلى مستوى يسجل منذ يوليو 2022. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل سجلت ولاية ميشيغان رقما أكثر قتامة بوصول سعر الجالون إلى 6 دولارات ونصف. هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود انعكس مباشرة على مؤشرات التضخم التي خرجت عن السيطرة. وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز ارتفاع تضخم أسعار الجملة في أمريكا إلى 6% خلال إبريل الماضي، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة الهاوية، مهددا بحدوث ركود اقتصادي طويل الأمد قد يمتد حتى العام 2027 وفقا لتحذيرات صندوق النقد الدولي. وفي محاولة للهروب من المأزق الداخلي بحثا عن مخرج من الهزيمة الشاملة، توجه ترامب إلى الصين لممارسة ضغوط تهدف إلى عزل إيران، إلا أن المؤشرات الواردة من بكين تؤكد عدم حماسة الجانب الصيني للتجاوب مع أي إملاءات أمريكية. وتدرك بكين جيدا أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف في جوهرها إلى التحكم بإمدادات الطاقة العالمية لضرب القوى الصاعدة على رأسها الصين، كما فعلت واشنطن سابقا في فنزويلا. هذا الفشل الاقتصادي قابله خطاب أمريكي يتجاهل معاناة المواطنين، حيث صرح ترامب بوضوح أنه لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين بقدر ما يهمه منع إيران من تعزيز قدراتها النووية، مما فجر موجة من السخط العارم داخل المجتمع الأمريكي تجاه رئيس يجمع بين الفشل والحماقة في آن واحد خلال إدارته للأزمات. على المقلب الموازي من الصراع، تلقت منظمة أوبك بلاغات رسمية من السعودية تفيد بتراجع إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له منذ العام 1990 نتيجة لتداعيات الحرب على إيران. وكالة بلومبرغ كشفت عن أن خسائر الإنتاج السعودي بلغت 42% منذ فبراير الماضي، وهي أكبر نكسة نفطية منذ حرب الخليج. هذا النقص الحاد في الإمدادات ترافق مع أزمة ملاحة خانقة في مضيق هرمز، حيث أكد رئيس شركة الشحن العالمية هاباغ لويد أن شركته تتكبد خسائر إضافية تصل إلى 60 مليون دولار أسبوعيا نتيجة التوترات الملاحية. وبناء على التقديرات لدى وكالة الطاقة الدولية، فإن الأسواق العالمية سوف تعاني من نقص حاد في الإمدادات حتى شهر أكتوبر المقبل على الأقل، حتى في حال توقف الصراع غدا، وهو ما يعني أن العالم مقبل على شتاء قارس اقتصاديا. بينما تتخبط الإدارة الأمريكية في أزماتها المالية وتفشل في حشد حلفائها الدوليين، تواصل إيران إرسال رسائل القوة والثبات. إن العودة الأمريكية للتهديد بخيارات التصعيد بعد رحلة بكين الفاشلة تقابلها جهوزية إيران الكاملة لكل الاحتمالات. طهران أثبتت أن سياسة الضغوط القصوى قد ارتدت على أصحابها، وأن زمن التحكم الأمريكي بأسعار الطاقة وبمقدرات الشعوب قد ولى دون رجعة أمام صمود محور المقاومة وقدرته على فرض معادلات ميدانية لا يمكن تجاوزها.

إلى هنا سمعينا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من معد هذه الفترة الإخبارية سميح عز الدين تقي. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

أستغفر الله من أكاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

أستغفر الله يا نار.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في معركة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، أثبتت اليمن أن يدها هي العليا في المواجهة العسكرية، ونجحت بفضل الله من هزيمة دول العدوان وكسر هيبتهم وكل من تحالف معهم.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تختنق بصراع الحلفاء والأدوات وانهيار شامل لخدمة المياه والكهرباء، وحكومة المرتزقة تتفرج على معاناة الأهالي، وجرعات سارية جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
2: جنوب اليمن يغلي على صفيح الصراع السعودي الإماراتي. أبو ظبي تعيد تحريك أدواتها في عدن وشبوة وحضرموت، وتدفع الانتقالية نحو التصعيد وإخراج السعودية وأدواتها بالقوة. في المقابل الرياض تشن حملات اعتقال وتحشد المدرعات والأطقم العسكرية باتجاه عدن.
3: فقالت مصادر إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين وعناصر تابعة للواء الثاني مشاة بحري في منطقة بير علي بمديرية رضوم أثناء محاولة العناصر اعتقال عدد من المواطنين.
2: تعزيزات سعودية جاءت بعد تحركات عسكرية لفصائل الانتقالي، ما يكشف اقتراب انفجار جديد بين الأدوات المختلفة لتحالف الاحتلال التي تستثمر الفوضى والاقتتال كضمان لاستمرارها في السيطرة والنفوذ.
0: احتجاجات واضبة تشعر شوارع عدن تنديدا بانهيار الخدمات، والمعلمون يستغيثون تحت وطأة الجوع ونهب مستحقاتهم.
4: يعاني نحو ثلثي سكان مدينة عدن المحتلة من تردي الخدمات، حيث لا يحصلون على المياه عبر الشبكة العامة في ظل تدهور واسع لقطاع المياه منذ 10 سنوات. وبحسب تقرير عده مركز أكابوس، فإن خدمات المياه في المحافظات المحتلة تواجه تحديات تشغيلية معقدة، مشيرا إلى أن قطاع المياه في عدن يعاني بصورة خاصة من الأضرار الناجمة عن صراع الأجنحة أو صراع أجنحة العدوان، إضافة إلى الاختلالات الفنية والفوضى الإدارية، فيما ذكرت وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة أن خدمة الكهرباء في عدن تشهد تدهورا متواصلا مع استمرار خروج عدد من المحطات أو محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة، ما تسبب في ارتفاع ساعات الانطفاء إلى 11 ساعة مقابل ساعتين فقط للتشغيل. وعلى صعيد متصل، تشهد مدينة عدن أزمة لافتة متمثلة في استمرار الطفح المجاري وسط مخاوف من تأثيرات صحية سلبية، مع اتهامات للسلطات بالفشل في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.
5: تتصاعد صيحات الاستغاثة من داخل الأوساط التربوية في مدينة عدن والمحافظة الجنوبية والشرقية الخاضعة لسلطة الحكومة الموالية للسعودية، حيث طالبت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين حكومة الزندان الموالية للرياض بسرعة صرف مرتبات شهري أبريل ومايو في ظل أزمة معيشية طاحنة تهدد آلاف الأسر بالمجاعة.
0: حريق غامض يلتهم أرشيف بنك مركزي عدن تسبب بخسائر مادية وفنية جسيمة، طالت وثائق مهمة وحساسة داخل البنك للتخلص من مستندات تدين حكومة المرتزقة بقضايا الفساد المالي.
5: حريق اليوم في مقر بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة أسفر عن خسائر مادية وفنية جسيمة طالت مفاصل حيوية في البنك وسط شكوك تحوم حول توقيت ودوافع الحادثة. ونقلت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في أحد المرافق الرئيسية للبنك، ما أدى إلى التهام النيران لجزء كبير من الأرشيف الخاص ووثائق هامة كانت محفوظة في الموقع، وكذا تعطل المنظومة الكهربائية واحتراق المولد الكهربائي الرئيسي والكيبلات المرتبطة به. وأثرت الحادثة موجة من التساؤلات لدى المراقبين والمحللين الذين لم يستبعدوا فرضية الفعل العمد، واعتبر مراقبون أن الحريق يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل فصائل المرتزقة، مشيرين إلى أن الهدف قد يكون إتلاف وثائق حساسة والتخلص من ملفات تدين قيادات في حكومة المرتزقة بقضايا فساد مالي بمليارات الريالات، في محاولة لمحو أثر الدورة المالية المشبوهة التي تسببت في الانهيار التاريخي للعملة الوطنية.
0: المحافظة الغنية بالنفط تغرق في الظلام في ظل نهب الثروات وانهيار الخدمات. تعيش شبوة ومأرب المحتلة حالة من الغليان الشعبي نتيجة انعدام أبسط مقومات الحياة وهي الكهرباء والمياه.
6: دام الشعب ساكت جرعة فوق جرعة، عن جرعة جديدة في الديزل والبترول. شوف أنا عندك طم سعر اللتر 1210، هذا العادي الممتاز 1550. هذا جرعة جديدة كانوا كم؟
7: كان هذا 160.
6: كان ألف؟
7: 160.
6: جرعة جديدة وعدد الحين ماش موجود العادي، تعبي بالممتاز الغالي. هاي السيكل فللو ب15000.
3: تفاقمت أزمة التيار الكهربائي في مدينة عتق وعموم مديريات محافظة شبوة النفطية الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتحالف العدوان، وسط موجة غضب شعبي عارم جراء الانهيار الكلي للخدمات الأساسية وتجاهل السلطة المحلية العميلة لمعاناة السكان مع اشتداد حرارة الصيف. وأكد سكان محليون في عتق أن ساعات التشغيل تراجعت بشكل كارثي خلال الأيام الأخيرة، حيث لا تزيد ساعات الإضاءة عن ساعتين إلى 3 ساعات فقط خلال الليل، لحين يقضي المواطنون بقية يومهم تحت لهيب الشمس الحارقة. ويأتي هذا الحرمان الممنهج في وقت تصدر فيه المحافظات كميات ضخمة من النفط والغاز تذهب عائداتها إلى حسابات بنكية في الخارج، دون أن ينعكس ذلك على تحسين أبسط الخدمات للمواطن المنكوب. وأشار المواطنون إلى أن تدهور الخدمة بات يهدد الحياة اليومية ويشل الحركة التجارية والخدمات الصحية في ظل صمت مطبق من قبل السلطات المرتزقة التابعة للرياض وأبوظبي، والتي تعجز حتى عن تقديم توضيحات رسمية لأسباب هذا الانقطاع المزمن.
0: وفي تعز المحتلة تتفاقم المعاناة للشهر الثاني على التوالي في ظل انعدام الغاز والمشتقات النفطية واستمرار سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة ودول الاحتلال.
8: السلام عليكم، أنا الدكتور ضياء عبد الرحمن، سبق أن عمل مشارك كلية جامعة تعز. أريد أن أوصل رسالة بخصوص رواتب جامعة تعز التي لم تصل إلى الآن من قبل رمضان الماضي. مر علينا رمضان وعيد الفطر ونحن مقبلين على عيد الأضحى ولم تصل هذه الرواتب، رغم أنها فتات راتب لا تفيد التزاماتنا، ولم يصدر أي تصريح من أي مسؤول يوضح لنا ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف هذه الرواتب، ولماذا لم تصرف، ولماذا لم يتم صرفها بانتظام. ونطالب بتوجيه عاجل وسريع لصرف هذه الرواتب لما يترتب على تأخرها من أضرار خطيرة علينا وعلى أسرنا. كثير من زملائنا تساقطوا الواحد والآخر لأنه لم يجد مبالغ بسيطة لشراء علاج الضغط أو علاج السكر أو علاج الغدة الدرقية. لذلك أول خطوة كرسالة أوجهها وأني أقوم بإحراق هذه الكتب التي لم يعد لها قيمة، والخطوة الثانية هي أن أتوجه إلى بوابة جامعة تعز في الحبيب لإحراق نفسي. نحن تبهدلنا كثير وأصبحنا مبهدلين أمام أبنائنا وأمام طلابنا، وأصبحنا نخاف أن يرانا أحد الطلاب ونحن بهذا الوضع المأساوي، ولا بد من إنهاء هذا الوضع. ولذلك نحن نوجه رسالة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وزميلنا الفاضل وزير التعليم العالي، ونطالبهم بسرعة إصدار توجيه سريع وعاجل لصرف هذه الرواتب.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: اليمن بين الوصاية والسيادة. منذ ظهور مملكة الشر ونظام آل سعود في أرض نجد والحجاز بدعم بريطاني، انتهج هذا النظام سياسة عدائية ممنهجة ضد اليمن وشعبه شمالا وجنوبا. وفي سجلات الإجرام السعودي الكثير من الجرائم والأحداث الشاهدة على حقيقة ذلك النظام المجرم لن تمحوها السنوات مهما طال الزمن، ولهذا تبقى تنوم جرحا يمنيا شاهدا على واحدة من أبشع جرائم الغدر والإرهاب السعودي في تاريخ الأمة.
9: يا شعب اليمن الحر، أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها. فتاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، دعنا لحظات من هذه الحرب التي أشعلوها ضدك، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ هل كانوا لها أعوانا على المشركين البريطانيين المتربصين في جنوب اليمن المحتل؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبريائه. ولنعد بكم إلى عام 1345 هجرية. طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم. وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفحوا عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم. فيا عرب اليمن، يا قبائل الكرب والصيعر، يا قبائل حرض وميدي، يا قبائل باقم وباب الحديد، يا أبطال شيحات والحديدة، يا أبناء حجاج اليمن شهداء تنومة، هل تسكتون؟ هل تستسلمون؟ هل تخونون اليمن والعروبة والإسلام؟ لقد دافع أباؤكم عن اليمن ضد آل سعود وأطماعهم، واليوم لا يوجد في اليمن الخونة، وإنما توجد ثورتكم وتوجد حكومتكم المتحررة. فواصلوا رسالة الأباء، احفظوا شرف القبائل، قاتلوا وناضلوا، اقهروا الأعداء السعوديين، انتصروا لليمن، للعروبة، للإسلام.
10: في العام 1341 أي ما يوافق 1923 ميلادية، ارتكب النظام السعودي الإجرامي مجزرة مروعة بحق 3105 شهداء من كل أسر اليمن وقبائله، عرفت بمجزرة تنومة.
11: تقطعوا لهم في تنومة السعوديين وخبات يسموهم على ما قالوا بجماعة الغطوط أو مدري من آل سعود، تقطعوا لهم في تنومة من أجل يسلبوهم الأموال اللي معاهم وأخذوا ممتلكاتهم.
12: أخذوا أموالهم، أخذوا حقهم المصاريف الذي كانهم سرجتيهم 300 ريال فرنسي خيشة على ماهي فرنسي.
13: جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كافر.
14: مجزرة تنومة باعتبارها دينا على رقابنا، ولا زال هذا الدين طالبنا بأخذ القصاص من القتلة الذين لا يزالون يحكمون في منطقة نجد والحجاز. هذا دين على رقابنا يجب أن نؤديه ونتذكرها، أيضا نتذكره لأنها جرس مبكر حصل لنا لو كنا نعقل، هي جرس مبكر لهذه المجازر التي يعيشها اليمنيون اليوم والعالم الإسلامي.
10: قرن من الزمان منذ ارتكاب مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين، غيبتها الأنظمة اليمنية عن الجيل اليمني بسبب الوصاية السعودية على اليمن، لكنها ما تزال محفورة في أذهان آلاف اليمنيين الذين فقدوا فيها آباءهم وإخوانهم في منطقة تنومة بعسير.
14: مجزرة اشتملت على كل مناطق اليمن، ما من منطقة في اليمن إلا وفيها شهيد وقع في هذه المجزرة. 3105 شهيد لم ينجوا من الحجاج إلا 500 حاج فقط، وهم من كل أنحاء اليمن، من كل أنحاء اليمن.
12: حجاج كثيرين، أكثر من 3000 حاج.
0: ما يمارسه العدو السعودي هو سياسة تاريخية انتهجها آل سعود لتركيع اليمن وإخضاعه وإبقائه حديقة خلفية. وقد وظفت مملكة الشر عائدات النفط لخدمة الاقتصاد الأمريكي ودعم النفوذ الصهيوني للتنكيل بالشعوب العربية والإسلامية. وقد فضح العدوان على اليمن في 26 من مارس عام 2015 حقيقة هذا النظام وسياسته الإجرامية التي حاول إخفاءها تحت عباءة المال السعودي وتجنيد العملاء والمرتزقة الذين ظلوا لعقود من الزمن يخدمون هذا النظام ويسخرون كل مقدرات وثروات اليمن لخدمة آل سعود. على مدى سنوات العدوان والحرب العبثية، أثبت الميدان هزيمة العدو السعودي عسكرياً رغم الدعم اللوجستي والاستخباراتي العالمي. وتغيرت معادلة الردع بعد انتقال اليمن من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وامتلاك قوة كفيلة بتعديل الكفة وإجبار العدو على إعلان الهدنة والمجيء صغيراً إلى طاولة المفاوضات. ورغم ذلك ما زال يراوغ ويعمل على هندسة مشاريع الفوضى وتوظيف الإرهاب لخدمة مصالحه وأجندته في اليمن. ولهذا لم يعد المشهد المأساوي في المحافظات اليمنية المحتلة مجرد أزمة معيشية عابرة يمكن ترميمها بوعود وهمية وكاذبة، بل تحول إلى زلزال وجودي يضرب كرامة الإنسان اليمني ويفتك ببنيته الاجتماعية والاقتصادية نتيجة سياسة التجويع الممنهج التي تديرها دول العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني. فما الذي تبقى لهذا النظام من مشاريع وأجندة وقد أصبح اليوم يدرك جيدا أن اليمن لم يعد كما كان بالأمس وأنه قادر على انتزاع حقوقه بالقوة؟ ولا نجاة لهذا النظام إلا بخيار المواجهة إذا لم يجنح للسلم ويمضي في طريق السلام. للوقوف على آخر المستجدات والأحداث وما تمارسه السعودية من عبث في الأراضي اليمنية المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
15: أهلا وسهلا بك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة شراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها والإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. في البداية، ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة من صراع وفوضى بين السعودية والإمارات ومرتزقتهما يثير الجدل حول من يدير المشهد في جنوب الوطن، كما أثار تحرك السفير الأمريكي ولقاءاته الأخيرة المكثفة جدلا واسعا حول حجم النفوذ الأمريكي المباشر في إدارة المشهد السياسي في المناطق المحتلة. فهل أصبحت هذه الدول والأنظمة المهزومة عاجزة عن تحقيق أي من أهدافها وطموحاتها في اليمن بعد هزيمتها في البحر الأحمر، خاصة وقد أدركت واشنطن أن هذه الأنظمة لن تقدم لها شيئا مما كانت تحلم به في اليمن؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا نشوف الصراعات المختلفة التي تأتي فيما بين تحالف العدوان السعودي والإماراتي في تلك المناطق وأدواتهم وعملاهم في المناطق والمدن والجزر اليمنية المحتلة هي ليست شيء مستغرب، وإنما هو شيء كان متوقعا تماما، لأن دائما أي احتلال أو استعمار لا يأتي بالرخاء والازدهار في هذه المناطق، بل يأتي دائما في نشوب صراعات حتى ما كان ما بين أدواته وانعدام كل ما يتعلق بخدمة المواطنين من خدمات اجتماعية اقتصادية من كل المجالات المختلفة، وبالتالي ليس فقط عن العدوان السعودي والإماراتي عن تحقيق أهدافه وأهداف العدوان الصهيو أمريكي، بل حتى قد عجز ذاته العدوان الصهيو أمريكي الذي هو يعتبر الأساس في هذه المعركة التي أتت لإحتلال واستعمار اليمن وشعبها ونهب ثرواته المختلفة. وقد جرب ذلك العدوان الصهيوني والأمريكي في خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، المعركة الجهادية المقدسة التي كانت تساند فيها القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وبالتالي هم كانوا يريدوا أن يدخلوا ويأخذوا المضيق باب المندب، وأيضا يسيطروا على منطقة الساحل بالإضافة على بقية المناطق اليمنية المحتلة، وأيضا حتى المناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن كل أهدافهم القذرة ومآربهم الخبيثة لن تستطيع أن تتحقق في هذه الأرض الطاهرة التي قد أسميت منذ الأزل بأنها مقبرة للغزاة والمحتلين.

0: بدأت تظهر ليست فقط داخل اليمن بل حتى داخل بؤرتهم الخليجية فيما يسمى مثلا في منظمة أوبك وأوبك وأيضا في إطار الجامعة العربية وحتى في إطار مجلس التعاون الخليجي وكل أيضا ما يخطط له العدو الصهيوني الأمريكي حتى من وجود انقسامات داخل الدول العدوان. ونحن لاحظنا أيضا في الحرب على إيران وما يجري الآن حاليا من عملية التوغل العسكري الصهيوني داخل ما تسمى دويلة الإمارات. هذا الكيان الصهيوني الذي يسمى بالكيان العربي لكنه للأسف هو كيان عبري ويريد أن يكون له ذات صيت واسع في داخل دول الخليج وحتى في داخل المنطقة العربية والإسلامية، وبالدرجة الأولى هو يريد اليوم أن يكون مسيطرا على اليمن لأن اليمن هي التي تحتل الموقع الجغرافي الممتاز وأيضا تحتل أطول أكبر ساحل داخل المنطقة العربية والإسلامية. لذلك هذه المطامع اليوم الاحتلالية هي لم تأتي من فراغ أو لم تأتي مجرد نتاج عن ما يسمى كان بالربيع العبري فقط، وإنما هذا هو كان نتاج عن أطماع احتلالية استعمارية أزلية. فالعدوان السعودي له مطامع أكبر في عملية توسع أراضيه السعودية داخل الأراضي اليمنية وضم الأراضي اليمنية ثم ضم أراضي دول الخليج لأنه يعرف تماما ويعي من أن اليوم العائق الوحيد له أمام تحقيق مشروعه في التوسع داخل المنطقة بالذات في دول الخليج هي اليمن، وقد جرب ذلك في الثمانينات حينما كان يريد أن يبتلع سلطنة عمان وكانت اليمن هي التي تقف له بالمرصاد. أيضا حينما أتى في هذه المخططات الأخيرة وأراد أن يحتل اليمن ويتوسع فيها وجد أنه لم يستطع أن يحقق ذلك وجاء دليلا وأراد أن يعمل على إيقاف عدوانه، لكنه اليوم هو يحاول عملية التوسع في تلك المناطق التي تحوي الثروات وأيضا لمد أنابيب النفط والغاز عن طريق البحر العربي والمحيط الهندي لتصدير نفطه وغازه عبر شرق آسيا عملا من أنه سوف يتهرب من حصار ما يسمى بالمضايق مثلا كمضيق هرمز ومضيق باب المندب الذي اليوم بات يظهر المعضلة الأكبر التي يعاني منها العدوان الأساسي الذي هو الصهيو أمريكي والحصار الذي انطلق عليهم وسوف ينطبق عليهم أيضا عندما يأتي إغلاق مضيق باب المندب خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك المخطط اليوم يتوسع ويكبر شيئا
1: فشيئا. نعم أستاذ عبد الرقيب، التحركات الأمريكية والسعودية في محافظاتنا المحتلة يضع علامات استفهام كثيرة حول نوايا هذه الدول تجاه صنعاء، فبينما الرياض تتفاوض مع صنعاء تمارس في المحافظات الجنوبية المحتلة سياسة الاحتلال وتتقاسم الغنائم والثروات وإدارة تلك المحافظات مع واشنطن، بينما تعيش تلك المحافظات للأسف في ظروف اقتصادية ومعيشية كارثية تهدد حياة المواطنين في ظل انعدام أبسط الخدمات كالماء والكهرباء والصحة. كيف تفسرون هذا التناقض بين ما تدعيه السعودية وما تقوم بممارسته على أرض الواقع؟
0: هذه الأمور بديهية. طبعا نحن نعرف أن أي احتلال أو استعمار يأتي باحتلال شعب ووطن لا يأتي من أجل رخاء أو ازدهار هذا الشعب والوطن، بل يأتي لممارسة التجويع والقهر والظلم والطغيان وتفشي الجرائم وإيجاد نشوب صراعات مختلفة بين فئات المجتمع، خاصة إذا كان المجتمع اليمني أو مجتمع عربي أو إسلامي أيا كان في إطار عملية الاحتلال. وبالتالي اليوم التحركات فيما يأتي مما يسمى بالسفير الأمريكي هي ليست مستغربة لأن السفير الأمريكي نحن نعرف وندرك تماما بأن أي سفارة أمريكية تتواجد سواء كانت على الأرض اليمنية أو على أرض السعودية وتمارس مهامها في داخل اليمن أو كانت حتى سفارة في داخل السعودية ذاتها أو في الإمارات أو في أي مكان من أي دولة هي تقوم بممارسة اليوم أسلوبها السياسي الاحتلالي الاستعماري لأي دولة من هذه الدول. ولكن ظهرت اليوم هذه السياسات الاستعلائية الاحتلالية الاستعمارية للأطماع الأمريكية والصهيونية من خلال المعركة التي دارت ومن خلال

0: على العدوان الظالم والحصار القاهر الذي جار على اليمن. ونحن اليوم نعاني منه, ونحن نقترب اليوم من العام 12.
1: نعم.
0: وأيضا ندرك تماما ما الذي يريده العدوان الأمريكي, وخاصة أن له قواعد عسكرية أيضا تتواجد في تلك المناطق المحتلة, وأقص بالدخل شبوة, حضرموت, سيئون, المهرة, سقطرة, كل هذه المناطق تتواجد فيها قواعد عسكرية, وأيضا حتى في الساحل الغربي باتجاه جزيرة ميون وحنيش وزقر. يعني هنا الأطماع الاحتلالية والاستعمارية وما يستخدم من أدواتهم كالسعودية والإمارات, ولكن بالدرجة الأولى السعودية لأنها هي الواجهة الأساسية اليوم لهذا العدوان ولهذا الحصار, هي تأتي اليوم في ذات السياق الخدماتي الذي يقوم به هذا العدوان لتقديم خدماته لأسياده العدوان الصهيوني أمريكي بكل أريحية, ويقوم بنهب تلك الثروات المختلفة مقابل أيضا أن يكون له أي توسع وأي تمدد في أي مناطق أخرى غير اليمن. وهذا ما يمارسه اليوم من خلال ما يفتكر من أن تقربه من الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية يعطيه حق الولاية لأي يكون في سواء كان في اليمن أو في أي دول أخرى. وهذا ما نلاحظه اليوم من التهافت الخليجي, خاصة من أمراء ما يسمى دويلة الخليج السعودي والإماراتي والقطري, كيف يحاولون يتقربون من المجرم ترامب ونتنياهو ويغروهم بالأموال ويقدمون لهم الهدايا وكل ذلك من أجل تحقيق لهم أهداف قذرة ومآرب خبيثة, سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان يريدونه اليوم أن يكون تحت بوتقة الاحتلال والاستعمار الصهيوني أمريكي وأدواته وعملائه.
1: نعم. ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول مسار المفاوضات التي تجري في العاصمة الأردنية عمان بين صنعاء والرياض, كشف وفد صنعاء عن تعنت حزب الإصلاح وعرقلته لاتفاق تبادل الأسرى في خطوة وصفها بأنها تعطيل متعمد دفعت به السعودية لعرقلة الاتفاق. فهل السعودية التي دخلت المفاوضات بشكل مباشر مع صنعاء وبدون إشراك المرتزقة تسعى اليوم إلى عرقلة هذه المفاوضات عن طريق فصيل من المرتزقة لتمديد أمد الأزمة وإبقاء الوضع في حالة لا سلم ولا حرب؟
0: طبعا هذا شيء مؤكد, لأن وليس مستغرب أيضا أن يقوم حزب الأوساخ أو ما يسمى حزب الإصلاح بهذه الأمور وبهذه العرقلات في إطار عملية مثلا كتبادل الأسرى أو عملية صرف مرتبات الموظفين, وخاصة فيما يخص الجانب الملف الإنساني الذي هو يتعلق بالمرتبات الأسرى, فتح الطرقات, رفع الحصار على المطارات, الموانئ. هذا الشيء هو يزعج جانب أدوات العدوان وبالذات هذا حزب الإصلاح, لأنه دائما هو ما يسعى لهذه العرقلات, لأنه يدرك من أن مصالحه التي هو اليوم أتى بها من خلال من أيام الربيع العدري وحتى الآن, خاصة في نهب الثروات في مارب في شبوة في حضرموت, وأيضا عملية الاحتلال والاستعمار والتغطرس وإيجاد نفسه بأنه هو من يمثل الشرعية وما يمثل اليمن وما يمثل كل هذه المسميات والفزاعات, ولأنه هو تنظيم بالأساس ماسوني صهيوني أمريكي أنشئ ووجد للخراب والدمار وأيضا للقتل والإجرام ولتشويه القرآن والإسلام, سواء كان حزب الإصلاح أو جبهة النهضة أو مثلا جبهة النصرة أو جبهة الشام أو ما تسمى أيضا بعملية الأخوانية في مصر أو في أي مكان كان من هذه الجماعات المتطرفة, لأنها هي بذاتها تقوم بتنفيذ أجندة صهيونية أمريكية تحت مخططات, ولكن يكون لها مصالح. واليوم هم يحاولون عرقلة هذه المفاوضات الجارية في الأردن, وقد سبق وأن عرقلوا عدة مرات من المفاوضات وعدة صفقات من تبادل الأسرى متحججين بالحاخام اليهودي الذي كان يسمى محمد قحطان أنهم كانوا يريدون الإفراج عنه, وكأنه اليوم الأسطورة الأساسية لديهم, وهم يدركون تماماً من أن هذا الشلفوت محمد قحطان قد تم قتله من قبل طيران العدوان السعودي والإماراتي في العام 2015, وهم يدركون تماما, وحتى قد تم إبلاغهم من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في عدة مفاوضات جرت في سلطنة عمان وفي الأردن، وفي حال أنه يكون جثة يتم تبادل جثته مع جثة أخرى من شهداء جانبنا الوطني. ولكن هم اليوم يحاولون إيجاد فزعة، ومثلا على سبيل المثال في سلطنة عمان قبل 3 أشهر كان هناك مفاوضات تجرى، وأخرج ما يسمى برئيس لجنة الحزب الإصلاح، والتقى بمعين شريم الذي هو نائب المبعوث الأممي هانس جروندنبرغ، وقال له لو تريد أن نعرقل مثلا صفقة تبادل الأسرى من أننا سوف نقوم بإدخال الخلايا المنظمات التي هم اليوم في حوزة صنعاء مقابل أنهم يفرقون عنهم مقابل أسرى، ورفض ذلك حتى معين شريم، وقال له هذا لن يدخل ذلك لأن هؤلاء لم يكونوا أسرى وإنما دخلوا في قضية سياسية وفي أيضا عمليات تجسسية. وبالتالي ندرك تماما أنهم يحاولون إيجاد أي ذرائع لأي عرقلة تعمل على هذا الملف الإنساني. وهناك اليوم طبعا قد تم إبلاغهم لحزب الإصلاح ومن الجانب الأمريكي قبل 3 أيام من أنه سوف يتم حل ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وبالدرجة الأولى سيتم استبعاد ما يسمى سلطان العرادي وأيضا عبد الله العليمي الذي هو هذا الركيزة الأولى والأكبر المخربين، عبد الله العليمي الذي كان يسمى مدير مكتب الدنبوع وهو كان الأساس الذي يقوم بإصدار القرارات والتعيينات وعملية، يعني كأنه هو من كان يقوم بمقام الدنبوع، والدنبوع مجرد يعني كان إما على قيمة له. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن الاستغناء عن وجودهم داخل ما يسمى بهذه الرئاسة، هم قالوا أنهم موافقين لاستبعاد هؤلاء ولكن بشرط أن يستبعد أيضا طارق عطاش وأيضا المحرمي. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما أن هناك تغيرات في الموقع السياسي القادم، خاصة أن هناك اليوم صنعاء تضع شروطها الأساسية والتي يجب تلبية مطالبها، لأن هناك تستطيع القيام بما عجز عنه الكثير وما يعجز عنه الأمريكي، وخاصة من إغلاق مضيق باب المندب والذي تم وبصورة رسمية بإرسال رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية من الأستاذ نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس، الذي أبلغهم وبصريح العبارة من أن اليمن لن يقف في مرحلة لا سلم ولا حرب، وأن لديه أوراق تجعله أن يأخذ حقه وينتزع حقوقه وحقوق اليمن وشعبها بالقوة. وبالتالي هم يدركون أن الخطوة القادمة هي إغلاق مضيق باب المندب بعد أن أغلق اليوم مضيق هرمز، ما الذي سوف تكون له من إنعكاسات اقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي اليوم الجميع يخاف على هذا الاقتصاد العالمي، وأخص بالذكر دول الخليج، لأن الاقتصاد العالمي يرتكز اليوم على الثروات، خاصة الثروات النفطية والأسمدة التي تخرج من هذه الدول لتلك الدول سواء كانت أمريكا أو الدول الأوروبية. ونحن نشاهد اليوم الانعكاسات التي حصلت في عملية انعدام الأسمدة، أنهم يقولون سوف يعانون من انعدام الغذاء نتيجة عدم وصول الأسمدة وأيضا عدم توفر الغاز والنفط الذي أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني في دولهم. وبالتالي هم اليوم يريدون أن يخرجوا من المستنقع اليمني، لأنهم يدركون ويعرفون أن اليمن قول وفعل، وخاصة أنهم جربوا على مدى 2 عامين كيف كانت المعركة مع القوات المسلحة اليمنية، وأنهم عجزوا عن تبريد سفينة إسرائيلية واحدة تذهب إلى داخل موانئ فلسطين المحتلة. صحيح. وما الذي تعرضت لهم حاملات طائراتهم وأساطيلهم وبوارجهم وفرقاطتهم من تلك المعركة، ولذلك يدركون تماما من أن اليمن اليوم إذا قام بهذا العمل الكبير فإنهم سوف يكونون هم العرضة لعملية التفوق والخسارة الكبرى. صحيح. داخل دولهم التي تنعكس نتيجة أفعالهم القبيحة داخل اليمن بهذا الاحتلال والاستعمار.
1: نعم. أستاذ عبد الرقيب، ردت صنعاء بشكل حاسم وقاطع على المساعي السعودية لمد أنبوب نفطي يمتد من أراضي المملكة إلى البحر العربي، وهو الحلم السعودي القديم الجديد الذي تحاول الرياض تنفيذه في ظل هذه الفوضى والتجزئة، وجاء رد صنعاء عبر مجلس النواب الذي وجه تحذيرا صريحا وقاطعا إلى النظام السعودي وحكومة المرتزقة من أن أي اعتداء على الأمن القومي الاقتصادي للجمهورية اليمنية وأن أي تواطؤ من حكومة المرتزقة لتنفيذ هذه المشاريع يعتبر خيانة وتفريط بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الإعلان السعودي عن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وأيضا حكومة المرتزقة باطلة وليست مفوضة للتصرف في ثروات الشعب ومقدراته السيادية. كيف تقرؤون أستاذ عبد الرقيب هذا التحذير، وما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها السعودية من هذا التحذير أيضا؟
0: طبعا هناك قاعدة شرعية قانونية أساسية تقول ما بني على باطل فهو باطل، بمعنى أن أي عدوان سواء كان في اليمن أو في أي دولة يقوم باستحداث أشياء لتحقيق أهداف له سواء في مد أنابيب أو في عملية إيجاد مستوطنات أو أيا كان من المشاريع الوهمية التي يتهيأ له من أنه يريد أن يقوم بتلك المشاريع نتيجة أنه اليوم هو محتل ومسيطر لتلك المناطق من أنها ستمكنه أن يبقى على ما هو عليه، وبالتالي أي اتفاق مع ما يسمى هيئة المساحة والجيولوجيا في ما تسمى حكومة الشرعية الزائفة، نحن نعرف أن ما يسمى بالشرعية الزائفة هي معينة من قبل تحالف العدوان، والعدوان يأتي بأي أدوات وعملاء يقومون بتنفيذ له أي مخطط، ولذلك هؤلاء كالذي لا يستطيع أن يعمل لهم شيء أو يعطيهم أي شرعية في إضفاء أي عمل من هذا الأعمال العدائية داخل الأراضي اليمنية، ولذلك مد الأنبوب والنفط والغاز ولم يكن وليدا لهذه اللحظات أو لهذه المعركة، وإنما هو كان منذ الأزل وهو مخطط احتلالي استعماري يأتي منذ الثمانينات من قبل العدوان السعودي، ودارت هناك معارك يمنية سعودية وخاصة قبل ترسيم الحدود وأيضا ما كان يجري من صراعات مختلفة على الحدود اليمنية السعودية ومعارك وغيرها من هذه الأشياء، ولم يستطع أيضا لا كان لا بالسلم ولا بالحرب أن يستطيع أن يحقق هذا الهدف في مد هذا الأنبوب للنفط والغاز عبر البحر العربي وتصديره عن طريق المحيط الهندي إلى دول شرق آسيا، ولذلك هو اليوم إذا أراد أن يفعل شيء ليس له الحق أن يتفاوض مع من هم أدواته، وهو اليوم يتفاوض مع من؟ يتفاوض مع الجانب الشرعي الحقيقي الصحيح الثابت الراسخ المدافع عن الشعب والوطن، والذي هو السلطة أساسية وفعلية موجودة اليوم على أرض الواقع. وإذا كان لا يؤمن بشرعية هؤلاء الذين هم اليوم يتفاوض معهم، فلماذا يأتي ويتفاوض معهم وهو كان يقول قادمون يا صنعاء ثم أتى قادمون يا صنعاء مؤدي الولاء والطاعة وطالب عملية الهدنة وإيقاف عملية الضربات عن منشآته النفطية والغازية وكل منشآته الاقتصادية والعسكرية في داخل دولته المسمى السعودية. وبالتالي هو يدرك تماما أن اليوم مجرد قرار من قيادة الثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية في صنعاء هو سيأتي في لحظة وفي غمضة عين بإطلاق صاروخ واحد حتى فرد صوتي يؤدي إلى تدمير شركة أرامكو بالكامل داخل الأراضي السعودية، كي لا تستطيع لا مد أنابيب داخل اليمن ولا تستطيع أيضا حتى مد أنابيب عن طريق قناة السويس ولا تستطيع حتى مد أي عملية طرق تجارية، لأنه قد ربما تنتهي وتزول كل تلك. ولذلك هو اليوم يحاول أن يوجد مجرد مقايضات، مثلا يستخدم أدواته وعملائه في هذا المخطط من أجل أن يعمل على مقايضات المفاوضات الجارية فيما بينه وبين جانبنا الوطني في صنعاء، ولذلك لن يحصل على شيء لا بهذه المقايضات ولا بأي مفاوضات. فالشروط اليوم التي يجب عليه أن يفعلها هذا العدوان السعودي هو تحقيق ما يجب عليه أن يحققه من خلال المطالب والشروط التي يضعها جانبنا الوطني في صنعاء، والتي يجب أن تتحقق وتبدأ فعليا بالدرجة الأولى بتوقيع الملف الإنساني والبدء بتنفيذ شروطه كاملة ودون أي نقصان، ثم بعد ذلك تأتي عملية المفاوضات الجارية فيما يتعلق بالملفين السياسي والعسكري، خاصة فيما يتعلق في خروج القوات الغازية والمحتلة من كل المناطق اليمنية المحتلة. ولذلك هو اليوم يحاول أن يوجد له شيء أو موضع قدم في داخل الأراضي اليمنية، يظن منه من أنه سيكون على أرض الواقع، ثم بعد ذلك يأتي ويتفاوض مع جانبنا الوطني من أنه مستعد أن يدفع مثلا كإيجار لهذه الخطوط، ولكن لن يتم ذلك ولن تسمح له قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية ولا شعبنا اليمني في كل ربوع اليمن الحديد لن يسمح في أي تواجد احتلالي استعماري سعودي، لا عن طريق أناديب ولا عن طريق تواجد قوات لهم مهما كانت الأسباب والمسببات لذلك. وهؤلاء الذين اليوم يعتمد عليهم كركائز أو ما تسمى شرعية زائفة، فإن كانوا اليوم لا يزالون تحت إبطه متواجدين في تلك المناطق، فغدا لن يكونوا متواجدين لأنهم سوف يكونون في خبر كان، وسيكونون في المناطق التي قد قاموا بوضع الفلل والعمارات والشركات فيها كتركيا وإيطاليا ومصر وغيرها من الدول الأخرى. ولن حتى يحصلوا على كل ذلك الذي فعلوه في الخارج، لأنهم سيكونون أيضا في خبر كان، وسوف يقومون بسلبهم كل ما فعلوه أولئك الذين اليوم يستخدمونهم كأحذية وأدوات وأيضا كخدمة لتخريب اليمن أو لاحتلال واستعمار أي مناطق في الجمهورية اليمنية.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء، في ظل ما تعيشه المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانهيار خدمي كشفت عن أكاذيب وأوهام ووعود دول الاحتلال التي ذهبت أدراج الرياح، أثارت حادثة إحراق الأرشيف الخاص ببنك مركزي عدن الكثير من التساؤلات حول التخلص من الوثائق التي تدين قيادة المرتزقة ودول الاحتلال بقضايا الفساد المالي والتي تقدر بالمليارات، مع أن الجميع يعلم أن وظائف البنك المركزي قد أفرغت من مسمياتها وأصبحت السعودية هي من تديرها عبر البنك الأهلي السعودي. برأيكم هل كان الهدف من نقل البنك من صنعاء إلى عدن مجرد خطوة وذريعة لتمكين السعودية من إدارة العملية ونهب عائدات الثروات وتوريدها إلى بنوكها واستخدام سلاح التجويع كأداة بيدها لتركيع الشعب؟
0: نقل البنك من صنعاء إلى عدن كان له هدفين. الهدف الذي ذكرتيه أنت الآن مثلا نقل الواردات والأشياء والعائدات إلى البنوك السعودية وعملية التجسس أيضا على عملية الدخول والخزانات وأيضا عملية الأموال والتعاملات البنكية التي تعامل بها سواء كانت عن طريق الصرافة أو غيرها أو البنوك الأخرى في داخل الجمهورية اليمنية أو غيرها. أيضا الهدف الثاني هو كان عملية النهب والاحتلال من قبل الأدوات والعملاء الذين اليوم كانوا يظنوا أيضا من أنهم بنقلهم لبنك البنك في صنعاء إلى عدن سوف يعيشون في رغد زائد، وهم يقومون به أيضا من تحويل العملات الصعبة ونهب الأموال وأيضا عملية تدمير العملة الوطنية أكثر، ونحن لاحظنا في عملية ما يسمى طباعة العملة المزيفة الذي قاموا بطباعتها، بالإضافة أيضا إلى عملية تحكمهم، وهم اتفقوا على أساس ووقعوا على ذلك في ورقة في داخل الأمم المتحدة من أن نقل البنك إلى عدن سيتم صرف مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية كافة وبشكل شهري ومنتظم دون أي استثناء، ثم بعد أن نقلوا البنك قاموا بعملية استثناء أن يصرفوا لهذه المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، ظنا منهم من أنهم سيضغطون على الشعب وعلى الموظفين من أنهم يخرجون في انتفاضات وثورات ضد القيادة الثورية والقيادة السياسية ويعملون على إيجاد زعزعة وإثارة النعرات. هذه الأشياء لم تتحقق لهم ووجدوا أنفسهم من أنهم أيضا وقعوا في مستنقع، ولذلك عملية إحراق البنك في الوقت الراهن، لأن هناك الآن في المفاوضات الجارية في داخل الأردن كان من ضمنها عملية نقل إعادة البنك من عدن إلى صنعاء، بمعنى هو يدخل ضمن نطاق الملف الاقتصادي أو الملف الإنساني الذي تحدثت عنه منذ قليل. وبالتالي أثناء عودة البنك من عدن إلى صنعاء ستظهر الفضائح الكبرى في عملية التحويلات البنكية التي كانت تتحول بالعملات الصعبة بالدولار والسعودي وأيضا ما كان يقوم تم نهبه من قبل هؤلاء الأدوات والعملاء ومن عن طريق أيضا تحالف العدوان السعودي والإماراتي. ولذلك هم يريدون انحراق كل الوثائق وطمس كل الحقائق التي تدينهم تماما، وعملوا على إحراق ذلك الإرشيف لأنهم قد اقترب عودة البنك من عدن إلى صنعاء، وصنعاء هي من سوف تقوم الآن بصرف رواتب الموظفين وبشكل منتظم شهريا في الجمهورية اليمنية كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. لذلك حسوا من أن هذه الورقة الاقتصادية التي كانوا يحاولون أن تكون تحت أيديهم وأن تكون ورقة ضغط على جانبنا الوطني، وأيضا في عملية استمرار تدمير العملة اليمنية وعملية النهب الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، أنها سوف تأتي لهم بأشياء أكثر. ولكن اليوم أدركوا تماما من أن دائما المحتل لا يدوم، وبأن من يقوم بخدمته يظل أداة واحدة تحت إمرته في أي وقت ينهزم هذا العدو، يكون هذا الحداء والأداة يرمى فيه في سلة القمامة. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن التغيرات الجيوسياسية صارت موجودة على أرض الواقع، والحقيقة الكامنة من أن اليوم الجمهورية اليمنية سوف تستعيد ثوابتها، وسوف تستعيد أيضا أراضيها بشكل كامل، وتستعيد سيادتها الكاملة برا وبحرا وجوا. ولن يكون لهؤلاء العدوان وأدواتهم أي مجال في أسلوب المراوغة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لأنهم سوف يكونوا في خبر كان. وخاصة أن اليوم الجانب المتفوق في كل هذه المفاوضات هو جانبنا الوطني، وهذا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الثورية والسياسية وحنكتهم، وأيضا بفضل القوات المسلحة اليمنية وصمود الشعب اليمني الذي كان له الأثر الأكبر في عملية ترسيخ هذه الدعامة، وأيضا عملية ترسيخ طرد المحتل والمستعمر وأدواته وعملائه، وأثبت أن هؤلاء الأدوات والعملاء لا قيمة لهم لا داخليا ولا خارجيا. لأنهم هم اليوم وضعوا أنفسهم في هذا المستنقع الذي لن يخرجوا منه إلا مهزومين وأذلاء، وسوف يكونون في خبر كان.
1: نعم، في الختام نقول حرية اليمن وسيادته واستقلاله ستبقى الغاية الأسمى التي لا يمكن المساومة أو التفاوض عليها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستعمر.
0: شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة.
1: في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في معركة الحرية والاستقلال يلجأ أهل الباطل إلى أدنى أساليب القبح لتشويه صورة الحق، بينما ينتصر الحق بقيمه السامية وثرائه الأخلاقي وإحياء قيم الصدق وتعزيز الوعي الجمعي. ولهذا على السعودية والإمارات وكل المرتزقة الاستماع إلى كل صوت حر، وهذا صوت من أحرار الجزيرة العربية.
5: هي إدريان الصواريخ اليمنية على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا والله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه رواتبه. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي 11 سنة أو أكثر، والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أذوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو في، وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطوا الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. فأنتوا عارفين إيش اللي حصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاق الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفع الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمنيين. من سيدفع الثمن؟ هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذون الطيارات يروح ويشردوا يعني، لكن من اللي راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله أي والله سكتنا على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد، وهالشيء اللي احنا فيه الآن هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، أقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا أمريكا وإسرائيل في البحر ما هم عاجزين أنهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من أول 5 أو 10 حتى في المنطقة. فهذا ربما الإنذار الأخير والله أعلم.
1: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتافي برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
6: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع
2: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مادي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، مؤكدا أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بأن النكبة مستمرة عبر القتل والمجازر والطرد والتمييز بشراكة أمريكية وصمت أممي. قصفت المقاومة اللبنانية قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي وتجمعا لجنود العدو وآلياته في بلدتي دير سريان والبياضة ودبابة ميركافا في تل نحاس في أطراف بلدة كفر كلا بقذائف المدفعية وصلية صاروخية وصاروخ موجه وحققت إصابات مؤكدة. أعلن العدو إصابة عدد من الجنود نتيجة انفجار مسيرة مفخخة للمقاومة في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي جنوب لبنان. أكدت إيران أن شعبها لن يخضع لأي تهديد وستواصل طهران الدفاع عن استقلالها وسيادتها. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الإمارات العربية المتحدة كانت شريكا فعالا في العدوان عليها، مشيرا إلى أن تحالفها مع الكيان الصهيوني لن يوفر لها الحماية. الخبر الأخير في هذا الموجز: قصفت مدفعية القوات الروسية معقل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابروجيه وسومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
7: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
8: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
12: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
13: مواليد اليوم صناع المستقبل.
14: في المستشفى العربي الدولي
13: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
14: مركز الأمومة والطفولة،
13: أطباء أطفال على مدار الساعة،
14: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
13: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
14: قسم خاص بالنساء فقط،
13: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
14: الدكتورة إيمان جار الله
13: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
14: استشارية النساء والولادة.
13: المستشفى العربية الدولية
14: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
13: تليفون
14: 01-595959.
13: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أراك كاظما للغيظ وقد وليت الجزيرة.
1: ما لها تتوق نفسي يا ابن هالك.
0: عجبا والله، تعطى الجزيرة وما فيها ولا تسر نفسك بذلك؟
1: والله ما رضيتها إلا لأن أمير المؤمنين يريد ذلك. بما أحدثك يا شريح، وقد قلبت صفين موازين القوى، وبات الحق مغلولا والباطل طليقا. أيمرح ابن أبي سفيان في الشام ويثار على محمد ابن أبي بكر في مصر؟
0: لقد قلب ظهر المجن حقا.
1: ألا تذكر يا ابن شريح أنني حدثتك عن الغيوم الداكنة والليل الحالك والعاصفة الهوجاء؟
0: حدثتني عن هذا منذ سنوات خلت،
1: وها هي اليوم تتجمع من جديد في سماء الأمة. وما علي بن أبي طالب إلا فسحة بين هذه وتلك، ينبثق منها النور ويزحف إليها الغيم الداكن والليل الحالك من كل حدب وصب.

0: أراك تسرج حصانك يا مالك.
1: وأتقلد سيفي وأحمل دراعي استعدادا لرحلة غد أو بعد غد إن شاء الله.
0: إلى أين تنطلق؟ والفتح قد انقضى.
1: لم ينقض الفتح يا معاذة، إنما توقف بسبب الردة.
0: أي ردة هذه؟ وقد قضي عليها منذ زمن.
1: الردة الجديدة القديمة يا معاذة، الردة التي تطل برأسها كلما طغى حب الدنيا على أفئدة الناس، فكثرت مشاربهم وتنوعت أهواؤهم. أوصيني يا معاذة.
0: كيف أوصيك وأنا أجهل وجهتك؟
1: إلى النهروان يا معاذة،
0: لمحاربة الخوارج من دون شك.
1: أصحاب الجباه السود الذين كنا نظن أن صلاتهم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء الله، هم الذين سنحاربهم. فوالله ما أرى فرارهم إلى الدنيا إلا قبحا، ولن يروا بعد صفين عزة، بعدا لهم من قوم ظالمين. ما بك يا معاذة؟
0: ظننت أننا انتهينا من الحرب.
1: كنت أتوق إلى ذلك من كل قلبي، لكن أهل السوء لا يريدون هذا.
0: أتعلم يا مالك، يحيرني أمرك. ما إن يدعوك ابن أبي طالب حتى تستجيب.
1: يا معاذة، هذا رجل قد دخل كياني وأقام بين ضلوعي، نداؤه مستقر في أذني وتعاليمه تختلط مع أنفاسي. حب علي يا معاذة يجري في شراييني ويمتزج في دمي وينبض له قلبي.
0: ولهذا لا ترفض له طلبا ولا ترد له نداء؟
1: أترينني أعيش بلا قلب ولا دم؟ السلام عليكم.

0: شو رايحوا بنواني عشاني ألا أكون مخطئاً؟
1: لم تخطئ يا صاحبي أبداً، أنا شريح بن هاني.
0: علك نسيتني.
1: ما قصيته من حروب وأهوال ينسيان فتى، فكيف برجل مسن مثلي؟
0: أنا قصي بن شرحبيل.
1: ما زلت أجهلك.
0: ألا تذكر أننا التقينا مرة في مسجد الشام؟
1: الآن تذكرتك، لكن تغيرت كثيراً، قيافتك وهندامك. من أين لك هذا الثراء يا قصي؟
0: أقول وتكتم؟
1: ما تخفي يا قصي؟
0: إنني من أتباع معاوية بن أبي سفيان.
1: من أتباع معاوية وترتاد ولاية الأشتر؟ ألا تكون عينا لابن أبي سفيان؟
0: لا لا صدقني، إنما أتيت لألتقي بأمير الجزيرة مالك الأشتر.
1: ويحك يا قصي، أتناصر معاوية وتأتي لمالك؟
0: أتيته بشأن لا يتعلق بالسياسة مطلقا يا شريح.
1: إذن بما أتيته؟
0: جئت بموضوع سأسره إليه وحده. أين دار الإمارة؟
1: لن تجده هناك.
0: وأين يذهب وهو الأمير؟
1: لمالك وجهتان، إما الحرب وإما تفقد شؤون الرعية، وقل ما تجده في دار الإمارة.
0: هذا أمير وذاك أمير، بالإمارة عنفوانها وبهرجها.
1: طغت عليك الدنيا يا قصي، من تقصد بالأمير الآخر؟
0: معاوية بن أبي سفيان، إنه يقيم في دار لها هيبة الملوك، يحفه خدم وحشم، يحرسه جند، ويفصله عن العامة حجاب، زائره شبع وناصره ربح.
1: وكيف يتفقد رعيته؟
0: له من ينوب عنه في ذلك.
1: صدق مالك حيث قال: بات الحق مغلولا والباطل طليقا.
0: ما تقصد بذلك؟
1: انظر، هو ذا مالك قد أقبل.
0: هذا أمير الجزيرة كلها؟
1: نعم. ما بك واجم هكذا؟
0: أمير يلبس مثل هذا القفطان الرث والقلوصوة البالية؟
1: الخشونة لديه محبوبة، والليونة في عرفه ممقوتة.
0: أتناصر هذا الرجل؟
1: ولن أحيد عنه.
0: لا أكاد أميزه عن راع بدوي يجري إثر قطيعه.
1: إياك وأن تغلظ القول يا قصي.
0: ما أغلظت ولا كذبت. يا شريح،
1: ماذا؟
0: ألا تذهب إلى الشام فتدوى من معاوية فتثرى وتتخم؟
1: لا حاجة لي إلى طعام ومال، هيا بنا إليه.
0: دعنا من ذلك الآن.
1: ألم تكن تنتظره لتحادثه بما يخصك؟
0: سأفعل هذا لاحقا.

0: لقد خلا المسجد من المصلين. متى ينتهي من صلاته يا شريح؟
1: يجب أن تنتظر يا قصي.
0: طال الانتظار كثيرا. أية صلاة تلك التي يصليها وأي تسبيح يسبحه؟
1: قلت يجب أن تنتظر.
0: ما كان أغناني يا ابن عاصم عن تلك المهمة الشاقة.
1: هو ذا قد انتهى، باستطاعتك التقدم إليه.
0: رافقني يا شريح.
1: لا داعي لذلك، هو قادم نحونا.
2: الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا ابن الحارث.
0: وعليك السلام أيها الأمير.
2: الأمير؟ ما أمرنا عليكم إلا سوسا لأموركم. علك غريب عن هذه الديار.
1: إنه قصي بن شرحبيل، جاءنا زائرا.
2: شاهدته قبل ذلك في السوق.
1: كنا واقفين مذ مررت.
2: بل شاهدته قبل ذلك. ألم تضربني ببندقة يا قصي؟
0: أيها الأمير.
2: هون عليك، لقد رجوت لك ربي في صلاتي ليغفر لك عملك.
1: ما دفعك إلى فعل هذا يا قصي؟
0: أقول صادقا، ظننته بدويا فأردت العبث به. سيدي، عقد لساني الخجل منك، وأذلني تواضعك وتسامحك، وأنت أمير بلاد لك الحول والصول فيها.
2: دعك من هذا يا قصي، لقد نسينا ما فعلت. قل لي، ما حاجتك؟
0: لا أخفي عليك أنني جئت من بلاد الشام.
2: ولما تخفي وديار المسلمين دارك وفناؤك؟
0: كما أنني لا أخفي أنني من حاشية أمير الشام.
2: ربما تصلح حاشية في ظل أمير فاسد، أو تفسد حاشية في ظل أمير صالح.
0: هان الأمر علي، لكن
1: سأدعكما وحدين، أعرف ذلك.
2: ألتقيك في دار الإمارة غدا إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: ما تخفيه يا قصي؟
0: أتعرف غيث بن عاصم؟
2: غيث بن عاصم الأذرحي؟
0: نعم.
2: كان يسعى للزواج من أختي سلمى ذات مرة،
0: وبهذا الخصوص جئت إليك.
2: ولما لا يأتي بنفسه؟
0: يأبى خجلا ووجلا.
2: ومما يخجل ويخاف؟
0: لقد كان واحدا ممن شاركوا في صفين إلى جانب معاوية بن أبي سفيان.
2: الله يعفو عمن أضل وأخطأ.
0: بماذا أجيبه أيها الأمير؟
2: قل له باستطاعته المجيء إلي ساعة يشاء. أما سلمى فقد تزوجت وهي في كنف رجل.

0: أين الطعام يا معاذة؟
1: تفضل، هذا ما بقي منه.
0: سلمت يداك يا معاذة. أين الخبز؟
1: بقي في حوصة الخبز رغيف يابس، أأتيك به؟
0: وما الذي يشكوه الرغيف اليابس يا معاذة؟
1: يشكو ضيق عيشك في طعامك وشرابك ولباسك.
0: أعطيني الرغيف أولا، إنني جائع وما زلت صائمة.
1: أكثرت من صيامك وقيامك.
0: أتحاسبينني في علاقتي مع الله يا معاذة؟
1: ما قلت هذا إلا إشفاقا على نفسك. تذهب في الحرب صائما وتبقى في السلم صائما، تنشغل مع الناس في نهارك وتقضي الليل في تعبدك وتهجدك.
0: أعرف أن لعائلتي علي حقا أهملته، وأن لأولادي علي دينا لم أقضه. أعرف كل هذا يا معاذ، لكن الدنيا تكالبت بهمومها ومشاغلها. ما علينا، هات رغيف الخبز يا معاذة، يرحمك الله.
1: هو ذا رغيف الخبز.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مالك، ألم تسمع صوت تكسيره ووقع يباسه تحت أضراسك؟
0: ما به، إنه رغيف خبز والحمد لله.
1: رغيف خبز يابس وبقايا عصيدة، ألا يمكن أن أعيش كما يعيش الميسورون في إمارتك؟
0: ويحك يا معاذة، أتريدين التمسك بأهداب الدنيا؟
1: أتراني زوجة أمير؟
0: اسمع يا معاذة، لقد بلغني عن أمير المؤمنين وهو خليفة المسلمين قاطبة أنه أمسك برغيف شعير أكثر يباسا وأدنى طعما من هذا الرغيف، ولما أدناه من فمه تذكر شيئا فرفعه وقال: أأنام مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، لعل في اليمامة أو الحجاز من لا قبل له بالقرص ولا عهد له بالشبع.

0: احسن خيارك، الحياة تذوي والعمر في أفول.
1: ما أصعب الاختيار لرجل مثلي، عاش مترفا على مآدب الأمير، وانفتح بيت مال المسلمين فأثري، أي يعود بعد كل هذا إلى رغيف شعير عفن ولباس قشب وجيب نضب؟
0: ما يضحكك؟
1: تذكرت حادثة بمثل حالي.
0: ألا تكون حادثة عقيل بن أبي طالب؟
1: أقسم بالله إنها هي. أتعرفها؟
0: أعرف أنه ذهب بلاط معاوية مذ امتنع أخوه أبو الحسن عن زيادة حصته قفيز شعير واحد، ولا أعرف غير ذلك.
1: وأنا أكمل بقية القصة. مذ دخل عقيل على معاوية، استقبله ومد له صماطا فأكل وشرب حتى أدخم. بعد ذلك سأله معاوية: أينا أفضل إليك يا ابن أبي طالب، أنا أم أخوك علي؟ فقال: أنت أفضل لي في الدنيا، وأما أخي فإنه أفضل لي في الآخرة. هي القافلة قد أقبلت، أوصني يا شريح.
0: أوصيك بأن تفكر مليا بما رآه عقيل بن أبي طالب. ما أخبار مصر يا ابن الحارث؟
2: ليست على ما يرام يا شريح. أخشى أن تكون أصابع معاوية قد وصلت إليها، فعبثت بها مستغلة ضعف وليها محمد بن أبي بكر. يا شريح، هجم الفساد على بلاده من البر والبحر، فانغمس بعضهم بالضلالة، وشخصت نفوسهم إلى زخرف الدنيا وبهارجها، وركبوا الفتنة الزاحفة من مصر إلى مصر، فاضطربت أحوالها وغاب أمنها.
0: أيكون هذا حقا في ظل محمد بن أبي بكر؟
2: الراعي الصالح والسلطان الضعيف لا يتفقان يا شريح. إن كان لسلطان أن ينجح فلابد من إقامة العدل وقوة الحاكم.
0: وما حال أمير المؤمنين حيال هذا؟
2: حال الذي يشترع العلقم ويمتلئ قلبه قيحا وصدره غيظا. إنه رأس الفتنة في كل هذا.
0: من يا ابن الحارث؟
2: معاوية والي الشام. يا شريح، ماذا أقول في ضعيف؟ لو أمهلوني عدوى فرس لوصلت إليه وطمعت بالنصرة. لقد أوشكت على الانتصار لولا فتنة التحكيم. معاوية هذا رأس الفتنة، يقابله رأس الحكمة علي. علي، ما تقول يا شريح في حاكم يصل بنو الأزرق الروم إلى عدوه معاوية لمحاصرته فيقول: والله لو فعلها بنو الأزرق لوضعت يدي بيد معاوية؟ أليس هذا رأس الحكمة؟

0: ما أمر ذلك الفارسي يا مالك؟
1: أتاني برقاع من أمير المؤمنين علي. ترى ما الذي يوجد في هذا الرقاع؟
2: أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأليم، وأسد به الثغر المخوف، فأقدم علي للنظر فيما ينبغي، واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة والسلام.
0: إلى أين؟
1: إلى شريح بن هانئ. لابد من أن حدثا مهما قد وقع.

0: تفضل، هو ذا سيفك في غمده وهو ذا درعك، ولكن ما حاجتك إليهما وأنت تنطلق إلى شريح؟
1: اسمعي يا معاذ، سوف أوكل شريحا في أمري في الجزيرة، ثم أنطلق إلى أمير المؤمنين علي في الكوفة، فخذي حذرك وتولي أمرك.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: التطمينات والأمان الزائف والمظاهر الودية من العدو لا تعني سوى تمهيد لكمين أكبر. رأينا أن حاكم أبها النجدي عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود أرسل رسائل متكررة للإمام يحيى ولأمير الحج تؤكد أمان الطريق، واستقبل الحجاج في أبها بحفاوة إكرام، ولكنه في الوقت نفسه يرجح أنه كان أيضا يخطط لتصفيتهم بالتعاون مع ابن سعود، أو كان جزءا من أداة التخطيط لتصفيتهم. هذا يعلمنا أن أشد أنواع الخطر هو الذي يأتي من عدو يظهر الود ويؤمن الطريق ثم يغدر في المنتصف في لحظة ضعف. في صراعنا اليوم يجب أن لا نثق في التطمينات الشكلية من الأعداء، وأن نقرأ النوايا من خلال الأفعال التاريخية وليس من خلال التصريحات المؤقتة. الدرس الثاني: أن العقل المدبر للجريمة الكبرى هو من يملك القرار الاستراتيجي وليس المنفذين الميدانيين. مجزرة بذلك الحجم الكبير لا يمكن أن يكون ابن سعود فيها مجرد متفرج أو متأسف بعد فوات الأوان، بل هو من كان يعتمد على الاستخبارات ويتخذ القرارات المصيرية كما حكى ذلك مؤرخوه والأقربون منه، وأنه هو الآمر الناهي لجيشه. لذلك من السذاجة تصديق رواية السعوديين بأن الإخوان هم من فعلوها دون علمه. والدرس العملي: أنه عند محاكمة أي جريمة إبادة يجب ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار وليس فقط المنفذين المباشرين. الاعتذار والبكاء الذي حصل من ابن سعود بعد الجريمة، الاعتذار طبعا والتأسف، إظهار التأسف لا يعفي القائد من المسؤولية، بل هو دليل على مكر إضافي. الدرس الثالث: أن خلق طرف ثالث وسخ لتحميله المسؤولية هذا أسلوب ثابت في جرائم الأنظمة التكفيرية وفي جرائم هذا الزمن، هذا العصر وهذه المرحلة. لاحظنا أن ابن سعود احتاج إلى كمين ينفذه طرف ثالث، هم الإخوان الوهابيون من هجرة الغطغط. لماذا؟ ليكونوا هم الوجه القبيح الذي يحمل الوزر، بينما يظهر هو بمظهر الباكي المتأسف الذي ليس له علاقة، البريء وإلى آخره. هذا الأسلوب يتكرر اليوم عندما ترتكب جماعات تكفيرية مثل داعش والقاعدة وغيرهما مجازر بتوجيه واستخبارات من دول كبرى، ثم تعلن تلك الدول نفسها أنها تحارب الإرهاب. الدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بهذه المسرحية، مسرحية الطرف الثالث والأداة المتطرفة. فالقاتل الحقيقي هو من يخطط ويمول ويوجه، وإن بكى وإن أظهر البكاء على الضحايا وأظهر التأسف والندم. الدرس الرابع: أن مرحلة التخطيط والاستخبارات في أبها كانت جزءا أهم في تنفيذ تلك الجريمة الكبرى، حيث في أبها كما تبين لنا في الدرس السابق تم التعرف على عدد الحجاج وأسلحتهم، أنها قليلة جدا، وأموالهم وبضائعهم المغرية ونقاط ضعفهم وأفضل طريقة لإبادتهم، ثم تم تصميم سيناريو التنصل من المسؤولية. هذا يعني أن الجريمة لم تكن عشوائية أو ارتجالية، بل مدروسة بشكل كاف. الدرس: في مواجهة العدو اليوم يجب أن نفهم أن مرحلة جمع المعلومات والاستعداد للإبادة تسبق الفعل الإجرامي بوقت طويل. لذلك كشف الاستخبارات المعادية ومراكز التخطيط هو جزء أساسي من الدفاع المسبق وليس مجرد رد فعل بعد وقوع الجريمة. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما وقائع المجزرة وكيف وقعت، كيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء في الظهيرة إلى كمين دموي أحاط بهم من كل الجهات، ما الذي حدث بالضبط؟ السؤال الثاني، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ ماذا عملوا؟ واجهوا، قاتلوا، استسلموا؟ ثلاثة، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ أربعة، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع الرؤوس وفصل رؤوسهم عن أجسادهم؟ ما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه؟ وكيف نجا من نجا منهم؟ والواقع أن حجاجنا تحركوا مجتازين مناطق كثيرة من مدينة أبها إلى تنومة، حتى وصل بعضهم إلى أطراف بني الأسمر سدوان وإلى حدود بني شهر في تنومة. سدوان تنتمي إلى بل الأسمر، بينما تنومة كانت في حدود قبيلة بني شهر، وكلهما قبيلتان عسيريتان يمنيتان، طبعا تاريخيا هم يمنيون. فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة، تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومتر طبعا بحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا. حطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل، يعني القافلة الأولى في أبها وهي القافلة الأعظم، مجموعة أخرى كانت في سدوان الأسفل، مجموعة ثالثة في سدوان الأعلى، وهذه تبعد تقريبا بضعة كيلومترات، من 10 إلى 15 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب الشرقي من تنومة. طبعا كان يبدو أن أمير الحج كان في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل، ولذلك نجا وكان من الناجين. اليوم هو يوم الأحد كما قلنا، 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية، في وقت الظهيرة. حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون، لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادية شاملة تستهدفهم جميعا، وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بشيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، بعضهم كان لا يزال في حال الغداء، بعضهم في حال الشد بحسب اختلاف المجموعات الثلاث. طبعا المجموعة الأولى بدأ الضرب عليها من الساعة 5 ظهرا قبل الظهر، الساعة 11 5 غروبيا 11 زواليا. ابن سعود وجيشه، جيش ابن سعود الكامل لهم، قد أحاط بهم من كل الجهات وأصلاهم نارا، وباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل مباشر وكثيف. قد أحاطوا بمن في تنومة وهم الفرقة الأكبر، وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله كما تقول الروايات التاريخية، وهم على خيولهم وإبلهم. هجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال، تابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان في ذلك الوادي في وادي تنومة من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم، ولم يفر منهم إلا القليل. طبعا عندما بدأ الهجوم على الحجاج في تنومة انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، لكن هذا يعني الأمر لم يزد القتل المجرمين الغطغط هؤلاء إلا جرأة على القتل والإبادة. الحجاج طبعا لم يستسلموا، حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بما أمكن، بتلاوة القرآن، بالحجارة الذي معه جنبية بالجنبية عندما وصلوا إليه وكان عادوا لا يزال بخير وحي، بما أمكن. لكن كان هناك قلة قليلة جدا معها سلاح ناري وذخيرة، هؤلاء كانوا قلة يعني لا يتجاوزون 10 إلى 20 شخص من ضمن هذه القافلة الكبيرة. قاتلوا بما معهم من ذخيرة، طبعا قاتلوا حتى كمل ما معهم واستشهدوا بعدها. كان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة، وكانوا يقرؤون، البعض منهم كان يقرأ سورة ياسين، وتلو عندما بدأ الهجوم تلو سورة ياسين مثلا مثل الحاج الطبيب حمادي بن سعد التركي وتقول الرواية بأنه عندما قرأ سورة ياسين ما إن وصل إلى قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم حتى أصيب بطلق ناري في جبهته واستشهد، كما أفاد أفاد ذلك رفيقه في الحج الذي نجا طبعا، وهو الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المعركة. إذن هؤلاء التكفيريون المجرمون بدأوا بهجومهم على حجاجنا في تنومة بالبنادق من رؤوس الإكام، من رؤوس الجبال المطلة على تنومة، على وادي تنومة، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حيا. تصوروا، يجهزون على من ظنوا أنه لا يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحاد للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين كل الذين نجوا إما هربوا مثلا، أو البعض منهم وهم عدد لا بأس به غاصوا بين دماء الشهداء، لأن الدماء كانت تسيل، دماء كثيرة تتجمع في بعض الحفر، وهم يأتون بينها ليتظاهروا بأنهم موتى ويرمون بما معهم طبعا من أشياء يمكن أن تجعل أولئك التكفيرين يأتون إليهم ليبحثوا عن ما إذا كانوا يحملون يعني أموالا. فغاصوا بين الدماء، هكذا كل الناجين الذين رووا أنه الذين نجوا وعادوا إلى اليمن وأخبروا ذويهم ومجتمعاهم بكيفية نجاتهم قالوا أنه تظاهرنا بالموت. وهذا يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. السيد ضيف الله المهدي وهو من أحد من محل العرينة عمار في محافظة إب ذكر هو أيضا رمى أنه رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. رئيس اليمن الأسبق القاضي عبد الرحمن الإرياني ذكر أن مقاتل ابن سعود كانوا يتنادون فيما بينهم بقولهم اقتلوا المشرك، بلهجتهم أي اقتلوا المشرك. وسمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة الصعدة وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، سمع أولئك النجديين وهم يطوفون بين القتلى وقادتهم يسألونهم، أحد قادتهم كان يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة يعني في الجنة، وإذا قال اثنين قال لك قصرين، وهكذا يعني يبشرون جنودهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام الملبين القائلين لبيك اللهم لبيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بالتأكيد أنهم نزلوا وطافوا بين جثث القتلى، وهذا أمر ليس مستبعدا أن يطوفوا بين القتلى، بل كان ضروريا لقوم يتهافتون على القتل. ثم الغنيمة التي كان بعضها مخبوءا في أكمام وجيوب الحجاج، وبالتالي لابد من تفتيش الحجاج، فمن وجدوه جريحا قتلوه ثم سلبوه، وبهذا يمكنهم الجمع بين الفضيلتين كما يزعمون، قتل أولئك الجرحى المشركين بين قوسين الآمين بيت الله الحرام، وأخذ ما بحوزتهم من غنائم حلال زلال كما يدعون براحة بال وبطمأنينة نفس نعوذ بالله. قائدهم خالد بن جامع الوهابي أحد زعماء عتيبة طبعا بحسب جريدة القبلة وبحسب روايات الوهابيين أنفسهم، وإن اشتبه على بعض المؤرخين اليمنيين عندما سموه بأنه خالد بن لؤي أو خالد بن محمد، في الواقع اسمه خالد بن جامع العتيبي. كان هذا الرجل الذي يقود، كان قائد هذا الفرقة أو هذه الجماعة أو هذا الجيش الذي أباد حجاجنا، وكأنه أحد قادة هذه الهجرة بالإضافة إلى سلطان بن مجاد العتيبي، كان قائدهم في تلك اللحظة في لحظة الهجوم والقتل في تنومة هو خالد بن جامع. طبعا بعد أن أبادوا الفرقة الكبيرة في تنومة عطفوا على الفرقتين اللتين لتزالان في سدوان، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى، وهم يبعدان كما قلنا بضعة كيلوهات إلى 15 كيلومتر تقريبا أو أقل أو أكثر، وفعلوا بهم كما فعلوا بالأولى، إلا أن القتل في الأولى كان أوسع وأعظم، وهذا يشير إلى أن الناجين 500 الذين نجوا كان أكثرهم من فرقتي سدوان الفرقتين الأخريين، وأن عامل الوقت كان سببا من أسباب نجاة معظم الناجين منهم. بيد أن الوهابيين النجديين لم يكفيهم ذلك، انطلقوا لمطاردة الهاربين، فمن أدركوه قتلوه صبرا، ثم بعد ذلك استولوا على غنائم أولئك الحجاج المشركين طبعا بين قوسين على حسب زعمهم، فاستولوا على كل ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم من المال والقراش الذي هي الجمال والبغال والحمير التي كانوا يستعينون بها ويسافرون عليها، وكذلك استولوا على كل البضاعة التي كانت معهم وأخذوا جميع أمتئة أولئك الشهداء. كثير من الناجين تظاهروا بالموت كما قلنا بين الدماء. يحكي العلامة المؤرخ الكبير السيد محمد محمد زبارة رحمه الله كيفية نجاة أمير الحج، طبعا ذكر هذا في المخطوط من كتابه نزهة النظر، الكتاب الذي عندما طبع تم حذف كثير من الأشياء منه في المطبوع، يعني لا تجدون هذه المعلومة إلا في الكتاب المخطوط الذي هو محفوظ في مركز الوثائق طبعا الوطني. هذا الكتاب، هذا السيد زبارة يذكر بأنه أمير الحج أظهر أنه مقتول حتى نجا، فلما جاء الليل مشى على رجليه وترك جميع أدواته إلا الثوب الذي فوقه وواصل سفره إلى مكة. نزل كما هو معروف إلى بارك من الجبال تنومة إلى منطقة بارك في تهامة، ثم واصل سفره إلى مكة. ويبدو أن ذلك الثوب لم يسلم من النهب كما هو مقتضى رواية السيد ضيف الله المهدي، حيث طالت الجميع النهب والسلب بعد أن نجوا من القتل. أما الذين فصلت رؤوسهم عن أجسادهم من أولئك الشهداء فعددهم كما ذكرنا 900 شهيد. وهذا يسعفنا أو يعطينا أيضا موثوقية فيه الحكم الذي أصدرته محكمة صنعاء الابتدائية بشأن الحاج محمد محمود الشامي الذي شهد شاهدان من الناجين الذين نجوا بأنهم رأوه أولا ضرب بالرصاص في جانب الأيسر، ثم لما عادوا بعد أن ذهب التكفيريون وأخذوا كل الأمتعة فوجدوه قد فصل رأسه عن جسده.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن صالح بن علي العزب من قرية الحلملم السفلى عزلة الأشمور عمران محافظة عمران. يروي أحد أحفادي بأنه كان لديه بندق موزر قاتل به حتى خلصت ذخيرته، ولما وقعت حرب 1934 ميلادية بين اليمن والسعودية انطلق أحد أبنائه هو علي بن علي الأشموري للقتال في الجيش اليمني، وكان يحدوه أيضا الثأر وأخذ القصاص والانتقام لمقتل والده رحمهم الله جميعا. أيضا الشهيد علي بن صالح بن علي بن محسن وهاس عالم من أهالي قرية جوب من بني بهلول، استشهد عن عمر يناهز 55 سنة تقريبا. طبعا كان فقيه القرية وأمينها وناظر أوقافها، يقضي بين أهلها ويقسم مواريثهم، وكان زاهدا في حياته. أكبر أبنائه هو القاضي العلامة محسن بن علي وهاس، ومن أحفاده الشيخ حسن محسن علي صالح وهاس الذي هو الآن أمين عام المجلس المحلي لمديرية سنحان وبني بهلول، وكذلك الشاعر يحيى حسين علي صالح وهاس. يذكر أهالي الشهيد هؤلاء بأن سبب المذبحة، ويرجحون أن سبب المذبحة وهذه المجزرة التي طالت جدا من أجدادهم، أن ابن سعود استجاب لطلب بريطانيا بتقديم إثبات ولائه لهم كي يمكنوه من الحكم، وهذا أمر لا يستبعد، فقتل الحجيج إثباتا لجدارته بأن يكون رجلهم في المنطقة، وكي لا يكون أيضا هناك خط رجعة بين آل سعود والأمة المحمدية بعد أن ارتكبوا مثل هذه المجازر. والحقيقة أن هذا التوجيه عليل، هذا التعليل الذي ذكروه وهذا التفسير الذي ذكروه وجيه جدا. واليوم رأينا عندما أوعزوا إلى ابن سلمان أنك أنت ملك المملكة العربية السعودية لمدة 50 سنة قادمة، خذ حرب ضد اليمن هكذا، فأخذ الحرب على اليمن على أساس يجعلوا من ذلك اختبار قبول يمكنهم أن يثقوا به لكي يكون ملكا لمدة 50 سنة قادمة حسب زعمهم طبعا، وإلا فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والأجيال بيد الله. كذلك الشهيد علي العزكي، وكان شيخ قلعة شاور من بني حبش مديرية الرجم من محافظة المحويت والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاتهم من القتل على يد القبائل الوهابية؟ 2، من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. 3. لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ 4. لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة والحج في تلك ذلك العام رغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وفقدان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام على المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 51 إلى 55 من سورة النساء، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي ضمن آيات أخرى تكشف أساليب اليهود في الكيد للدين الإسلامي ومحاربة رسول الله الذي جاء بدين الحق من رب العالمين، ومحاولة فتنة المؤمنين وإضلالهم عن السبيل المبين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ هكذا هم يحاولون، ولكن الله يتولى المؤمنين ويرشدهم إلى ترك موالاة اليهود، ويقول لهم: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومع هذا فإن اليهود يزكون أنفسهم ويعلنون أنهم أولو العلم والمعرفة وأصحاب الحكمة والكتاب، فيغرون بذلك الجهلاء الكفار ويفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. ومن هذا الافتراء الأثيم تلك الفتوى الضالة المضلة التي توضحها الآيات التي نحن بصددها. فرغم أن هؤلاء اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، كتاب الله، ومن العلم والحق، لكنهم تركوه وراء ظهورهم وأصبحوا يؤمنون بالجبت والطاغوت وينحازون لأعداء الله المشركين المعادين لله وللحق، يديرون ظهورهم لله وللرسول مع علمهم أن هذا ضلال وإثم، فإنهم يوغلون في الكفر ويسارعون فيه مع الكافرين. فحينما استفتاهم المشركون: أينا على الحق، نحن أم محمد وأصحابه؟ قالوا: دينكم خير وأقوم، ودين محمد حديث. هكذا يزورون ما لا يرضى من القول ربهم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يا للعجب، هل من كفر بالله واتخذ من دون الله أندادا وكذب بالرسول الحق أهدى من المؤمنين؟ أهدى ممن آمن بالله ورسوله وجاهد في الله حق جهاده؟ إنه حكم ضال ظالم، وانحياز كافر غاشم، وافتراء كاذب آثم. ولا جزاء عن هذا الافتراء وعن اقتراف اليهود لهذا الإثم إلا قول الله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لقد لعنهم الله وطردهم من رحمته، فاستنصروا بالكفر والكافرين وأعداء الله وأعداء الدين ظنا منهم أنهم ينتفعون ولكن أنى لهم ذلك وقد خرجوا من دائرة الرحمة ومن دين الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا هو نصيب اليهود بعد أن تركوا نصيبهم من الكتاب والعهود، إذ كيف ينصرهم الله ويهديهم وهم قد تخلوا عنه وعن عهوده وكفروا بالله ورسوله وصدوا عن سبيله؟ فكان من الخير أن يدعهم الله في ضلالهم ويتركهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وهكذا كان ويكون اليهود على مر العهود، فلا تسوقهم أعمالهم إلا إلى جهنم، ولا تسوق من اتبعهم إلا إلى نفس المصير. فادعاءهم العلم كذب وبهتان، وزعمهم أن لهم نصيب من الكتاب افتراء واضح للعيان. ولهذا تتوالى الآيات التي نحن بصددها، فيقول الله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا، أي بل هل يدعون أن لهم نصيبا من العلم والمعرفة؟ فالمراد بالملك هنا هو العلم. إذا كانوا يدعون ذلك فإنهم كاذبون، لأن من عنده العلم لا يكتم ولا يكذب ولا يفتري. ومن أوتي نصيبا من الكتاب فهو لله مطيع أواب، لكن اليهود كاذبون مكذبون بخلاء بالعلم، فلا يؤتون الناس شيئا ولو قليلا، ولا يريدون أن يتعلم الناس خيرا من ربهم. إنهم يكتمون ويخفون ما أوتوا من الله، ولا يريدون لأحد من الناس خيرا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا اليهود يبخلون بالعلم وبما لديهم، ويحرصون على أن لا يؤتى أحد مما أوتوا، ظنا منهم أن هدى الناس حكر عليهم، غافلين عن أن رحمة الله وفضله تؤتى لمن يشاء. وإذا كان هذا حالهم مع العلم المسمى ملكا، فإنه قد دفعهم أمام ما أوتي محمد وأصحابه إلى موقف لئيم، وهو قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم، إنهم يحسدون محمدا وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من الملك والعلم في القرآن. وإن هذا لموقف غريب من اليهود وبغي وطغيان، وإلا فإن المفروض على من آمن وأوتي علما أن يفرح بمن أوتي علما مثله، ولكن اليهود يصدون عن سبيل الله وينحازون إلى الكافرين ويقولون لهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هكذا أملى عليهم بغيهم وحسدهم وطغيانهم، وهذا هو شأنهم في كل زمان ومع أولي العلم في كل مكان. ولهذا تتواصل الآية ويقول الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي علما عظيما. نعم، لقد آتاه الله إبراهيم وذريته ذلك العطاء العظيم، فأين اليهود وأين أولئك العظماء العلماء؟ لقد ابتعدوا وصدوا، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نعم كفى، فهي الجديرة بهؤلاء اليهود وهم الجديرون بها، وهي النصيب الحق لمن أوتي نصيبا من الكتاب فنسيه، وأوتي نصيبا من الملك أي العلم فكتمه، وهي حظ من رأى الناس تؤتى من فضل الله من العلم فحسدهم وصد عن سبيل الله. نعم، إنها نصيب من كان هكذا، جهنم هي نصيبه الأوفى وساء المصير. ولقد رضي اليهود لأنفسهم بهذا المصير، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل صالحا واهدنا إلى الحق، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أهم مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أن نكون أحرارا وأعزاء، لأن عبوديتنا يجب أن تكون لله، وعبوديتنا لله تحتم علينا أن ننفصل عن العبودية للطواغيت والأشرار، وأن نتولى الله ونتولى أولياءه، وبالتالي نسعى إلى تحقيق الاستقلال والتحرر من كل أشكال التبعية والاستعباد. فالتحرك في سبيل الله يستدعي أن نكون أعزاء وكرماء، ولا نطيع إلا أوامر الله، ونرفض كل أوامر الطاغوت المتمثل في هذا العصر بأمريكا وإسرائيل وكل من يلف لفهم من القوى والأنظمة والكيانات المتولية لهم. أيضا حينما نتأمل واقع العدو الأمريكي والإسرائيلي نجد أنه يتحرك بدوافع ومعتقدات دينية، لذا يجب أن نتحرك نحن بدوافع دينية كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ويتحرك بدوافع دينية مكذوبة محرفة. حينما يتأمل الإنسان حركة الصهاينة يتكلمون دائما أن التلمود يأمرهم، أن التوراة تأمرهم أو تعدهم أن يسيطروا على هذه المنطقة من الأرض العربية، وأن يقتلوا وأن يفعلوا الأشياء الكثيرة جدا بحق هذه الأمة. بل نجد حتى الأمريكيين الذين يتحركون بعقائد دينية عبر الجناح اليميني البروتستانتي في أمريكا بأنهم يتحركون على هذا الأساس. في كثير من الأحيان خاصة في الفترة الأخيرة يظهر ترامب إما بصورة المسيح، أو يظهر حوله عدد من القساوسة في البيت الأبيض، أو يتحدث بمنطق ديني، بمعنى أنهم يتحركون ضدنا بعناوين دينية ومعتقدات دينية. بل نجد أنهم يبررون كل إجرامهم وسيطرتهم بالمعتقدات الدينية والتحريفات الموجودة في التوراة أو في التلمود. ودائما العدو أكثر ما يخشى أن تتحرك الأمة تحت عنوان ديني إيماني في الصراع معه على أساس القرآن. هذا أكثر ما يزعجه وأكثر ما يقلقه، وهذا يدل على أن العنوان المؤثر على العدو هو في سبيل الله، والانطلاقة الجادة يجب أن تكون في سبيل الله. أيضا القرآن الكريم يؤكد أن أهل الكتاب يمتلكون خبرة دينية تمتد لقرون من الزمن لآلاف السنوات، ويفهمون من خلالها عظمة الدين، ويعرفون السنن الإلهية في التسليط وفي نصر عباد الله المؤمنين، ويدركون النتائج العظيمة التي يحققها الله للسائرين على هداه، ويعرفون النموذج الجذاب الذي يصنعه الدين الحق في واقع الحياة. وبالتالي نجد أن الأمريكيين والإسرائيليين في هذا الزمن يقفون بكل حزم بكل قوة أمام أي حركة إسلامية أصيلة، ويجب أن نركز على هذه النقطة، أصيلة. هم يدعمون كل حركة تدعي الانتماء إلى الإسلام وهي حركة مزيفة، ويتخذونها مبرر وذريعة، لكن أمام أي حركة إسلامية أصيلة يستهدفونها بكل الوسائل بكل الطرق، لا يتهاونون في الأمر إطلاقا حتى لو كانوا مجموعة صغيرة أو أفراد عددهم قليل يستهدفونهم، يقفون لهم بالمرصاد، يجعلون القضاء عليهم في رأس أجندتهم الخاصة. من أولى الأولويات لديهم أن يقضوا على أي حركة إسلامية أصيلة حتى لو كان عدد أفرادها بعدد أصابع اليد، ويدرجونها في مهماتهم الأساسية، التصدي لها يكون من أولوياتهم التصدي لتلك الحركات. وهذا يدل على خوفهم الكبير من الإسلام المحمدي الأصيل. هم يعرفون الإسلام المزيف ويعرفون الإسلام الأصيل، يرون أن الإسلام المحمدي الأصيل يرون أنه قوة ومنعة وحرية حقيقية لأهله. حينما نرجع أيضا إلى تاريخ بني إسرائيل، نلاحظ من خلال قصة طالوت في القرآن الكريم في سورة البقرة، نلاحظ أن بني إسرائيل بشكل عام كانت منطلقاتهم في التحرر والمواجهة تقوم على أساس عنوان في سبيل الله، وكانت قضية ثابتة لديهم. يعني على الرغم من أن كانت حالهم سيئة في تلك الفترة، كانت مخالفتهم كبيرة، كانوا قد عصوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في حالة التيه في صحراء سيناء، لكن لا زال لديهم هذا العنوان، يعرفون أن القضية لا بد أن يرجعوا إلى هذا العنوان لكي ينتصروا. أرضهم محتلة مسيطر عليها، لكن لديهم ثقافة متجذرة في نفوسهم في أدبياتهم أنه يجب أن تكون الانطلاقة في سبيل الله، أن تكون أيضا القيادة مختارة من الله ومنسجمة مع سبيل الله. ولذلك الله حكى عنهم في تلك القصة عندما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أرضهم محتلة لكن لم يقولوا حتى من أجل الوطن، إنما قالوا في سبيل الله، لأنهم يعرفون العنوان المؤثر. وهذا الطلب يوضح أيضا إدراكهم لأهمية وضرورة القتال وفي سبيل الله كطريق وحيد وخط منفرد للتحرر والاستقلال والنصر، لا بديل عنه سوى الهوان والاستعباد. لم يقولوا لنبيهم ابعث لنا من يتفاوض مع عدونا لكي يترك أرضنا، يعرفون أنه لا مخرج إلا بالقتال الذي تحدث به موسى وأمرهم موسى به بأمر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بفترة طويلة، لكنهم رفضوا وقالوا ذهب أنت وربك فقاتلا. وفي زمن لاحق فهموا أنه لا بد من القتال والعودة إلى ذلك الحل الذي وضعه موسى بأمر من الله سبحانه وتعالى، لا مجال إلا القتال وفي سبيل الله. بعد أن أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأصبحوا مضطهدين، فكانوا يؤمنون بأن الحل هو التحرك في سبيل الله. ولذا حينما نتحدث عن الحل مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، لا حل لنا إلا الحل الذي بيّنه الله في القرآن، القتال في سبيل الله. واليهود والنصارى يعرفون من خلال تاريخهم خطورة أن تعود الأمة إلى هذا المنهج، الجهاد والقتال في سبيل الله وبقيم ومبادئ الإسلام والقرآن. يعرفون أن هذا خطير جدا، سيكسب الأمة النصر مثلما أكسبهم النصر في زمن طالوت. ولذا فهم يحاربون الأمة الإسلامية، ولديهم معايير ومقاييس مستمدة من تاريخهم الديني، لديهم معرفة بالسنن الإلهية، على ضوئها يحاربوننا. وبالتالي يجب علينا أن نكون حذرين واعين في صراعنا معهم، أن ندرك أن عناوين الوطنية القومية الفئوية الطائفية الجهوية العنصرية، مختلف العناوين، هم من صنعوها، هم من سطروها إلينا ليبعدونا عن السبيل الصحيح الذي لا يمكن أن يتحقق للأمة النصر والعزة والحرية إلا إذا تحركت تحت هذا العنوان وبإخلاص. والتجارب تثبت ذلك اليوم في الواقع، عندما تحركت المسيرة القرآنية في اليمن، وكانت بدايتها عبارة عن صرخة وشعار فقط، انزعج الأمريكي والإسرائيلي رغم أن العدد قليل ومحدود ولا أثر لهم في هناك في مران، يرفعوا شعار فقط، لكن العدو يعرف السنن الإلهية ويعرف ما لدي من خبرة دينية، أن هؤلاء يتحركون تحت عنوان سبيل الله وبالإسلام المحمدي الأصيل. ولذلك لم يقولوا حرية التعبير، ولم يقولوا أشياء بسيطة لا تؤثر، بل تحركوا بكل جد للقضاء على ذلك المشروع. حتى قال السفير الأمريكي في تلك المرحلة أدموند هول، قال إن بلاده لا تريد أن يتحول عداء الشعب العربي إلى عداء ديني، لأنهم يعرفوا العداء الديني سيقف الله سبحانه وتعالى مع من يتحركون دينيا في سبيل الله وينصرهم. يخشى الأمريكي أن يتحرك الناس في سبيل الله ويتحدث عن ذلك ويعبر عن قلقه من العمل في سبيل الله. ولذا كمسلمين يجب أن نفهم من خلال القرآن ومن خلال الواقع وحتى من خلال تاريخ بني إسرائيل كيف يجب أن نتحرك، كيف يجب أن نكون صادقين مع الله، مخلصين لله، متحركين في سبيل الله حتى يتحقق لنا النصر. يقف الله معنا، يؤيدنا، يعيننا على أولئك المجرمين والطغاة. وهذا ما عليه الشعب اليمني، أننا نتحرك في سبيل الله، لأن أولئك أعداء لله، أعداء للأنبياء، أعداء للكتب، أعداء للملائكة، أعداء للبشرية، لأنهم مفسدون في الأرض، لأن الله أمرنا أن نواجه الفساد والمفسدين. ولذا نتحرك بإخلاص بصدق تحت هذه العناوين، وسيتحقق النصر كما يتحقق لنا سابقا، سيتحقق النصر لهذه الأمة، وسيزول ذلك العدو كما أزال الله كل الطغاة والجبابرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق

فيكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.

وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.

وجزاء سيئة سيئة مثلها

في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي

أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

بعد أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه

آياتنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى استكمال جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين. وقال المرتضى في تغريدة على حسابه في منصة إكس بعون الله: استكملنا اليوم جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم 1100 أسير ومعتقل من طرفنا و508 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسير سوداني. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن التنفيذ بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي. ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم ضم محافظ الحديدة عبد الله عطيفي ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أوضاع إذاعة الحديدة ومكتب الإعلام بالمحافظة وسبل دعم الأداء الإعلامي والإذاعي بالمحافظة. واستعرض الاجتماع أبرز الاحتياجات لتعزيز العمل الإذاعي والإعلامي وفي مقدمتها تقوية البث الإذاعي ورفع كفاءة العمل المهني والفني وتوفير الإمكانات المتاحة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي والإذاعي بما يواكب متطلبات المرحلة. وفي الاجتماع أوضح نائب وزير الإعلام أن النزول الميداني يأتي تنفيذا لخطة الوزراء بل لخطة الوزارة الهادفة إلى تقييم الأداء المؤسسي في المحافظات والعمل على معالجة الإشكاليات الميدانية بما يضمن ديمومة الرسالة الإعلامية الوطنية وتطوير أدواتها لمواكبة التطورات المتسارعة. بدوره أكد محافظ الحديدة ضرورة تعزيز التنسيق بين إذاعة الحديدة ومكتب الإعلام والسلطة المحلية بما يسهم في توحيد الجهود الإعلامية وخدمة القضايا التنموية والمجتمعية بالمحافظة. إلى ذلك تفقد نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي اليوم سير العمل في إذاعة الحديدة ومستوى الأداء البرامجي والفني والإخباري. واستمع الدكتور البخيتي من القائمين على الإذاعة إلى شرح حول طبيعة العمل الإذاعي وآليات مواكبة المستجدات والأحداث على الساحة المحلية والوطنية. واطلع الدكتور البخيتي خلال زيارته لأقسام واستديوهات الإذاعة على احتياجاتها الفنية والتقنية، مؤكدا أهمية تطوير الرسالة الإذاعية وتعزيز حضورها التوعوي والوطني بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ الوعي العام. وناقش نائب وزير الإعلام خلال اجتماعه بقيادة مكتب الإعلام وإذاعة الحديدة مستوى الأداء الإعلامي والإذاعي والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير العمل والصعوبات التي تواجه سير الأداء المهني والفني وسبل معالجتها. كشفت وزارة الإعلام عن حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها وبالمؤسسات التابعة لها على مدى 11 عاما من العدوان الأمريكي السعودي، والتي بلغت 933 مليونا و 33 ألف دولار. وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها أن العدوان استهدف بشكل ممنهج وسائل الإعلام ما أدى إلى استشهاد 47 وإصابة 7 من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية وتكبيد القطاع الإعلامي خسائر كبيرة. وأكد التقرير أن الحقيقة هي أكبر المستهدفين من هذا العدوان الذي جعل من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في اليمن أهدافا مشروعة بهدف التغطية على جرائمه بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من عقد من الزمن. وأكدت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها أن هذه الجرائم تمثل وصمة عار في جبين تحالف العدوان وكل المتشدقين بحرية الرأي والتعبير، وأنه سيتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم عاجلا أم آجلا. وجددت التأكيد بأن وسائل الإعلام الوطنية ستبقى الصوت الحر الذي لا يمكن إسكاته والمنبر الذي يتصدى للآلة الإعلامية للعدو الذي ما يزال يستهدف اليمن أرضا وإنسانا بمختلف الوسائل والأساليب. شهدت قاعة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بمحافظة الحديدة فعالية خطابية باختتام الأنشطة والدورات الصيفية للطلاب الملتحقين بها في مربع مدينة الحديدة، كما اختتمت اللجنة الفرعية للدورات الصيفية والسلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية باجل في محافظة الحديدة أنشطة الدورات الصيفية بتنظيم حفل وعرض كشفي لطلاب المدارس الصيفية، وأكدت الكلمات أهمية ما حققته الدورات الصيفية من نجاحات ملموسة في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم العلمية والثقافية والمعرفية بما يعزز ارتباطهم بهويتهم الإيمانية وقيمهم الأصيلة. وأوضحت أن الزخم الشعبي والرسمي الذي حظيت به المراكز الصيفية هذا العام يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحواضن التربوية في بناء الشخصية الإيمانية السوية للطلاب وحمايتهم من الثقافات المغلوطة والحرب الناعمة. وفي محافظة تعز اختتمت بمديريات صالة والتعزية وحيفان وشارع برونة وشارع السلام وخدير أنشطة الدورات الصيفية. وأشارت كلمات الفعاليات إلى الدور الذي تضطلع به الأنشطة والدورات الصيفية في الحفاظ على الهوية الإيمانية وتعزيز التمسك بالعقيدة الإسلامية السمحة وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات النشء والشباب بما يسهم في إعداد جيل واع ومحصن بالثقافة القرآنية والقيم الإيمانية. وفي محافظة المحوية نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمديريتي شبام كوكبان وحفاش اليوم فعاليتين خطابيتين باختتام الدورات الصيفية والأنشطة الصيفية تحت شعار علم وجهاد. وأكدت الكلمات خلالهما إلى أن هذه الدورات أصبحت منارات للعلم والتوعية وجسورا تبني الوعي وترسخ القيم وسط محاولات مستمرة لحرف الهوية الإيمانية عن مسارها الصحيح في ظل الحرب الناعمة التي تستهدف عقول الناشئة وتسعى لزعزعة القيم والثوابت. كما نظمت عدد من المدارس بمديرية صعفان في محافظة صنعاء فعاليات ختامية للدورات الصيفية ولتكريم المعلمين والطلاب بشهادات والهدايا الرمزية، فيما نظم طلاب المدارس الصيفية بمربع مديريات رداع في محافظة البيضاء مسيرا طلابيا ضمن فعاليات بختام أنشطة الدورات الصيفية. اختتمت بمديرية يريم في محافظة إب اليوم دورة بناء المشايخ والشخصيات الاجتماعية لمديريتي يريم والرضمة المستوى الأول نظمتها السلطة المحلية والتعبئة بالمحافظة. وفي الاختتام أكد محافظ إب عبد الواحد صلاح ومسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب أهمية إقامة مثل هذه الدورات التوعوية لتنمية الوعي المجتمعي وتعزيز دور المشايخ والشخصيات الاجتماعية في ترسيخ قيم التلاحم والتكافل لتنمية الوعي المجتمعي والإسهام في معالجة القضايا المجتمعية. وفي كلمات المشاركين أكد عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية بيريم والرضمة أهمية الدورة في تنمية الوعي وتعزيز الاصطفاف المجتمعي والتلاحم القبلي بما يسهم في توحيد الجهود تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية وترسيخ قيم التعاون والتكافل. تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر اليوم أوضاع منشآت المدينة الرياضية بمدينة إب واطلع على أبرز الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل استاد إب الرياضي الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء استهدافه من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. واستمع المحافظ ونائب الوزير إلى شرح حول الأعمال المنجزة في صيانة الملعب والتدخلات المطلوبة لاستكمال إعادة التأهيل بما يسهم في تنشيط الحركة الرياضية والشبابية بالمحافظة. افتتح وكيل محافظة الحديدة لشؤون مديريات المربع الجنوبي مطهر الهادي اليوم معرض الصور للمعالم الأثرية والتاريخية بمديرية زبيد الذي نظمته فرع هيئة المتاحف والآثار بالمحافظة بالتعاون مع جامعة الحديدة. وطاف الوكيل الهادي ومعه مدير فرع هيئة المتاحف والآثار بالمحافظة درويش مضويني ومدير مديرية زبيد يحيى عباد بأجنحة المعرض الذي ضم صورا متنوعة لعدد من المعالم والمواقع التاريخية والأثرية التي تحتضنها مدينة زبيد وتعكس الإرث الحضاري والثقافي العريق للمدينة. وأكدت عدد من كلمات المشاركين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تبرز المكان الحضاري العريق لمدينة زبيد المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. ختاما، دشنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اليوم بصنعاء العمل بالميناء البري الموحد لشركات النقل الجماعي بالتزامن مع بدء عملية تفويج ضيوف الرحمن المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. ويمثل الميناء البري الذي نفذته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية وقطاع الحج والعمرة نقلة نوعية في قطاع النقل البري، حيث يجمع تحت سقفه جميع شركات النقل الجماعي الدولي العاملة في صنعاء بهدف إنهاء مظاهر العشوائية وتوحيد الجهود الخدمية والرقابية في منفذ واحد يضمن سلامة وسلاسة حركة المسافرين. وكان الميناء البري قد شهد تدشينا لمحطة الصعود الخاصة بضيوف الرحمن، حيث جرى تفويج الحجاج بعد استكمال كافة الترتيبات الفنية والإجراءات الإدارية والخدمية اللازمة للسفر، وذلك وسط إشادة من الحجاج والمسافرين بمستوى التنظيم والخدمات الميدانية التي وفرت عليهم الكثير والكثير من الجهد والعناء. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، من بوابة اليمن نبدأ حلقتنا. إنها بوتقة الزمان والمكان وثغر اليمن الباسم، الشموخ والإباء، ولعل أكثرها شموخا وإباء مناراتها العالية الآسرة لناظريها.
1: إنها مدينة عدن، العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، فهي تقع على ساحل خليج عدن فوق فوهة بركان خامد منذ ملايين السنين، وتبعد عن مدينة صنعاء بمسافة تقدر بحوالي 363 كيلومتر وبمسافة 160 كيلومتر عن باب المندب، وهي منفذ طبيعي على المحيط الهندي وبحيرة العرب، إضافة إلى تحكمها بطريق البحر الأحمر.
0: وتعني عدن في المعاجم اللغوية الإقامة أو ساحل البحر، أما بالنسبة للمصادر التاريخية فهي نسبة لعدن بن عدنان، وأشار المؤرخون بأن الكلمة مشتقة من فعل عدن من العدون وتعني الإقامة، أو من المعدون وهو معدن الحديد. وأعطيت المعاجم اللغوية معاني كثيرة لكلمة عدن، منها عدن بمعنى الإقامة، وعدن البلد أي سكانها، وعدن المكان أي استخراج منها المعادن.
1: اختلفت المصادر التاريخية العربية حول تسمية عدن، ومهما اختلفت الآراء والتفسيرات حول تسمية مدينة عدن، إلا أن جميعها متفق حول عراقتها التاريخية كميناء تجاري مهم منذ بداية الألف الأولى قبل الميلاد. وتقول الدكتورة هيفاء عبد القادر مكاوي، أستاذة الآثار والحضارة الإسلامية في جامعة عدن، أن اسمها ورد في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل، وكذلك في النقوش المسندية وفي الأسفار.
2: مدينة عدن تاريخها موغل في القدم، فأول ذكر أو أقدم ذكر لمدينة عدن في الثورة كان في القرن السادس قبل الميلاد. ذكرت كأحد الموانئ الهامة التي ثاجر معها العبرانيون في أيام نبي الله سليمان عليه السلام، وبعد كده تم ذكرها في أكثر من نقش من النقوش اليمنية القديمة. ذكرت في أحد النقوش، وجاء بذكرها كمان أيضا صهريج عدن، النقش ده موجود محفوظ في متحف اللوفر في فرنسا. وأيضا ذكرت بعد كده في عهد الملك السبئي ياسر يوهنعم، على أساس أنه طرد الأحباش وطاردهم إلى أن أخرجهم من ميناء عدن. وذكرت صيغة ميناء عدن بحيقا دو عدنم بهذه الصيغة، ويعود التاريخ إلى حوالي 204 قبل ميلادية. النقش أيضا ذكرت في نقوش، نقش باللغة اليونانية القديمة وجد في مدينة قفط في مصر. هذه طبعا عدن مرت في مراحل كثيرة من قبل الإسلام، ومرت عليها الفرس والأحباش، بعد كده دخلت في الإسلام، ومرت عليها مجموعة من الدويلات الإسلامية، مرت في الخلافة الأموية والخلافة العباسية، وبعد كده تفردت بدويلات تحكمها دويلات يمنية تحكمها من من اليمن نفسها. وتميزت مدينة عدن بكونها كانت الميناء الرئيسي الذي كانت تحاول جميع الدويلات الإسلامية اليمنية.
0: تعتبر عدن من أقدم المدن العربية التي كانت تمثل محور تواجد حضاري للنشاط التجاري الذي جعلها محط أنظار كبرى دول العالم، وقد ورد ذلك في كثير من الدراسات والمخطوطات التاريخية القديمة، بتأكيد من منظمة اليونسكو في تقريرها الذي صدر مؤخرا، وتم الإشارة فيه أن عدن تتصدر أقدم مدن العالم. وقد حظيت عدن باهتمام كبير من الدول الكبرى لما تتميز به من خصائص ومميزات.
1: تعد عدن أهم منفذ طبيعي على بحر العرب والمحيط الهندي، فضلا عن تحكمها بطريق البحر الأحمر عن طريق الممر المائي المعروف بباب المندب. وتشكل عدن نموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي، إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا من أهم الموانئ في المنطقة، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
0: عاصمتها هي مدينة كريتر التي تقع على فوهة بركان خامد، ومنه اشتق اسمها بالإنجليزية، كما يطلق عليها اسم عدن القديمة لما تتميز به من مباني أثرية وأسواق عتيقة وشوارع ضيقة جميلة.
1: تكمن الأهمية الاستراتيجية لعدن بالأساس من أهمية شهرة مينائها التاريخي، وقد غدت نتيجة لموقعها الاستراتيجي الهام وصلتها بربط الأنشطة والحركة التجارية بين الشرق والغرب، القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية.
0: أصبحت عدن مركزا تجاريا ومحطة لتموين البواخر في فترة الاحتلال البريطاني لها، لأنها في شبه الجزيرة العربية وتتوسط القارات الثلاث، وكانت مرفأ للسفن. ويمكن القول إن الطبيعة هيأت لمدينة عدن أن تكون مدينة تجارية تنمو وتزدهر باضطراد، وقد كان لدورها التجاري هذا أثر كبير في ازدهار الحياة الثقافية نتيجة لانفتاحها على العالم والتأثر بالكثير من الثقافات الأخرى لعدد من الدول العربية والأجنبية.
1: شكلت مدينة عدن حالة فريدة في التعايش والتنوع، ضم كيانات إنسانية متعددة رغم اختلاف معتقداتهم، ولعل الموقع الاستراتيجي للمدينة والمفتوح على البحر عبر التاريخ قد لعب دورا محوريا في فتح شهية الدول الاستعمارية، آخرهم بريطانيا التي حكمتها زهاء 129 عاما ما بين عام 1839 إلى 1967، بل هيأتها لأن تكون نقطة التقاء بشري بين جنسيات مختلفة.
0: وتعد مدينة عدن الوحيدة بين المدن اليمنية ومدن شبه الجزيرة العربية التي تتفرد بوجود معالم مهمة تتصل بكل العصور التاريخية، حيث احتضن ترابها الكنائس والمعابد المسيحية واليهودية والهندوسية.
1: تقول أستاذة التاريخ في جامعة عدن أسمهان العلس إن مدينة عدن قدمت نفسها للعالم على أنها مدينة تحتضن العالم بكل طوائفه ومذاهبه ودياناته في تعايش وتآخ سليمين لا نظير لهما. ولعل الطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي لها قد هيأها لأن تكون حاضنة لكل الأجناس.
0: إن الخصوصية الطبيعية لعدن جعلها قبلة

0: المذاهب والأجناس، حتى صارت شوارع المدينة متحفا لا تخطئه العين، تتمثل فيه ثقافات عالمية متنوعة.
1: المقاومة أخذ أساليب متعددة بتلاوين طيفية. هناك مقاومة بالسلاح، مقاومة بالكلمة، مقاومة أيضا بالسلوك وبالسلوكيات اليومية داخل المجتمع، وبالتالي استخدم الشعب في اليمن إذا أردنا وإذا قلنا بشكل دقيق في مدينتنا عدن كل الوسائل المتاحة من أجل أن يخرج الاستعمار. هذا جانب. جانب آخر أيضا، اشتركت في هذا النضال قوى متعددة ومختلفة من أجل إخراج الاستعمار، حتى وإن كانت بعض هذه القوى تختلف في رؤاها في استراتيجيتها، لكن كان الهدف الرئيسي هو كيفية إخراج الاستعمار من الجنوب بشكل عام ومن عدن أيضا بشكل عام.
2: فن العمارة في عدن يعتبر من إبداعات الفنون التشكيلية من البناء والإنشاء المعماري، إذ أسس على مواصفات خاصة متعلقة بطبيعة وظروف المناخ الذي يتميز بالحر، ولكي يتمكن الإنسان من التكيف مع مثل هذه الظروف البيئية لقد استخدم البناؤون مواد بناء من البيئة ذاتها، فكانت هذه البيوت ولا تزال مبنية من الحجر الشمساني، وتم استخراج مادة البوميس ذات الخواص الإسمنتية من جبل شمسان من كهوف تعرف بكهوف البوميس.
0: صرح منارة عدن ما زال رافضا حتى اليوم في قلب المدينة، تتوسط معلمين من أشهر معالم المدينة، مبنى البلدية الذي بناه الإنجليز منتصف القرن التاسع عشر، ومبنى البريد ومعلب الحبيشي. بينما يفيد كثير من المؤرخين بأن تشييد منارة عدن يعود إلى حوالي 1200 عام، وأنها كانت منارة ومئذنة لمسجد قديم تهدم كان يطلق عليه جامع عدن، واختلف المؤرخون في هوية الدولة أو الحاكم الذي أمر ببناء جامع كهذا. كانت المنارة جزءا أصيلا ولافتا منه.
2: وقد اختلف كتاب أوروبيون في فترة بناء الجامع جامع المنارة، فمنهم من يقول إنه بني في عصر الدولة الرسولية، حيث يذكر أن أميرة بني رسول من قامت ببناء هذه المنارة، وترجع روايات أخرى بناءه إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية الذي قام بتجديد الجامع، ولكن لم يذكر مؤرخوها طاهر في مآثر حكامهم.
0: المنارة على جماليتها ورونقها البهي جذبت انتباه علماء الآثار في العالم، وكان آخرهم العالم السوفيتي سيرجي الذي قام بزيارتها عام 1972، وأشار إلى أنها شيدت في القرن الثامن الميلادي وأن زخرفتها تعود إلى القرن السادس عشر، بينما قاعدتها المعضلة ربما كانت قائمة على أثر قديم لعله يعود إلى ما قبل الإسلام.
2: وتزدهر مدينة عدن بوجود عدد من المعالم التاريخية التي تعود لفترات زمنية مختلفة، ويعد مسجد جوهر من أهم تلك المعالم، وقد ارتبط اسمه باسم الشيخ أبو البهاء جوهر بن عبد الله العدني، ويقع بالتحديد في حافة القاضي بمدينة كريتر قلب عدن. وعلى الرغم من عمره الطويل والمشكلات التي يواجهها، يأبى أهل المسجد إلا مواصلة رسالة الوسطية وخدماته الاجتماعية والإغاثية، لا سيما في وقت الأزمات والحروب.
0: يعد المسجد من أقدم مواطن الاستيطان والنشاط السكاني في المدينة، إضافة إلى إحاطته بقبور تعود لشخصيات مهمة من قضاة وعلماء ومشائخ في عدن خلال القرون الماضية، منهم علماء آل شكيل وآل با مخرمة، وذلك دليل على دور عدن في الفكر الإسلامي والتعليم الديني منذ قرون عدة.
2: قلعة صيرا تعتبر واحدة من أبرز المعالم الأثرية فيها، وأحد أكثر المزارات السياحية ارتيادا وإطلالة بحرية فريدة، وتتكون القلعة من برجين أسطوانيين كبيرين

0: تنحصر بينهما مداخل وصالات رئيسية والتي تتوزع منها طرقات توصل بغرف وقاعات مختلفة المساحات والاستخدامات، سميت بقلعة صيرة نسبة لجزيرة صيرة التي بنيت عليها القلعة، وهي جزيرة صخرية بركانية تقع بالقرب من ميناء عدن الاستراتيجي.
1: الحياة البرية في عدن سجلت ضمن المناطق المهمة بالنسبة لمنظمة الطيور العالمية، فهي تعد مأوى لعدد من الطيور المهددة بالانقراض، وهي غنية بالطيور المهاجرة والمستوطنة طوال العام كطيور النحام الكبير والنحام القزم وطائر النورس.
0: أهم المناطق السياحية في عدن كريتر، وهو حي تجاري يتميز بالشوارع الضيقة والمباني الأثرية، ويوجد فيها الميناء التاريخي في خليج صيرة المعلى، وبها الميناء الحديث الذي بني أثناء الاستعمار البريطاني، وعدن الصغرى وتسمى أيضا بالبريقة، وهي منطقة صناعية توجد فيها مصفات للنفط، وتتميز بالشواطئ والمناظر الخلابة وخور مكسر التي تقع على البرزخ الذي يربط عدن باليابسة.
1: ومن أهم المناطق السياحية الشيخ عثمان، وكانت عبارة عن واحة سابقا، وتعد حيا تجاريا شعبيا وتتميز بالكثافة السكانية العالية، ودار سعد تعني دار الأمير، سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الأمراء العبادلة. التواهي يوجد فيها الساحل الذهبي، وهي الميناء الرئيس للمدينة. ومن أشهر الآثار في عدن الصهاريج، حيث يتكون وادي طويلة من سلسلة من الصهاريج التي يتصل بعضها ببعض، وقد شيدت في مضيق طوله تقريبا 750 قدم، وتعد عجوبة زمانها كما تقول الدكتورة هيفا عبد القادر مكاوي.
2: هي عدن مدينة ميناء، مثل ما قال هيرودوت بأن مصر هي هبة النيل، فعدن هي هبة موقعها، فالموقع والميناء هو ما عمل من عدن هي المدينة التاريخية بمجمل سكانها بأثارها بإنسانها، هي بفضل موقعها وبميناءها الذي جعل من هذه المنطقة الصغيرة التي بشبه جزيرة أن تكون لهذه المكانة، وتكون مثل ما أسموها البعض بجبل طارق الشرق. أيوة، عدن فريدة بموقعها وبمكانها وبإنسانها، إنسانها الذي جعل منها اللي يعاش في هذا الموقع، وجعل للتكوين التركيبة السكانية لمدينة عدن هذه المكانة وهذا التميز دون عن بقية المدن الأخرى. لها عبق، عدن لها طعم خاص ولها مذاق خاص، سواء كان لليمنيين ولسكانها ولغير من العالم العربي أو من الأوروبيين نفسهم الذي زاروا مدينة عدن وارتبطوا بها. أهم معالمها وأقدمها اللي هو موجود على سطح الأرض الآن حاليا هي أهمها الصهاريج. صهاريج عدن هي تعتبر من أهم المعالم الأثرية، والتي ما زالت تقوم إلى يومنا هذا تقوم بوظيفتها، يعني ما زالت إلى الآن تحمي عدن وأهلها من جراء انهمار الأمطار الغزيرة والسيول. الآن ما زالت الصهاريج تحافظ على مدينة عدن وتقوم بوظيفتها إلى يومنا هذا. بعد كذا ممكن نسمي مثلا معنا احنا قلعة صيرة التي هي ميناء، يعني حامية عدن وقلعتها البحرية، معك مجموعة كبيرة من القلاع المنتشرة على جبال شمسان وجبل الخضراء ومجموعة من الجبال التي تحيط بشبه جزيرة عدن وتحمي ميناءها وتحمي برها من أي عدوان خارجي. معك أسوار عدن يمكن أن اندثرت الآن بس ما زالت بقاياها موجودة، معنا المساجد، المعابد، الكنائس، كل هذه المباني ما زالت موجودة إلى اليومنا هذا.
3: نعم.
2: وكشاهد على على على على المعالم الموجودة، على شاهد على ثقافة أهل عدن وعلى مكانتهم وعلى الحياة اللي كانوا يعيشوها وأهمية الميناء في تلك
0: من باب عدن. دخلنا لنتصفح تاريخ المدينة العريقة، في نهاية المطاف نقول في عدن للطبيعة سحرها ومعاني جمال وإيقاع فريد للجاذبية قل أن تجده في أي مكان.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: ها هو اللقاء يتجدد بنا مستمعين الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية وما في طياتها من أحداث بلغت من الأهمية التاريخية ما توجب سردها وفق التسلسل الوثائقي لها، فأهلا بكم.
1: مستمعين الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن سقوط الدرعية بيد قوات محمد علي باشا، وبسقوطها انتهت الدولة السعودية الأولى، لكن بريطانيا لم تسكت على ذلك، فتآمرت على محمد علي باشا من خلال مؤتمر لندن الذي أجبره على سحب قواته من الجزيرة العربية لتعود الدولة السعودية بنسختها الثانية تحت حكم فيصل بن تركي في العام 1848 ميلادية، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة.
0: حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأن آل سعود استفادوا من نتائج معاهدة لندن في العام 1840 ميلادية التي فرضت على محمد علي باشا في سحب كافة قواته التي كانت خارج مصر، وعاد فيصل بن تركي للحكم مجددا ليكون أكثر ارتباطا بالبريطانيين، وهذا ما أكده فيلبي من أن توطيد العلاقات بين الوهابيين والبريطانيين كان في عهد فيصل بن تركي.
1: أدت المباحثات بين البريطانيين الذي أجراها الكولونيل لويس بيلي وبين فيصل بن تركي إلى عقد اتفاقية سعودية بريطانية لم يعثر على نصوصها في سجلات الرياض، وهي ذات الفترة التي أصبحت بريطانيا فيها تسيطر على كافة مشيخات الخليج بموجب معاهدات حاولت من خلالها بريطانيا شرعنة تواجدها العسكري في المنطقة.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا: لاحظ الضابط البريطاني وقتها أن اليمن هو البلد الوحيد خارج السيطرة السعودية أو حتى الادعاء بتبعيته للسعودية، حيث كانت العلاقة السعودية مع اليمن محدودة وذات طابع تجاري.
1: أما عسير فقد اتجهت في عهد الدولة السعودية الثانية نحو الاستقلال مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الدرعية، وكانت علاقات ندية تحالفية، وفي عهد عائض بن مرعي أكدت عسير سيطرتها على وادي الدواسر، وبعد تولي فيصل بن تركي حاول استعادة تلك المناطق الفاصلة بين نجد وعسير، ثم أوفد إلى عسير للاتفاق بشأن الحدود.
0: بعد وفاة فيصل بن تركي في العام 1865 ميلادية تولى ابنه عبد الله الحكم من بعده، إلا أن شكيكه سعود انقلب عليه وحاول الاستعانة بقبائل عسير، لكن قبائل عسير رفضت نصرته فاتجه إلى نجران التي ناصرته، وتقدم مع من سانده من نجران إلى منطقة المعتلى في الدواسر ثم إلى الأحساء.
1: استمر الصراع بين عبد الله وشقيقه سعود حتى سيطر على الحكم في العام 1871 للميلاد، إلا أن عمه عبد الله بن تركي خرج عليه، واستمرت الصراعات الداخلية في الأسرة حتى انتهاء الدولة الثانية، حيث توفي سعود في العام 1874 للميلاد، وتولى عبد الرحمن بن فيصل بن تركي الإمامة قبل أن يستولي شقيقه عبد الله عليها في العام 1876 للميلاد. ثم تولى آل الرشيد الحكم في الرياض، وكتبوا بذلك نهاية الدولة السعودية الثانية في العام 1891 للميلاد.
0: مستمعين الكرام، وتحت عنوان اليمن خلال القرن التاسع عشر، يشير الباحث بن عامر من أن الدولة القاسمية حاولت استعادة بعض حضورها بتولي الإمام المتوكل أحمد السلطة في العام 1809 ميلادية، ومع تولي ابنه المهدي عبد الله بدأت الدولة تتدهور وتتجه نحو الضعف أكثر وأكثر، رغم احتفاظها بتهامة لأربعة عشر سنة انتهت في العام 1832 ميلادية.
1: بلغت الأطماع الخارجية ذروتها باحتلال عدن، في العام 1839 للميلاد التي تضاعف الاهتمام البريطاني باليمن وبسواحلها، وخاصة بعد افتتاح قناة السويس في 17 من نوفمبر للعام 1869 للميلاد.
0: كانت صنعاء تعيش حالة من الفوضى والاضطراب بسبب الصراع العنيف على السلطة ودور القبائل في نشر حالة الفوضى من خلال عمليات النهب والاحتراب. وكانت القوات العثمانية قد عادت إلى تهامة في العام 1840 ميلادية.
1: حاول محمد بن عائض السيطرة على تهامة ودحر الأتراك، إلا أنهم تمكنوا من هزيمته واحتلوا عسير وغدروا به، الأمر الذي أدى إلى ثورة عارمة في قبائل اليمن لا سيما في صنعاء.
0: حاولت القوات العثمانية بمساعدة الإمام محمد بن يحيى الوصول إلى صنعاء، لولا أن الأهالي أعلنوها ثورة عارمة أجبرت الأتراك على العودة إلى الحديدة، وتستمر الفوضى في المناطق الداخلية حتى العام 1873 ميلادية، وهو العام الذي عاد فيه الأتراك إلى صنعاء مرة أخرى لتبدأ الثورات ضدهم. ومع وصول الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين ستتسع المقاومة وتبلغ ذروتها مطلع القرن العشرين بقيادة نجله يحيى.
1: وتحت عنوان مشروعان في الجزيرة، يلخص الباحث عبد الله بن عامر إطلالة القرن الحادي والعشرين على شبه جزيرة العرب بعد أكبر تصادم عسكري في تاريخ البشرية، معلنا تحولات كبرى في خارطة الصراعات الإقليمية وتشكيل وجه جديد للمنطقة يراعي مصالح القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
0: ويواصل الباحث بن عامر حديثه. كان الشاب يحيى بن حميد الدين في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية وتحديدا في قلب اليمن يستكمل دراساته في العلوم الشرعية حتى أصبح فيما بعد مؤهلا لخلافة والده المنصور محمد مع مشاركته في الأعمال الحربية ضد الأتراك ضمن الجهد اليمني الذاتي لتحقيق الاستقلال.
1: أما في صحراء الكويت فلم يحالف الحظ عبد العزيز بن سعود الذي ولد في العام 1877 للميلاد الالتحاق بالكتاتيب إلا لفترة بسيطة جدا، لكن ذلك لم يمنعه من التطلع لاستعادة الرياض مدشنا بذلك حروبه التوسعية في نجد على خطى أجداده المؤسسين الأوائل للدولتين الأولى والثانية.
0: وبهذا تشهد الجزيرة العربية صراع طويل بين اليمن ومشروع الدولة السعودية لعبد العزيز بن سعود في منطقة مثقلة بعبء ثلاثي الجغرافيا والمقدسات والثروة، وهذا ما سنتناول تفاصيله في الحلقة القادمة.
1: ومثلما كنا سعداء بلقائكم مستمعين الكرام، نكون سعداء أيضا في ختام هذا اللقاء الشيق والذي أمتعتنا فيه سلسلة تلك الأحداث التاريخية. حتى الملتقى في حلقة الغد، دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،

تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من منا وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة تنشاه.

0: طابت مساءكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان، والصهيوني المتطرف بن غفير يقتحم الأقصى. رئيس أركان الجيش الإيراني يؤكد أن أمريكا ستخسر في الحرب مع إيران. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، معبرا في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى عبد الله الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، ومؤكدا أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، وذلك وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. في السياق ذاته، بارك مجلس الشورى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، معتبرا ذلك إنجازا إنسانيا يترجم اهتمام القيادة الثورية والسياسية بإنهاء معاناة الأسرى وذويهم. وطالب المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأمم المتحدة بالعمل الجاد على إنهاء الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البرية والبحرية، وإلزام الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وصولا إلى تحقيق السلام العادل والمشرف. وبدوره عبر رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن تقديره لجهود المبعوث الأممي ولكل من ساهم في إنجاز اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان، فيما رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاق التبادل الذي جرى اليوم في العاصمة الأردنية، معتبرة في بيان الاتفاق خطوة إنسانية وطنية مهمة جاءت ثمرة للجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية في صنعاء ونتيجة حرصها المستمر لمعالجة الملف الإنساني وتخفيف معاناة الأسرى والمختطفين وأسرهم. هذا وقد عبر اللواء الركن يحيى الرزامي عن أسماء آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأهالي الأسرى وأبناء الشعب اليمني بمناسبة هذا الإنجاز الوطني والإنساني العظيم المتمثل في تحرير الأسرى، موضحا أنه بعد 14 أسبوعا من العمل الجاد والمفاوضات المكثفة تم استكمال جولة المفاوضات الخاصة بملف الأسرى بالتوقيع على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم 1100 أسير ومعتقل من طرف صنعاء و580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى من السعوديين و20 أسيرا من السودانيين، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بعد استكمال الإجراءات الخاصة باللجنة الوطنية بل الدولية للصليب الأحمر. أدانت حكومة التغيير والبناء بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جي لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية. واعتبرت الحكومة في بيان صادر عن هذه الجريمة خطوة عدوانية على المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر أكثر من مليار مسلم في مختلف أنحاء العالم، وتحريضا على الكراهية والعنف على أساس الدين، مؤكدة أن الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية في أمريكا وفي دول الغرب التي يقف خلفها اللوبي الصهيوني تعكس مستوى الانحطاط والعداء الواضح للإسلام والمسلمين وللأديان السماوية، مطالبة الشعوب الإسلامية بالتحرك الواسع وبالتعبير عن الغضب تجاه هذه الجرائم المستفزة للجميع المسلمين، ومحذرة من التداعيات الخطيرة لمثل تلك الإساءات. فيما حث مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم الشعوب العربية والإسلامية على الخروج الواسع للتعبير عن الغضب والتمسك بالمصحف الشريف كمنهج حياة والعمل على تفعيل سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية الشاملة للدول التي ترعى وتحمي مثل هذه الأعمال المشينة. استشهد مواطن فلسطيني جراء إلقاء طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع كواد كابتر قنبلة على شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال مدينة غزة، واستشهد مواطن آخر عقب إطلاق قناصة تابعة للعدو النار عليه أمام عيادة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنوروا في مخيم جباليا. كما أصيب عدد من المواطنين بجروح بنيران العدو قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. في الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مواطنا وداهمت منازل عدة في بيت آمر شمال الخليل، واقتحمت قرية عطوف وبلدة طمون جنوب شرق طوباس وقرى عقربة وعرتة واللبن الشرقية جنوب نابلس. في المقتحمة ما يسمى وزير الأمن القومي بحكومة الكيان الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير مساء اليوم باحت المسجد الأقصى المبارك، وذلك في خطوة استفزازية جديدة تعكس تمادي العدو الإسرائيلي في استهدافه للمقدسات الإسلامية. وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلت عن محافظ القدس أن المتطرف بن غفير اقتحم المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات العدو، وقام برفع علم كيان العدو وأداء رقصات وحركات استفزازية داخل باحته. فيما أكدت فصائل المقاومة أن عدوان الكيان الصهيوني المجرم والمستوطنين واقتحاماتهم ومسيرات الأعلام التي ينظمونها في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك تمثل محاولات فاشلة لتغيير هوية الأرض المقدسة التي سوف تبقى فلسطينية عربية إسلامية مهما تمادى الكيان في بطشه ومخططاته التهويدية. استشهد ثلاثة مواطنين لبنانيين اليوم إثر غارات للعدوان الإسرائيلي على بلدتي صريفة والزرارية جنوب البلاد، وأصيب أربعة أشخاص جراء غارات عدة استهدفت بلدة كفر مالكي وقرب المهنية بين بلدتي بريكا والزرارية. واستهدف العدو محطة المحروقات في بلدة أحمر في البقاع الغربي، أدى ذلك إلى تدميرها بالكامل. في المقابل استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف وتجهيزات فنية بموقع بلاط العسكري الصهيوني المستحدث جنوب لبنان بقذائف المدفعية، واستهدفت تموضعا لجنود العدو داخل خيمة في مجرى نهر دير سريان ومربضا للمدفعية في بلدة العديسة ودبابة مركابة في ساحة بلدة الطيبة بمسيرات صهيونية انقضاضية. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إن الشعب الإيراني أثبت أن طريق تجاوز التحديات يتمثل في تعزيز التضامن الوطني، وأشار إلى أن الإيرانيين كما وقفوا صفا واحدا خلال حرب الأربعين يوما قادرون على تجاوز مرحلة إعادة البناء بروح من التكاتف والتوافق. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع لوزراء خارجية دول البريكس إن إيران كانت ضحية لإشعال الحروب والمؤامرات لكنها لم ولن تستسلم، مشددا على أن الشعب الإيراني واجه مؤامرات العداء بشجاعة من أجل تحقيق العدالة والاستقلال والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. فيما أكد رئيس النيابة العامة في إيران محمد موحدي أن العدوان الأخير على إيران يعد مثالا سافرا على النزاعات الأحادية والخروج على القانون، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. النبأ الأخير، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين أن حماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو القاسم المشترك والأكبر بين البلدين، وأشار إلى أن مسألة تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وأنه إذا تم التعامل معها بشكل صحيح فسوف تستقر العلاقات بينهما، لكن إذا حدث العكس فسوف يشهد البلدان صدامات وصراعات، وقد يعرض ذلك العلاقات برمتها إلى خطر كبير بالإضافة إلى السلام الإقليمي والدولي. كان ذلك سامعين الأكارم والنبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بعناوينها. الرئيس مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى مؤكدا أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان، والصهيوني المتطرف بن غفير يقتحم الأقصى. رئيس أركان الجيش الإيراني يؤكد أن أمريكا ستخسر في الحرب مع إيران. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي الجولة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: نبدأ أولا بأهم الأحداث على الساحة المحلية، وسنتناول ما جاء في رسالة نائب وزير الخارجية والمغتربين معالي الأستاذ عبد الواحد أبو راس، التي كانت بمثابة رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 الذي لا يخدم السلم والأمن الدوليين. لكن قبل هذا من الضروري أن نأخذ من كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته السابقة عن تكتيكات تحالف العدوان، وهي الاستمرار لحالة الحصار، والحالة هي ما بين حالة الحرب والسلم، وهذا غير مقبول. ابقى معنا أستاذ الكرار المراني مع هذه المقتطفة للسيد القائد، وأنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا ثم نعاود اللقاء بكم.
4: إذا كانت تكتيكات تحالف العدوان هي الاستمرار في حالة الحصار، والحالة التي هي بين حالة الحرب والسلم، فهذا غير مقبول. الحصار بالنسبة لنا هو جزء أساسي من الحرب على بلدنا ومن العدوان على شعبنا. الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية التي هي حق له وملك له واستحقاق له، وهو يعاني أشد المعاناة في واقعه المعيشي، جزء من العدوان على شعبنا. السعي لإثارة الفتن الداخلية والاستهداف لأمن البلد جزء من العدوان على بلدنا. فإذا كانت مساعي الأعداء هي أن يتحركوا بهذه الطريقة كخيارات التفافية، فعليهم أن يدركوا بأن ذلك لا يمكن أن نقبل به أبدا. هي حالة حرب وسنواجهها كحالة حرب على شعبنا العزيز.
2: كنا فيما مضى مع مقتطفة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونرحب مرة أخرى بالمحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين. هكذا أعزائنا المستمعين، استمعنا إلى ما قاله السيد القائد، وفي رسالة نائب وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ عبد الواحد أبو راس بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 الذي لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وأن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي أدواته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة. طيب أستاذ الكرار، بعد 9 سنوات من الحصار على اليمن ورسالتين متطابقتين من صنعاء للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما الذي تغير فعليا في موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة غير صيغة الرد الدبلوماسي فقط لا غير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إذا أتينا للحديث على الجديد في هذه الرسالة، أنا أعتقد بأنها أتت ليس لاعتقاد أو لإيمان لدى صنعاء بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد تغير موقفها، بل بأنه هي إقامة للحجة أمام العالم أجمع، وهي رسالة إلى النظام السعودي غير مباشرة. ولكن مثل هذه الرسائل سمعناها جيدا، وللأسف الشديد في سبب بعض السياسيين لدينا أو بعض الجهات التي عندما يأتي تحذير من وزير الدفاع أو من أي جهة يتسابق بعض السياسيين لتحليلها بغير واقعها وكأنها طمأنة للسعودية أو للسفير السعودي أو هذه المستوى من السياسة هي التي لا تخدم البلد، وهي التي قد تكون لها عواقب وخيمة. لكن الجميل في هذه الرسالة أننا الرسالة اليوم أننا لم نرى من يطمئن السعودي.
2: نعم.
3: وإلى جانب هذه الرسالة، الأهم منها هو أن أي تحديدا يعني كالرسالة نائب وزير الخارجية الأستاذ عبد الواحد أبو راس أن أي تحذير من صنعاء للجانب السعودي ولمن يدور في فلكه أن يتبعه خطوات عملية على الأرض، وكذلك خطوات عملية من خلف الستار تصل إلى النظام السعودي إلى من يدور في فلكه، وتكون وهي التي يفهمها جيدا السعودي، وحتى وليس بالضرورة أن يتم الإعلان عنها كما في السابق وكما في محاولة نقل البنك وعدة مراحل مررنا بها في هذا الشأن.
2: نعم. طيب أستاذ الكرار، أيضا شدد نائب وزير الخارجية الأستاذ عبد الواحد أبو راس في رسالته أن على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية، وأن تلك الطموحات ليست سوى ضرب من الخيال. طيب أستاذ الكرار، إذا كانت طموحات السعودية ضربا من الخيال كما تقول الرسالة، لماذا لم تتحرك الأمم المتحدة لتنبيهها طوال سنوات الحرب رغم رسائل التنديد المتكرر؟
3: الأمم المتحدة هي ترفع شعار وتعمل في الواقع غيره، ولذلك
2: لماذا؟
3: هي لأنها أصلا أسست عصبة الأمم هذه لخدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية والاستقبال العالمي في العالم، هي كذبة يجايدون بها علينا.
2: نعم.
3: الأمم المتحدة ماذا فعلت للفلسطينيين إلى اليوم؟ ماذا استردت من حق الأفغانستانيين؟ ماذا فعلت بكل الدول التي تم احتلالها من الجانب الأمريكي أو من بريطانيا أو من كل دول الاستقبال العالمية؟ لا شيء. ماذا فعلت للجزائر؟ ماذا فعلت للشعب الفلسطيني على مدى سبعة عقود؟ لذلك عندما يقول هذه الرسالة، هو كما قلت في السابق، هي رسالة للجانب السعودي عبر الأمم المتحدة وعبر المجلس الأمن. والأمر الآخر بأنه أعتقد بأن معناها بأنها ضرب من الخيال هي في إشارة إلى مشروع نيوم الذي كان يراهن عليه ابن سلمان وخطط 2030.
2: نعم.
3: التي أثبتت يعني عمليا أنها غير متحققة ولا يمكن تحقيقها حتى يعني هندسيا لما كان يراد له أو يطمح إليه ابن سلمان.
2: نعم.
3: لكن أنا أظن اليوم إن المعادلة تغيرت، لأن صنعاء أصبحت تعرف أنها لم يعد لديها المزيد من الوقت تراهن عليه، وأن شعبها يعاني وهذه المعاناة لم تعد تطاد، ولذلك هي تدفع. ونتمنى أن تكون هذه هي آخر المراحل، أو أن يكون هناك حسم عملي بهذا الملف بشكل عام، سواء مع السعودي إما كلام حقيقي أو العودة للمواجهات ونظام السعودي إلى أن يرضخ للسلام الحقيقي والسلام الشامل والسلام الذي يعيد الأمان لكل اليمنيين.
2: نعم. أيضا في ختام الرسالة التي بعث بها نائب وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ عبد الواحد أبو راس، قال إن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سيدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. طيب أستاذ الكرار، عندما تقول صنعاء إنه لا سلم ولا حرب لم يعد مقبولا، ما هي الخيارات الأخرى المطروحة أمام صنعاء من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام؟ لأنه قد وصل الوضع المعيشي عند المواطن اليمني إلى مستوى لا يطاق بسبب الحصار وانقطاع المرتبات، وكانت اليوم هذا تم إعلان رسميا من الرسائل المبشرة أنه التي بارك لهذه الاتفاقية تبادل الأسرى الذي تمت في العاصمة الأردنية، بارك فخامة المشير مهدي المشاط. هذه تعتبر من أحد الرسائل، لكن نريد أن نغوص في بقية المعاناة الأخرى.
3: أنا كما قلت لك سابقا بأن صنعاء لم يعد لديها، هي أصبحت تستشعر وضع ومعاناة الشعب، لذلك لم يعد يستحق الوضع، ولذلك هي تضع هذه الخيارات الآن على الطاولة السعودية من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ومن خلال العالم أجمع.
2: نعم.
3: لما تقول بأن حالة لا حرب وحالة لا سلم لم تعد مقبولة على الإطلاق، والمماطلة السعودية لم تعد مقبولة، وبأننا لدينا خيارات مطروحة، وهذا معروف. الخيارات المطروحة الأخرى هي الحرب، وهي التصعيد، وهي إيقاف أرامكو، وهي يعني إغلاق النفط الذي يعتمد عليها الجانب السعودي بشكل كبير، في كذلك ما لديه من بنية تحتية بأنها ستكون في موقع خطر. ولذلك هي تقول اليوم بأنها هذه الخيارات الأخرى حتى لمحت بها هي الخيارات المقبلة، فإما حرب وإما سلام كامل وإما تحقيق استكمال تحقيق استحقاقات السلام بالاتفاق الموقع قبل عام في سلطنة عمان.
2: نعم. نذهب إلى الشأن العربي والحدث الأبرز، ما تشهده واشنطن يوم 14 و15 من هذا الشهر، انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وقد سبق هذه المفاوضات رسالة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، الرسالة كانت للمجاهدين يوم الاثنين المنصرم، وسنأخذ أهم النقاط من هذه الرسالة. النقطة الأولى عن التفاوض في زمن العدوان القائم على لبنان، دعا الشيخ نعيم قاسم في رسالته إلى اعتماد خيار التفاوض غير المباشر مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن المواجهة الحالية تهدف إلى إخضاع لبنان ودمجه ضمن إسرائيل الكبرى. طيب إذا كان العدوان القائم الآن على لبنان يهدف إلى إسرائيل الكبرى، ما الذي يجعل السلطة اللبنانية تبحث عن تفاوض مباشر مع الكيان الصهيوني في واشنطن تحت رعاية أمريكية، والشيخ نعيم قاسم دعا إلى على الأقل إلى تفاوض غير مباشر؟
3: أولا السلطة اللبنانية إذا أتينا جائزة من رئيس الحكومة أتت به، هو كان قاضي في المحكمة العدل الدولية، وأتت به أمريكا وهي من نصبته عبر السعودية، ورأينا حكاية الأمير السعودي وعينا السفير السعودي البخاري كيف تحرك في لبنان قبل تشكيل الحكومة، لكل من كان يتابع الشأن اللبناني.
2: بالضبط. نعم.
3: وجاءت به الحكومة بالتوافق ومع الثنائي السيعي عزيز حركة أمل وحزب الله وبعض اتفاقات، لكنه سرعان ما انقلب على كل الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها. لذلك هذه بدءا من رئيس الجمهورية إلى رئيس الدولة، كل هؤلاء اللبنانيين هم يجرون في الفلك الأمريكي، ولذلك قبلوا بهذه المهزلة وهذه الإهانة، وهم يتفاوضون من موضع ضعف ومن موضع قوة، عفوا هم يتفاوضون من موضع ضعف وهوان، وحتى رأينا كلهم سبب تعيين تلك السفيرة اللبنانية في واشنطن وهي لم تدخل تلك الدبلوماسي، وتم الزج بها وبأنها شخصية غير متمرسة ولم تكن موجودة حتى في السلك الدبلوماسي ومن ثم تم تعيينها سفيرة في واشنطن. هذه الأمور كلها تم الإعداد لها جيدا ومخطط لها
2: مسبقا
3: ولم تأتي بجديد، ولذلك كان طبيعي هذه المهزلة التي نراها اليوم من حكاية المفاوضات بين مباشرة بين الجانب السلطة اللبنانية أدب التعبير وبعض الكيان الصهيوني بإشراف أمريكي.
2: نعم. إذا ذهبنا إلى النقطة الثانية من الرسالة التي شدد فيها الشيخ نعيم قاسم على أن الملف والسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية يبقى شأنا داخليا وليس جزءا من أي تفاوض مع الكيان، وأكد أن حزب الله مستعد للتعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق عدد من الأهداف من بينها وقف الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا وتحرير الأراضي المحتلة والأسرى وعودة النازحين وعودة الإعمار، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. طيب أستاذ الكرار، إذا كانت واشنطن والكيان الصهيوني تطالبان بإدخال ملف السلاح والمقاومة في أي تفاوض مع السلطة اللبنانية، فما معنى إصرار الشيخ نعيم قاسم على بقائه شأنا داخليا في مواجهة هذا الشرط الخارجي، وهل هو لصالح لبنان؟
3: أولا بكل تأكيد بأن سلاح المقاومة هو لصالح لبنان منذ البداية، ونرى اليوم كيف السلطة الفلسطينية منزوعة السلاح وكيف تحكم بأن لا منذ تخليات العرفات عن السلاح وكيف يتعامل معهم الكيان الصهيوني. ثانيا بالنسبة لموضوع السلاح، الحزب منذ البداية يقول بأنه شأن داخلي ولا يزال يصب على هذا الموضوع ويربطه بالكيان. أنه عندما لم يصبح لدينا احتلال وكل أمن نحن مستعدون في الدخول في تفاوض وحلول منطقية تأمل لنا هذا الجانب. ثم في 15 الشهر السابق قبل الحرب الأخيرة حزب الله سلم كل أسلحة التي الجنوب الليطاني والجيش اللبناني استلم منه مخازن، ورأينا كيف كان يتم إحراقها وتدميرها وبعضها تسلم للجيش. لذلك أعتقد بأنه هو موقف ثابت لحزب الله وللثنائي الشيعي بشكل عام موضوع السلاح، وأنه لا ينتظره بأي اتفاق خارجي. والمقاومة في هذا الشأن هي واضحة بالنسبة سواء التفاوض مع العدو أو ما ينتج عنه. ورأينا الآن كيف تم نشر تسجيلات الضربات الانقضاضية للطائرات المسيرة لحزب الله في غرب موقع العباد الذي هو من أشد المواقع الإسرائيلية المحصنة، وتلك المشاهد التي

0: تاعها عن لبنان مهما بلغت التضحيات، هي رسالة كانت واضحة للداخل اللبناني والجانب الصهيوني، وبأنه سيستمر مهما كانت الضغوط، وأنه لن يخضع مهما بلغت التضحيات ومهما كانت النتائج في هذه الحرب.
1: نعم.
0: ورأينا هذا الإصرار من خلال منذ اليوم الأول لإعلام الشيخ نعيم قاسم والسياسيين في حزب الله وقادة حزب الله، تصريحاتهم معروفة. وأعتقد بأن المقاومة ماضية في هذا الشأن إلى الأخير، ولا تبقى التراجع مهما كان، كما هو نعم. الإعلان منذ اليوم الأول للدخول في المواجهة مع العدو الصهيوني.
1: نعم. لكن أستاذ الكرار، إذا مثلا فاوضت السلطة اللبنانية مع الكيان الصهيوني على هذا الشرط، نزع سلاح حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله مع السلطة من الجبهة الداخلية؟
0: أعتقد حزب الله واضح في هذا الشأن بأنه لن يسمح للاصطدام الداخلي، وقائد الجيش كان واضحا في الفترة الأولى عندما حاولوا الزج به رئيس الحكومة ورئيس البلاد في أنه ينزع السلاح عن الحزب ويدخل في مواجهة مع مباشرة مع حزب الله، لأنه رفض، ورأينا رسالة العسكريين اللبنانيين لذلك ليس لديهم خيارا. ورأينا اليوم حتى تصريح السفير الصهيوني في واشنطن عندما قال بأنه الاتفاق على نزع السلاح ومنطقة حدود وما إلى ذلك، لذلك هم يريدون السلطة اللبنانية تقوم بهذا الدور. لكن أعتقد بأنه قائد الجيش وكل الشرفاء في الجيش من كل الطوائف اللبنانية لم يمضوا في هذا المخطط، وحزب الله يستوعبه جيدا، لذلك هو لا يلتفت للداخل بل يكثر ضرباته وهجماته وتوجهه إلى العدو الحقيقي وهو الجانب الإسرائيلي المحتل.
1: نعم. نذهب إلى موقف المقاومة، عن موقف المقاومة في رسالة الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن حزب الله لن يخضع أو يستسلم، مشددا على مواصلة الدفاع على لبنان وشعبه مهما بلغت التضحيات. طيب أستاذ الكرار، عندما يؤكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تخضع أو تستسلم وتواصل الدفاع مهما بلغت التضحيات، ما هي الرسالة التي يوجهها للبنان وللضغط الخارجي في آن واحد؟
0: هو يقول ما قاله في اليوم الأول بأن هذه المعركة مصيرية بالنسبة لحزب الله، لأن محاولة العدو الإسرائيلي في السابق بأنه ثبت قواعد اشتباك جديدة، بأنه يسيطر يدخل متى شاء يستبيح سماء لبنان وأرضه ويتم ويمارس اغتيالاته كما في 15 شهر السابقة، لأن هذه مرحلة جديدة لم تكن قابلة، وأي عدوان إسرائيلي سيقابل برد لبناني، بالذات استهداف المدنيين وهو استهداف المواقع العسكرية والمستوطنات، وهذا ما رأيناه منذ بداية الحرب. لذلك الآن هي تثبيت قواعد اشتباك، والمقاومة ماضية في هذا الشأن بشكل واضح وصريح، وبأنها لن تتراجع حتى سلام حقيقي، أو وأنه أي اعتداء قادم سيواجه باعتداء مماثل.
1: نعم. نذهب إلى آخر المستجدات، ما يحدث على ساحة جمهورية إيران الإسلامية، وهناك عدة شروط وضعتها إيران قبل زيارة ترامب إلى الصين. هذه شروط اقتبسناها من وكالة فارس عن مصدر مطلع حسب ما جاء في الوكالة. الشروط المسبقة التي أعلنتها إيران تمثل الحد الأدنى من ضمانات بناء ثقة لبدء أي مفاوضات مع أمريكا. إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. الشروط الإيرانية تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات لا سيما لبنان، ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. الشروط الإيرانية تعويض الخسائر الناجمة على الحرب وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري بعد إقرار وقف إطلاق النار عزز عدم الثقة بالتفاوض مع أمريكا. طيب أستاذ الكرار، ما دلالة ربط إيران بين رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وبين استئناف المفاوضات، وهل يعني ذلك أن الثقة مفقودة بين التنفيذ الفعلي؟
0: بكل تأكيد إيران لديها تجربة مريضة مع الجانب الأمريكي، بداية من الاتفاق النووي وما رافقه وعودة إيران، ثم في الحرب الأولى حرب 12 يوما عندما كانت على وشك الاتفاق، وجاءت الحرب، ثم حرب 40 يوما، ثم المفاوضات ما بعدها. لذلك وصلت الجانب اللبناني وحتى الجانب

0: الإيراني وحتى الإخوان من الإصلاحيين أو من المطالبين الجزء من النظام الإيراني المطالبين بالانفتاح على الغرب وعلى أمريكا وبأنهم نعطيهم الثقة ونعطيهم المبررات، أصبح لديهم الآن الجميع قناعة تامة بأن الأمريكيين ليسوا صادقين معهم وبأنهم جادين وأنهم لا يريدون لإيران أي خير، ورأيهم وأكبر دليل على ذلك هو تهديد بتدمير البنية التحتية وكذلك في حرب الأربعين يوما كيف تم استهداف البنية التحتية الإيرانية التي تخدم الشعب الإيراني. ولذلك هذا كان واضحا من شروط الجانب الإيراني بأنه لا توجد اتجاه بينه والجانب الأمريكي، ولذلك أشترط ووضع كل تلك الاشتراطات كحد أدنى كما ذكرتم.
1: نعم، باشتراط إيران تعويض الخسائر وقبول سيادتها على مضيق هرمز، هل تضع طهران سقفا أعلى من مجرد العودة للاتفاق النووي؟
0: هي بكل تأكيد لديها سقف أعلى، وهذا هي تقول له بأنه هذا هو الحد الأدنى للمفاوضات والاتفاق والدخول في مفاوضات طويلة ونقاشات مستفيضة وفيها تفاصيل كثيرة وفيها يعني تنافس كل المنصات العالقة بما فيها جبهات محور المقاومة بما فيها الديون الإيرانية بما فيها العلاقة المقبلة بما فيها النص الإيراني، ملفات كبيرة ومتعددة وشائكة، لكنها تضع هذا هو الأساس لتجاهة التفاوض وتقول له عن نفسها بأنه كحد أن هذه الشروط لم يتم التنازل عنها، وضعنا في بداية الاتفاق كيف كانت هناك 10 شروط إيرانية.
1: نعم
0: الآن هي حددت بحد الأدنى بهذه 5 شروط.
1: نعم، لكن 5 شروط يعني متشعبة منها الشروط أخرى. طيب أستاذ الكرار، إذا كانت هذه الشروط تمثل الحد الأدنى لبناء الثقة، فما ما شكل التفاوض الذي تتوقعه إيران بعد تنفيذها؟
0: التفاوض هو كبير وشائك بمقدمته المناخ النووي الذي هو والأهم يأتي تركيزه هو النفط الإيراني وكيف طريقة جنية وبيعة بجانب الدولار ودقيق أن يكون في البنوك الأمريكية وما إلى ذلك. لدى أمريكا سقف كبير من المطالب، إيران تطالب النت بالنت بينما الأمريكيين ليسوا معترفين بأنهم هزموا في هذه المعركة، ولذلك هو هذا هو سبب الفجوة بين المطالب الإيرانية وبين الطموح الأمريكي في فرض أهدافه.
1: نعم، طيب أستاذ كار، ما الذي كشفه إبلاغ إيران لباكستان عن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار عن مستوى الثقة المتبقى مع واشنطن؟
0: إيران هي تقول من خلال هذا بأنه هذا أحد الشواهد الذي يقدم من خلال الأمريكي، ونحن لن نمضي في أي اتفاق جديد أو في أي توافق جديد إلا بعد أن يقوم الأمريكي يعني مستوى من الثقة متبادل من ضمنها رفع الحصار البحري الموجود وعلى أساسه يتم شكل التفاوض الذي يتوقع الذي هو متوقع بين الطرفين.
1: نعم. طيب اليوم كان هناك لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي ترامب والصيني في بكين. قال الرئيس الصيني خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي ترامب في بكين أن حماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو القاسم المشترك الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، وإذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل سيء فسيؤدي إلى ذلك إلى صدام. وهناك أخبار متداولة أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب والرئيس الصيني اتفقا على فتح مضيق هرمز ومنع طهران مطلقا من امتلاك سلاح نووي. طيب أستاذ الكرار، كيف تقرأ ما وراء هذه التصريحات؟ التصريح الأول للرئيس الصيني والثاني من البيت الأبيض، وكأن هناك قاسم مشترك فيما بينهما، وهل ممكن الصين تبيع حليفها الاستراتيجي وهي جمهورية إيران الإسلامية؟
0: أولا قد وافق معك في التصريح الأول عن الشأن الصيني بأنه وإن كان مستبعد بأنه سيكون صدام في ما يخص تايوان، لكن في الجانب الآخر السؤال وآخر أعتقد بأنها تطرقات أمريكية لمحاولة زعزعة أو زرع الشك بين الصين وإيران. أولا لأن الصين من يتحدث عن بيع الصين لإيران الصين هي في حاجة إلى إيران أكثر مما إيران بحاجة إلى الصين.
1: نعم.
0: الصين بحاجة إلى إيران، بحاجة إلى نفطها. لو كان يعني لو قطع النفط الإيراني على الصين سيفعل لها أزمة ومشكلة كبيرة جدا
1: اقتصادي. نعم.
0: ولذلك هو غير صحيح، صحيح أن الصينيين والروس ليس من الحلفاء الاستراتيجيين الذي ممكن الاعتماد عليهم، والإيرانيين أعزب المستعدين لهذه المسألة ولهذه الخصوصية، لكنهم يظلون حلفاء مهمين خصوصا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أعتقد بأن الخبر صحيح وبأنه مجرد تسريبات مفبركة ليس لها أساس من الصحة،
1: وربما كذبة من من من جيج الكذبات التي تطلع في الإعلام الأمريكي. نعم. نختم حلقة اليوم بزيارة الرئيس المصري السيسي نهاية الأسبوع الماضي إلى أبو ظبي ولقائه بمحمد بن زايد، وظهور السيسي وبن زايد إلى جوار طائرات رافال مقاتلات مصرية وأطقمها ضمن المفرزة الجوية المتمركزة في أبو ظبي. وأشارت بعض الأخبار إلى أن زيارة السيسي وابن زايد للمفرزة المصرية للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات التشغيلية والاستعدادات لمختلف التحديات. طيب لماذا تحرك السيسي عسكريا مؤخرا لدعم الإمارات بينما ترك غزة بلا أي دعم عسكري رغم كونها خط الدفاع الأول عن مصر؟ وكيف نظرت إلى الموقف الإيراني من هذه التداعيات؟
0: أولا أعتقد بأنه مجرد موقف شكلي، ليس له يعني ليس تأثير استراتيجي. أولا لأننا نعرف الوضع الذي تعيش به مصر ومستوى الديون المرتفع، نعتقد بأن هذه من أحد التي يحاول بها الرئيس السيسي هراء الإمارات وإعادتها إلى مصر لفتح مشاريع جديدة أو للاستدانة منها والاستفادة منها ماليا. أما لو هناك تحرك حقيقي لا أعتقد بأنه مصر سيكون لها موقف، ورأينا موقف مصر سواء من الشعبي أو الرسمي في الحرب مع إيران، هي تعرف بأنها هدف قادم لو لا سمح الله سقطت إيران.
1: نعم.
0: وبأن الكيان يركز عليها كثيرا.
1: نعم.
0: لذلك لا أعتقد بأنها ممكن أن تدخل في مواجهة مثلا مع إيران أو للدفاع عن الإمارات، أو هي مواقف إعلامية وإسنادية لهذا الجانب أكثر منها تحالف حقيقي استراتيجي قائم على مستوى عالي من الدفاع عن الطرف الآخر أو عن الحريف أو الدخول إلى جانبه في أي معركة مستقبلية. ولذلك أنا لا أراها في تلك المستوى من الأهمية أو من الخطورة بقدر ما يحاول الجانب المصري الاستفادة منها ماليا من الإمارات وكذلك من بعض دول الخليج. ورأينا كيف هاجم الخليجيون مصر وبأنهم قدموا لهم الأموال وأنهم لم يدافعوا عنهم، ورأينا كيف رد عليهم المصريين وبأن جيش مصر ليس للبيع وليس للارتداد والاستهان لأي دولة أخرى، بأنه لا يعمل إلا خدمة لمصر ومصالح مصر و يعني الأمن القومي المصري.
1: نعم. وأنت أستاذ كذار كإعلامي حصيف ومتابع عن كثب كل المجريات والأحداث على الساحة المحلية والعربية والإقليمية، كيف نظرت إلى الموقف الإيراني من هذه التداعيات من خلال زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات؟
0: الإيرانيين لديهم نفس طويل ويعني نوع من التأني، لذلك لم نراهم إلى اليوم هناك تصريح إيراني من هذه الزيارة أو من هذا الموقف. الإيرانيين لديهم من الهدوء ومن التأني في قراءة المواقف من كل الجوانب وماذا تخدم وأين هي تخدمهم وأين تخدم أعدائهم وما مستوى ضررها على المعركة وما إلى ذلك. لذلك لا يستطيع التنبي بأي موقف، لكن أنا أعتقد بأن هناك تنسيق إيراني مصري ومستوى عودة من الدبلوماسية للتواصل جيدة وقنوات جيدة. طبعاً الزيارات المصرية سواء المعلنة وغير المعلنة وبأنها بين طهران والقاهرة جيدة، ولذلك لم نرى إذا اليوم إعلان إيرانيا من تلك الزيارة وما رافقها من أحداث إعلامية وضجة إعلامية مبالغ فيها.
1: نعم، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لك أستاذ الكرار المراني، وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام الحلقة لهذا اليوم من قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية مع المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام وصالح الشيعان وسليم الحميدي ومحمد سنهوب، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي رزحي، وهي لكم مني عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
9: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
10: يعلن المستشفى العربي الدولي عن تواجد نخبة من الاستشاريين في مجال جراحة المخ والأعصاب وبأحدث الأجهزة التشخيصية، جهاز تخطيط الدماغ لتشخيص الصرع والأمراض العصبية، الكشف عن أسباب فقدان الوعي، جهاز تخطيط الأعصاب، تحديد مشاكل الأعصاب والعضلات وبدقة عالية، اعتماد الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية لمساعدة الأطباء في إقرار التدخلات الجراحية العاجلة، وحتى نحقق النتائج التشخيصية الدقيقة. وضعنا بين أيدي مرضى المخ والأعصاب خطة علاجية آمنة، فحص سريع وآمن وبدون ألم. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبرز اليمن العائد بفعل المشروع القرآني الناهض التحرري إلى ذاته وهويته الإيمانية الثقافية الحضارية الأصيلة، في الإسناد الصادق والمبدئي لقضية الأمة المحورية فلسطين وشتى قضايا الأمة المحقة ومواجهاتها المشروعة والمفروضة عليها مع المعتدين الصهاينة الأمريكان وأعوانهم وجرائمهم التي لا تتوقف بحق شعوب هذه الأمة. يقف اليمن ويبرز وينهض في هذا الموقف بصبر وثبات وقدرات معنوية ومادية وتسليحية ذاتية أذهلت العالم وأخذت مسارا تطوريا على النحو ذاته من الإدهاش والفرادة. يبرز اليمن في هذه المواقف المشرفة والثابتة والراسخة والمتصاعدة رغم كل الظروف المعيقة والتحديات ورغم كل أشكال الترهيب والترغيب والضغوط التي يتعرض لها وشتى الصعوبات بما فيها تركة عقود الفساد والانحراف والتبعية الثقيلة، وهذه بالتحديد مما لا يستهان به على الإطلاق. فعلى مدى أكثر من 30 عاما وتحديدا منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين الماضي، استشرى داء التخريب الجاسوسي التدميري الأمريكي في اليمن وطالت مفاعيله السرطانية المهلكة مختلف مجالات وجوانب حياة اليمنيين بعد أن تم استقطاب العملاء والأدوات والمنفذين لأجندة ذلك التخريب الرهيب بشتى الأساليب الشيطانية المعروفة للاستخبارات الأمريكية ومساعداتها الصهيونية وبقية المساعدات والأذرع في الإقليم، وهي معروفة في شتى شرائح وفئات المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة ومرافقها، وبأعداد لا يستهان بها تم تجنيدهم خلال تلك الفترات الممتدة حتى يومنا هذا الذي يتم فيه بين فينة وأخرى ضبط واحدة من هذه الشبكات الخبيثة التي تعمل لصالح رباعي الشر الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي. ولعل المعطيات فائقة الأهمية والخطورة التي تحملها اعترافات أعضاء تلك الشبكات التخريبية الجاسوسية الاستقطابية الأمريكية والصهيونية والسعودية والبريطانية وكل من دخل على خط التواطؤ والمساعدة في هذه النشاطات الهدامة، لعل تلك المعطيات بقدر ما تؤكد عظمة ونوعية الإنجازات الأمنية المتمثلة في كشفها وضبطها تفسر أيضا وفي الوقت نفسه كثيرا من أسرار وخلفيات الأمراض والعلل التي لحقت بالآداء المؤسسي لأجهزة الدولة ومرافقها الخدمية، وخصوصا تلك الأكثر التصاقا بحياة المواطنين اليومية وأسباب معيشتهم في تنوع مجالاتها الإدارية والصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والاجتماعية الإنسانية الشاملة. كما أن تلك الاعترافات والمعطيات عموما المرتبطة بتلك الانتصارات والإنجازات الأمنية تحتم وبالضرورة القصوى البناء عليها في عملية التطهير والتصحيح والتقويم المؤسسي الجادة التي يجب أن تتواصل وأن تتعالى وتائرها كما يتطلع الشعب اليوم وكما هي توجيهات القيادة الثورية والسياسية في هذا الصدد، وهي عملية أساسية ومن شأنها أن تفضي بعون الله وتوفيقه إلى معالجات جذرية لكل السلبيات والاختلالات والأخطاء التي ارتبطت بالآداء المؤسسي والخدمي خلال الفترات الماضية، والتي وإن كانت في معظمها نتاج إرث ثقيل من فساد وتخلف وتبعية وأنانية النظام السابق لثورة 21 من سبتمبر 2014، إلا أنها في بعض أعراضها الاعتلالية تعود إلى أخطاء لاحقة في التشخيص والمعالجة على طريقة جاء كحلها أعماها حسب القول الشعبي الدارج، أي أن بعض التدابير أو القرارات التي اتخذت كحلول لبعض تلك الاختلالات والمشاكل المزمنة التي أثقلت بروتينها الإداري وعقمها المزمن وبيروقراطيتها الأداء الإداري الخدمي لصالح المواطن في المرافق والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية بهذه الشؤون المهمة والأساسية لم تخفق في تحقيق الغرض منها فحسب، بل زادت الطين بلة وفاقمت من الإشكالات التي جاءت في الأساس المفترض لحلها ومن معاناة المواطنين في قضاء مصالحهم وحوائجهم لدى الوزارات والمصالح المعنية. والمثل الذي نذكر به دائما هو فكرة أو بدعة خدمة الجمهور التي كانت عمليا تأسيسا لحاجز مقيت ما كان له أن يكون بين المسؤول الأول في الوزارة أو المرفق الخدمي وبين عموم المواطنين أو المراجعين الذين ألحقت هذه الفكرة الفاشلة بهم وبمصالحهم مزيد الضرر وأبطأت أكثر مسار تسيير معاملاتهم وقضاياهم، وفتحت المجال أكثر أمام الموظفين غير المنضبطين بالقيم الخلقية والمهنية والضميرية فيما تسمى خدمة الجمهور لابتزاز المراجعين وإحباط مصالحهم عبر تطويل المعاملات والحيلولة بين المعاملين والاستفادة من تدخلات المسؤولين الأول في هذه المؤسسات والمرافق الخدمية. وكل تلك السلبيات والعاهات للأسف الشديد تموضعت في سياق العملية الإدارية بحجج وذرائع، من بينها ما تسبب فيه العدو وما زال من قطع للمرتبات في إطار حصاره الإجرامي المستمر على بلدنا. وعدا ذلك كثيرة هي الأمثلة على أوجه الخلل ومسببات المعاناة لهذا الشعب، والتي بكل واقعية ويقين للعدو اليد الطولى فيها ولشبكاته الجاسوسية والتخريبية التي تفشت بنشاطها الهدام في الاستقطاب والتجنيد ومحاولات التأثير في صنع القرار وعلى نحو أخطبوطي سرطاني في مختلف المؤسسات وشتى المجالات.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
5: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
6: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
7: برع استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
7: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
8: في معركة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، أثبتت اليمن أن يدها هي العليا في المواجهة العسكرية، ونجحت بفضل الله من هزيمة دول العدوان وكسر هيبتهم وكل من تحالف معهم.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تختنق بصراع الحلفاء والأدوات وانهيار شامل لخدمة المياه والكهرباء، وحكومة المرتزقة تتفرج على معاناة الأهالي، وجرعات سارية جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
2: جنوب اليمن يغلي على صفيح الصراع السعودي الإماراتي. أبو ظبي تعيد تحريك أدواتها في عدن وشبوة وحضرموت، وتدفع الانتقالية نحو التصعيد وإخراج السعودية وأدواتها بالقوة. في المقابل الرياض تشن حملات اعتقال وتحشد المدرعات والأطقم العسكرية باتجاه عدن.
3: فقالت مصادر إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين وعناصر تابعة للواء الثاني مشاة بحري في منطقة بير علي بمديرية رضوم أثناء محاولة العناصر اعتقال عدد من المواطنين.
2: تعزيزات سعودية جاءت بعد تحركات عسكرية لفصائل الانتقالي، ما يكشف اقتراب انفجار جديد بين الأدوات المختلفة لتحالف الاحتلال التي تستثمر الفوضى والاقتتال كضمان لاستمرارها في السيطرة والنفوذ.
0: احتجاجات واضبة تشعر شوارع عدن تنديدا بانهيار الخدمات، والمعلمون يستغيثون تحت وطأة الجوع ونهب مستحقاتهم.
4: يعاني نحو ثلثي سكان مدينة عدن المحتلة من تردي الخدمات، حيث لا يحصلون على المياه عبر الشبكة العامة في ظل تدهور واسع لقطاع المياه منذ 10 سنوات. وبحسب تقرير عده مركز أكابوس، فإن خدمات المياه في المحافظات المحتلة تواجه تحديات تشغيلية معقدة، مشيرا إلى أن قطاع المياه في عدن يعاني بصورة خاصة من الأضرار الناجمة عن صراع الأجنحة أو صراع أجنحة العدوان، إضافة إلى الاختلالات الفنية والفوضى الإدارية، فيما ذكرت وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة أن خدمة الكهرباء في عدن تشهد تدهورا متواصلا مع استمرار خروج عدد من المحطات أو محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة، ما تسبب في ارتفاع ساعات الانطفاء إلى 11 ساعة مقابل ساعتين فقط للتشغيل. وعلى صعيد متصل، تشهد مدينة عدن أزمة لافتة متمثلة في استمرار الطفح المجاري وسط مخاوف من تأثيرات صحية سلبية، مع اتهامات للسلطات بالفشل في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.
5: تتصاعد صيحات الاستغاثة من داخل الأوساط التربوية في مدينة عدن والمحافظة الجنوبية والشرقية الخاضعة لسلطة الحكومة الموالية للسعودية، حيث طالبت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين حكومة الزندان الموالية للرياض بسرعة صرف مرتبات شهري أبريل ومايو في ظل أزمة معيشية طاحنة تهدد آلاف الأسر بالمجاعة.
0: حريق غامض يلتهم أرشيف بنك مركزي عدن تسبب بخسائر مادية وفنية جسيمة، طالت وثائق مهمة وحساسة داخل البنك للتخلص من مستندات تدين حكومة المرتزقة بقضايا الفساد المالي.
5: حريق اليوم في مقر بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة أسفر عن خسائر مادية وفنية جسيمة طالت مفاصل حيوية في البنك وسط شكوك تحوم حول توقيت ودوافع الحادثة. ونقلت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في أحد المرافق الرئيسية للبنك، ما أدى إلى التهام النيران لجزء كبير من الأرشيف الخاص ووثائق هامة كانت محفوظة في الموقع، وكذا تعطل المنظومة الكهربائية واحتراق المولد الكهربائي الرئيسي والكيبلات المرتبطة به. وأثرت الحادثة موجة من التساؤلات لدى المراقبين والمحللين الذين لم يستبعدوا فرضية الفعل العمد، واعتبر مراقبون أن الحريق يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل فصائل المرتزقة، مشيرين إلى أن الهدف قد يكون إتلاف وثائق حساسة والتخلص من ملفات تدين قيادات في حكومة المرتزقة بقضايا فساد مالي بمليارات الريالات في محاولة لمحو أثر الدورة المالية المشبوهة التي تسببت في الانهيار التاريخي للعملة الوطنية.
0: المحافظة الغنية بالنفط تغرق في الظلام في ظل نهب الثروات وانهيار الخدمات. تعيش شبوة ومأرب المحتلة حالة من الغليان الشعبي نتيجة انعدام أبسط مقومات الحياة وهي الكهرباء والمياه.
6: دام الشعب ساكت جرعة فوق جرعة، عن جرعة جديدة في الديزل والبترول. شوف أنا عندك كم سعر اللتر؟ 1210 هذا العادي، الممتاز 1550. هذا جرعة جديدة كانوا كم؟
7: كان هذا 160.
6: كان 1000
7: 160.
6: جرعة جديدة وعدد الحين مش موجود العادي، تعبي بالممتاز الغالي. هاي السيكل فلله ب 15000.
3: تفاقمت أزمة التيار الكهربائي في مدينة عتق وعموم مديريات محافظة شبوة النفطية الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتحالف العدوان، وسط موجة غضب شعبي عارم جراء الانهيار الكلي للخدمات الأساسية وتجاهل السلطة المحلية العميلة لمعاناة السكان مع اشتداد حرارة الصيف. وأكد سكان محليون في عتق أن ساعات التشغيل تراجعت بشكل كارثي خلال الأيام الأخيرة، حيث لا تزيد ساعات الإضاءة عن ساعتين إلى 3 ساعات فقط خلال الليل، في حين يقضي المواطنون بقية يومهم تحت لهيب الشمس الحارقة. ويأتي هذا الحرمان الممنهج في وقت تصدر فيه المحافظات كميات ضخمة من النفط والغاز تذهب عائداتها إلى حسابات بنكية في الخارج، دون أن ينعكس ذلك على تحسين أبسط الخدمات للمواطن المنكوب. وأشار المواطنون إلى أن تدهور الخدمة بات يهدد الحياة اليومية ويشل الحركة التجارية والخدمات الصحية في ظل صمت مطبق من قبل سلطات المرتزقة التابعة للرياض وأبوظبي، والتي تعجز حتى عن تقديم توضيحات رسمية لأسباب هذا الانقطاع المزمن.
0: وفي تعز المحتلة تتفاقم المعاناة للشهر الثاني على التوالي في ظل انعدام الغاز والمشتقات النفطية واستمرار سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة ودول الاحتلال.
8: السلام عليكم، أنا الدكتور ضياء عبد الرحمن، سبق من العام المشارك في كلية حقوق جامعة تعز. أريد أن أوصل رسالة بخصوص رواتب جامعة تعز التي لم تصل إلى الآن من قبل رمضان الماضي. مر علينا رمضان وعيد الفطر ونحن مقبلين على عيد الأضحى ولم تصل هذه الرواتب، رغم أنها فتات راتب لا تفيد التزاماتنا، ولم يصدر أي تصريح من أي مسؤول يوضح لنا ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف هذه الرواتب، ولماذا لم تصرف، ولماذا لم يتم صرفها بانتظام. ونطالب بتوجيه عاجل وسريع لصرف هذه الرواتب لما يترتب على تأخرها من أضرار خطيرة علينا وعلى أسرنا. كثير من زملائنا تساقطوا الواحد والآخر لأنه لم يجد مبالغ بسيطة لشراء علاج الضغط أو علاج السكر أو علاج الغدة الدرقية. لذلك أول خطوة كرسالة أوجهها وأني أقوم بإحراق هذه الكتب التي لم يعد لها قيمة، والخطوة الثانية هي أن أتوجه إلى بوابة جامعة تعز في الحبيب لإحراق نفسي. نحن تبهدلنا كثير وأصبحنا مبهدلين أمام أبنائنا وأمام طلابنا، وأصبحنا نخاف أن يرانا أحد الطلاب ونحن بهذا الوضع المأساوي، ولا بد من إنهاء هذا الوضع. ولذلك نحن نوجه رسالة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وزميلنا الفاضل وزير التعليم العالي، ونطالبهم بسرعة إصدار توجيه سريع وعاجل لصرف هذه الرواتب.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف،
0: اليمن بين الوصاية والسيادة. منذ ظهور مملكة الشر ونظام آل سعود في أرض نجد والحجاز بدعم بريطاني، انتهج هذا النظام سياسة عدائية ممنهجة ضد اليمن وشعبه شمالا وجنوبا. وفي سجلات الإجرام السعودي الكثير من الجرائم والأحداث الشاهدة على حقيقة ذلك النظام المجرم لن تمحوها السنوات مهما طال الزمن، ولهذا تبقى تنوم جرحا يمنيا شاهدا على واحدة من أبشع جرائم الغدر والإرهاب السعودي في تاريخ الأمة.
9: يا شعب اليمن الحر، أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها. فتاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، دعنا لحظات من هذه الحرب التي أشعلوها ضدك، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ هل كانوا لها أعوانا على المشركين البريطانيين المتربصين في جنوب اليمن المحتل؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبريائه. ولنعد بكم إلى عام 1345 هجرية. طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم. وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفاحوه عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم. فيا عرب اليمن، يا قبائل الكرب والصيعر، يا قبائل حرض وميدي، يا قبائل باقم وباب الحديد، يا أبطال شيحات والحديدة، يا أبناء حجاج اليمن شهداء تنومة، هل تسكتون؟ هل تستسلمون؟ هل تخونون اليمن والعروبة والإسلام؟ لقد دافع أباؤكم عن اليمن ضد آل سعود وأطماعهم، واليوم لا يوجد في اليمن الخونة، وإنما توجد ثورتكم وتوجد حكومتكم المتحررة. فواصلوا رسالة الأباء، احفظوا شرف القبائل، قاتلوا وناضلوا، اقهروا الأعداء السعوديين، انتصروا لليمن، للعروبة، للإسلام.
10: في العام 1341 أي ما يوافق 1923 ميلادية، ارتكب النظام السعودي الإجرامي مجزرة مروعة بحق 3105 شهداء من كل أسر اليمن وقبائله، عرفت بمجزرة تنومة.
11: تقطعوا لهم في تنومة السعوديين وخبات يسموهم على ما قالوا بجماعة الغطوط أو مدري من آل سعود، تقطعوا لهم في تنومة من أجل يسلبوهم الأموال اللي معهم وأخذوا ممتلكاتهم.
12: أخذوا أموالهم، أخذوا حقهم المصاريف الذي كانهم سرجتيهم 300 ريال فرنسي خيشة على ما هي فرنسي.
13: جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كافر.
14: مجزرة تنومة باعتبارها دينا على رقابنا، ولا زال هذا الدين طالبنا بأخذ القصاص من القتلة الذين لا يزالون يحكمون في منطقة نجد والحجاز. هذا دين على رقابنا يجب أن نؤديه ونتذكرها، أيضا نتذكره لأنها جرس مبكر حصل لنا لو كنا نعقل، هي جرس مبكر لهذه المجازر التي يعيشها اليمنيون اليوم والعالم الإسلامي.
10: قرن من الزمان منذ ارتكاب مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين، غيبتها الأنظمة اليمنية عن الجيل اليمني بسبب الوصاية السعودية على اليمن، لكنها ما تزال محفورة في أذهان آلاف اليمنيين الذين فقدوا فيها آباءهم وإخوانهم في منطقة تنومة بعسير.
14: مجزرة اشتملت على كل مناطق اليمن، ما من منطقة في اليمن إلا وفيها شهيد وقع في هذه المجزرة. 3105 شهيد لم ينجوا من الحجاج إلا 500 حاج فقط، وهم من كل أنحاء اليمن، من كل أنحاء اليمن.
12: حجاج كثيرين، أكثر من 3000 حج.
0: ما يمارسه العدو السعودي هو سياسة تاريخية انتهجها آل سعود لتركيع اليمن وإخضاعه وإبقائه حديقة خلفية. وقد وظفت مملكة الشر عائدات النفط لخدمة الاقتصاد الأمريكي ودعم النفوذ الصهيوني للتنكيل بالشعوب العربية والإسلامية. وقد فضح العدوان على اليمن في 26 من مارس عام 2015 حقيقة هذا النظام وسياسته الإجرامية التي حاول إخفاءها تحت عباءة المال السعودي وتجنيد العملاء والمرتزقة الذين ظلوا لعقود من الزمن يخدمون هذا النظام ويسخرون كل مقدرات وثروات اليمن لخدمة آل سعود. على مدى سنوات العدوان والحرب العبثية، أثبت الميدان هزيمة العدو السعودي عسكرياً رغم الدعم اللوجستي والاستخباراتي العالمي. وتغيرت معادلة الردع بعد انتقال اليمن من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وامتلاك قوة كفيلة بتعديل الكفة وإجبار العدو على إعلان الهدنة والمجيء صغيراً إلى طاولة المفاوضات. ورغم ذلك ما زال يراوغ ويعمل على هندسة مشاريع الفوضى وتوظيف الإرهاب لخدمة مصالحه وأجندته في اليمن. ولهذا لم يعد المشهد المأساوي في المحافظات اليمنية المحتلة مجرد أزمة معيشية عابرة يمكن ترميمها بوعود وهمية وكاذبة، بل تحول إلى زلزال وجودي يضرب كرامة الإنسان اليمني ويفتك ببنيته الاجتماعية والاقتصادية نتيجة سياسة التجويع الممنهج التي تديرها دول العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني. فما الذي تبقى لهذا النظام من مشاريع وأجندة وقد أصبح اليوم يدرك جيداً أن اليمن لم يعد كما كان بالأمس وأنه قادر على انتزاع حقوقه بالقوة؟ ولا نجاة لهذا النظام إلا بخيار المواجهة إذا لم يجنح للسلم ويمضي في طريق السلام. للوقوف على آخر المستجدات والأحداث وما تمارسه السعودية من عبث في الأراضي اليمنية المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
15: أهلا وسهلا بك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة إشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها والإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. في البداية، ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة من صراع وفوضى بين السعودية والإمارات ومرتزقتهما يثير الجدل حول من يدير المشهد في جنوب الوطن، كما أثار تحرك السفير الأمريكي ولقاءاته الأخيرة المكثفة جدلا واسعا حول حجم النفوذ الأمريكي المباشر في إدارة المشهد السياسي في المناطق المحتلة. فهل أصبحت هذه الدول والأنظمة المهزومة عاجزة عن تحقيق أي من أهدافها وطموحاتها في اليمن بعد هزيمتها في البحر الأحمر، خاصة وقد أدركت واشنطن أن هذه الأنظمة لن تقدم لها شيئا مما كانت تحلم به في اليمن؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا نشوف الصراعات المختلفة التي تأتي فيما بين تحالف العدوان السعودي والإماراتي في تلك المناطق وأدواتهم وعملاهم في المناطق والمدن والجزر اليمنية المحتلة هي ليست شيء مستغرب، وإنما هو شيء كان متوقعا تماما، لأن دائما أي احتلال أو استعمار لا يأتي بالرخاء والازدهار في هذه المناطق، بل يأتي دائما في نشوب صراعات حتى ما كان ما بين أدواته وانعدام كل ما يتعلق بخدمة المواطنين من خدمات اجتماعية اقتصادية من كل المجالات المختلفة، وبالتالي ليس فقط عجز العدوان السعودي والإماراتي عن تحقيق أهدافه وأهداف العدوان الصهيو أمريكي، بل حتى قد عجز ذاته العدوان الصهيو أمريكي الذي هو يعتبر الأساس في هذه المعركة التي أتت لإحتلال واستعمار اليمن وشعبها ونهب ثرواته المختلفة. وقد جرب ذلك العدوان الصهيوني والأمريكي في خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، المعركة الجهادية المقدسة التي كانت تساند فيها القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وبالتالي هم كانوا يريدوا أن يدخلوا ويأخذوا المضيق باب المندب، وأيضا يسيطروا على منطقة الساحل بالإضافة على بقية المناطق اليمنية المحتلة، وأيضا حتى المناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن كل أهدافهم القدرة ومآربهم الخبيثة لن تستطيع أن تتحقق في هذه الأرض الطاهرة التي قد أسميت منذ الأزل بأنها مقبرة للغزاة والمحتلين وعملائهم. ولذلك هذه الصراعات اليوم والاختلافات والتباينات الموجودة فيما بين العدوان السعودي والإماراتي وأدواتهم، تارة على المناصب وتارة على الثروات وتارة على احتلال المناطق، كلها هي تأتي في ذات السياق والمخطط الإجرامي العدواني الذي تم التحضير له من أجل السيطرة والاحتلال على المناطق اليمنية. لكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك، ونحن نشاهد اليوم الانقسامات التي بدأت تظهر ليست فقط داخل اليمن بل حتى داخل بؤرتهم الخليجية فيما يسمى مثلا في منظمة أوبك وأوبك، وأيضا في إطار الجامعة العربية، وحتى في إطار مجلس التعاون الخليجي، وكل أيضا ما يخطط له العدو الصهيو أمريكي، حتى من وجود انقسامات داخل الدول العدوان. ونحن لاحظنا أيضا في الحرب على إيران وما يجري الآن حاليا من عملية التوغل العسكري الصهيوني داخل ما تسمى دويلة الإمارات، هذا الكيان الصهيوني الذي يسمى بالكيان العربي لكنه للأسف هو كيان عبري، ويريد أن يكون له ذات صيت واسع في داخل دول الخليج وحتى في داخل المنطقة العربية والإسلامية. وبالدرجة الأولى هو يريد اليوم أن يكون مسيطرا على اليمن، لأن اليمن هي التي تحتل الموقع الجغرافي الممتاز، وأيضا تحتل أطول أكبر ساحل داخل المنطقة العربية والإسلامية. لذلك هذه المطامع اليوم الاحتلالية هي لم تأتي من فراغ أو لم تأتي مجرد نتاج عن ما يسمى كان بالربيع العبري فقط، وإنما هذا هو كان نتاج عن أطماع احتلالية استعمارية أزلية. فالعدوان السعودي له مطامع أكبر في عملية توسع أراضيه السعودية داخل الأراضي اليمنية وضم الأراضي اليمنية ثم ضم أراضي دول الخليج، لأنه يعرف تماما ويعي من أن اليوم العائق الوحيد له أمام تحقيق مشروعه في التوسع داخل المنطقة بالذات في دول الخليج هي اليمن. وقد جرب ذلك في الثمانينات حينما كان يريد أن يمتلع سلطنة عمان، وكانت اليمن هي التي تقف له بالمرصاد. أيضا حينما أتى في هذه المخططات الأخيرة وأراد أن يحتل اليمن ويتوسع فيها، وجد أنه لم يستطع أن يحقق ذلك، وجاء دليلا وأراد أن يعمل على إيقاف عدوانه. لكنه اليوم هو يحاول عملية التوسع في تلك المناطق التي تحوي الثروات، وأيضا لمد أنابيب النفط والغاز عن طريق البحر العربي والمحيط الهندي لتصدير نفطه وغازه عبر شرق آسيا، أملا من أنه سوف يتهرب من حصار ما يسمى بالمضايق مثلا كمضيق هرمز ومضيق باب المندب، الذي اليوم بات يظهر المعضلة الأكبر التي يعاني منها العدوان الأساسي الذي هو الصهيو الأمريكي، والحصار الذي انطلق عليهم وسوف ينطبق عليهم أيضا عندما يأتي إغلاق مضيق أسباب المندب خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك المخطط اليوم يتوسع ويكبر شيئا فشيئا.
0: نعم، أستاذ عبد الرقيب، التحركات الأمريكية

0: ازدهار هذا الشعب والوطن، بل يأتي لممارسة التجويع والقهر والظلم والطغيان وتفشي الجرائم وإيجاد نشوب صراعات مختلفة بين فئات المجتمع، خاصة إذا كان المجتمع اليمني أو مجتمع عربي أو إسلامي أيا كان في إطار عملية الاحتلال. وبالتالي اليوم التحركات فيما يأتي مما يسمى بالسفير الأمريكي هي ليست مستغربة، لأن السفير الأمريكي نحن نعرف وندرك تماما بأن أي سفارة أمريكية تتواجد سواء كانت على الأرض اليمنية أو على أرض السعودية وتمارس مهامها في داخل اليمن، أو كانت حتى سفارة في داخل السعودية ذاتها أو في الإمارات أو في أي مكان من أي دولة، هي تقوم بممارسة اليوم أسلوبها السياسي الاحتلالي الاستعماري لأي دولة من هذه الدول. ولكن ظهرت اليوم هذه السياسات الاستعلائية الاحتلالية الاستعمارية للأطماع الأمريكية والصهيونية من خلال المعركة التي دارت ومن خلال العدوان الظالم والحصار الجائر الذي دار على اليمن. ونحن اليوم نعاني منه، ونحن نقترب اليوم من العام 12، وأيضا ندرك تماما ما الذي يريده العدوان الأمريكي، وخاصة أن له قواعد عسكرية أيضا تتواجد في تلك المناطق المحتلة، وأقص بالذكر شبوة، حضرموت، سيئون، المهرة، سقطرة، كل هذه المناطق تتواجد فيها قواعد عسكرية، وأيضا حتى في الساحل الغربي باتجاه جزيرة ميون وحنيش وزقر. يعني هنا الأطماع الاحتلالية والاستعمارية وما يستخدم من أدواتهم كالسعودية والإمارات، ولكن بالدرجة الأولى السعودية لأنها هي الواجهة الأساسية اليوم لهذا العدوان ولهذا الحصار، هي تأتي اليوم في ذات السياق الخدماتي الذي يقوم به هذا العدوان لتقديم خدماته لأسياده العدوان الصهيوني الأمريكي بكل أريحية، ويقوم بنهب تلك الثروات المختلفة مقابل أيضا أن يكون له أي توسع وأي تمدد في أي مناطق أخرى غير اليمن. وهذا ما يمارسه اليوم من خلال ما يفتكر من أن تقربه من الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية يعطيه حق الولاية لأي يكون في سواء كان في اليمن أو في أي دول أخرى. وهذا ما نلاحظه اليوم من التهافت الخليجي، خاصة من أمراء ما يسمى دويلة الخليج السعودي والإماراتي والقطري، كيف يحاولون يتقربون من المجرم ترامب ونتنياهو ويغروهم بالأموال ويقدمون لهم الهدايا، وكل ذلك من أجل تحقيق لهم أهداف قذرة ومآرب خبيثة سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان يريدونه اليوم أن يكون تحت بوتقة الاحتلال والاستعمار الصهيوني أمريكي وأدواته وعملائه.
1: نعم، متى تداوله وسائل الإعلام من أخبار حول مسار المفاوضات التي تجري في العاصمة الأردنية عمان بين صنعاء والرياض؟ كشف وفد صنعاء عن تعنت حزب الإصلاح وعرقلته لاتفاق تبادل الأسرى في خطوة وصفها بأنها تعطيل متعمد دفعت به السعودية لعرقلة الاتفاق. فهل السعودية التي دخلت المفاوضات بشكل مباشر مع صنعاء وبدون إشراك المرتزقة تسعى اليوم إلى عرقلة هذه المفاوضات عن طريق فصيل من المرتزقة لتمديد أمد الأزمة وإبقاء الوضع في حالة لا سلم ولا حرب؟
0: طبعا هذا شيء مؤكد، لأن وليس مستغرب أيضا أن يقوم حزب الأوساخ أو ما يسمى حزب الإصلاح بهذه الأمور وبهذه العرقلات في إطار عملية مثلا كتبادل الأسرى أو عملية صرف مرتبات الموظفين، وخاصة فيما يخص الجانب الملف الإنساني الذي هو يتعلق بالمرتبات الأسرى، فتح الطرقات، رفع الحصار على المطارات، الموانئ. هذا الشيء هو يزعج جانب أدوات العدوان وبالذات هذا حزب الإصلاح، لأنه دائما هو ما يسعى لهذه العرقلات، لأنه يدرك من أن مصالحه التي هو اليوم أتى بها من خلال من أيام الربيع العبري وحتى الآن، خاصة في نهب الثروات في مارد في شبوة في حضرموت، وأيضا عملية الاحتلال والاستعمار والتغطرس وإيجاد نفسه بأنه هو من يمثل الشرعية وما يمثل اليمن وما يمثل كل هذه المسميات والفزاعات، ولأنه هو تنظيم بالأساس ماسوني صهيوني أمريكي أنشئ ووجد للخراب والدمار وأيضا للقتل والإنسان.

0: الانتقام ولتشويه القرآن والإسلام، سواء كان حزب الإصلاح أو جبهة النهضة أو مثلا جبهة النصرة أو جبهة الشام أو ما تسمى أيضا بعملية الأخوانية في مصر أو في أي مكان كان من هذه الجماعات المتطرفة، لأنها هي بذاتها تقوم بتنفيذ أجندة صهي أمريكية تحت مخططات ولكن يكون لها مصالح. واليوم هم يحاولون عرقلة هذه المفاوضات الجارية في الأردن، وقد سبق وأن عرقلوا عدة مرات من المفاوضات وعدة صفقات من تبادل الأسرى متحججين بالحاخام اليهودي الذي كان يسمى محمد قحطان، أنهم كانوا يريدون الإفراج عنه وكأنه اليوم الأسطورة الأساسية لديهم، وهم يدركون تماما من أن هذا الشلفوت محمد قحطان قد تم قتله من قبل طيران العدوان السعودي والإماراتي في العام 2015، وهم يدركون تماما، وحتى قد تم إبلاغهم من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في عدة مفاوضات جرت في سلطنة عمان وفي الأردن، وفي حال أنه يكون جثة يتم تبادل جثته مع جثة أخرى من شهداء جانبنا الوطني. ولكن هم اليوم يحاولون إيجاد فزعة، ومثلا على سبيل المثال في سلطنة عمان قبل 3 أشهر كان هناك مفاوضات تجرى، وأخرج ما يسمى برئيس اللجنة لحزب الإصلاح والتقى بمعين شريم الذي هو نائب المبعوث الأممي هانس جروندنبرغ، وقال له لو تريد أن نعرقل مثلا صفقة تبادل الأسرى من أننا سوف نقوم بإدخال خلايا المنظمات التي هم اليوم في حوزة صنعاء مقابل أنهم يفرقون عنهم مقابل أسرى، ورفض ذلك حتى معين شريم وقال له هذا لن يدخل ذلك لأن هؤلاء لم يكونوا أسرى وإنما دخلوا في قضية سياسية وفي أيضا عمليات تجسسية. وبالتالي ندرك تماما أنهم يحاولون إيجاد أي ذرائع لأي عرقلة تعمل على هذا الملف الإنساني. وهناك اليوم طبعا قد تم إبلاغهم لحزب الإصلاح ومن الجانب الأمريكي قبل 3 أيام من أنه سوف يتم حل ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وبالدرجة الأولى سيتم استبعاد ما يسمى سلطان العرادي وأيضا عبد الله العليمي الذي هو هذا الركيزة الأولى والأكبر المخربين، عبد الله العليمي الذي كان يسمى مدير مكتب الدنبوع وهو كان الأساس الذي يقوم بإصدار القرارات والتعيينات وعملية، يعني كأنه هو من كان يقوم بمقام الدنبوع، والدنبوع مجرد يعني كان إما على قيمة له. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن الاستغناء عن وجودهم داخل ما يسمى بهذه الرئاسة، هم قالوا أنهم موافقين لاستبعاد هؤلاء ولكن بشرط أن يستبعد أيضا طارق عفاش وأيضا المحرمي. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما أن هناك تغيرات في الموقع السياسي القادم، خاصة أن هناك اليوم صنعاء تضع شروطها الأساسية والتي يجب تلبية مطالبها، لأن هناك تستطيع القيام بما عجز عنه الكثير وما يعجز عنه الأمريكي، وخاصة من إغلاق مضيق باب المندب والذي تم وبصورة رسمية بإرسال رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية من الأستاذ نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس الذي أبلغهم وبصريح العبارة من أن اليمن لن يقف في مرحلة لا سلم ولا حرب، وأن لديه أوراق تجعله أن يأخذ حقه وينتزع حقوقه وحقوق اليمن وشعبها بالقوة. وبالتالي هم يدركون أن الخطوة القادمة هي إغلاق مضيق باب المندب بعد أن أغلق اليوم مضيق هرمز، ما الذي سوف تكون له من إنعكاسات اقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي اليوم الجميع يخاف على هذا الاقتصاد العالمي، وأخص بالذكر دول الخليج، لأن الاقتصاد العالمي يرتكز اليوم على الثروات، خاصة الثروات النفطية والأسمدة التي تخرج من هذه الدول لتلك الدول سواء كانت أمريكا أو الدول الأوروبية. ونحن نشاهد اليوم الانعكاسات التي حصلت في عملية انعدام الأسمدة، أنهم يقولون سوف يعانون من انعدام الغذاء نتيجة عدم وصول الأسمدة وأيضا عدم توفر الغاز والنفط الذي أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني في دولهم. وبالتالي هم اليوم يريدون أن يخرجوا من المستنقع اليمني، لأنهم يدركون ويعرفون أن اليمن قول وفعل، وخاصة أنهم جربوا على مدى عامين كيف كانت المعركة مع القوات المسلحة اليمنية، وأنهم عاجزوا عن تبريد سفينة إسرائيلية واحدة تذهب إلى داخل موانئ فلسطين المحتلة. وما الذي تعرضت لهم حاملات طائراتهم وأساطيلهم وبوارجهم وفرقاطتهم من تلك المعركة؟ ولذلك يدركون تماما من أن اليمن اليوم إذا قام بهذا العمل الكبير فإنهم سوف يكونون هم العرضة لعملية التفوق والخسارة الكبرى داخل دولهم التي تنعكس نتيجة أفعالهم القبيحة داخل اليمن بهذا الاحتلال والاستعمار.
1: نعم. أستاذ عبد الرقيب، رد صنعاء بشكل حاسم وقاطع على المساعي السعودية لمد أنبوب نفطي يمتد من أراضي المملكة إلى البحر العربي، وهو الحلم السعودي القديم الجديد الذي تحاول الرياض تنفيذه في ظل هذه الفوضى والتجزئة. وجاء رد صنعاء عبر مجلس النواب الذي وجه تحذيرا صريحا وقاطعا إلى النظام السعودي وحكومة المرتزقة من أن أي اعتداء على الأمن القومي الاقتصادي للجمهورية اليمنية، وأن أي تواطؤ من حكومة المرتزقة لتنفيذ هذه المشاريع يعتبر خيانة وتفريط بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الإعلان السعودي عن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وأيضا حكومة المرتزقة باطلة وليست مفوضة للتصرف في ثروات الشعب ومقدراته السيادية. كيف تقرؤون أستاذ عبد الرقيب هذا التحذير، وما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها السعودية من هذا التحذير أيضا؟
0: طبعا هناك قاعدة شرعية قانونية أساسية تقول ما بني على باطل فهو باطل، بمعنى أن أي عدوان سواء كان في اليمن أو في أي دولة يقوم باستحداث أشياء لتحقيق أهداف له، سواء في مد أنابيب أو في عملية إيجاد مستوطنات أو أيا كان من المشاريع الوهمية التي يتهيأ له من أنه يريد أن يقوم بتلك المشاريع نتيجة أنه اليوم هو محتل ومسيطر لتلك المناطق، من أنها ستمكنه أن يبقى على ما هو عليه. وبالتالي أي اتفاق مع ما يسمى هيئة المساحة والجيولوجيا في ما تسمى حكومة الشرعية الزائفة، نحن نعرف أن ما يسمى بالشرعية الزائفة هي معينة من قبل تحالف العدوان، والعدوان يأتي بأي أدوات وعملاء يقومون بتنفيذ له أي مخطط، ولذلك هؤلاء كالذي لا يستطيع أن يعمل لهم شيء أو يعطيهم أي شرعية في إضفاء أي عمل من هذا الأعمال العدائية داخل الأراضي اليمنية. ولذلك مد الأنبوب والنفط والغاز ولم يكن وليدا لهذه اللحظات أو لهذه المعركة، وإنما هو كان منذ الأزل وهو مخطط احتلالي استعماري يأتي منذ الثمانينات من قبل العدوان السعودي، ودارت هناك معارك يمنية سعودية وخاصة قبل ترسيم الحدود، وأيضا ما كان يجري من صراعات مختلفة على الحدود اليمنية السعودية ومعارك وغيرها من هذه الأشياء، ولم يستطع أيضا لا كان لا بالسلم ولا بالحرب أن يستطيع أن يحقق هذا الهدف في مد هذا الأنبوب للنفط والغاز عبر البحر العربي وتصديره عن طريق المحيط الهندي إلى دول شرق آسيا. ولذلك هو اليوم إذا أراد أن يفعل شيء ليس له الحق أن يتفاوض مع من هم أدواته، فهو اليوم يتفاوض مع من؟ يتفاوض مع الجانب الشرعي الحقيقي الصحيح الثابت الراسخ المدافع عن الشعب والوطن، والذي هو السلطة أساسية وفعلية موجودة اليوم على أرض الواقع. وإذا كان لا يؤمن بشرعية هؤلاء الذين هم اليوم يتفاوض معهم، فلماذا يأتي ويتفاوض معهم وهو كان يقول قادمون يا صنعاء ثم أتى قادمون يا صنعاء، مؤدي الولاء والطاعة وطالب عملية الهدنة وإيقاف عملية الضربات عن منشآته النفطية والغازية وكل منشآته الاقتصادية والعسكرية في داخل دولته المسمى السعودية. وبالتالي هو يدرك تماما أن اليوم مجرد قرار من قيادة الثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية في صنعاء هو سيأتي في لحظة وفي غمضة عين بإطلاق صاروخ واحد حتى فرد صوتي يؤدي إلى تدمير شركة أرامكو بالكامل داخل الأراضي السعودية، كي لا تستطيع لا مد أناديب داخل اليمن، ولا تستطيع أيضا حتى مد أنابيب عن طريق قناة السويس، ولا تستطيع حتى مد أي عملية طرق تجارية، لأنه قد ربما تنتهي وتزول كل تلك. ولذلك هو اليوم يحاول أن يوجد مجرد مقايضات، مثلا يستخدم أدواته وعملائه في هذا المخطط من أجل أن يعمل على مقايضات المفاوضات الجارية فيما بينه وبين جانبنا الوطني في صنعاء. ولذلك لن يحصل على شيء لا بهذه المقايضات ولا بأي مفاوضات. فالشروط اليوم التي يجب عليه أن يفعلها هذا العدوان السعودي هو تحقيق ما يجب عليه أن يحققه من خلال المطالب والشروط التي يضعها جانبنا الوطني في صنعاء، والتي يجب أن تتحقق وتبدأ فعليا بالدرجة الأولى بتوقيع الملف الإنساني والبدء بتنفيذ شروطه كاملة ودون أي نقصان، ثم بعد ذلك تأتي عملية المفاوضات الجارية فيما يتعلق بالملفين السياسي والعسكري، خاصة فيما يتعلق في خروج القوات الغازية والمحتلة من كل المناطق اليمنية المحتلة. ولذلك هو اليوم يحاول أن يوجد له شيء أو موضع قدم في داخل الأراضي اليمنية، يظن منه من أنه سيكون على أرض الواقع، ثم بعد ذلك يأتي ويتفاوض مع جانبنا الوطني من أنه مستعد أن يدفع مثلا كإيجار لهذه الخطوط، ولكن لن يتم ذلك، ولن تسمح له قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية ولا شعبنا اليمني في كل ربوع اليمن الحبيب، لن يسمح في أي تواجد احتلالي استعماري سعودي، لا عن طريق أنابيب ولا عن طريق تواجد قوات لهم، مهما كانت الأسباب والمسببات لذلك. وهؤلاء الذين اليوم يعتمد عليهم كركائز أو ما تسمى شرعية زائفة، فإن كانوا اليوم لا يزالون تحت إبطه متواجدين في تلك المناطق، فغدا لن يكونوا متواجدين، لأنهم سوف يكونون في خبر كان، وسيكونون في المناطق التي قد قاموا بوضع الفلل والعمارات والشركات فيها كتركيا وإيطاليا ومصر وغيرها من الدول الأخرى. ولن حتى يحصلوا على كل ذلك الذي فعلوه في الخارج، لأنهم سيكونون أيضا في خبر كان، وسوف يقومون بسلبهم كل ما فعلوه أولئك الذين اليوم يستخدمونهم كأحذية وأدوات وأيضا كخدمة لتخريب اليمن أو لاحتلال واستعمار أي مناطق في الجمهورية اليمنية.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء، في ظل ما تعيشه المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانهيار خدمي كشفت عن أكاذيب وأوهام ووعود دول الاحتلال التي ذهبت أدراج الرياح، أثارت حادثة إحراق الأرشيف الخاص ببنك مركزي عدن الكثير من التساؤلات حول التخلص من الوثائق التي تدين قيادة المرتزقة ودول الاحتلال بقضايا الفساد المالي والتي تقدر بالمليارات، مع أن الجميع يعلم أن وظائف البنك المركزي قد أفرغت من مسمياتها وأصبحت السعودية هي من تديرها عبر البنك الأهلي السعودي. برأيكم هل كان الهدف من نقل البنك من صنعاء إلى عدن مجرد خطوة وذريعة لتمكين السعودية من إدارة العملية ونهب عائدات الثروات وتوريدها إلى بنوكها واستخدام سلاح التجويع كأداة بيدها لتركيع الشعب؟
0: نقل البنك من صنعاء إلى عدن كان له هدفين. الهدف الذي ذكرتيه أنت الآن مثلا نقل الواردات والأشياء والعائدات إلى البنوك السعودية، وعملية التجسس أيضا على عملية الدخول والخزانات، وأيضا عملية الأموال والتعاملات البنكية التي تعامل بها سواء كانت عن طريق الصرافة أو غيرها أو البنوك الأخرى في داخل الجمهورية اليمنية أو غيرها. أيضا الهدف الثاني هو كان عملية النهب والاحتلال من قبل الأدوات والعملاء الذين اليوم كانوا يظنوا أيضا من أنهم بنقلهم لبنك البنك في صنعاء إلى عدن سوف يعيشون في رغد زائد، وهم ما يقومون به أيضا من تحويل العملات الصعبة ونهب الأموال وأيضا عملية تدمير العملة الوطنية أكثر. ونحن لاحظنا في عملية ما يسمى طباعة العملة المزيفة الذي قاموا بطباعتها، بالإضافة أيضا إلى عملية تحكمهم، وهم اتفقوا على أساس ووقعوا على ذلك في ورقة في داخل الأمم المتحدة من أن نقل البنك إلى عدن سيتم صرف مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية كافة وبشكل شهري ومنتظم دون أي استثناء. ثم بعد أن نقلوا البنك قاموا بعملية استثناء أن يصرفوا لهذه المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، ظنا منهم من أنهم سيضغطون على الشعب وعلى الموظفين من أنهم يخرجون في انتفاضات وثورات ضد القيادة الثورية والقيادة السياسية ويعملون على إيجاد زعزعة وإثارة النعرات. هذه الأشياء لم تتحقق لهم ووجدوا أنفسهم من أنهم أيضا وقعوا في مستنقع، ولذلك عملية إحراق البنك في الوقت الراهن، لأن هناك الآن في المفاوضات الجارية في داخل الأردن كان من ضمنها عملية نقل إعادة البنك من عدن إلى صنعاء، بمعنى هو يدخل ضمن نطاق الملف الاقتصادي أو الملف الإنساني الذي تحدثت عنه منذ قليل. وبالتالي أثناء عودة البنك من عدن إلى صنعاء ستظهر الفضائح الكبرى في عملية التحويلات البنكية التي كانت تحول بالعملات الصعبة بالدولار والسعودي، وأيضا ما كان يقوم تم نهبه من قبل هؤلاء الأدوات والعملاء ومن عن طريق أيضا تحالف العدوان السعودي والإماراتي. ولذلك هم يريدون انحراق كل الوثائق وطمس كل الحقائق التي تدينهم تماما، وعملوا على إحراق ذلك الإرشيف لأنهم قد اقترب عودة البنك من عدن إلى صنعاء، وصنعاء هي من سوف تقوم الآن بصرف رواتب الموظفين وبشكل منتظم شهريا في الجمهورية اليمنية كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. لذلك حسوا من أن هذه الورقة الاقتصادية التي كانوا يحاولون أن تكون تحت أيديهم وأن تكون ورقة ضغط على جانبنا الوطني، وأيضا في عملية استمرار تدمير العملة اليمنية وعملية النهب الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، أنها سوف تأتي لهم بأشياء أكثر. ولكن اليوم أدركوا تماما من أن دائما المحتل لا يدوم، وبأن من يقوم بخدمته يظل أداة واحدة تحت إمرته في أي وقت ينهزم هذا العدو، يكون هذا الحداء والأداة يرمى فيه في سلة القمامة. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن التغيرات الجيوسياسية صارت موجودة على أرض الواقع، والحقيقة الكامنة من أن اليوم الجمهورية اليمنية سوف تستعيد ثوابتها وسوف تستعيد أيضا أراضيها بشكل كامل وتستعيد سيادتها الكاملة برا وبحرا وجوا. ولن يكون لهؤلاء العدوان وأدواتهم أي مجال في أسلوب المراوغة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لأنهم سوف يكونوا في خبر كان، وخاصة أن اليوم الجانب المتفوق في كل هذه المفاوضات هو جانبنا الوطني، وهذا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الثورية والسياسية وحنكتهم، وأيضا بفضل القوات المسلحة اليمنية وصمود الشعب اليمني الذي كان له الأثر الأكبر في عملية ترسيخ هذه الدعامة، وأيضا عملية ترسيخ طرد المحتل والمستعمر وأدواته وعملائه، وأثبت أن هؤلاء الأدوات والعملاء لا قيمة لهم لا داخليا ولا خارجيا. لأنهم هم اليوم وضعوا أنفسهم في هذا المستنقع الذي لن يخرجوا منه إلا مهزومين وأذلاء، وسوف يكونون في خبر كان.
1: نعم، في الختام نقول حرية اليمن وسيادته واستقلاله ستبقى الغاية الأسمى التي لا يمكن المساومة أو التفاوض عليها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستعمر.
0: شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة.
1: في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في معركة الحرية والاستقلال يلجأ أهل الباطل إلى أدنى أساليب القبح لتشويه صورة الحق، بينما ينتصر الحق بقيمه السامية وثرائه الأخلاقي وإحياء قيم الصدق وتعزيز الوعي الجمعي. ولهذا على السعودية والإمارات وكل المرتزقة الاستماع إلى كل صوت حر، وهذا صوت من أحرار الجزيرة العربية.
5: هي إدريان الصواريخ اليمنية على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا والله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم، ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه رواتبه. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي 11 سنة أو أكثر، والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أذوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو، في وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطي الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل اللي يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. فأنتوا عارفين إيش اللي حاصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاق الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفع الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمني. من سيدفع الثمن هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذون طيارات يروح ويشردوا يعني، لكن من اللي راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله والله سكتنا على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد، وهالشيء اللي احنا فيه الآن هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، أقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا أمريكا وإسرائيل في البحر ما هم عاجزين أنهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من أول 5 ولا 10 حتى في المنطقة. فهذا ربما الإنذار الأخير والله أعلم.
1: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتافي برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
6: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع.
2: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وعبر في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، وأكد أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته. وفي ذات السياق بارك مجلس الشورى توقيع هذا الاتفاق وطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد على إنهاء الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البرية والبحرية وإلزام الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته وبما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وصولا إلى تحقيق السلام العادل والمشرف. أدانت حكومة التغيير والبناء بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، واعتبرت هذه الجريمة خطوة عدوانية على المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر أكثر من مليار مسلم، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الإساءات، فيما حث مجلس الشورى على الخروج الواسع للتعبير عن الغضب والتمسك بالمصحف الشريف كمنهج لحياتنا والعمل على تفعيل سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية الشاملة. استشهد مواطن فلسطيني جراء إلقاء طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي على شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر عقب إطلاق قناصة تابعة للعدو في مخيم جباليا، وأصيب عدد من المواطنين بجروح بنيران العدو قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس. اقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير مساء اليوم بباحات المسجد الأقصى المبارك في خطوة استفزازية جديدة تعكس تمادي العدو الإسرائيلي في استهداف المقدسات الإسلامية. استشهد 3 مواطنين لبنانيين اليوم إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي صريفة والرازرية جنوب البلاد، فيما أصيب 4 أشخاص جراء عدة غارات استهدفت بلدة كفر مالكي وقرب المهنية بين بلدتي بريقة والزرارية. ختاما، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف وتجهيزات فنية لموقع بلاط العسكري الصهيوني المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: مستمعينا الكرام، رحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنستهدف في حلقتنا لهذا اليوم مديرية عنس. سنطلعكم مع معنا في هذه المديرية، متابعة المراكز الصيفية، الخدمات التي تقدم للمواطنين، مكاتب الأشغال، الزراعة في هذه المديرية المترامية الأطراف التي أعتقد أنها ممتدة على مدينة ذمار كامل حتى وصولها إلى محادة محافظة إب مديرية يريم. لا أطيل عليكم، سيكون ضيفي العميد الركن أحمد علي عباد المسقري، مدير عام مديرية عنس محافظة ذمار. مرحبا بك فندم.
6: أهلا وسهلا بكم، حيا بكم، مرحبا بكم بهذه المديرية المتواضعة كثيرة الخدمات كثيرة المشاكل. أهلا وسهلا بكم
5: فندم. نبدأ بالمراكز الصيفية وهي الحصن لشبابنا وأجيالنا. ماذا عنكم أنتم في هذه المراكز الصيفية، وكم عدد المراكز لديكم، وكيف التدريس فيها، وهل فعلا بيستفيد الأجيال من هذه الدراسة التي ستحصنهم من الحرب الناعمة؟
6: أهلا وسهلا بكم. طبعا المدارس الصيفية مدارس جاءت ملحة وضرورية في الوقت الحاضر للحفاظ على أبنائنا وتأهيلهم التأهيل السليم وخروجهم من العطلة الصيفية فائدة في مجالات كثيرة، وأهمها الاستفادة وحفظ القرآن الكريم، وكذلك أنشطة مصاحبة لها من الأنشطة الصحية والأنشطة الزراعية والأنشطة الرياضية. حقيقة هي أنشطة تساعدهم وتساهم على بناء أجسامهم. المدارس الصيفية في مديرية عنس يعني واسعة النطاق، تجاوزت 120 المدرسة الذي أقيمت فيها هذه الأنشطة، وعدد الطلاب تجاوز 15,000 طالب وطالبة. وهذه أنشطة يعني الأمانة شرف عظيم أن الناس يبتعدوا عن المزايدات. هذه الأنشطة هي أنشطة مهمة، حريصين على حماية أبنائنا من الحرب الناعمة ومن الانشغال فيما لا ينفعهم في الشوارع، في المشاكل، في الإنترنت، في الأشياء كثيرة، وهذه تعتبر بحد ذاتها إنجاز، تحسب للقيادة التعليمية أنها تقيم هذه الأنشطة وتقيم هذه المناسبات وتعمل المسابقات التي تخرج بقفزة نوعية لأبنائنا الطلبة والطالبات في مجال التعليم. أنشطة مصاحبة كثيرة واستفادوا منها الحمد لله رب العالمين. اليوم وبالتحديد اليوم تقام المسابقة الأخيرة على هذه الأنشطة، وهناك تكريم يشمل كل المسابقات التي استفادوا منها خلال الفترة التعليمية المحددة.
5: لديكم المدارس كلها مفتوحة أم بتدرس مثلا الظهر ويروحوا؟
6: هناك طبعا احنا هي مناطق ريفية مديرية عنس، منها القليل في المناطق الحضرية، وهناك مدارس مفتوحة وهناك مدارس مغلقة تقدم خدماتها وتقدم تأهيلها وتعليمها المطلوب منها يعني بنجاح. هناك معنا في حدود 16 مدرسة مغلقة، وهناك بقية المدارس مفتوحة يعني موزعة على جميع حالات المناطق، يعني في كل مناطق المديرية هي قرى، لأن احنا منطقة ريفية لازلنا في عنس، معنا مناطق قريبة من المدينة ولكن أغلب المناطق هي ريفية في عز المدينة. أكيد هناك وعي وهناك إدراك لفائدة التعليم وفائدة المدارس الصيفية، هناك تجاوز كبير عن الأعوام الماضية.
5: فندم، نأتي إلى عمل المكاتب لديكم وتقديم الخدمة لهذا المواطن. في زيارة اللجنة الرئاسية إليكم، كيف تم تقييم هذه المديرية؟
6: اللجنة الرئاسية مشكورة للأمانة، كانت حريصة وكان عندها نوع من الشفافية والمصداقية، وكذلك اللجنة الوزارية، والمديرية هي تعتبر من المديريات النموذجية. قيمتها اللجنة الرئاسية واللجنة الوزارية أنها مديرية نموذجية، وإحنا فخورين بهذا الصفة، والتقييم يزيدنا نشاط ويزيدنا حيوية ويزيدنا تقديم للخدمة للمواطنين يعني بطريقة مبسطة وبطريقة يعني نحن نعرف الوضع الاقتصادي، ونحن بشكل عام الوطن يمر بمرحلة اقتصادية وعدوان وحصار، فلذا المديرية تقدم خدمات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف إن وجدت. يعني
5: متى تم صيانة هذا المجمع؟ لأنه لاحظت أنا دخلت المجمع كأنه عده أصين مؤخرا يضم جميع المكاتب.
6: الحقيقة هذا المجمع هو كان إنشاؤه في عام 2008، ولكن تعثر الإنشاء وبدأ خرابه. يعني وإحنا كنا مستأجرين في المدينة مكاتب، المكاتب التنفيذية بشكل عام، استدعتنا الضرورة القصوى أن إحنا نقوم بإخراج المجمع إلى حي الوجود. يعني قمنا بإعادة ترميمه وتجهيزه، والآن أصبح قلعة شامخة للأمانة يعني، وبأقل التكاليف وبحسب إمكانيتنا المتاحة استطعنا أن نعمل قفزة نوعية وأن نجمع المكاتب كلها إلى المجمع الحكومي الذي الآن يقدم خدمات وكمنشأة حكومية. تم صيانته وترميمه وتجهيزه مكتبيا، وأصبح من ضمن المعالم يعني في المدينة يعني الأمانة، يعني يعتبر أحسن مكتب على مستوى المحافظة أو مجمع موجود، والآن يقدم خدمات للمواطنين يعني بسهولة ويسر.
5: تم ربطه إلكترونيا وتحديثه ومثلا تسليم المعاملات للمواطنين عبر خدمة الجمهور.
6: طبعا احنا من المديرية التي تعتبر التي استحدثت أنشطة تسهل معاملة الناس، في معنى هنا خدمة الجمهور، في معنى هنا الشكاوي، في معنى هنا الربط الإلكتروني الذي ساهم وساعد على اكتمال البنية التحتية في المجمع، وأصبح الربط الإلكتروني للتواصل مع الوزارات المعنية والتواصل مع قيادة المحافظة ومع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن طريق التعامل الإلكتروني. أصبحنا يعني الأمانة حتى مكاتبنا الداخلية كلها مرتبطة إلكترونيا، كل نشاط وكأننا في أمانة العاصمة، وقد نتجاوز أمانة العاصمة الأمانة، يعني ما هو شيء بالمبالغة، ومن حق الجميع أن يزوروا المديرية وأن يروا بأم عينهم هذه الخيارات الجديدة التي ساهمت وسهلت المعاملات للناس.
5: عندما تفاجأت حينما دخلت مجمع مديرية عنس، تفاجأت أنه فيه ربط شبكي وفيه بخدمة جمهور ومكاتب منظمة، فيها أرشفة يدوية وفيها أرشفة مكتبية وأرشفة إلكترونية لجميع المعاملات ولجميع المذكرات وما إلى ذلك. فهذا أعتقد أنه لم يوجد إلا في أمانة العاصمة بعض المديريات في أمانة العاصمة، البعض منها موجود في هذه الخدمات. فتفاجأت يعني بمديرية عنس هي خارج مدينة ذمار وفيها هذه التحسينات والتطوير والتسهيل لمعاملة الناس. طيب نأتي إلى حل إشكاليات الناس، الحل النزاعات القبلية، الشكاوي، الاعتداءات، كيف تتم حل هذه الإشكاليات في مديرية عنس؟
6: السؤال وجيه، وحقيقة في مديرية عنسي من المديريات القبلية الموجودة في إطار المحافظة، وهي أقل المديريات مشاكل وأقل المديريات أحداث، يعني سواء أحداث جنائية أو مشادات قبلية أو مشادات على الحدود. مديرية عنس تعالج أولا بأول كل مشكلة موجودة، المشايخ المؤهلين والحرص على احتواء المشاكل في المديرية، وكذلك الجهات الرسمية والأمنية والقضائية التي تحل القضايا أولا بأول. فهناك جهود طيبة تبذل، وهناك حصر القضايا الثار، وهناك حصر للمشاكل التي تقام التي تحدث في المديرية ومعالجتها أولا بأول. فإحنا نشكر الأخوان في قيادة المحافظة والذي كن لهم الدعم ويسهموا في حل القضايا، وكذلك الأخوان قيادة المديرية لها علاقتها المتميزة مع الجانب القبلي ومع مشايخ المنطقة. حدينا الحمد لله، حدينا وحلينا الكثير من النزاعات، وتعتبر من أحسن المديريات وأقل لها مشاكل مديرية عنس.
5: نأتي إلى الخدمات الزراعية. احنا إن شاء الله بننتقل إلى مكتب الزراعة ومكتب الأشغال لتوسع للمواطن في ذلك، ونطلحهم ما يتم تقديم من خدمات لهذا المواطن بالنسبة للأشغال والزراعة. أنتم كمدير مديرية، كيف توجه الناس للحد من استخدام السموم القاتلة، خصوصا في محافظة ذمار، للقات للبقية المزارع، لأنه أكثر الدكاكين السموم في موجودة في محافظة ذمار؟
6: حقيقة أنت وضعت النقاط على الحروف، وإحنا ما نعاني في مديرية عنس، ومشكلتنا وأكثر ما يتعبنا نفسيا أن هناك انتشار لأمراض في مديرية عنس، وبالأخص مناطق القات ومناطق استخدام السموم والمبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية، هذه ساهمت على انتشار العديد من الأمراض في المديرية، وخاصة مرض السرطان. فهناك بعض منتشر في مناطق في مديرية عنس وفي دمر بشكل عام بسبب استخدام المفرط للمبيدات وكذلك عدم الوعي في استخدامها وملابسها وأوقاتها المحددة. فهناك نعاني احنا في المديرية من انتشار بعض الأمراض خاصة مرض السرطان في مناطق القات، وإحنا دائما نعمل نزول ونعمل محاضرات ونعمل إرشادات مع مكتب الزراعة على أساس الحد من هذا الاستخدام، وكذلك استخدام الأسمدة العضوية البلدية أكثر من استخدامها للمبيدات الزراعية المهربة والتي تسبب في انتشار هذه الأمراض للأسف الشديد يعني.
5: طيب فندم، ماذا عن الأنشطة والمشاريع في مديرية عنس، وهل يتم تقييم عمل هذه المكاتب؟
6: طبعا احنا معنا أنشطة يومية، في معنا مشاريع سواء في المجال الزراعي، يعني استكملنا حفر 5 كرفانات في المديرية في مناطق السيول في ذي الساحل ومناطق المجاورة، وهذا يعتبر إنجاز خلال فترة وجيزة يعني الأمانة، يعني خلال 2 شهر تم إنجاز هذه 5 كرفانات، وتعتبر من أكبر الكرفانات يعني التي كانت تتدفق المياه على المدينة وتسبب يعني بعض الأضرار. الهدف هو عمل مخزون مائي، الهدف هو الحفاظ على الماء والتربة. فهناك إنجازات في المجالات الزراعية، وعلاقتنا بالمكاتب التنفيذية علاقة يعني علاقة متقاربة متساوية، حرص من تقديم الخدمة وحرص على المواطن وحرص على تنفيذ مهامهم الموكلة لهم أولا بأول، ما بيتجاوز لأي حدود. هناك تقارير يومية وهناك تقارير أسبوعية واجتماع أسبوعي مع المكاتب، هناك اجتماع شهرية مع المكتب التنفيذي نناقش فيها كل قضايا المكاتب التنفيذية وأعمالهم وإنجازاتهم وإيراداتهم، ويتم تقييم المكاتب أولا بأول، نضع النجاحات يعني في مقدمة التكريم للأخوان المبرزين، وكذلك نشد على أيدي المقصرين وأعطاهم الإندارات ويعني حتى يحسنوا من وضعهم ووضع مكاتبهم التمهيدية، لأنها يعني مكاتب خدمية تقدم الخدمة للمواطن، وإحنا حريصين. هناك أنشطة متعددة في المديرية، طبعا هناك يعني عمل يومي لمسح بعض الطرقات، هناك عمل يومي لصيانة بعض الطرقات في مكتب الأشغال العامة والطرق، هناك وضع مخططات العامة محل تنفيذ بموجب المخططات النازلة من مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ومن قيادة الوزارة على أساس أن هذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، فلذا العمل اليومي مستمر يعني. فهذا هو يدل على ما يحدث فيها من إحراك تنموي يساهم في تطوير وتحسين الوضع للبلد والمنطقة والمديرية بشكل عام.
5: في الختام فندم، ما هي رسالة تقولها لأبناء المديرية ومحافظة دمار بشكل عام؟
6: رسالتي أولا أنا أتقدم الشكر والتقدير والثناء لقيادة المحافظة ولكل الأجهزة العاملة في المحافظة من مكاتب تنفيذية على ما ساهمت وساعدتنا في مديرية عنس على النجاح والاستمرار في تقديم الخدمات، وكما أتقدم لأبناء المديرية بالشكر والثناء لجهودهم ولمواقفهم الوطنية، مواقفهم الداعمة، مواقفهم التي ساهمت في دعم الجبهات، ساهمت في تحسين الوضع، ساهمت في إعطاء صلح عام لكل القضايا الموجودة في المديرية. وهذا يعتبر أنا أعتبرها أنا بقيادة المديرية أن مشايخ عنس وقبيلة عنس بشكل عام صاحبة اليد البيضاء وصاحبة المد وصاحبة التقديم والدعم للجهاز الرسمي والوحدة الإدارية والسلطة المحلية، وكانوا هم سبب من أسباب النجاح. شكرا جزيلا.
5: فعلا، وأتمنى من المديرية الأخرى أن تكون أو تحذو حذو مديرية عنس سواء في محافظة دمار أو محافظة إب أو المحافظة الأخرى. أتمنى من الجميع أن يطوروا، أتمنى من الجميع أن يسهلوا معاملة الناس، أتمنى من الجميع أن يعملوا على تحديث مكاتبهم إلكترونيا، التعامل مع النظام الإلكتروني الذي يسهل لهذا المواطن، وأيضا تخليص معاملات الناس وحلحلة مشاكلهم. سامعين الكرام، تبقى لنا نشكر العميد الركن أحمد علي عباد المسقري مدير عام مديرية عنس محافظة دمار. شكر لكم أفندم.
6: شكرا جزيلا لكم وأهلا وسهلا بكم. والزيارة هذه تعتبر الأمانة زيارة تفقدية للمبنى الحكومي الذي يعتبر من المكاتب المشرفة للسلطة المحلية، وكذلك زيارة تعطينا دفعة جديدة أن نحسن وضعنا وأن نتجاوز الربط الإلكتروني بإنجازات إن شاء الله تروها في المستقبل. أهلا وسهلا بكم.
5: ما تبقى سامع كرام، نشكركم وإلى اللقاء في المكاتب الأخرى، مكتب الأشغال ومكتب الزراعة في هذه المنطقة. سامعين الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى مكتب الأشغال عمار طرق بمديرية عنس، وسيكون ضيفي المهندس عبد الحكيم الشغدري مدير المكتب. مرحبا بك مهندس.
7: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
5: مهندس، ماذا عن اليه العمل لديكم في مديريه عنس ما انها مجاوره للمدينه مدينه ذمار؟
7: في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم. كاليه عمل لمكتب الاشغال في المديريه هو عباره عن مكتب خدمي يقوم بخدمه المواطن من خلال انجاز المعاملات الخاصه بالترخيص والحفاظ على المخططات العامه من العبث، وكذلك القيام بشق الشوارع والمحافظة على الطرقات واستقبال أي بلاغات شكاوي من المواطنين بخصوص البناء أو الطرقات أو البلاغات الصحية من خلال قسم صحة البيئة، مما يؤدي إلى رفع المستوى الصحي بشكل عام للمجتمع. وهنا نتخذها فرصة من خلالكم أن يعني نقوم بدعوة المواطنين بالبلاغ عن أي مخالفات بناء أو أي مخالفات صحية أو أي اعتداء على طرقات أو حجوزات خدمية لما فيها المصلحة العامة. كما نشدد من خلالكم أنه ندعو المواطنين إلى ضرورة الترخيص، كون الترخيص هي عبارة عن خدمة نقدمها للمواطن، وعلما بأننا نقوم بعمل تسهيلات كبيرة لإنجاز المعاملات وخلال 24 ساعة إن شاء الله، يعني تنجز المعاملات خلال 24 ساعة. مكتب الأشغال مزود الآن بالخدمة الإلكترونية، بالأرشفة الإلكترونية، بجميع، فإذا توفرت جميع الوثائق الخاصة بالمواطن لطلب الترخيص بيتم إنجاز المعاملة خلال 24 ساعة بدون أي تأخير.
5: كيف تمت عملية تطوير العمل لديكم؟
7: طبعا مكتب الأشغال بشكل عام في المحافظة ابتداء بالإدارة العامة وفروعه، وهنا أيضا في مديرية عنس، قمنا يعني من خلال الظروف الراهنة بأرشفة العمل إلكترونيا، عمل خارطة للمخططات العامة، خارطة للترخيص، بحيث أن المواطن يقوم بطلب الترخيص ويتم إسقاط الأرض مباشرة على المخطط العام وإخراج الاستمارة في نفس اليوم. طبعا الوثائق المطلوبة للترخيص هي عبارة عن وثيقة الملكية كشرط أساسي، لابد ما يتم أي البصيرة، نعم، ما يتم الاستحداث إلا بها، أيضا كذلك البطاقة الشخصية لكي يتم إصدار الرخصة باسم البطاقة الشخصية، ما يحدث تضارب في الأسماء ويتم إنجازها بشكل سريع. يعني إذا هي مخططة، نعم.
8: إذا ما كانت مخططة
7: في معنا مناطق قيد التخطيط، وهذا بنمنع البناء فيها للحفاظ على عدم البناء العشوائي، عدم انتشار البناء العشوائي. إذا كانت المنطقة زراعية كذلك فيه قيود معينة بالنسبة للزراعة، لكن في نفس الوقت ما بيش يعني احنا بنعاول نتساعد مع المواطن بشكل كبير، بنطبق قوانين التخطيط الحضري والتوجيهات الساطرة من وزارة الأشغال العامة والطرق، وكذلك الضوابط المتعلقة بالتخطيط الحضري.
5: كم وحدة جوار هنا أسقطت في مديرية عنس ونسبة كم؟
7: بالنسبة لمديرية عنس هي عبارة عن مديرية ملاصقة أو مماسة لمديرية دمار، وتعتبر محيطة بها من ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الشرقي والاتجاه الجنوبي والاتجاه الغربي. يتواجد فيها وحدات جوار ملاصقة للمدينة، عددها 20 وحدة جوار، تنقسم إلى منطقتين، منطقة شرقية 9 وحدات ومنطقة غربية 11 وحدة. العمل هنا يعتبر تكاملي مع الإدارة العامة ومع الإدارة العامة لمكتب الأشغال في مديرية دمار. كذلك هناك مناطق يعني بالنسبة لوحدات الجوار التي نزلت خلال العام المنصرم 2025، ثلاث وحدات جوار في منطقة دمار القرن، المتمثلة بوحدة جوار 271 في المنطقة الشرقية، وكذلك وحدة جوار 631 و632 في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى أربع وحدات جوار إن شاء الله أنها تنزل قريبا كما تم وعودنا بذلك من قبل الهيئة العامة للأراضي، ولأني مناطق قيد التخطيط بنمنع البناء فيها، وهي منطقة بيت الكوماني ومنطقة باب الفلاك. طبعا طبعا مديرية عنس هي المنطقة اللي هي المديرية الجنوبية للمحافظة دمر، فبالتالي هي المديرية التي بتحدد محافظة إب بمديرية يريم، يعني الحدود الإدارية لنا بتلتصق بمديرية يريم من محافظة إب.
5: طيب نتكلم عن شق الطرقات هنا في مديرية عنس، هل تم شق الخطوط للناس لكي سهولة عملية التنقل هنا في مديرية عنس؟
7: يتم العمل حاليا على شق شارع 50 تواجد جنوبي مدينة دمار، جنوبي في إطار في الحدود الإدارية لمديرية عنس في منطقة دمار القرن. كذلك يتم شق شوارع حدودية ممثلة بشوارع 30 وشوارع 24، والعمل مستمر إن شاء الله، وسيتم شق الشوارع التي يلتمسها المواطن التي أصبحت بحاجة إلى شق. كذلك لأهمية الشوارع الحدودية بيتم شقها، والعمل جاري يعني في هذه الأيام إن شاء الله. أيضا مكتب الأشغال لا يقتصر فقط على هذه الخدمة، بل يقدم مثلا الرقابة على الطرقات، فإذا هناك مثلا مناطق متضررة من السيول أو مناطق متضررة من حمولات الكبيرة أو كذا، بيتم متابعة الجهات المعنية بذلك مثل صندوق صيانة الطرق أو المؤسسة العامة للطرق والجسور، ويعني كل جهة بتكون بعملها وفق الإمكانيات المتاحة، لأنه إحنا في ظروف وفق الإمكانيات المتاحة. مثلا في معنا الآن بخصوص فترة الأمطار السابقة في معنا أضرار في نقيل الشرجبي في مديرية عنس، وقمنا الآن إن شاء الله إحنا نقوم بتدخل سريع في هذه الأيام القادمة بعمل حل لهذا الموضوع،
8: يعني رفع الضرر.
7: رفع الضرر، أيه رفع الضرر بالإمكانيات المتاحة.
8: تخطط المحافظة السلطنة؟
7: أكيد، هو شوف إنه هو العمل تكاملي، إحنا نقوم بعمل تكاملي. إحنا بنتدخل في حالة إن إحنا وصلنا إلى مرحلة ما عاد بنستطيع عشان نتدخل كفرع، بيتم الاستعانة بالإدارة العامة وما بيقصروا، بيعطونا المعدات، بيعطونا، لأنه ذا الحين حتى موضوع الشقة اللي تكلمنا عنه هو عبارة عن تعاون مع الإدارة العامة بالتعاون مع السلطة المحلية في المديرية، والعمل تكاملي.
5: نأتي إلى المخالفات، كيف يتم متابعتها هنا في مديرية عنس؟
7: طبعا بالنسبة لمديرية عنس احنا نقدر نقول انها منطقة خالية من المخالفات، من مخالفات البناء، وذلك لكون المتابعة مستمرة من مكتب الأشغال، باستثناء مخالفات قديمة حصلت في التسعينات والثمانينات وبداية الألفين، يعني قديما، يعني تم حالتها إلى النيابة وتم توقيفها عن الاستحداث في مناطق محددة نزلت مخططاتها في عام 86، يعني المخططات القديمة في عام 86 هناك بعض المخالفات البسيطة والتي تعد بالأصابع، أما بقية المخططات فالأمور فيها طيبة ويتم البناء وفقا للمخطط العام وبأحدث التقنيات. بيتم الرقابة بداية من عدم السماح بأي استحداث إلا وفق تقرير مختوم من المكتب، من مكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية. كذلك أثناء الترخيص بيتم إسقاط الترخيص بأحدث التقنيات، يعني باستخدام الأجهزة المساحية، باستخدام الأجهزة المساحية من خلال مكتب الأشغال، بننزل المهندس بالجهاز المساحي يسقطه وفقا للمخطط العام.
8: هل لديكم فريق ميدانية تنزل إلى جميع الناس؟
7: نعم، معنا فريق تفتيش يعني خاص بالفرع بينزل إلى جميع المناطق، وقمنا يعني بعمل بعض التحسينات، هي مثلا عدم خروج أي موظف إلا أو مهندس إلا بتكليف رسمي يومي للحد من التلاعب، كذلك للثقة، لزيادة الثقة ما بين المواطن ومكتب الأشغال أو ما بين المواطن والدولة. كذلك عمل زي معين لجميع موظفي مكتب الأشغال كلهم فيما يخصه، الجانب الصحي في صحة البيئة لها زي خاص، الجانب الهندسي معهم قبعات هندسية وزي خاص بهم، جانب التفتيش معهم زي خاص بهم، وهكذا، وهذا لزيادة الثقة ما بين المواطن والدولة. كما ندعو من خلالكم إن أي مواطن بيتعرض لضرر معين من أي موظف من مكتب الأشغال يعني في المديرية أن يقوم بالإبلاغ من خلال رقم الشكاوي، من خلال رقم الشكاوي في مديرية عنس، رقم الشكاوي 723544060، أو الاتصال بمدير الفرع مباشرة 37992236.
5: طبعا لحل الإشكالات والصعوبات التي تواجهكم في مديرية عنس. طيب مهندس عبد الحكيم، نأتي إلى الأسواق، هل لديكم أسواق موجودة في المديرية يعني تكون على الشوارع الرئيسية وقمتم بعمل تنظيم لها، أو هي مخالفة أم كيف؟
7: طبعا بالنسبة لمديرية عنس هي عبارة عن مديرية مترامية الأطراف، تحادد لها حدود كبيرة مع عدة مديريات، مثلا تحادد مديرية يريم لمحافظة إب، كذلك تحادد مديرية ميفعة عنس،

0: يعني بيتم نزول حملات من الحين للآخر للعمل على رفع المخالفين أو رفع اللي هي البساطين المخالفين. والأمور طيبة، تعتبر المديرية من أقل المديريات اللي فيها ازدحام لكون المتابعة مستمرة. وهناك أسواقات، أكيد في كل سوق من الأسواق اللي ذكرناها في سوقات، فبيتم العمل على رفعها بشكل دوري، يعني بيتم عمل نزول ميداني. والأمر تمام، يعني ما في شيء ازدحامات إن شاء الله، أو بيتم التقليل من الازدحام بشكل كبير.
1: طيب مهندس عبد الحكيم، حينما يأتي المسافر المتنقل من محافظة إلى أخرى يلاحظ حفريات كبيرة تعرقل السير في منطقة بيت الكوماني التابعة لمديرية عنس، ما هي الحلول في ذلك؟
0: بخصوص الموضوع حق بيت الكوماني، هو عبارة عن سائلة منطقة بيتم نزول السيول منها، أي هي المنطقة المضطررة واللي أنت بتقصدها. هذه المنطقة طبعا عدة مرات بيتم زفلتها وبيتم انتهاء الأزفلت نظرا لكثرة المياه اللي فيها. نعم، طبعا احنا نزلنا لها هناك، لاحظنا انه المنطقة بدون عبارة، في عبارة مسدودة تم فتحها وتم العمل فيها في الأشهر المنصرمة. والآن إن شاء الله أنه تواصلنا مستمر مع صندوق صيانة الطرق الذي نفذ هذه العبارة اللي تكلمت أنا وياك عليها، يعني وهي والمتواجدة في بيت الكوماني. تم تنفيذ هذه العبارة نظرا لأهميتها للمحافظة على جريان المياه أسفل جسم الطريق، كذلك مع إمكانية عمل هذه المنطقة جسر سطحي ينتهي الضرر. وقد تواصلنا مع صندوق صيانة الطرق بهذا الكلام، والأمور إيجابية. نعم، أبدأوا استعدادهم والأمور إيجابية بشكل كبير إن شاء الله. وكذلك وعدونا أنه يتم إصلاحها في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله، نعم، هو كان تواصلي معهم على أساس أنهم يبدأوا فيها من بعد العيد الكبير إن شاء الله.
1: نتمنى ذلك، لأنه الضرر كبير في منطقة بيت الكوماني، الضرر فيها كبير، وهي خط سير يربط بين المحافظات، يعني خط مزدحم جدا وخط سير، فلا بد من إصلاحها ولا بد من تعاون الجميع لإصلاح هذه المنطقة ليمر فيها المسافرين بشكل آمن، لأنه فيها حفريات كبيرة.
0: طبعا منطقة بيت الكوماني وقبلها وبعدها قد كانت معرضة، نحن نوليها باهتمام كبير، يعني من بداية تولينا من بداية تولينا بإدارة الفرع قمنا بالنزول إلى المنطقة، كان فيها حفريات كبيرة تسبب حوادث. تواصلنا مع صندوق صيانة الطرق واستجابوا بشكل سريع فعلا، وقاموا بعمل صيانة للحفريات في منطقة ما قبل وبعد بيت الكوماني. عملوا صيانة للحفريات، بقيت فقط هذا قبل أشهر، يعني قبل ما يقارب الثلاثة الأشهر. بقية المنطقة اللي هي المنطقة حق السائلة، تم تأجيل العمل فيها. نعم، هو باقي، هو بسبب هذا المنطقة اللي بيجري فيها المياه. تم تأجيل العمل فيها بسبب أولا تنفيذ العبارة أخذت وقت منهم كبير، ثانيا فترة الأمطار، على أساس تزل فترة الأمطار. وإن شاء الله هو على أساس أنه موعدنا لا بعد العيد الكبير إن شاء الله.
1: طيب مهندس عبد الحكيم، أنا لاحظت مجمع حكومي أنه في صيانة عدها جديدة، هل تم صيانتها مؤخرا مثلا وترميمه؟
0: طبعا بخصوص المجمع الحكومي لمديرية عنس، هو عبارة عن يعني ما قد لناش قرابة أقل من سنتين في المجمع. هذا المجمع يعني تم الانتقال إليه حديثا، وبجهود ذاتية تم ترميم المجمع، لأنه عبارة عن كان مبنى هيكلي فقط مبني، بالعكس قد كان بداية أنه بدأ يدمر، يعني بدأ يكون زي الخرابة، حتى أنه اللي كان يمشي منه يعتقد أنه ضربها العدوان، وهما يعني من كثر الخرابة اللي حصل فيه. طبعا إهمال. نعم، فقمنا بترميمه بجهود ذاتية من قبل السلطة المحلية في المديرية، ممثلة بمدير عام المديرية، وبتدخل من مكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية. بالضبط. فهذا اللي بتشوفها الآن هو عبارة عن مجمع دورين، وبالإضافة إلى الدورة الثالث كله تم صيانته بجهود ذاتية مؤخرا. نعم.
1: ختام مهندس عبد الحكيم، كلمة أخيرة تريد تقولها لأبناء مديرية عنس وأيضا محافظة ذمار بشكل عام؟
0: بالنسبة للرسالة الأخيرة، هو من خلالكم أنتهزها فرصة للتحدث مع المواطنين، يعني بشكل مباشر من خلالكم، بأن مكتب الأشغال في المديرية هو عبارة عن مكتبهم، هو عبارة عن مكتبهم، يعتبروه كوعد مني أنه أي شخص يدخل إلى مكتب الأشغال ما يلقى إلا ما يسر نفسه، والتعامل معه بنظام وقانون. كذلك ندعو من خلالكم إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، سواء كانت في مجال البناء أو في مجال الطرقات أو في مجال الصحي اللي هي

0: البوافي، المطاعم، البضائع اللي هي المواد، ايوه نعم موجوده، المواد الاغذيه المنتهيه الصلاحيه، ممكن يتواصلوا معنا عبر الرقم اللي تكلمنا عنه، رقم الشكاوي، واحنا نتجاوب معهم في اسرع وقت، لانه أيوة. نعم نعم، المطاعم اللي على الطرقات في مديريه عنس كامله، اي مشاكل تواجههم نحن مكتبهم ومنهم واليهم، ومستعدين لخدمتهم في اي وقت في الليل والنهار في اي وقت.
1: ايضا احنا ننبههم انه من شاف مخالفه او مطعم يعني غير نظيف، الموظفين حقه يعني ما مشي نظيفين، عليها الابلاغ مكتب الاشغال بمديريه عنس، اللي طبعا المطاعم اللي على يعني داخله في مديريه عنس، اللي خارجه مديريه عنس هذا على مديريه اخرى فعلا. ايوه، فاقصد يعني يكونوا بس اللي فقط مديريه عنس، اللي مديريه الاخرى عليكم التواصل بالمديريه الاخرى او بعمليه المحافظه، وهم بيعكسوا على مكتب الاشغال هناك، ويتم النزول الميداني الى هذه المطاعم او البوافي، وصحه الانسان هي مهمه جدا.
0: طبعا كذلك ننوه الى شيء مهم، وهو الاعتداء على الطرقات. اذا في اي اعتداء، اذا في اي اعتداء في اي منطقه في المديريه، سواء كانت على طريق عام او على طريق حتى طريق القرى، بامكانهم الابلاغ الى مكتب الاشغال، ونحن سنتاكد من موضوع الشكوى. اذا كانت شكوى صحيحه فسيتم التعامل معها وانصاف الشاكي ان شاء الله. اي لانه تنتشر مؤخرا يعني، واحنا نتاسف انه احيانا ندخل لها بعض القرى اللي هي البعيده عن المنطقه، واللي هي بتكون ريفيه بشكل كامل، يعني بندخل الى هذه الشوارع وقد اصبحت ضيقه جدا. ايه ضيقه جدا، فبالتالي نحن نطلب من خلالكم عقال القرى، مشايخ المناطق، العمل على افساح الطرقات خصوصا في والحفاظ عليها في المناطق الريفيه. واي شخص يقوم بالاعتداء على الطريق وهم مجمعين عليها انه معتدي، نحن معهم. كما ادعو من خلالكم ايضا جميع عقال المناطق وكذلك الشخصيات الاجتماعية لتشجيع المساهمات المجتمعية، المساهمة المجتمعية والمبادرة المجتمعية عبر الجهات المعنية، مثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة التابعة للسلطة المحلية والجمعيات الزراعية ومكتب المبادرات المجتمعية في المديرية. وبإمكانهم أن يعتبروا كادر مكتب الأشغال كاملا بموظفيه من مهندسين وإداريين كادرا في خدمتهم ومعهم لتنفيذ ما يحتاجونه في هذا المجال. كذلك أدعو من خلالكم أيضا المواطنين في مديرية عنس على المحافظة على المناطق الزراعية وعدم جرف التربة الزراعية من القيعان والأودية الخصبة، بعذر أنها مناطق باردة، ونقل هذه التراب إلى المناطق الجبلية لزراعة القات لما له من ضرر بالغ يعني على المناطق الزراعية. وبإمكانهم إبلاغ مكتب الأشغال في أي عملية من هذه وسيتم ضبط القائمين على هذا الكلام، لأنه له خطر مستقبلي كبير. إحنا بنسعى توجه الدولة هذه الأيام ومكاتب الزراعة وكذلك وزارة الزراعة وجميع مكاتب الدولة، توجهها هو المحافظة على المناطق الزراعية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الزراعة. فنحن ندعو إلى عدم جرف التروبة الزراعية، وقد قمنا بعدة حملات لمنع هذا الموضوع. وبإمكانهم أن يبلغوا مكتب الأشغال أو إدارة مديرية عنس بمثل هذه المواضيع. أيضا كما أنوه أنه قامت السلطة المحلية بتدخل هام وعاجل، بتدخل هام اللي هو تنفيذ كرفانات تجميع المياه لتغذية المياه الجوفية، وكانت مديرية عنس ضمن هذه المديريات التي حصل فيها هذا التدخل. فندعو المواطنين للمحافظة على موضوع الكرفانات والاهتمام بها والمحاولة إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية لعمل على استكمالها بالشكل المطلوب، وشكرا لكم.
1: سامعي كرامة، تبقى لنا نشكر المهندس عبد الحكيم محمد الشغدري مدير فرع مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية عنس محافظة ضمار. شكرا لكم مهندس عبد الحكيم،
0: والشكر لكم أيضا كذلك.
1: الكرام، انتقلنا إلى مكتب الزراعة بمديرية عنس، والذي سيكون ضيفي المهندس جابر يحيى علي صالح مدير المكتب. مرحبا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا، وشرفت هنا في مديرية عنس إن شاء الله.
1: أستاذ جابر، ما هي آلية العمل لديكم في الزراعة خصوصا على الحفاظ على الشتلات، الحفاظ على الزراعة هنا، السموم، كثرة السموم بالذات في محافظة ضمار معروفة إيش إن السموم فيها كثيرة جدا بالذات للقات، ماذا عن الآلية لديكم لاستزراع هذا القاع الموجودة في عنس وما إلى ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة يوجد لدينا استراتيجية طبعا موسعة في إطار يعني جاء مديرية عنس يعني بالأخص وبالعام يعني أيش جاء المحافظة الذمار خضراء. هناك نقلة نوعية طبعا نقوم بها عبر الاستراتيجية في إشعال ثورة زراعية. أيضا يوجد لدينا آلية في مجال المبيدة. طبعا المعروف أن مديرية عنس يعني أصبحت المديرية الأولى على أيش في انتشار مستوى ظهر يعني السرطان، ظاهرة السرطان موجودة أكثر عدد طبعا على مستوى الجمهورية طلعت، والفشل الكلوي هذا يرجع كله إلى إيش؟ إلى انتشار المبيدات بشكل عام. يعني الاستخدام العشوائي للمبيدات، يعني إحنا نقوم ساعين بالتوعية بالنزول في المناسبات على أساس أنه نوعي المجتمع، وللأسف أن إحنا يعني بنفعل كل ما بوسعنا لكن هناك قصور يعني من المجتمع. طبعا لو جيت تشوف كيفية يعني القيام بعملية الرش في الحقول الزراعية، أنه تلقى أنه إيش لا يوجد هناك وقاية، أدوات السلامة غير موجودة يعني مع المزارع نفسه، يعني المزارع يعني بما فيه يعني المزارع أو أبنائه أو يؤمن يقوم بالرش لا يوجد هناك. هذا الانطلاقة من هنا أنه إيش لا يوجد أدوات السلامة معه، هو كمامات، الأحذية البلاستيكية، الكفوف، بدلة كاملة، يوجد بدلة كاملة. هذه لا تخيل أنه عايش يقوم بالشرط والعلاقية يقوم بالرش، وإذا في جرح الله يرحمه. هنا بدأ السرطان من هنا، أنه أقرب جرح وأنت بترش المبيد مضمون أنه يتعرض عايش أنه يصاب بالسرطان. أيوة، فإحنا نقوم ساعين بالتوعية المجتمع، وإن شاء الله أن إحنا مثل ما حدينا من انتشار المبيدات المحرمة والممنوعة الموجودة في الأسواق، يعني قمنا بعدة حملات حتى حدينا من إيش من انتشار المبيدات هذه على مستوى المحلات.
3: الآن غير موجودة في المحلات.
2: غير موجودة. هذه أول.
3: طيب هذاك السوبر الإسرائيلي اللي حمل هذاك على القلقات عندهم موجود؟
2: هذا هو يعتبر هو سماد.
3: سماد بس.
2: السماد يعني هي تعتبر من العناصر. اللهم إنه إيش الاستخدام العشوائي للأسمدة، إنه بيقوم يخلطها، هذا الخلط كارثة يعني. الخلط العشوائي للمبيدات وأيضا الخلط العشوائي للأسمدة. بيقوم يخلط لك أكثر من عنصر بحيث النواش يحصل على أكبر كمية إنتاج، وهنا هالكارثة. ولما العناصر أو أي عناصر ما تترش بالإنسان،
1: إيش ما يكون نزول الرقابة مثلا على القات هنا وتسميد القات، من عمل هذا يقوم مثلا بتغريمه مبالغ كبيرة بمساطرة جربته، لأن هذه ضرر على الناس.
2: للأسف لا يوجد لدينا قانون إن إحنا أو آل ايوه مشرع ان احنا نقوم نضبط. اللهم انه واجبنا احنا كديني ان احنا ايش اولا نوعي ونقول حرام يا خبره، هذا ما يصبرش. يعني معك المبيد مثلا، معك مبيد حشري، هناك فتره امان يسموها انه هذا مدته 25 يوم او 28 يوم، هذا تتقيد فيه انه اذا ما ترش المبيد هذا وتجلس تنتظر 28 يوم، بعد 28 يوم تقطف. لكن للاسف انه ايش قلة الوعد، كل واحد يشتي يحصل على أكبر منتج، وأيضا الجودة بيضطر أنه يقطف بعد يومين، وهذه من المسببات لانتشار ظاهرة السرطان في ذمر بشكل عام وفي عنس بشكل خاص.
1: طيب بالنسبة للثروة الحيوانية لديكم، هل عملتم حملات للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية؟
2: والله عملنا عدة حملات، يعني قبل 3 شهور يعني جالنا أدوية من صحة الحيوان، من دار العمل صحة الحيوان، وقمنا بتغطية أكثر من 30 قرية. طبعا توزعت كمية العلاجات هذه على 3 فرق بيطرية، يعني قاموا بتغطية بعض القرى التي هي موبوءة، وأيضا تم استهداف يعني تقريبا 48 مزارع بعدد حيوانات يعني التي استهدفت تقدر. أيوة يعني ماعز، أغنام، أبقار، يعني تقدر ب 9800 رأس. هذه على حسب الأدوية التي نزلت لنا غطينا بها. لا استهدفنا يعني تقريبا 30 قرية. معنا في مثلا في زبيد 3 مخالف، أقل مخلف فيها يعني 38 قرية.
3: طيب ليش ما تدركم لهذا الجزء فقط؟
2: معك وادي الحار، مخلف وادي الحار فيه 58 قرية.
3: طيب ليش ما أزودكم أكثر؟
2: هذا حسب الإمكانيات الموجودة لدى الإدارة العامة لصحة الحيوان. يوجد لدينا الكادر المؤهل والقادر على أنه يشتغل، لكن للأسف أنه لا يوجد لدينا العلاجات. إحنا ممكن معنا فرق تضحي،
4: يوجد معنا في كل عزلة فريق بيطري ومؤدينا لهم حقائب بيطرية، يعني على أساس أنه استعداد طارئ أي حملة أو أي مرض منتشر يقوم تغطية من المكان نفسه من القرية الموبوءة. يوجد لدينا كوادر منتشرة على مستوى المخالف والعزل والقرى، إلا أنه إيش لا يوجد لدينا علاجات. العلاجات تتخيل أنه لو كانت معنا العلاجات قبل 24 نحن غطينا المديرية كاملة، لكن للأسف عملنا بالعلاجات التي نزلت لنا. تواصل معها مسؤول صحة الحيوان في المحافظة عبده المقدم، قال ما معهم إلا هذول العلاجات
1: للأسف. أنه لكن إن شاء الله أنه سيعملوا حل في هذا الخصوص للحفاظ على الثروة الحيوانية، وأدعو منها اللجنة الزراعة العليا هي المختصة بهذا الشيء أن تخصص مبالغ معينة لشراء العلاجات وتوزيعها على المديريات للحفاظ على الثروة الحيوانية. هم قالوا شيء اكتفاء ذاتي، ضروري ما نسعى إلى معالجة الثروة الحيوانية، تحذير من السموم وحظرها من دخولها إلى بلدنا العظيم، الحفاظ على الزراعة، تشجيع البذور المحسنة ما إلى ذلك، وما لاحظنا مؤخرا من دخول بذور البطاطس فهذه جريمة كبرى، جريمة كبرى تدخل بذور تفسد أرض ذمار. وأدعو من هنا محافظة المحافظة أن يحافظ على محافظة ذمار، بدخول البذور البطاطس المستوردة المهربة هي تفسد محافظة ذمار. عندكم شركة، الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بتنتج عشرات الآلاف الأطنان محلية، واكتفوا ذاتيا وأعلنوا نزل الرئيس في 2023 واكتفوا ذاتيا. أرجو من الجميع أن يحافظ، أرجو نبذ هذا الشيء، فأدعوكم أنتم أيضا مكتب الزراعة أن تحافظوا على أرضكم وعدم دخولها.
4: والله يا سيدي، وعني بالنسبة لمكتب الزراعة في مديرية عنس طبعا يقوم
3: يفع
4: هي تعتبر في إطار عنس، لكن إداريا ذمار، جهاديا هي عنس في قرية يفع.
3: رجموا فيها البذور البطاطس المعفنة،
4: هو للأسف أنه تلاقي أنه مثلا هناك مثلا المؤسسة العامة الأكثر بذور البطاطس يعني متفائلة وقامت كثر الله خيرهم، أيوة اشتغلوا بجدية وبوطنية على أساس أنه وصلوا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والآن بيسطروا المحافظة الأخرى. إلا أنه نلقى بعض القرارات الخاطئة مثل إدخال السماح أيوة الحق بالأطماع الواسعة في إدخال بذور من خارج الوطن، وهذا يعني أعتقد أنه
3: أكبر كارثة.
4: بدل ما نشجع المنتج المحلي نرجع ندخل منتج خارجي، وهذا بيقع كارثة وبيضرب المزارعين.
3: ما بدرش لنا بالحرب العسكرية
4: هذا هو. بالنسبة أعتقد أنه أتمنى من القيادات أني ما تكونش تسلك مثل السلوك الخاطئة هذه، ويعني أيش تدعم المنتج المحلي وتشجعه وتحد من استيراد البذور الخارجية وتحافظ على أيش المنتج المحلي ذي قدو موجود وبإنتاجية ما توقعهاش. إذا كان مثلا الهكتار بيجيب 38 طن تقريبا منتج يعني من البذور الخارجية، المحلي بينتج 75 طن الهكتار، هذا يجي على جودة المنتج المحلي وأيضا زيادة الإنتاجية.
1: دولة تدي الجيل المحصن الدرجة الأولى لدولة أخرى، لا يمكن أبدا أبدا. لكن الشركة هي عملت على الأنسجة وأنتجت بذور بطاطس عالية الجودة رتب عليا ووزعتها على المحافظات، لكن تفاجأنا بدخول 136 طن من بذور البطاطس، دخولها ما أدري من أي دولة، من مصر ومن أين، ودخلوها لما وصلت لعفار، حجزوها في عفار 6 أشهر، بعد 6 أشهر بعد ما عفنت سمحوا لها تدخل، قولوا فعلوها سماد وقد المرض موجود سماد، وعد تفعل كارثة فوق الكارثة في الأرض، ستفسد محافظة ذمار. محافظة ذمار هي السلة الغذائية حق اليمن، انتبهوا لها، إذا فسدت الأرض في محافظة ذمار ستفسد بقية الأراضي في المحافظات. دعوتكم أنتم للسلطة القائمة، دعوتكم أنتم للمواطنين للحذر من هذا الخصوص.
4: والله إحنا نشد الأيادي على القيادات أنه أيش عدم السماح لمثل هذه الظاهرة، لأنه شوف البذور المستوردة مفيرسة ودت إلى ظهور الفيروس في التربة. الآن الأراضي اللي كانت تزرع وكانوا يتلهفوا عليها من جودة الثمار الآن ما عاد تزرعش. إيش السبب؟ السماح لمثل هذه الظاهرة أنه تدخل بذور فاسدة ومريضة أيضا. إلى الآن في قرى في محافظة ذمار كانت تزرع بطاط بشكل يعني جودة عالية وأيضا إنتاجية عالية الآن التربة أصبحت مفيرسة ولا يعني 20 سنة ما تزرعش بذور. هذه ماشي كارثة، هذه السبب إلى إيش؟ السماح والتهاون مثل هذه القرار إنه يدخل يعني بذور مستوردة، وأيضا وهم حرب، هذه حرب. العدوان ما قدرناش عسكريا، الآن بدأ يدخل لنا البذور، حرب عن طريق البذور.
1: وإحنا ندعو من السلطة المحلية بعدم التهاون في هذا الموضوع، ندعو وزارة الزراعة أن تعمل حلول لرفع هذا الضرر من الأراضي في محافظة ذمار، الأراضي التي تم فيها رمي هذه البذور والبطاطس لكي لا تفسد الأرض هناك. هي قد فسدتها، بس يعملوا لها حجر، يعملوا لها حجر، وما أهم شيء ما تنتقلش هذه البذور الفاسدة إلى الأراضي الأخرى. والشركة العامة هي قد فعلت عدة بيانات، والجمعية الزراعية فعلت عدة بيانات في كل المديريات. الضغط كبير جدا على القيادة في وزارة الزراعة وعلى محافظين المحافظات بأن ينبذوا مثل هذا الخصوص وعدم التهاون في هذا الشيء. في الختام مهندس يبرم، أشتي منك رسائل إرشادية للمواطنين هنا بالزراعة.
4: حقيقة يعني مثلا في إطار التروة الحيوانية هناك مرض اسمه الصرع، هو فيروس يصيب العقل. أنا أوجه رسالتي إلى المزارعين الذين يمتلكون ثروة حيوانية، أنه في حالة وجود حيوان مصاب يتم عزله تماما. العزل هذا حتى إذا أراد التخلص من هذا الحيوان، مثلا يريد ذبحه، لحمه يعني ما يشوف معفن ولا صالح للأكل. اللهم أن الفيروس في الرأس، يقوم بفصل الرأس وحفر له 20 سنتي أو 40 سنتي ودفنه. أيوة، دفن الرأس ما يأكلوش، حتى لأنه شوف الغلط أنه أنت مزارع معك ثروة حيوانية، أول قد عندك معلومات أنه هذا الحيوان مصاب، وأنه تقوم بذبحه ورمي الرأس للكلاب. الكلاب بيأكلين، للأسف الشديد أنه عدم وجود توعية وعدم وجود يعني بيانات موثوقة مع المزارعين أو يعملوا بها، أنه بيأخذ الرأس هذا ورماه للشارع، والكلب يجي يأكل الرأس، ورجعت دورة حياة الفيروس من جديد، انه الكلب ياكله ويقوم يتبرز على الحشيش والغنم او ما ضرش. يجي الخروف مثلا يشم البراز حق الكلب ويرجع الفيروس من جديد. وهذا الفيروس خطير، يعني يصيب المواشي الصغيره، مثلا الاغنام تلقى انه يتطفل على هذه الصغيره، هذه عادي شهرين شهر ونص الرضيع هذا بينهي تماما، الكبير قدو بيقاوم شوية. فأنا أوجه رسالتي إلى أصحاب الثروة الحيوانية، مثل هذه الظاهرة عند وجود حيوان مصاب يتم عزله أو ذبحه والتخلص منه، حتى إذا مات النوش يبخش ويدفنه، يتم الدفن بحيث أنه يحد من انتشار الفيروس. أيضا رسالتي إلى المزارعية القات بشكل عام، أنه عدم استخدام المبيدات المسرطنة. المبيدات المسرطنة هذه بتجي من إيش؟ من المحافظات الجنوبية. شوف، عبر المحافظات الجنوبية. إحنا في محافظة ذمار وفي مديرية عنس خاصة تم القضاء على هذه المبيدات المهربة، والعدو كما قلت سابقا أنه العدو ما قدرناش عسكريا، الآن بيتم يحاربنا عن طريق إيش؟ البذور أو عن طريق المبيدات. هذه المبيدات مسرطنة، وهي التي بتجيب لنا البلاوي والسرطانات وانتشار السرطان في محافظة ذمار من هذه المبيدات المهربة. أيضا ورسالتي إلى المزارعين أيضا، أنه استخدام المبيدات ذات طابع الشركات يعني التي تتبع وكلاء في اليمن، عليهم أنه إيش؟ أن يستخدموا هذه المبيدات، وأن لا يشتري مبيدات إلا ومعها رشادة، يكون بيانات، يستلم من صاحب المحل رشادة، يدي لها المبيدات يقول يا أخي ادي لي رشادة منها، لأنه بتجي أضرار لهم ويرجعوا يقولوا لنا أدلنا فلان مبيدات وذا ودت لنا أعراض كذا. لا، أنا أطلب صاحب المحل أنه يدي لي رشادة بالمبيدات هذه، على أساس أني مصرحة، على أساس أني رسمية، على أساس أني ماشي مهربة.
1: إذن سامع كرام، وتبقى لنا نشكر المهندس جبريحي علي صالح مدير مكتب الزراعة بمديرية عنس محافظة ذمار. شكر لكم مهندس.
4: ألف شكر. وأنتوا أيضا يعني أشتي أوجه رسالة عبركم، أنه إيش؟ أنتوا إذا كان الإعلام هو بيوصل الرسالة الحقيقية، هنا سر النجاح، أنه الإعلام هو بذي بنقول الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في الأخير سامعنا الكرام، تبقى لنا نشكركم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله، وحلقة جديدة وموضوع جديد نتناوله في برنامج لقاء الأسبوع.
5: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

إدارة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى ويؤكد أن صنعاء قدمت ولازالت كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا، ولجنة الفعاليات تدعو إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في وقفات شعبية يوم غد الجمعة. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة وتجهيزات فنية ومربط مدفعية وتموضعا لجيش العدو الإسرائيلي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وعبر في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي، عبر عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، وأكد أن صنعاء قدمت ولازالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقة وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وقال: نطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، وأنهم سيعودون قريبا بإذن الله. كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يأل جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهلهم وذويهم سالمين. في ذات السياق، بارك مجلس الشورى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، معتبرا ذلك إنجازا إنسانيا يترجم اهتمام القيادة الثورية والسياسية بإنهاء معاناة الأسرى وذويهم. وطالب مجلس الشورى الأمم المتحدة بالعمل الجاد على إنهاء الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البرية والبحرية، وإلزام الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته وبما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وصولا إلى تحقيق السلام العادل والمشرف. فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ملف الأسرى كان على رأس أولويات صنعاء التي تؤكد على أنه ملف إنساني ولم تدخر جهدا منذ اليوم الأول في إنجازه وفق مبدأ الكل مقابل الكل. أدانت حكومة التغيير والبناء بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، واعتبرت هذه الجريمة خطوة عدوانية على المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم وتحريضا على الكراهية والعنف على أساس الدين. وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذه الإساءات التي تمثل انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، فيما حث مجلس الشورى على الخروج الواسع للتعبير عن الغضب والتمسك بالمصحف الشريف كمنهج حياة والعمل على تفعيل سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية الشاملة للدول التي ترعى وتحمي مثل هذه الأعمال المشينة. بدورها دعت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة تجاه تلك الإساءات التي تطال المقدسات الإسلامية وتفعيل سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدول التي تسمح بالإساءة للمصحف الشريف. فيما أدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربية والإسلامية المخزي وغير المسبوق أمام ما يتعرض له القرآن الكريم من تدنيس وإساءة وما تتعرض له المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين من تدنيس شبه يومي من قبل قطعان الصهاينة الغاصبين. ولفتت إلى أن ضعف الأنظمة العربية والإسلامية وانفصالها عن القرآن وهجرانه أوصلها إلى ما وصلت إليه من موت الضمير وتبلد المشاعر وترك النصرة للقرآن والدفاع عنه. هذا وقد دعت لجنة الفعاليات والمناسبات أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الفاعل والمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية الغاضبة يوم غد عقب صلاة الجمعة في مساجد وجوامع الجمهورية تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في الوقفات الشعبية تعبيرا عن الغضب في وجه من تطاولوا على كتاب الله ووفاء وانتصارا للمقدسات الإسلامية وتجديدا للعهد بالموقف الحق والثابت إلى جانب غزة وفلسطين. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الروسي لدى بلادنا يفغيني كودروف آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. وأكد نائب وزير الخارجية على متانة العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وكذا الحرص على الدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات، وثمن مواقف روسيا المتوازنة تجاه العدوان المفروض على اليمن ودعواتها المستمرة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. بدوره جدد السفير الروسي لدى اليمن تأكيد موقف بلاده الداعم للمساعي الهادفة لتحقيق السلام في اليمن ومساندة الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني. من جانب آخر بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ليورينيت بوكيرا مستقبل العلاقة مع الأمم المتحدة. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن عقب إطلاق قناصة تابعة للعدو النار عليه أمام عيادة الأونروا في مخيم جباليا، وأصيب عدد من المواطنين بجروح بنيران العدو قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في الضفة المحتلة اعتقلت قوات العدو عددا من الفلسطينيين ودهمت عدة منازل في بيت أمر شمال الخليل وبلدة طمون وقرية عقربة وعورتة واللب واللين الشرقية جنوب نابلس. فيما اقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة العدو المتطرف إتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك في خطوة استفزازية جديدة تعكس تمادي العدو في استهداف المقدسات الإسلامية. في لبنان استشهد 3 مواطنين لبنانيون إثر غارات لطيران العدو على بلدتي السريفة والزرارية، وأصيب 4 آخرون جراء عدة غارات استهدفت قرى بالبقاع أو بالبقاع. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض مدفعية تابع للجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة وتجهيزات فنية في موقع بولاط المستحدث وتموضعا لجنود جيش العدو داخل خيمة في مجرى نهر دير سريان ودبابة مركافة في ساحة بلدة الطيبة بمحلقات انقضاضية. وأكدت المقاومة أنها حققت إصابات مؤكدة. وفي وقت سابق استهدفت المقاومة تجمع لجنود جيش العدو في بلدة رشاف بقذائف المدفعية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أنه لا يوجد حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران وأن بلاده ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع لها، وقال ردا على التهديدات المستمرة لإيران من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: نحن معتادون على هذه التهديدات، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة لفترة طويلة، لكنهم يدركون تماما أنهم لم ولن يحققوا أي نتائج من هذه التهديدات ولا حتى من الحرب التي شنوها. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده بينهم ضابط و7 عناصر مسلحة خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح أن قوات الأمن كانت تجري عملية تطهير أو تجري عملية تطهير ضد العناصر المسلحة في مقاطعة باركان في بلوشستان، واشتبكت مع مجموعة مسلحة ما أسفر عن هذه الخسائر. وكان 7 أشخاص بينهم شرطيان قد لقوا حتفهم في انفجار بإقليم خيبر بنختنخوا شمال غرب البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة. أكد وزير الطاقة والمناجم الكوبي نفاد مخزونات الديزل وزيت الوقود بالكامل في البلاد في ظل أزمة كهرباء متفاقمة تشهدها العاصمة هافانا ومناطق واسعة من الجزيرة نتيجة الحصار الأمريكي الذي قيد إمدادات الوقود إلى كوبا. وقال الوزير الكوبي إن بلاده تواصل التفاوض لاستيراد الوقود رغم الحصار، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والنقل عالميا في ظل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يزيد الجهود تعقيدا، مشيرا إلى أن كوبا منفتحة على أي شخص يرغب في بيعها الوقود. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى ويؤكد أن صنعاء قدمت ولا زالت كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا، ولجنة الفعاليات تدعو إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في وقفات شعبية يوم غد الجمعة. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة وتجهيزات فنية ومربط مدفعية وتموضعا لجيش العدو الإسرائيلي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله، يا الله توكلنا على الله،
3: بسم الله وكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا مشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من العتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: مباشرة وعلى الهواء نحن معكم في يمن الصمود.
1: يا سيدي تتركني يا مسادعة نقطع ذنب لبنيك شل الدين وباع السابعة والثامنة والتاسعة اطلب لجام الحب حاضر.

يمن الصمود، يمن الوعي، يمن الصمود والثبات، يمن الصمود، الصوت الأول والجبهة الأولى الإعلامية في مواجهة العدوان.

وفي يمن الصمود نضعكم أيها الصامدون والثابتون أيها الأحرار في كل جديد بمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار.

البداية قبل التحايا. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. حمود أبو حروب الله قوة. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نتوكل. قبل التحايا لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية بعد صلاة الجمعة تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين.

أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها الأباة، يا أهل الإيمان والحكمة، تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الفاعل والمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية الغاضبة، وذلك يوم غد بعد صلاة الجمعة في عموم مساجد وجوامع الجمهورية، تعبيراً عن الغضب في وجه من تطاولوا على كتاب الله، ووفاءً وانتصاراً للمقدسات، وتجديداً للعهد بالموقف الحق والثابت إلى جانب غزة وفلسطين. فليكن حضوركم رسالة غضب وموقفاً يعبر عن وعي إيماني وصوتاً صادقاً يعلن أن القرآن الكريم ومقدسات الأمة وقضاياها الكبرى حاضرة في وجدان الأحرار ومواقفهم.

قبل التحايا. عبر فاينانشال تايمز، أمريكا تبيع سندات لأجل 30 عام بعائد 5% لأول مرة منذ 2007 للميلاد، وسط مخاوف من موجة تضخم جديدة بسبب الحرب على إيران. قبل التحايا، صحيفة كاليكاليست الصهيونية، تصعيد حاد في المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل وارتفاع حالة المقاطعة المرتبطة بمشروع هورايزن الأوروبي بنسبة 150%. صحيفة كاليكاليست الصهيونية نقلا عن تقرير، المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل أصبحت أكثر علنية وشدة وتتركز بشكل رئيسي في دول غرب أوروبا، وعدد بلاغات المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل ارتفع من 1000 إلى 1120 حالة منذ بداية الحرب. صحيفة كاليكاليست الصهيونية عن تقرير، بلجيكا تتصدر قائمة الدول الأوروبية في حالات المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل، تليها هولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. صحيفة كاليكاليست الصهيونية، الخطر الأكبر في مجال المقاطعة الأكاديمية يتمثل في احتمال تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزن الأوروبي للأبحاث العلمية. وحالات المقاطعة داخل مشروع هورايزن ارتفعت من 20 حالة في نوفمبر إلى 50 حالة حالياً. صحيفة كاليكاليست الصهيونية عن رئيس فريق مكافحة الحصار الأكاديمي، جامعات أوروبية ترفض مسبقاً تقديم مقترحات بحث مشتركة مع باحثين إسرائيليين. صحيفة كاليكاليست الصهيونية عن تقرير، 40% من حالات المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل أصبحت علنية خلال عام 2025 للميلاد. صحيفة كاليكاليست الصهيونية عن تقرير، الافتراض بأن وقف إطلاق النار في غزة سيقلل مظاهر المقاطعة الأكاديمية لم يتحقق. قبل التحايا، صحيفة كاليكاليست الصهيونية عن رئيس لجنة رؤساء الجامعات، المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل ليست ظاهرة عابرة بل صراع طويل الأمد يهدد جوهر البحث العلمي الإسرائيلي. صحيفة كاليكاليست الصهيونية عن رئيس لجنة رؤساء الجامعات، عزل الجامعات الإسرائيلية علمياً يشكل تهديداً ملموساً لقوة إسرائيل وأمنها. منبوذة لكل المجالات، إسرائيل منبوذة

0: قبل التحايا وحسب تراتبية الأخبار، من صعدة عرض كشفي لنحو 5000 طالب من المدارس الصيفية في مديرية رازح وبمشاركة من مدارس مديرية الشدا. ومن الجوف أيضا عرض كشفي مهيب 5000 طالب من المدارس الصيفية في مديرية الحسكة. قبل التحايا، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وقال صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل. الرئيس المشاط: صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، ونطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، وأنهم سيعودون بإذن الله قريبا. والمجلس السياسي الأعلى لم يألو جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهلهم وذويهم سالمين. قبل التحايا، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى: بعون الله استكملنا اليوم جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان، ووقعنا على قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين والبالغ عددهم 1100 أسيرة ومعتقل من طرفنا و580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديون و20 أسيرا سودانيا. عبد القادر المرتضى: سيتم تنفيذ الاتفاق بعد استكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي.
1: وأيضا عبركم وعبر قناتكم نبارك للشعب اليمني وعلى رأسي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس المهدي المشاط، نبارك لهم هذا الإنجاز وهذه الصفقة وهذا الاتفاق العظيم الذي بموجبه سيرى مئات من أسرانا النور إن شاء الله بعد عدة أسابيع من اليوم. طبعا تأخر التوقيع في هذه الجولة لأن هذه الجولة يعني رحلت إليها أغلب العقبات وأغلب التعقيدات التي واجهناها في الجولات السابقة، فكان هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من التعقيدات والعقبات التي احتاجت إلى وقت أطول وإلى أسابيع، عدة أسابيع حتى استطعنا التغلب عليها وحلها. أما سبب انخفاض الأعداد فقد بذلت الجهود كثيرة من كل الأطراف، حتى أنه كان هناك لجان، لأن الوقت كان طويلا كان هناك لجان نزلت إلى السجون، ونحن هنا في عمان لم نغادر حتى عادت اللجان، واستطعنا بعون الله سبحانه وتعالى أن نكشف مصير العشرات من أسرانا الذين كانوا مغيبين لعشر سنوات ولإحدى عشر سنة. فلذلك تأخر الوقت. أما سبب انخفاض الأعداد فإننا قد سعينا بكل ما نستطيع للوصول إلى الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مسقط، لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه حاليا. وللعلم هذه تعتبر خطوة أولى في إنجاز اتفاق مسقط، هذه ما حصل اليوم هو يعتبر خطوة أولى، وسيأتي بعده خطوات إن شاء الله نصل من خلالها إلى استكمال الأعداد التي تم التوافق عليها. نعم. في نهاية الشهر الماضي في أو العام الماضي في مسقط.
2: يعني هل تتوقعون ذلك بعد أن يحصل السعودي على أسراه العسكريين أن يتم تحقيق إنجازات إضافية في هذا الملف؟
1: يعني نحن نعتقد أن أغلب أسرانا الذين نحن نعلم أماكن سجونهم أصبحوا الآن داخل الاتفاق، لم يعد هناك إلا بعض الأعداد قليلة، ولدينا ضمانات متعددة لأن بعد الاتفاق أن يكون هناك تنفيذ للخطوات التي تم التوافق عليها. لدينا ضمانات عبر الأمم المتحدة، ولدينا ضمانات أيضا بأسرى موجودين لدينا. لا زال لدينا أكثر من 2000 أسير موجودين لدينا، وهذه تعتبر ضمانة أن نحرر بها. نعم. ما تبقى من الأسرى إن تبقى أحد بعد هذه الصفقة إن شاء الله.
2: طيب أستاذ عبد القادر، تم ربط تنفيذ التبادل باستكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليس هناك موعد محدد لتنفيذ هذه الصفقة؟
1: بلى، هناك موعد محدد، هو العاشر من يعني في 10/7 تبدأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنقل الفعلي للأسرى من جميع المناطق ويعني من جميع المطارات التي تم التوافق عليها. لكن هناك إجراءات أخرى سيتم العمل عليها في هذه الفترة من الآن وحتى العاشر من شهر 7. أيضا الإجراءات التي ستقوم بها والإعدادات اللوجستية التي ستقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه تحتاج إلى وقت، كما أن هناك أيضا لجان ستقوم بالنزول إلى بعض المناطق والتأكد من بقية الأسرى، وهناك عدة إجراءات يقوم بها الطرفين. لابد من أخذ هذا الوقت في الحسبان، يعني لا نستطيع أن ننجز كل هذه الأعمال خلال 2 أو 3 أسابيع. الموضوع بحاجة إلى من خمسة إلى ستة أسابيع حتى ينجز. وهناك موعد محدد بالتاريخ هو 10/7. إذا استطعنا أن ننجز ما اتفقنا عليه أو الإجراءات التي اتفقنا على القيام بها قبل هذا التاريخ فسيتم العمل على ذلك، ستنفذ الصفقة قبل 10/7. لكن إذا احتجنا إلى هذا الوقت كاملا فالموعد المحدد لتنفيذ الصفقة هو في يوم 10/7 من هذا العام إن شاء الله.
2: نعم أستاذ عبد القادر، عذرنا على حدية الأسئلة، لكن نحن نطرح أسئلة أهالي الأسرى. يعني من خلال تجربتكم ضمن مفاوضات مكثفة من مفاوضات ستوكهولم إلى مفاوضات مسقط أو آخر العام الماضي إلى إعلان عمان اليوم، كان يعلن عن اتفاقات وتوقع ويتم التوافق عليها من جميع الأطراف، لكن لا ترى النور نحو التنفيذ، أليس هناك مخاوف من تكرار هذا السلوك لإحباط هذه الصفقة؟
1: طبعا نحن لا نتمنى ذلك، وفي الواقع نحن في هذه الجولة رأينا جدية من كل الأطراف، بكل صراحة رأينا أن هناك جدية من كل الأطراف، لأن كل الأطراف مستفيد أصلا، ليس هناك خاسر في هذه الصفقة، الكل مستفيد، والرابح الأكبر هم الأسرى وأهاليهم من كل الأطراف، وهناك ضمانات على تنفيذ هذه الصفقة. وأصلا في الجولات السابقة كان هناك نقص، لم تكن جولات مستكملة، لم نستطع خلال تلك الجولات أن نستكمل كل الإجراءات التي من خلالها نستطيع التنفيذ. لكن في هذه الجولة لأنها جولة تكميلية لجولة مسقط الماضية في العام الماضي، هذه الجولة استكملت بحيث تم التوافق على كل شيء، على قوائم الأسماء، وتم التوافق على مواعيد التنفيذ، تم التوافق على كل الإجراءات التي يمكن أن تشكل عائقا أو تشكل سدا أمام تنفيذ هذا الاتفاق. كل العوائق التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تنفيذ الصفقة تم حلها والتوافق عليها، ونحن لدينا ثقة كبيرة جدا بإذن الله أن يتم تنفيذ هذه الصفقة، وأنه لن يكون هناك أي طرف يمكن أن يعرقل تنفيذ هذه الصفقة إن شاء الله.
0: قبل التحايا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح هذه الصفقة يا رب يا الله، وأن يفك أسر الأسرى وأن يفرح أهلهم وذويهم بفكاك هؤلاء وأسرهم، والكل مقابل الكل المفروض، لأنه ملف إنساني بحت. قبل التحايا، رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام، استنادا لاتفاق السويد تم بعون الله تعالى في العاصمة الأردنية عمان التوقيع على الكشوفات الأخيرة من قوائم الأسرى والمعتقلين. التوقيع على الكشوفات تم بحسب الاتفاق المبرم في سلطنة عمان في ديسمبر 2025 للميلاد، ونعبر عن تقديرنا لجهود المبعوث الأممي ولكل من ساهم على إنجاز هذه الجولة.

قبل التحايا. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا وتؤكد أنها خطوة عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية. حكومة التغيير والبناء الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية في أمريكا ودول الغرب والتي يقف خلفها اللوبي الصهيوني تعكس مستوى الانحطاط والعداء الواضح للإسلام والمسلمين. حكومة التغيير والبناء ندعو الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف عملية والمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدول التي تسمح بالإساءة للمصحف الشريف. هذا وضعنا ضمن قبل التحايا لأنه ما بلا اليمن فقط قيادة وحكومة وشعب اللي غضبوا وأدانوا هذه الحادثة والإهانة والتدنيس للمصحف الشريف. قبل التحايا رابطة علماء اليمن تدين الصمت العربي والإسلامي إزاء الإساءة للقرآن الكريم وتدنيس المقدسات الإسلامية. رابطة علماء اليمن تكرار الإساءة بحرق نسخ من القرآن. يحمل رؤساء وأمراء الأمة مسؤولية كبرى للدفاع عن كتاب الله ويوجب على الشعوب والنخب التحرك الواسع. رابطة علماء اليمن. ضعف الأنظمة العربية والإسلامية وانفصالها عن القرآن أوصلها إلى ما وصلت إليه من موت الضمير وتبلد المشاعر وترك النصرة للقرآن والدفاع عنه. رابطة علماء اليمن. أي نظام لا يغار على القرآن الكريم ولا يقيم الدنيا دفاعا عنه هو نظام منسلخ عن آيات الله ومنفصل عن دين الله. وندعو لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المسيئين للقرآن ونؤكد مجددا أن حكم امتهان المصحف الشريف والإساءة المتكررة له هو القتل. قبل التحايا وبحسب تراتبية الأخبار والأحداث، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نرحب باتفاق تبادل الأسرى الموقع في عمان ونعتبره تقدما إيجابيا يعكس جدية التعاطي مع هذه القضية الإنسانية والوطنية، ونثمن مواقف القيادة في صنعاء في إنجاح اتفاق الأسرى وتغليب الاعتبارات الإنسانية، وندعو الطرف الآخر للتعامل بمسؤولية بعيدا عن الحسابات السياسية. قبل التحايا، المكتب السياسي لأنصار الله ندين بأشد العبارات جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جي لانغ، ونعتبرها عدوانا سافرا على الإسلام. وجريمة حرق المصحف ما كانت لتقع لولا القطاع الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهجة. المكتب السياسي لأنصار الله ندعو الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. المكتب السياسي لأنصار الله. صمت الأمة تجاه العدوان المتكرر يمنح الأعداء جرأة أكبر على التطاول ويكرس الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على شعوبها.

قبل التحايا. حزب الله سادة المجاهدين من بعض عملياتهم ليوم الخميس. حزب الله: استهدفنا دبابة مركافة أثناء تحركها في بلدة البياضة بصاروخ موجه محققين إصابة مؤكدة، ومجاهدون استهدفوا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية وصلية صاروخية. حزب الله: استهدفنا موقع بلاط المستحضر في جنوب لبنان بقذائف المدفعية. حزب الله: مجاهدون استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بقذائف المدفعية. حزب الله: استهدفنا مربط مدفعية تابع للعدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بمسيرة انقضاضية. حزب الله: استهدفنا تجهيزات فنية في موقع بلاط المستحضر في جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية. حزب الله: استهدفنا تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل خيمة في مجرى نهر دير سريان جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية. حزب الله: استهدفنا دبابة مركافة في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية. حزب الله: مجاهدون استهدفوا آلية هامر للعدو الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. قبل التحايا. وفيها أيضا من وسائل أعلام العدو: وكالة بلومبرغ الأمريكية: البنتاغون يلغي خطط نشر نحو 4000 جندي أمريكي في بولندا ضمن مراجعة أوسع للوجود العسكري الأمريكي بأوروبا.

قبل التحايا من وسائل إعلام العدو وعبر قنواته. القناة 13 العبرية. لم يحقق الجيش الإسرائيلي تقدما في مساعيه للبحث عن حل لتهديد محلقات حزب الله. القناة 13 الإسرائيلية. لا يمكن تغطية كل جنوب لبنان بالشباك لحماية الجنود وحزب الله يدرك ذلك. القناة 13 العبرية. حزب الله فعل اليوم أسرابا من المحلقات لإضعاف القدرة على الرصد والاعتراض، ومحلقة رأس الناقورة لم يتم رصدها.

0: قبل التحايا. وسائل إعلام العدو الصهيوني، قناة آي 24 نيوز عن مصدر أمني صهيوني: القلق يتمثل في تزامن عدد كبير من المحلقات، وحتى لو نجحت في إسقاط بعضها فهناك أخرى تلاحقك. منصة إعلامية إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: إيران ترفض التنازل بشأن الملف النووي ولو كان الثمن استئناف القتال. أما صحيفة دعوت إحنوت العبرية فتقول: المحلقات المفخخة تسببت بخسائر كبيرة في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي على الأرض، مع عدد كبير من القتلى والجرحى، وهذه المحلقات تتيح تنفيذ هجمات من عشرات الكيلومترات، وهي صعبة الاعتراض والكشف، وتشكل تهديدا كبيرا للجيش في الميدان.
1: والمسير والصواريخ الثقال، جيش حزب الله قد المعركة، داعسًا في الصهيانة والأمراكة.
0: قبل التحايا، صحيفة بوليتيكو تقول: ترامب في موقف ضعيف في قمته مع نظيره الصيني، وتقلصت طموحاته من صفقة كبرى إلى مجرد طلب مساعدة لفتح مضيق هرمز. قبل التحايا، عبر وسائل أعلام العدو الصهيوني وصحيفة معاريف العبرية: العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل خرجت من الحرب الأخيرة مع إيران أقوى من أي وقت مضى. هنيت لكم. صحيفة معاريف العبرية: وصل التعاون العسكري بين الطرفين، بين دولة الإمارات وإسرائيل، إلى مستويات غير مسبوقة. صحيفة معاريف العبرية: لا يقتصر التحالف بين الإمارات وإسرائيل على مواجهة إيران، بل يمتد إلى ساحات أخرى مثل اليمن والقرن الأفريقي. أما الإذاعة الإسرائيلية مكان فقالت: مصادر إعلامية كشفت عن زيارة تاريخية قام بها رئيس الشباك إلى الإمارات خلال الأسابيع الماضية، واللقاءات في الإمارات ركزت على تبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة هجمات الطائرة المسيرة والصواريخ. أما وول ستريت جورنال فتقول: رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارانيا زار الإمارات مرتين على الأقل لتنسيق الحرب ضد إيران، وبارانيا سافر إلى الإمارات في شهري مارس وإبريل الماضيين، والإمارات كانت وراء الهجمات على مصفاة جزيرة لافان الإيرانية في بداية إبريل الماضي. إلى قناة كان العبرية والتي تقول: وفد أمني إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الحرب زار الإمارات خلال فترة الاستعدادات للمعركة ضد إيران. قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني، القناة 12 العبرية: حزب الله يطلق النار باتجاه إسرائيل بالتوازي مع هجمات المحلقات ضد القوات التي تعمل داخل لبنان. أما رئيس مجلس مارغليوت عبر القناة 12 العبرية فيقول: ما عشناه قبل 3 أيام من هجوم بالمحلقات لا أظن أن إسرائيل شهدت مثله من قبل. إلى قناة كان العبرية والتي تقول: لا توجد سنة دراسية طبيعية في الشمال، والطلبة يقدمون امتحانات الثانوية تحت النار. قناة كان العبرية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى والذي يقول: الوضع صعب جدا في الشمال على المستويين الأمني والاقتصادي، والشمال يعيش حربا مفتوحة والحكومة تكتفي بالكلام. أما القناة 12 عن رئيس مجلس المطلة فيقول: نحن نعيش يوما بيوم، وهذا وضع محبط جدا، ولا يوجد من يمكن الحديث معه، والوضع يخلق إحباطا هائلا، إضافة إلى القصف وعدم النوم والفوضى الكاملة، ونحن غير قادرين على التخطيط حتى لشهر واحد إلى الأمام، ولا يوجد وقف إطلاق نار ونحن نعيش نارا بلا توقف. الله يديم يا الله عليكم.

ولازلنا في قبل التحايا. من وسائل العدو نفسه الإعلامية ومن قنواته الإعلامية القناة I24 نيوز عن مصدر أمني: قدرة حزب الله على تنفيذ هجوم متزامن بسرب محلقات مفخخة أمر مقلق للغاية، وحزب الله بدأ باستهداف أطقم الدبابات ثم انتقل إلى آليات الهندسة والآن يهاجم داخل الشمال. القناة 14 العبرية، كل القنوات العبرية كلهن بيتحدثن عن حزب الله والمحلقات المفخخة والنار والوعيد والذعر والرعب الذي يعيشونه. القناة 14 العبرية على مدار أكثر من شهر حصد تهديد المحلقات المفخخة أرواح عدد من الجنود الإسرائيليين وأصاب العشرات. يا الله زيد وبارك يا رب. وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الائتلاف الحكومي يقدم مشروع قانون لحل الكنيست 25 بالتعاون مع جميع رؤساء كتل الائتلاف، وبحسب الاقتراح سيحدد موعد الانتخابات خلال المداولات في لجنة الكنيست. قبل التحايا لازمنا في قنوات أو أخبار العدو الصهيوني، بس المتصهين هذه المرة. وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات تنفي تقارير عن زيارة نتنياهو لأبو ظبي. وزارة الخارجية الإماراتية: العلاقات لا تقوم على السرية، وأي ادعاءات عن زيارات غير معلنة لا أساس لها ما لم تصدر عن الجهات الرسمية. أمانة؟ أكيد نعتمدها. يلا اسمع. قبل التحايا، وزارة الخارجية الإماراتية نفت، والقائم بأعمال رئيس الطاقم السابق في مكتب نتنياهو زيف أغمون يقول: أستطيع القول إن نتنياهو استقبل في أبو ظبي استقبال الملوك. والشيخ محمد بن زايد وأفراد عائلته وشخصيات مرموقة استقبلونا وكانوا سعداء برؤية نتنياهو على أرضهم. والشيخ محمد بن زايد أظهر احتراما كبيرا لرئيس الحكومة، بل وقاد بنفسه رئيس الحكومة بسيارته الشخصية من الطائرة إلى القصر. أما وسائل إعلام العدو الإسرائيلية فتقول: الزيارة السرية لنتنياهو إلى الإمارات تكشف تنسيقا أمنيا غير مسبوق ضد إيران، واستمرار التنسيق السياسي والأمني بين إسرائيل والإمارات بعيدا عن الأضواء. وبتقول وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: رئيس الموساد زار الإمارات عدة مرات بهدف تنسيق خطوات أمنية مرتبطة بالملف الإيراني وموجهة ضد طهران. الحين من نعتمد؟ تصريحات الإمارات ولا تصريحات العيال اليهودية؟ كلهم عيال يهودية. ومن ترتد والعالم لأمريكا

قبل التحايا من وسائل أعلام العدو الصهيوني، وهذه المرة من القناة 15 العبرية. كم معهم قناة هؤلاء؟ القناة 15 العبرية. حزب الله أدخل إلى المعركة طائرات انتحارية من جيل جديد أكثر خطورة. عادكم وعاد. إذاعة جيش الاحتلال. حزب الله أطلق مسيرتين نحو مسكف عام في إصبع الجليل. وفي قبل التحايا أيضا من إيران، الأدميرال حبيب الله سياري مساعد القائد العام للجيش الإيراني بيقول: هزيمة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران ستظل خالدة في التاريخ، والولايات المتحدة ستهزم في الحرب رغم كل معداتها وقدراتها العسكرية بسبب شجاعة وصمود القوات المسلحة الإيرانية. قبل التحايا، وسائل إعلام العدو الصهيوني بيقول: أنباء أولية عن انفجار في رأس الناقورة بالجليل الغربي، وقوات الإنقاذ تتوجه إلى المكان. وبتقول وسائل إعلام العدو: عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة انفجار محلقة مفخخة في رأس الناقورة بالجليل الغربي. وسائل إعلام العدو الصهيوني: المصابان في محلقة حزب الله برأس الناقورة حالتهما حرجة جدا، إلى جهنم وبئس المصير. وما بلا اثنين باس والصدق. الصدق الصدق.

قبل التحايا. نشطاء أسطول الصمود العالمي يستعدون للإبحار من مرمريس التركية باتجاه غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار عن القطاع. قبل التحايا، وردا على إنكار دولة الإمارات لزيارة نتنياهو رئيس الموساد لأبو ظبي، وسائل إعلام إسرائيلية منها القناة 12 العبرية تقول: الإنكار الإماراتي لزيارة نتنياهو ناتج من الخوف من الظهور كطرف في محور ضد إيران في ظل التصعيد الإقليمي. الإنكار يأتي في ظل الخشية من أن تصبح الإمارات هدفاً مباشراً بسبب علاقاتها مع إسرائيل. القناة 12 العبرية: الإمارات تسعى إلى إبقاء مستوى ظهورها فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل منخفضاً نسبياً، والإنكار يهدف لتوجيه رسالة إماراتية مفادها السيطرة على الرواية الإعلامية المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل.

0: وانتهوا
1: قبل التحايا. في المقابل السعودية تحاول أن تقفز من سفينة محور الشر، بتحاول، وإحنا نسأل الله أنه يعينها ويعاونها. السعودية عبر فاينانشال تايمز تقول السعودية تطرح فكرة اتفاقية عدم اعتداء مع بين قوسين عدم اعتداء مع إيران. هذه اتفاقية اسمها عدم اعتداء، توقعها مع إيران. السعودية بحثت فكرة إبرام ميثاق عدم اعتداء بين دول الشرق الأوسط وإيران ضمن محادثات مع حلفائها عبر فاينانشال تايمز. المحادثات تناولت كيفية إدارة التوترات الإقليمية بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع الجمهورية الإسلامية، والرياض تسعى لاعتماد نموذج عملية هلسنكي التي ساعدت في تخفيف التوترات في أوروبا خلال الحرب الباردة. فاينانشال تايمز عن دبلوماسيين: ميثاق عدم الاعتداء كعملية هلسنكي سيكون مرحبا به من معظم الدول العربية والإسلامية وأيضا إيران. وأشهر الحرب خلقت شعورا جديدا بالإلحاح لدى الدول العربية والإسلامية لإعادة النظر في تحالفاتها ومنظومة الأمن في المنطقة، والعديد من العواصم الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي دعمت الفكرة السعودية وحثت دول الخليج الأخرى على تأييدها. العواصم الأوروبية ترى أن هذه الفكرة أفضل سبيل لتجنب صراع مستقبلي وتزويد طهران بضمانات بعدم تعرضها للهجوم. هذا اللي احنا بنقوله دائما، الله يستر، الله يجعلهم يستقوا. تقول ولا الإمارات عطل معهم بهذا التحرف؟ السعودية دقت رأسها، يبدو والله أعلم أنها بتحاول تتجنب الصراع، اللي وصلت إلى قناعة بأن أمريكا بتبتزها بتحلبها من زمان، لاحمتها الله هي اللي نفعتها، راهنت على حصان خاسر، لكن المهم أنها تستمر. قبل التحايا، اليوم كان هناك مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. النائب جميل السيد اللبناني يقول: اليوم مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ودولتنا تراها خطوة نحو السلام. ركزوا في تصريحاته جميل السيد. ما هي نماذج السلام الإسرائيلية المعتمدة حتى الآن؟ هل هو نموذج سلام إسرائيلي مع محمود عباس الذي نسق ليلا نهارا مع إسرائيل ضد مقاومة شعبه، فلم يبق له من فلسطين سوى بضعة أحياء في الضفة الغربية؟ أم هو سلام إسرائيلي مع مصر والأردن الذي تخرقه ساعة تشاء بين رفح ونهر الأردن؟ أم هو سلام إسرائيلي مع سوريا الذي توسع مؤخرا من الجولان إلى أبواب دمشق؟ أم هو السلام الذي تسعى له إسرائيل مع معظم الأنظمة العربية بمعزل عن شعوبها، وبحيث تستطيع ابتزاز قادة تلك الدول وتحريض الشعوب على الحكام لافتعال الأزمات والفتن الداخلية لتطيح بهم ساعة تشاء؟ جميل أو جميل السيد يقول: كيف للبنان أن يتوهم بأنه قادر على مفاوضات مباشرة يستطيع فيها أن يكسب شيئا من إسرائيل حتى بضمانات دولية من الغرب والشرق؟ وأي نموذج ناجح من أنواع السلام الأربع العربية الإسرائيلية المذكورة أعلى يندفع حكام لبنان اليوم لتطبيقه؟ كفاكم أوهاما، كلام في الصميم. قبل التحايا، وسائل إعلام العدو الصهيوني الجناها 12 العبرية عن رئيس بلدية مستوطنة نهارية اللي بيقول: الشمال يعيش حربا حقيقية، وما نواجهه هنا ليس حياة، فمصالحنا عاجزة ونتلقى ضربة تلو الأخرى. القناة 12 العبرية المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تواجه صعوبة متزايدة في التصدي للمحلقات المفخخة التابعة لحزب الله، أما رئيس مجلس ماريك ليوتا يقول: هذا الأسبوع كان صعبا جدا بالنسبة لنا نتيجة هجوم محلقات مفخخة لم نشهد مثله. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كعادته يضطر دائما إلى الكذب وتقليص أعداد الانفجارات لدينا. أما صحيفة دعوت أحنوت فتقول: المقاتلون يقولون إن القوات منزعجة من أزيز المحلقات لأنهم لا يعرفون متى وأين ستصيبهم. سبحانه، حتى صوتها مرعب لهم.
0: ما قدرت تكسر الدراية، نحن التاريخ.
1: القناة 12 العبرية: الجنود في جنوب لبنان يتعرضون للإصابات بين حين وآخر ونحن نرى ذلك، وهذا الوضع غير منطقي، ولذلك يجب الانتقال إلى أسلوب عمل مختلف. قبل التحايا، عبر قنوات العدو العبري الصهيوني، قناة كان الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي نشر 158 ألف متر من الشباك في جنوب لبنان لمواجهة محلقات حزب الله. تداري ما هو الحل؟ فصلوا للجنود بدلات من الشبكة. 158 ألف متر شباك هيحوطوا على فلسطين. كانت كان

بينما الحكومة منشغلة بقضايا أخرى من الانتخابات إلى ترامب وصولا إلى أجندات مختلفة تماما. والجيش الإسرائيلي لم يحقق تقدما في مساعيه للبحث عن حل للتهديد محلقات حزب الله.

وختاما قبل التحايا في الختام هذا الخبر. وسائل إعلام إسرائيلية صحيفة دعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يغلق الشريط الساحلي من رأس الناقورة حتى إخزيف بعد إصابة 3 مستوطنين بمسيرة أطلقها حزب الله. والقادم أعظم وأشد وأنكى بإذن الله. هو الله، الحمد لله. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على كل الصامدين والصامدات، سلام الله عليكم وأنتم أهل الثبات أهل الوفاء. تحية لكم أينما كنتم، وألف ألف تحية وسلام إلى رجال الله، إلى أولياء الله، إلى المجاهدين في سبيل الله، المرابطين في كل الثغور والجبهات، إلى الأبطال الأشاوس، إلى الأسود الكاسرة في وحدات الجيش واللجان، في وحدات الجيش والأمن البواسل.

0: وهذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد صنهوب، حماد البيلي، بشير العريقي، عبد الكريم العوام. سميح عز الدين تقي.
1: نحجن القرآن نحجن ثاني أحيى النفوس.
0: هدهد الصمود بالنبأ اليقين.
2: لثق أمه عزمها من
0: محسن عبد الكريم.
2: ورجالها أماكن حنيلة عدا
0: سليم الحميدي.
2: الفلقي

يمن صمود، إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميضة، وهذه أجمل تحياتي من الإعداد والتقديم، أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الصادقون مع الله، اليوم الجمعة وتحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الفاعل والمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية الغاضبة، وذلك اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في عموم مساجد وجوامع الجمهورية، تعبيرا عن الغضب في وجه من تطاولوا على كتاب الله، ووفاء وانتصارا للمقدسات، وتجديدا للعهد بالموقف الحق والثابت إلى جانب غزة وفلسطين. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون، فليكن حضوركم رسالة غضب وموقفا يعبر عن وعي إيماني وصوتا صادقا يعلن أن القرآن الكريم ومقدسات الأمة وقضاياها الكبرى حاضرة في وجدان الأحرار ومواقفهم.

0: مظلومة كثيرا أمتنا وظالمة لنفسها حين تعيش شعوبها بلا حراك وبلا موقف وبلا ردة فعل أمام التطاول الأمريكي على أقدس مقدسات الإسلام، كما فعلت من قبل أمام جريمة القرن وهي موعودة من عدوها علنا بالموت. فلم تعد تندد وتغضب، بل ترى كل الإهانات والمؤامرات تتوالى، تشاهدها عيانا وتسمعها بيانا، ولم تعد حتى تمتعظ أو تتبرم. شباب الأمة في السعودية مشغولون في هيئة الترفيه تحت ظل ولي العهد الأمريكي، فيما قطاع غزة في طريقه ليكون حارة في إسرائيل الكبرى، ليصير صفقة رابحة في جيب ترامب بعد أن أغرته أموال البقرة الحلوب. اليوم يلهب غضب الشعب العظيم حماس المؤمنين للقرآن في كل الأقطار، ويجدد الإعلان عن استعداده لجولة قادمة من الصراع يعاضد فيها كل الأحرار، كل أحرار الأمة في جبهة حسم الداء العضال في صميمه واجتثاث السرطان من جذوره. اليوم الشعب اليمني يثبت لكل العالم الإسلامي بأنه الأجدر في حماية المقدسات، وبأنه الغاضب الوحيد للقرآن الكريم، ضودا عنه ودفاعا عنه وانتقاما له وغيرة عليه. حينما يدنس القرآن على يد رجل سياسي في دعاية انتخابية، فاعلم أن جوهر الصراع ديني عقائدي. حتى لو كان الدستور علمانيا، فالإنسان لا ينفك عن بطانته ومعتقداته وقناعاته. نعم، ما يحرك أمريكا اليوم لدعم إسرائيل ليس المصالح وحدها، بل منظومة معتقدات تؤمن بأن عودة المسيح المخلص مرتبطة بإقامة إسرائيل الكبرى وعاصمتها القدس، مرتبطة بهدم الأقصى. ينظر أصحابها إلى الصهاينة اليهود على أنهم الشعب المختار، وكلها معتقدات دينية صرفة حركت أمريكا والغرب لدعم احتلال العدو الصهيوني. والغريب أن ينطلق المسلم مجردا من دينه ويصارع تحت عناوين أخرى، ويظن أن الانتصار على أولئك لا يتحقق إلا باستبعاد الدين. إنه ضرب من الغباء والجهل أن نتنازل عن ديننا وعن قرآننا وعن كل مصادر قوتنا، ثم ندخل الصراع مجردين من أسلحتنا، بينما هم يتحركون بمنطلقات وأهداف عقائدية واضحة. أيها اليمنيون، إذا لم يتحرك المسلم بغيرة على كتاب الله أقدس المقدسات، فما هو الانتماء للإسلام؟ اليوم حشد، تجمعات، مظاهرات، غضبا لله ونصرة للقرآن وتأكيدا على استمرار موقفنا مع فلسطين. فمن يعتدي على غزة هو نفسه من أساء إلى القرآن، وهو نفسه من يسعى لتدمير الأمة الإسلامية. فلا ننسى أن نكون في تلك الوقفات. كانت المسيرات والتحشيدات إلى ميادين الاحتشاد في العاصمة صنعاء، ميدان 70، وبقية المحافظات في ساحات الاحتشاد. اليوم الاحتشاد في حيك، في قريتك، في مديريتك أنت، في حارتك، في المسجد اللي بتصلي فيه الجمعة. بعد الجمعة وقفة احتجاجية غاضبة تحت عنوان غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. يعني اليوم اليمن كلها بتخرج اليمن كل اليمنيين كلهم بيصلوا مسلمين، يعني في حيك بتكون وقفة غير مسبوقة، في حيك أنت وقفة غير مسبوقة. هل من المعقول أنك تروح المسجد تصلي الجمعة وتخرج على طول دون المشاركة في هذه الوقفة؟ هذه الوقفة التي هي غضب للقرآن الكريم، لمن أحرق القرآن الكريم وأساء إليه، لمن دنس أقدس المقدسات. اليوم بعون الله يسمع العالم زئير الأسود ويرى قبضات الملايين من أبناء يمن الإيمان انتصارا للقرآن ومقدسات المسلمين. في هذه الوقفات كل واحد يصور بتليفونه مقاطع من هذه الوقفات ينشرها في مواقع السوشيال ميديا، على حساباتك أنت في الفيسبوك، في الانستغرام، في اليوتيوب، في منصة اكس. اجعلوا يوم غد الجمعة أو اليوم الجمعة هذا الهاشتاج غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. يهز كل العالم وليرى العالم بأن اليمن غير. اليوم لا عذر لك أبدا، لا هو وقت جات ولا هو بعيد عليك، عنه كان ميدان 70 بعيد عليك كيلو أو 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر. اليوم عشرات الأمتار الوقفة بعد صلاة الجمعة، أصلي الجمعة وتخرج تشارك في هذه الوقفة كي تصل هذه الصورة وهذا الصوت إلى هذا العالم بأن هذا الشعب لا يمكن أبدا أن يقبل الضيم ولا الهوان ولا أن يقبل أن يساء وأن يدنس أقدس مقدساته. فالقرآن الكريم هو أقدس مقدساتنا، لن نصمت أبدا ولن نسكت.
1: أدعو قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى، وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراج المصاحف والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة العالمية.

0: من أجل القرآن الكريم سنخرج في هذه الوقفات بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد وجوامع الجمهورية اليمنية، لأن السكوت عن الإساءة إلى القرآن الكريم خيانة، ولأن كرامتنا من كرامة القرآن الكريم. حتى لو صمت المسلمون فلن يصمت شعب يمن الإيمان والحكمة. كيف نصمت ونسكت عن الإساءة للقرآن الكريم ونحن لم نعرف العزة إلا به، ولم نرفع رؤوسنا إلا تحت رايته؟ اليوم موعدنا يا أمة القرآن، كل في مسجده وجامعه بعد صلاة الجمعة بوقفات غير مسبوقة. كل واحد منا يصور، صوروا هذه الوقفات، صوروا هذا الغضب، صوروا هذه الغيرة على القرآن الكريم وانشروها في مواقع السوشيال ميديا بكلها.
1: القرآن كتاب الله، لن ينجو أعداء الله،
2: والكف عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد.

أمرهم مما حذر الله منه في كتابه الكريم من العواقب الوخيمة والعقوبات الإلهية.

القرآن الكريم ليس بحاجة إلينا نحن الذين في أمس الحاجة إليه، بصفته كلام الله، كتاب الله، ونور الله، وهدي الله لكل العالمين. لكننا ينبغي أن نغضب عندما يساء إلى القرآن من قبل أعداء الله. لماذا؟ كي لا تصبح هذه الإساءة أمرا روتينيا أو مقبولا. ومن لا يغضب حينما يساء إلى القرآن فلن يغضب لأي شيء آخر. اليوم هذا الأمريكي الصهيوني جينك لانج للمرة الثانية يقدم على إحراق نسخة من المصحف الشريف والإساءة إليه أمام صمت كل العالم الإسلامي. 2 مليار مسلم، 2 مليار مسلم، في رجع الصدى لا حراك، لا ردة فعل، لا غضب، لا تنديد، لا شجب ولا إدانة. معقول 2 مليار مسلم بيتم إحراق القرآن الكريم على مرأة ومسمع من كل القنوات وتحت حماية رسمية من الشرطة الأمريكية دون ردة ردة فعل من أي دولة أو نظام إسلامي عربي؟ معقول القس المسيحي منع الصهاينة من دخول كنيسة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى اعتذر نتنياهو، لأنهم منعوا قس مسيحي من دخول كنيسة في غزة، أبادوا أهل غزة والعالم ساكت، العالم الإسلامي احتلوا الأوطان والعالم ساكت، أساءوا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله والعالم الإسلامي ساكت، أساءوا لله والعالم ساكت، بيسيئوا لكتاب الله والعالم الإسلامي ساكت. إلى متى؟ إلى متى؟ اليوم الأمريكي لا بد أن يرى بأن هناك شعب مسلم مؤمن قول وفعل. اليوم أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في أن تدافع عن كتاب الله. لو كان لك أن تقتل هذا الأمريكي فلا بد أن تقتله، لكن المتاح لك الآن هو الوقوف في هذه الوقفات بعد صلاة الجمعة في جامعك أنت، في مسجدك، في حيك. إن ما صليت جمعة تخرج 5 دقائق 10 دقائق في وقفة، وقفة غضب ليرى العالم وأمريكا وأوروبا والصهاينة بأن شعب الإيمان والحكمة ليس ككل الشعوب الإسلامية، بيغير على قرآنه، يغضب لمقدساته، يثور لتدنيس هذه المقدسات والإساءة إليها. لو هذه الأنظمة العربية والإسلامية أخرجت كل الشعوب اليوم الجمعة في وقفات غاضبة لما حدث في أمريكا، أقسم بالله أن أمريكا بتعمل 1,000,000,000 حساب لهذه الأمة. لكن أمة خاضعة، خانعة، خاينة. لذلك الأمل الوحيد لهذه الأمة هي اليمن. لذلك أنت الآن أمل كل الأمة الإسلامية، على عاتقك مسؤولية النهوض بهذه الأمة، الدفاع عن مقدسات هذه الأمة. أنت أمل المسلمين الوحيد، أنت أيها اليمني. وقفتك 10 دقائق فيها نصرة للقرآن الكريم، غضب للإساءة للقرآن الكريم، غيرة على القرآن الكريم، درس لكل العالم الإسلامي وكل العالم على الأنظمة العربية والإسلامية، على هذه الشعوب أن تثور أمام هذه الأنظمة العميلة المنبطحة. لو أن العالم الإسلامي قاطع مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية لأمريكا لكانت عملت 1,000 حساب بأن تسمح لمثل هذا المجنون أو أيا كان بأن يدنس مقدسات الإسلام، أن يتجرأ المتطرف الصهيوني اليهودي إتمار بن غفير بأن يقتحم باحات المسجد الأقصى.

0: اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: اغضبوا واخرجوا، وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا، نصرة للكتاب هبوا جميعا، أعلنوا السخط للمسيئين صبوا.
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا، واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب.
2: غضب غضب،
1: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء، ويطفئ نور حكمتها سخب.

0: أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الصادقون مع الله، اليوم الجمعة وتحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الفاعل والمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية الغاضبة، وذلك اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في عموم مساجد وجوامع الجمهورية، تعبيرا عن الغضب في وجه من تطاولوا على كتاب الله، ووفاء وانتصارا للمقدسات، وتجديدا للعهد بالموقف الحق والثابت إلى جانب غزة وفلسطين. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون، فليكن حضوركم رسالة غضب وموقفا يعبر عن وعي إيماني وصوتا صادقا يعلن أن القرآن الكريم ومقدسات الأمة وقضاياها الكبرى حاضرة في وجدان الأحرار ومواقف.
1: يا القرآن للفت ساعة المعركة، يومئذ
0: اغضبوا اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا. شعبنا المؤمن العظيم جميعا للميادين داعي الله لبوا. اخرجوا لا يظل في الشعب فردا، للمسيئين وجهوا السخط صبوا. حاربوا بالخروج كل مسيئا، إن هذا الخروج للكفر حرب. والعنوهم وقاتلوهم، فأنتم لكتاب الله ولله حزب. أنتم أول الشعوب انتفاضا، شعب صدق على الكتاب تربوا. ليس في الأرض غيركم قط شعبا، في شعوب الدنا عن الطوق شبوا. خلعوا الذل والوصاية عنهم، خلعوا الذل والوصاية عنهم، الكتاب والصراط والله رب والرسول الكريم والآل نور، وبهم شدنا إلى الله حب. حينما المسلمون خانوا وخاروا، اليمانون واجهوا ما تخبوا. كيف لا يخرج اليمانون طر، وكتاب الهدى جهارا يسب. دنس المصحف الشريف جهارا، في ضحى أمة إلى اللهو تصب. صمت أبنائها على من أساء، ليس والله فوقه قط ذنب. هل ترى المسلمون من بعد هذا مسلمون، وهل ترى العرب عرب؟ قدسهم ضائع، ثراهم مباح، وأياديهم عن السيف تنبو، ولقرآنهم يساء جهارا. أين أنتم عليكم العار هبوا؟ أعلى 2 مليار رأس مسلم لا يغار قد بال كلب. فمتى أيها النائمون أجيبوا، تستفيقون قد أتى ما يجب. كل من لم يقم ويقضب ميتا، ما لمن لم يثر إلى الله درب. فتولوا عن الهدى وتخلوا، شعب أنصاره إلى النصر هبوا. أيها الثائرون يا شعب، هذا يوم إضرام شعلة السخط شبوا. زلزلوا الأرض وأشعلوا الأفق سخطا، زلزلوا الأرض أشعلوا الأفق سخطا، غضبا عارما به الغرب يسبو. كيف لا تغضبون يا خير شعب، بالهدى عالجوا النهى واستطبوا. قدوة للشعوب أنتم فثوروا، روح هذا الهدى بهم سيدبوا. وستحيونهم إذا ما صدقتم، وصباح الهدى بكم يستتبوا. يعلن الكفر حربه كل يوم، فاستعدوا فإنما النصر حرب. كلما يوقدون للحرب نارا، كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءا، واعتقادنا واعتقاداتنا رجوم وشهب.
2: اخضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا، نصرة للكتاب هبوا جميعا، أعلنوا السخط للمسيئين صبوا.
3: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب.
4: غضب غضب،
3: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء، ويطفئ نور حكمتها سخط.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءا واعتقاداتنا رجوم وشهب. فسنح

عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل. وسائل اعلام اسرائيليه القناه اي 24 اي 24، بعد تاكيد مكتب نتنياهو زيارته الى ابو ظبي في مارس، الامارات وجهت رساله لاسرائيل تتضمن احتجاجا شديد اللهجه. الله المستعان، تفضحونا، احنا بنقول قد احنا احذيا لكم منبطحين، لكن اللي هو سابر سابر، واللي مش هو سابر مش هو سابر. رغم ذلك فضحتهم اسرائيل ومكتب نتنياهو. بعد تأكيد مكتب نتنياهو زيارته إلى أبو ظبي في مارس، الإمارات وجهت رسالة لإسرائيل تتضمن احتجاجا شديد اللهجة. عاجل عاجل عاجل. وسائل إعلام إسرائيلية آي 24 نيوز عن مصدر مطلع، الإماراتيون غضبوا جدا، مش للقرآن الكريم، هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها تسريبات كهذا من ديوان نتنياهو. عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل. وسائل إعلام إسرائيلية القناة آي 24 نيوز عن مصدر مطلع، التسريبات الصادرة من مكتب نتنياهو هي بالضبط السبب الذي أدى إلى عدم دعوته لزيارة الإمارات لسنوات. هذا غضبكم بس، عندهم مطبعين ما عباي، معاكم سفارة ومعاهم عندهم سفارة، فتحتم لهم جسر بري، فتحتم لهم المطار وقت ما حصلنا المطار، حصلناهم بحفة فعلتم جسر بري لهم. نعم باقي قبة حديدية وجنود إسرائيل عندكم، أبنائكم صاروا إسرائيل وهم جولة عندكم، ليش هذا الغضب؟ هذا الغضب داعي

عاجل عاجل، أخبار عاجلة. الكونغرس يصوت مع استمرار الحرب وعدم إيقافها. عاجل، ترامب سنواصل تدمير إيران عسكريا. ونتنياهو قبل قليل، الحرب لم تنتهي بعد. عاجل، نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي، الإمارات خانت إيران. نائب وزير الخارجية الإيراني، لعبت الإمارات دورا محوريا في دعم وتسهيل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والطرف الذي شارك بنفسه في تأجيج التوترات وتصعيدها يفتقر إلى الموقع القانوني اللازم لتوجيه اتهامات سياسية ضد إيران. وقبل وقوع العدوان تواصلنا مع دول المنطقة وطلبنا منها عدم تقديم أي أسلحة أو دعم لوجستي للمعتدين، وحتى بعد بدء العدوان تواصلنا معهم وأوضحنا أن حربنا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وليست مع جيراننا أو الإمارات.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في دقائق مختصرة نذكر المسؤولين في حكومة التغيير والبناء، كل المسؤولين، وزراء ومدراء عموم ووكلاء أي مسؤول في أي منصب في أي وزارة في أي مؤسسة، قلنا لكم أكثر من مرة العمل عمل أو الوقت وقت عمل، تحرك جاد مثل ما قال السيد القائد، البهطلة مش وقتها. يعني بنقول دائما أي ترندات، أي إشاعات، أي محاولة لخلق فتنة أو زعزعة استقرار من قبل العدو وأذنابه ومرتزقته، على المسؤولين كل في منصبه، كل واحد في مؤسسته، أن يقوم بعمل على أكمل وجه، وهو تفنيد هذه الشائعات أولا بأول. أما الركون والبهطلة والمماطلة والأمر سخيف وما يستاهلش، وبعدين ما ندري لو قدوه ترند، دون أن أحدد أي قضية، اللي بيسمعني فاهم، المسؤول أو المواطن، لأنه لا نريد أن نجعل لبعض القضايا وزن، لكن أن نسمع من المسؤول في وقت واحد وفي فترة واحدة والكل بيتحدث عن هذا الترند، معناها أن أنتم مهملين. من أولها دائما بنقول فندوا كل الشائعات، أي شائعة تخص أي مؤسسة أي وزارة، المسؤول الإعلامي فيها يخرج ببيان يفند هذه الشائعة وينكرها ويفضحهم، لكن على ما احنا مراكنة مماطلة وما يستاهلوش، مش وقتهم، وبعدين ترند. ان دخلت الفيسبوك الموضوع، ان دخلت منصة اكس الموضوع، من الناشطين والإعلاميين والمسؤولين والكل بيتحدث عن هذا الترند. كان الأولى في أوله تشهدوه فندوه، لكن وعليها ما بنتعلمش، مع لازم نحنا نمشي معاكم ونطلع ونفند، ما درنا نحنا، ما عاد بنجتمعش بحد منهم، ما عاد بنهاش داري ما به، إذا إحنا من جيزة المواطنين، شي خبر شي عمل شي إحساس بالمسؤولية، ولا منتظرين للسيدة القائد يكون يطلع يفند كل شائعة؟ اتقوا الله، اتقوا الله في أعمالكم، كونوا عونا للسيدة القائد. أما هكذا بهطلة والله تعب.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب، إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه، وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيما.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الدولي. المدلوز والمجنون والمجرم ترامب، الصين أعادته إلى حجمه الطبيعي. ما قدهاش ترامب مؤدب إلا في الصين، ما قدهاش كرئيس يحترم البروتوكولات إلا في الصين. كان يزور أي دولة يتعربت بلطجي، ونجو عنده بلطجي، نستقبل رؤساء بلطجي، نسار أي دولة يهين كرامتهم. أما في الصين مثل الألف، مثل المسمار. الرئيس الصيني مستقبلش، وزير خارجية غيروا لها الاسم ماركو روبيو لوبيو، لأنه ممنوع من دخول الصين، وخلوا يغير اسمه. إهانات بعد إهانات مثل الألف، مؤدب في كل حركة، بيتبع أصغر أصغر أصغر موظف صيني هو اللي بيحرك ترامب. مشي من هنا، تعال هنا، وقف هنا، انتظر هنا لما يجي الرئيس، مد يدك الأول يلا. المهم أهانوا كرامته، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
1: شي وترامب، لقاء أمريكي صيني وسط متغيرات تفرض نفسها لتتجاوز العلاقة الثنائية القائمة على المنافسة. ينظر العالم إلى أفول أمريكي غربي وصعود صيني شرقي، واقع حاضر أكثر من أي وقت مضى، لا يقاس بالعروض والاحتفاءات البروتوكولية. قدم ترامب من واشنطن إلى بكين، وخلفه فشل عسكري واستراتيجي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران، وراءه تداعيات متعددة وسخط وغليان شعبي هو الأكبر ضد رئيس أمريكي منذ عقود. جاء ترامب من الغرب المتفكك طوعا وكرها، خصوماته مع الأوروبيين، ثأره من اللاتينيين، شراكته مع العدو الإسرائيلي في حروب الإبادة في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وصولا إلى انتقاماته من رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية. ولا تزال إدارة ترامب تخطط لانعزالية أكبر، وهو هنا في الصين التي ما تنفك تعزز علاقاتها مع الحلفاء والتجمعات والتحالفات التجارية، ولا تتوقف عن الاستقطاب. ذلك في خارطة السياسة والنفوذ والطموح. تنسحب الجيوسياسية إلى الاقتصاد، حيث تحمل أمريكا دينا عاما هو الأكبر في التاريخ، وتواجه تبعات يتم ترحيلها مع كل فترة رئاسية جديدة. حاول ترامب أن يعالجها بتخريب الشراكات التجارية والاقتصادية بسقف عال من الرسوم الجمركية، بما في ذلك على الصين، مقابل سعة صينية تشكل ملاذا لعدد كبير من دول العالم. ويجتهد الشي في دعم التجارة الحرة المعززة بالإعفاءات الجمركية. تلغي المجاملات المتبادلة بين دونالد ترامب وشي مؤقتا وشكليا التدافع بين البلدين في المجالين التكنولوجي وبرامج الذكاء الاصطناعي ومخابئ المعادن والتدافع الصناعي والعسكري. تلك ملفات غير قابلة للطي وغير قابلة للمعالجة من دون احتكاكات وانعكاسات. وقد بدا الرئيس الصيني أكثر إدراكا لمخاطر الصراع حين حذر أمريكا من الانحراف في تايوان، وبدا حذرا في توصيف التغيرات في العالم بما في ذلك الحرب على إيران ونتائجها. أراد الرئيس الصيني غرس انطباع راسخ أن الزمن دار، وأن بلاده تصعد ولا تتوقف، واستحضر نظرية يونانية في الصراع. قال شي: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة الأمريكية تجاوز ما يعرف بفخ ثيوستيتس؟ في الزيارة الأمريكية التي يجريها ترامب إلى الصين، ظهر التباين الأمريكي الصيني في شخصيتي شي وترامب وطواقمهما. انشد ترامب ووزير خارجية ماركو روبيو إلى الزخارف والمعابد والطقوس ومأدبة العشاء والمتعلقات الشخصية، ومارس كذبا وتضليلا في التصريحات لوسائل إعلام أمريكية على غرار الحديث عن تعهدات صينية بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران والاتفاق مع البيت الأبيض على رفض الرسوم في هرمز، بينما كان الرئيس الصيني والإعلام الرسمي أكثر انضباطا وتحفظا في الحديث خارج الأطر المرتب لها مسبقا. لا توافقات حتى اللحظة أمريكية صينية غير تقليدية، بما في ذلك الملفات النقاشية من التجارة إلى الأزمات والقضايا في المنطقة والعالم، على أن زيارته تعزز البقاء بعيدا عن ملفات بمقدورها أن تسرع من الصدام.

هذا اليوم كان من المفترض أن يذهب المدلوز المجرم ترامب إلى بيجين إلى الصين بعد إخضاع إيران والسيطرة على الممر الاستراتيجي للصين ليمدد قرنا من هيمنة الولايات المتحدة كقوة عظمى، لكنه اليوم ذهب يجلس أمام الشرق متأطئ الرأس متوسلا إقامة العلاقات، ليعلم الصديق والعدو أن إيران هي من أوصلت أعظم قوة في العالم إلى هذا الحال، بقوة الله، بتأييد الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى. اليوم ترامب أدب في جزعته، في خطوته، في نظراته، في تحركاته، في كلامه. الله الله الله الله، والأدب الصميل خرج من الجنة.

ترامب في الصين تشعر وكأنه داخل بيت حماته المستقبلية. طارت الهيبة، اختفت حركة شد اليد المصارعة، صار يمشي مثل المسطرة وكأنه تلميذ خايف من الفلكة. الصينيون أعطوه حبة أدب دبلوماسي، خلوه يطلع جواله ويوريهم فيديو حفيدته وهي تغني لهم صيني علشان يرثوا عنه. التنين الصيني روض البرتقالي بالبخور والبروتوكول، والصدمة فين؟ إذا ما رجع واشنطن وشاف التغريدات، رجع الوحش اللي داخله فرض عليهم ضرائب. النظام فكوني عليه بس أرجع البيت. أما الآن ما أمعن الله الحاصل.

0: ضيعت لحن القوافي والورق والبين.
1: المنطقة عالقة في مرحلة المراوحة بين اللا حرب واللا سلم، والأجواء القادمة من أقصى الشرق تعزز استمرار قبضة هذه الحالة في انتظار متغير ما. وإن كانت الصين لم توفر لزائرها الأمريكي أرضية جديدة تزحزح هذا الأفق المسدود أمامه، وقد قيل في هذا السياق إن أساليب السوق لا تنجح مطلقا في إدارة العلاقات الجيوسياسية، كما أن تسوية صراع تمتد هزات نتائجه خارج نطاق المستهدفين لا يمكن أن تقوم على صفقة أو مقاربات ظرفية. وبالتالي فلا مهرب أبدا في ظل توازن القوى الحالي من الجنوح نحو القبول بحل تفاوضي مرض لإيران قبل غيرها، باعتبار هذا المسار الأقل كلفة مقارنة بالبدائل الأخرى. وإن كان الوقت بالمنطق الإسرائيلي يبدو مناسبا لضربة عسكرية كبيرة تستهدف إلغاء نتائج حرب رمضان المجيدة، لكن هذه التهديدات وإن خرجت على شكل تسريبات لا تستقيم مع حالة الغرق الراهن في جنوب لبنان، حيث لا يمكن اختزال الفشل بخطأ التقديرات وإخفاق التكتيكات وتعثر الخطط، وإنما تتكشف ملامح أزمة أشمل تتجاوز حدود الميدان إلى عمق الاستراتيجية الإسرائيلية العسكرية المستشرسة في فلسطين منذ النكبة، وهي عشية ذكراها 78، تضرب الرهان على تفريغ فعالية شعب الجبارين

وتحييد مفاعيله في غزة والضفة والقدس، كما فعلت طوال عقود من الزمن عبر منظومة شاملة من المحو المادي والرمزي وإعادة تعريف الجغرافيا بوصفها أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه السردية الاستعمارية تصعد الاستباحة للأقصى الشريف وتجهز لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة وسط نسيان العرب والمسلمين لجامعهم المقدس تماماً، كما يتجاهلون الإحراق المتوالي لنسخ من المصحف الشريف من قبل صهاينة أمريكيين استنزفوا الأمة واحتلوها بكل شكل وطريقة وصادروا قراراتها وسياستها، حتى صار الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين بعض أبنائها إنجازا تاريخيا يخشى أن ينقلب عليه المرتهنون لإرادة الغير. ومن هنا تراوح هذه الانفراجة المرتقبة في مساحات عدم اليقين حتى يتم التنفيذ.

بين أنتوني أيدن ودونالد ترامب متلازمة السويس وشبح الانحسار. قراءة في زيارة ترامب للصين: الهروب إلى الأمام. تحليل بقلم مطيع حسين الفقير. لفهم ما يمر به ترامب يجب العودة إلى العام 1956 للميلاد، حينها ظن رئيس الوزراء البريطاني أنتوني أيدن أن العدوان على مصر سيعيد الهيبة لبريطانيا العظمى، لكنه لم يدرك أن موازين القوى قد تغيرت. انتهى به الأمر مستقيلا، وشهد إمبراطوريته تتحول إلى تابع لواشنطن. ترامب اليوم يعيش رهابا ذهنيا من أن يسجل التاريخ أنه أيدن الأمريكي، بعد فشل عدوانه الأخير على إيران وعدم قدرته على تحقيق نصر سينمائي. أصبح يخشى أن تظهر أمريكا في عهده كنمر من ورق. زيارته للصين هي محاولة لترميم هذه الصورة، ليس عبر القوة بل عبر صفقة كبرى يظن أنها ستحفظ له مكانه في التاريخ كمنقذ للهيمنة الأمريكية، بينما هي في الواقع اعتراف ضمني بنهاية عصر القطب الواحد. صراع الإرادات. لا يختلف اثنان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خلاط المتناقضات، فهو يتناقض مع نفسه أكثر من عدد الوجبات التي يأكلها في يوم. وقد يبدو من التناقض أن ترامب وهو مفتعل الصراعات هو ذاته يسعى لتجميدها، لكن التفسير يكمن فيما يعرف بنظرية الفوضى المحكومة. ترامب أدرك أن الحرب على إيران ليست نزهة، فاستنزاف المنظومات الدفاعية الأمريكية مثل ثاد وباتريوت أمام الصواريخ الإيرانية والمسيرات جعل القواعد الأمريكية في الخليج مكشوفة تماما. هو يريد تجميدا مؤقتا ليعيد بناء ترسانته التي تآكلت، وليهدئ أسواق النفط التي تهدد فرص بقائه السياسي، ثم يعود لاستئناف الحرب. لكنه هنا يصطدم بالمعضلة الصهيونية والضغط الإسرائيلي، إذ يواجه ترامب ضغطا هائلا من اللوبي الصهيوني وحكومة العدو الإسرائيلي في تل أبيب التي ترى في الانتصار المستحيل ضرورة وجودية. ترامب بزيارته للصين يحاول إقناع الصهاينة بأن الخنق عبر الصين هو بديل أكثر ذكاء من الانتحار العسكري في مضيق هرمز. هو يذهب إلى بكين ليقول للإسرائيليين: سأجعل الصين تقوم بالمهمة القذرة وندفع إيران للاستسلام دبلوماسيا بدلا من خسارة جيشنا في حرب استنزاف. تفاصيل الورقة الاقتصادية. الحرب التجارية التي تحولت إلى مقايضة بقاء. لم تعد العلاقة الاقتصادية مجرد استيراد وتصدير، بل أصبحت رهينة متبادلة. فالولايات المتحدة تحاول الضغط برفع التعرفة الجمركية، وقد لوح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية الصينية وتقنيات الطاقة الخضراء. فهو يعلم أن الصين تعاني من تباطؤ في النمو وتحتاج للسوق الأمريكية لتصريف فائض إنتاجها. في المقابل يأتي الرد الصيني على طريقة السم الهادئ، فالصين تمتلك السلاح النووي الاقتصادي، وهي سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها الحكومة الصينية. فحسب بيانات فبراير 2026 للميلاد، تبلغ حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية حوالي 694 مليار دولار. هذا الرقم يمثل انخفاضا مستمرا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت الحيازة في يناير 2026 للميلاد نحو 694.4 مليار دولار، وهو مسار نزولي من القمة إلى القاع، إذ كانت الذروة التاريخية في عام 2013 حيث بلغت حيازة الصين لتلك السندات آنذاك 1.316 تريليون دولار.
ومنذ ذلك الحين خفضت الصين استثماراتها في هذه السندات بنسبة تقترب من 48%. بكين بهذه الاستراتيجية تعتمد تكتيك التسييل الهادئ لعدة أسباب استراتيجية تخدم موقفها في مواجهة ترامب، والسبب الأهم هو تجنب سلاح العقوبات. فبعد رؤية تجميد الأصول الروسية في الخارج، تخشى الصين أن تستخدم واشنطن سيطرتها على النظام المالي الدولار لمصادرة أموالها في أي لحظة مزاجية من ترامب. كما أن الصين تعمل اليوم على تنويع الاحتياطات الذهب والعملات، فبدلا من شراء الديون الأمريكية يتجه بنك الشعب الصيني بشكل مكثف لشراء الذهب، حيث وصلت احتياطاتها إلى أكثر من 2298 طن بهدف تقوية اليوان كبديل عالمي للدولار. من هنا تأتي أهمية سندات الخزانة الأمريكية المملوكة للصين في سياق زيارة ترامب. فعندما يجلس ترامب مع الرئيس تشي، فهذا يمثل الرقم 693 مليار دولار، وهو ورقة قوة صينية مزدوجة. فهي تهديد للأمريكي، لأن أي تسييل سريع وفجائي لهذا المبلغ سيتسبب في قفزة هائلة في عوائد السندات الأمريكية، ما يعني ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطن الأمريكي وانهيارا في أسواق المال، وهو كابوس سياسي لترامب. وهي أيضا ورقة استقلال صيني، فتراجع هذه الحيازة إلى ما دون 700 مليار يعني أن قبضة واشنطن المالية على بكين تضعف. فكلما قل ما تملك الصين من دولارات، قلت قدرة أمريكا على ابتزازها اقتصاديا. والخلاصة أن بكين إذا قررت بيع جزء ضخم من هذه السندات سينهار الدولار، وترتفع نسب الفائدة في أمريكا لمستويات كارثية. الصين أيضا تسيطر على العناصر الأرضية النادرة الضرورية للصناعات العسكرية الأمريكية، وبدونها لا يمكن لترامب بناء طائرة F-35 واحدة. لذا المفاوضات في بكين هي رقصة اقتصادية على حافة الهاوية. تفكيك التحالفات الغربية، كيف يلعب التنين على تناقضات البيت الأبيض؟ الصين تدرك أن أمريكا ترامب أصبحت شريكا غير موثوق فيه. تستغل بكين هذه النقطة لتفكيك الناتو والتحالفات الأسيوية عبر الإغراء الاقتصادي لأوروبا. فالصين تقول للأوروبيين، بينما يقرض ترامب عليكم رسوما أو يفرض ترامب عليكم رسوما ويجركم لحروب في الشرق الأوسط، نحن نقدم لكم تجارة مستقرة واستثمارات. كما أنها تعمل على عزل واشنطن، فهي تحاول إقناع دول مثل ألمانيا وفرنسا بأن مصالحها مع طريقة الحرير أكبر من مصالحها مع مغامرات ترامب العسكرية. وهذا يخدم هدف الصين الاستراتيجي بجعل أمريكا جزيرة معزولة سياسيا حتى وهي لا تزال قوية عسكريا. مبادرة الحزام والطريق، المشروع الذي يرعب واشنطن. مشروع طريق الحرير الجديد المعروف باسم الحزام والطريق هو أضخم مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية. يربط الصين بآسيا، أوروبا وأفريقيا عبر شبكة من السكك الحديدية والموانئ. يخشى الأمريكيون هذا لأنه يخلق نظاما ماليا وتجاريا موازيا للدولار. إذا نجح هذا الطريق فلن تعود العقوبات الأمريكية ذات قيمة، لأن البضائع والنفط ستمر عبر طريق برية لا تستطيع البحرية الأمريكية اعتراضها. وهنا قد يعد ترامب بغض الطرف عن موانئ معينة في باكستان أو سريلانكا، أو حتى السماح لشركات أمريكية بالمشاركة في بعض العقود، مقابل أن تستخدم الصين ثقلها المالي في مبادرة الحزام والطريق للضغط على إيران التي تعد محطة رئيسية في هذا الطريق لتخفيض تصعيدها.
ورقة تايوان وابتزاز المنقلب. ترامب يتعامل مع تايوان كشريحة مقايضة وليس كمبدأ ديمقراطي. فمن المرجح أنه بهذه الزيارة جاء ليقول: سأقلص مبيعات الأسلحة لتايوان وأخفف من الوجود العسكري في بحر الصين الجنوبي. لكن الرئيس تشي يعلم أن ترامب قد يعود في اليوم التالي ويوقع صفقة أسلحة جديدة مع تايوان، سيجد لها أكثر من مبرر مخادع، وقد يتحجج بأن الصين لم تضغط كفاية على طهران. الصين لم تنطري عليها وعود ترامب ما لم تكن هناك اتفاقات مكتوبة بضمانة دولية، وهو ما يكرهه ترامب، رجل الصفقات الشفهية. الاتصالات الصينية الإيرانية، التحصين المسبق. الإيرانيون بخبرتهم الدبلوماسية الطويلة استبقوا زيارة ترامب والاتصالات التي تمت بين طهران وبكين بعد العدوان الأمريكي الصهيوني، كانت تهدف لتثبيت خطوط حمراء. طهران أكدت لبكين أنها مستعدة لرفع وتيرة ضخ النفط بأسعار تفضيلية مقابل فيتو صيني ضد أي ضغوط ترامبية. كما أن الإيرانيين مطمئنون من الموقف الصيني، فهم يدركون أن الصين لن تضحي بإيران، لأن سقوط النظام في طهران يعني وصول القوات الأمريكية إلى حدود الصين الغربية أو إعادة إيران إلى حكم الشاه التابع لواشنطن، وهو ما يمثل كابوسا جيوسياسيا لبكين. لذا هم مطمئنون أن بكين ستناور بترامب ولن تبيعه إياهم. ختاما، ترامب يذهب إلى بكين وهو يظن أنه يقود العالم، بينما يرى الصينيون فيه رئيسا لإمبراطورية تنزف وتبحث عن ضمادات. الصين لن تعطيه انتصارا مجانيا، بل ستمتص ما تبقى من هيبة أمريكية مقابل وعود فضفضة، ما يعزز الانتقال من القطبية الواحدة إلى عالم متعدد الأقطاب تقوده بكين بهدوء الصابرين. بقلم مطيع حسين الفقيه.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم الآن في حصاد الأخبار. أهم وأبرز الأخبار.

في أهم وأبرز الأخبار. الرئيس الصيني شي جين بينغ. العالم وصل إلى مفترق طرق جديد ويشهد تغيرات متسارعة في ظل مشهد دولي معقد ومتقلب. الرئيس الصيني خلال استقباله المدلوس ترامب: المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتهما، ونجاحات كل دولة تعد فرصا للأخرى، واستقرار العلاقات الصينية الأمريكية يصب في مصلحة العالم، وينبغي أن يكون الجانبان شريكان أو شريكين لا خصمين. الرئيس الصيني: ينبغي أن يحقق الجانبان الأمريكي والصيني النجاح المتبادل والازدهار المشترك، كما ينبغي أن يمهد الجانبان الأمريكي والصيني الطريق الصحيح لتعايش القوى العظمى في العصر الجديد. الرئيس الصيني شي جين بينغ أتطلع إلى تبادل وجهات النظر مع الرئيس ترامب حول القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب لتوجيه العلاقات الثنائية نحو الأفضل، وجعل 2026 عاما تاريخيا ومميزا لعلاقتنا.

0: الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل سليم فيمكن للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة أن تحافظ على استقرارها الشامل. إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل سيء فسيؤدي ذلك إلى صدام ويدفع العلاقات الثنائية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. وهذا الجنب مطنن بمكان حاضر. مرحبا. الرئيس الصيني: استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران لا يجتمعان.
1: احسب حسابك وقلبها سوا وصلوا.
0: الرئيس الصيني: الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو القاسم المشترك الأهم بين الصين والولايات المتحدة. بعدها سأل واحد من الصحفيين، سأل ترامب: هل تحدثتم عن تايوان؟ وترامب التفت للسماء وقال: الصين جميلة والله حالية. دعمام
2: العقل زينات كل
0: عاقل، ما في الصين عاقل،
2: ما عاقل إلا بيزين حياته من عاش.
0: المدلول ترامب: أعتقد أن العلاقات الأمريكية الصينية ستكون نحو الأفضل. الصميل: بس أول ما يخرج من الصين هنشوفه، يرجع مدلوز مدلوز.

0: الرئيس الصيني: العلاقة الاستراتيجية بين بكين وواشنطن ليست مجرد شعارة، بل يجب أن تترجم إلى أفعال في الاتجاه نفسه. وجوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا هو المنفعة المتبادلة والتعاون المثمر للطرفين. التشاور المتكافئ يعد الخيار الأمثل في مواجهة الخلافات والتوترات.
1: صباح الخير يا شبي، ولو ما شفت وجه الخير.
0: الرئيس الصيني: مرة أخرى قضية تايوان هي الأهم، وإذا ما تم التعامل معها بحكمة ستحافظ العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا ستحافظ على استقرارها.

في حصاد الأخبار أبرز وأهم الأخبار. وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن ترامب: ترامب أعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس تشي لتعزيز التواصل والتعاون وحل الخلافات بشكل مناسب. في حصاد الأخبار: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس. إيران كانت ضحية لإشعال الحروب لكنها لم ولن تستسلم، والشعب الإيراني وقف بشجاعة للتصدي للمؤامرات أو لمؤامرات الأعداء وتحقيق العدالة والاستقلال والدفاع عن سيادة ووحدة أراضيه. وزير خارجية إيران عباس عراقجي: يجب أن يكون واضحا للجميع أن إيران لا تقهر، وكلما تعرضت للضغط تظهر أقوى وأكثر اتحادا من ذي قبل، ومستعدون للقتال بكل قوتنا دفاعا عن الحرية وأرضنا، وبنفس القدر من الاستعداد لمتابعة وحماية الدبلوماسية. والمعركة التي صمدت فيها إيران هي دفاعا عن جميع الأعضاء مجموعة بريكس، ودفاعا عن عالم جديد نحن بصدد بنائه. وعلى الرغم من امتنان إيران لدعم دول بريكس، إلا أنه من الضروري بذل الجهود لإنهاء شعور التفوق والحصانة من جانب أمريكا، وحان الوقت للتعاون لنتعاون في التصدي للهيمنة، ولا يمكننا تجاهل التهديد المشترك والخطير الذي نواجهه جميعا. عباس عراقجي يقول: الغرب يتجاهل الإبادات الجماعية وانتهاكات سيادة الدول والقرصنة العلنية في المياه الدولية، لأن لديه شعور التفوق الزائف. وندعو الدول الأعضاء في بريكس لإدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل أمريكا وإسرائيل وعدوانهما غير القانوني، وندعو لمنع تأسيس المؤسسات الدولية واتخاذ إجراءات عملية لوقف إشعال الحروب وإنهاء حصانة منتهكي ميثاق الأمم المتحدة. ونعتقد أنه من الممكن أن تصبح بريكس أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدلا وتوازنا وإنسانية.

والنصر للحق. في حصاد الأخبار أيضا من لبنان، جبهة العمل الإسلامي تعقد مؤتمرا في بيروت تحت عنوان رفضا للمفاوضات المباشرة وشروط الإملاءات الاستسلامية الخانعة المضلة.

في أبرز وأهم الأخبار أيضا من روسيا، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: إن تعذر إنهاء النزاع في أوكرانيا دبلوماسيا فإن لدى روسيا الإمكانيات لتحقيق ذلك عسكريا. وموسكو لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، ولا تلوح في الأفق بوادر انتهاء النزاع العسكري حول إيران، ولا يمكن استبعاد اندلاع موجة تصعيد جديدة. فأمريكا وإسرائيل راهنتا على تحقيق نص سهل نسبيا على إيران، لكن رهانهما لم ينجح. في أبرز الأخبار أيضا: السلطة القضائية الإيرانية: توقيف ناقلات النفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية في إيران والقوانين الدولية، واحتجاز السفن الأمريكية المخالفة يتم بأمر من المحكمة المختصة وبالاستناد للقوانين الداخلية والدولية. وتوقيف ناقلات النفط الأمريكية المخالفة ليس مماثلا للقرصنة البحرية التي تمارسها أمريكا.

البلد والسفر. في حصاد الأخبار أيضا، فصائل المقاومة في فلسطين، النكبة ما زالت مستمرة عبر المجازر والطرد والحصار والتجويع والصمت الأممي والشراكة الأمريكية، والرد الحقيقي على النكبة وتداعياتها هو بناء جبهة مقاومة موحدة وسوق استراتيجية وطنية تتبنى المقاومة. وندعو جماهير الأمة وقواها الحية للنهوض والتصدي لحرب الإبادة ضد شعبنا وأمتنا ورفض التطبيع مع العدو. في حصاد الأخبار، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: العدوان على المجمعات الرياضية يعد استهدافا للذاكرة التاريخية والهوية الوطنية، وأعداء الشعب الإيراني لا يعادون فقط القدرة الدفاعية والتقدم العلمي للبلاد، بل يعادون أيضا كل رمز للعزة والتضامن.

في حصاد الأخبار أيضا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي ردا على الإمارات في اجتماع مجموعة بريكس يقول: عليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران، وأنا لم أذكر اسم الإمارات في خطابي حفاظا على الوحدة، لكن في الواقع يجب أن أقول إنها شاركت بشكل مباشر في العدوان علينا. عباس عراغجي: تم الكشف عن أن نتنياهو زار أبوظبي خلال الحرب، واتضح أنهم شاركوا في هذه الهجمات، وربما حتى تصرفوا مباشرة ضدنا. وزير خارجية إيران: الإمارات شريك نشط في العدوان على إيران، ولا يوجد أي شك في ذلك.

عبر وكالة فارس الإيرانية، بقرار من إيران أصبح ممكنا عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز مع الالتزام ببروتوكول الإدارة الإيرانية.

في جديد أخبار اللقاء الأمريكي الصيني، المدلول ترامب يقول أجرينا اجتماعات بناءة وإيجابية مع الجانب الصيني، والرئيس الصيني بيقول نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا معا، وينبغي لبكين وواشنطن أن تكونا شريكتين لا خصمين. وترامب قال علاقاتنا مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى اليوم، والعلاقات بيقول ترامب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم. ترامب أيضا بيقول أمامنا فرصة لإيجاد مستقبل مع الصين يسوده تعاون وازدهار أكبر، وأدعو الرئيس الصيني لزيارة أمريكا في سبتمبر المقبل. إبراهيم، في حصاد الأخبار أخبار عن محمود عباس، أقرأها ولا ماشي؟ ماشي يلا.

أبلغكم آخر خبر من تصريحات محمود عباس. أيدينا ممدودة ونريد السلام على أسس قانونية وشرعية وبناء على الاتفاقات. يلا من هنا وعليها منبطح. وزير الصحة البريطاني يستقيل من منصبه ويوجه رسالة لرئيس الحكومة. من الواضح أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

بحصاد الأخبار أيضا، قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في جلسة استماع حول إيران يقول: عززنا تعاوننا العسكري مع الإمارات والبحرين والسعودية والكويت والأردن وإسرائيل. عين عينك، واضحة. وبيقول هذه الدول ساهمت بشكل جماعي في تنفيذ العمليات الأمريكية جنبا إلى جنب مع قوتنا. في حصاد الأخبار، مجلس النواب العراقي يصوت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري. في آخر أو أهم الأخبار وأبرز الأخبار، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: النسخ المطورة من الأقمار الاصطناعية بارس 1 و 2 وراد 1 اكتملت، وهي مراحل الاختبارات النهائية. وبيقول رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: تجري حاليا متابعة تنفيذ مشاريع أخرى مثل القمر الاصطناعي بارس 3 وقمر الاتصالات ناهيد 3. إيران متأخرة قوي عادي في الأقمار الصناعية. السعودية قد وصلت إلى الطلاء المتزحلق، يطلوا لك بناية بكلها، يطلوها من تحت ومطلع يدهنوها، يوصل لها صاروخ أو طائرة مسيرة تزحلق. أين إيران من هذا؟ جاي يقول لك أقمار صناعية. السعودية تقدمت عليكم بآلاف السنين الضوئية. يا سمعتوا صاروخ يتحص الله في السعودية. رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: سيتم قريبا الكشف عن إنجازات جديدة في هذا المجال. أقمار صناعية عادي، هذا الأمور طبيعية.

وزير الخارجية الإيراني التقى بنظيره المصري عبدالبدر عبد العاطي على هامش اجتماع بريكس في نيو دلهي بالهند. فوكس نيوز: استقالة رئيس حرس الحدود الأمريكي. أثيابيات: تغيير النظام حاصل بالضبط في أمريكا. في حصاد الأخبار: ممثل قائد الثورة في حرس الثورة حاجي صادقي: نشهد اليوم وجود إرادة قوية للدفاع عن النظام الإسلامي، وتتوفر كافة التجهيزات والقدرات والجاهزية اللازمة لمواجهة أي تهديد محتمل، ونمتلك القوة والإرادة لاستخدامهما في الوقت اللازم. والأعداء اختبروا قوة إيران طوال 47 عاما، لكنها تصرفت بنبل وضبط نفس، ولم تعرض أو لم تعرض سوى جزء صغير من قدرتها. عول فعلا، هذا كله عدو جزء بسيط من قدرات إيران. الله يستر.

وزير الخارجية إيران عباس عراقجي في تصريح آخر لا يقول: مكانة الجمهورية الإسلامية بعد هذه الحرب تختلف جذريا عما كانت عليه قبلها، والعالم قد عرف إيران للتو. وبيقول: إيران أثبتت نفسها للعالم ومنعت الأعداء من تحقيق أهدافهم، وإيران حققت انتصارا أو نصرا استراتيجيا، ومعيار النصر والهزيمة هو أخذ إرادة الطرفين بعين الاعتبار وليس الأضرار. عباس عرقجي يقول: العديد من وسائل الإعلام الأجنبية أكدت أن إيران هي الفائزة في حرب الروايات وحتى الذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية والشعب والحكومة التي أمنت معيشة الناس تحت القصف جميعهم انتصروا، والعالم يشهد على هذا النصر الاستراتيجي. عباس عرقجي: وجه إيران قد تغير، فهم العالم أنه يتعامل مع أشخاص إذا أرادوا قلبوا موازينه، وما قامت به إيران لم يكن مجرد حرب مع أمريكا وإسرائيل، بل أثر على العالم أجمع، والعالم كله ينتظر حلول السلام وعودة الأمن، وسنحضر في ميدان الدبلوماسية بنفس هذه القوة والقدرة، وأي مهمة توكل إلى الجهاز الدبلوماسي سنقوم بها ولا نخشى أحدا، فشهداؤنا قدموا دماءهم، وإذا لزم الأمر سنقدم نحن دماءنا أيضا ولن نتراجع عن أداء واجبنا. هذه الأخبار كانت المفروض في قبل التحايا أصدق.

في حصاد الأخبار نختم بهذه الأخبار. المجرم نتنياهو أعظم إنجاز هو كسر حاجز الخوف، والقوة التي استخدمناها في الجبهات غيرت وجه الشرق الأوسط. قد عدا ترامب، قد شوية من حق ترامب. نتنياهو: التحالف الوثيق مع إدارة الرئيس ترامب في الولايات المتحدة غير وجه الشرق الأوسط. المجرم نتنياهو: المناطق العازلة التي أنشأناها حولنا في غزة ولبنان وسوريا غيرت وجه الشرق الأوسط. المجرم نتنياهو: سنواصل الرد بحزم على كل تهديد من الإسلام، وسنوسع التعاون مع الجهات المعتدلة في منطقتنا المطبعة العميلة. المجرم نتنياهو، اسمعوا ما قال المجرم نتنياهو: شعار أعدائنا الطريق إلى القدس يعبر عن نية شريرة لإخراجنا من قلب الأمة اليهودية، ولن نسمح بذلك. الطريق إلى القدس بإذن الله، وعد بحاجة، عد بالشعار أعظم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الصادقون مع الله، اليوم الجمعة وتحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الفاعل والمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية الغاضبة، وذلك اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في عموم مساجد وجوامع الجمهورية، تعبيرا عن الغضب في وجه من تطاولوا على كتاب الله، ووفاء وانتصارا للمقدسات، وتجديدا للعهد بالموقف الحق والثابت إلى جانب غزة وفلسطين. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون، فليكن حضوركم رسالة غضب وموقفا يعبر عن وعي إيماني وصوتا صادقا يعلن أن القرآن الكريم ومقدسات الأمة وقضاياها الكبرى حاضرة في وجدان الأحرار ومواقفهم.

عاجل عاجل عاجل في آخر الأخبار، عواجل الأخبار قبل قليل. سادة المجاهدين في حزب الله، فجرنا عبوة ناسفة بقوة للعدو الإسرائيلي، تسللت باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة اللبنانية مساء يوم أمس. سادة المجاهدين في حزب الله، استهدفنا القوة المتسللة بقذائف المدفعية بعد تفجير العبوة وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف العدو. حزب الله، سادة المجاهدين، استهداف القوة المعادية أجبرها على الانكفاء تحت غطاء ناري ودخاني كثيف استغلته مروحيات العدو لإخلاء الإصابات. عاجل عاجل. حزب الله، سادة المجاهدين، رصد تحرك لجرافتين عسكريتين للعدو الإسرائيلي من طراز دي 9 بين بلدتي رشاف وحداثة وتدميرهما بعبوات ناسفة. عاجل. حزب الله، سادة المجاهدين، تفجير العبوة الأولى بالجرافة الصهيونية تم ليلة أمس على الطريق الواصل بين رشاف وحداثة، والعدو حاول استكمال التقدم بجرافة ثانية نحو منطقة البيدر في حداثة، فتم استهدافها بعبوة ثانية وتدميرها. عاجل. في هذه الأثناء وصلنا الخبر، سادة المجاهدين في حزب الله، الجرافة الأولى المدمرة لا تزال عالقة في مكانها في المنطقة الواصلة بين بلدتي رشاف وحداثة.

عاجل حزب الله سادة المجاهدين، فيما لا تزال الجرافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور البيان، نفذ طيران العدو غارة على الجرافة الثانية وتسبب بتدميرها.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.
2: في جبهة الإحسان سعي برسل لشعب العز.
1: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.

0: الله يحب المحسنين، أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان
1: يا الله
0: أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله

الناس للناس، من الناس وإلى الناس، وإحنا كلنا بالله سبحانه وتعالى، هو الله أولا وأخيرا لك. نسأل الله أن يفرجها على الجميع يا رب يا الله، وقربتها قربت تفاءلوا بالخير بإذن الله، الفرج قريب.

الناس للناس ومشروع هدية العيد أوعدنا جمعة كل الصابر إلى بداية أيام العيد. لازلنا ضمن هذا المشروع عبر برنامج الناس للناس هدية العيد، تقديم معونة بواقع 10,000 ريال لكل أسرة ليوم العيد. 10,000 ريال ليوم العيد، المبلغ بسيط ولكن فرحة عيد لهذه الأسرة، لأطفال هذه الأسرة بالذات، يشتري لهم الأب أو أمهم، يشتروا لحمة، يخرجوهم الحديقة، يفرحوهم بشي ناقص لهم، أيا كان على العيد اللي يشتروا فرحة العيد يوم العيد، نعيد جمعة ولا يوم واحد. ومثل ما بنكرر دائما بنقول عيد عرفة عيد اللحمة، وغدا الناس في حالة يرثى لها، ما عاد بيعرفوش اللحمة طوال أيام السنة. والبعض مع الأسف الشديد اللي هم قادرين أنهم يضحوا بيخرجوا من الأضحية الشمات اللي فيها، بنكررها كل أسبوع، بدل ما يوصل عند المسكين شحم ودسم وكرش وزلاغج وعضمان توصل 10,000 ريال حسب الإنفاق، حسب ما هو موجود، شري لك كيلو لحمة 2 كيلو لحمة الجهالة يأكلهم يوم العيد يا رحمته. بقدر المستطاع بنعمل جهدنا بمشاريع طوال السنة، سواء قبل رمضان أو في عيد عرفة أو في المولد النبوي هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذه المشاريع طوال السنة اللي بنعملها، وطوال السنة مستمر برنامج الناس للناس واللي بيأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في مثل هذا الوقت، بنوضعكم فيه في تفاصيل الأسبوع بأكمله، ما وصلنا من إنفاق وفيما تم إنفاقه.

0: تصبحوا.
1: اللي شو ساهموا عبر هذا البرنامج يرسلوا لنا رسائل، رسالة قصيرة SMS اكتبوا فيها أريد أن أنفق على رقم البرنامج 77 80 6 80 23. أريد أن أنفق، بتوصلها رسالة بطريقة إيصال الإنفاق، كيف يوصل الإنفاق إلى برنامج الناس للناس على هذا الرقم 77 80 6 80 23. اكتب رسالة مش اتصال، أريد أن أنفق، برد عليه برسالة من خلالها بيعرف كيف يوصل الإنفاق. إما عبر حوالة على الاسم اللي بنرسله سند عبد محمد الكميم والرقم اللي بنرسله، أو عبر محفظة الجيبة على هذا الرقم 77 80 6 80 23. بذل، عطاء، إنفاق، إحسان لله ولوجه الله.

أريد مساعدة لعملية جراحية، أريد أن تساعدوني لإجراء عملية جراحية، وبعدين أريد أن أنفق، واليوم أريد أن أنفق. إنه بيختبرنا ولا كيف يعني؟ يلا صبر بس. كم يا أسر من غير رعد تشكي الحرب. يعني لازم نرد على كل واحد، لازم نرد على كل واحد ونقول له إن شاء الله إذا سهل الله كذا، إن شاء الله بإذن الله إذا سهل الله. أما اللي بيرسل إنفاق لا نردش عليه، لأن البعض يقول ما بتردوا إلا على ذي شو ينفقوا. طيب كيف ننفق لك إذا ما رديناش على المنفقين؟ كيف؟ دحس دحس دحس. انتبه تكون مغرورة، ليش ما بترد علينا برسائل؟ انتبه الكبر. السيد القائد قال على المسؤولين الذي بيتكبروا، ما قبش مسؤولين، ما بتحذى، ما عدنا قائل. دنيا سلامات عوافي، منكم وفيكم وإليكم وبكم. لكن كما قدوا دحس وهرم وقد تم مساعدتك 4 أو 5 مرات، هذه قدي أنانية منك أنت. ترك الفرصة لغيرك اللي ما قد وصلهمش ولا ريال، هم بالمئات، رسائل بالمئات. وعبر الرسائل هؤلاء أصبح الأمر صعب جدا والله. ترسل لهم مساعدة يطلعك للسماء، مش شي مني أنا، ما هي من حقي. أنا بين أقول لهم ما هي من حقي، ادعي لأهل الخير، مش هو أنا. أنتوا بتسمعوا الإنفاق من أهل الخير، من المنفقين، ويركز لك للسماء. الله يرحم والديه ويبني ما هو، الحمد لله ما حد ساعك ما أنت. بعدها بأسبوع وقد به طلب آخر. الطلب الأول كان مواد غذائية، ما بش في البيت أكل وكذا، وبعدين علاج، وبعدين مدري ما هو، وبعدين دبت الغاز، وبعدين كل أسبوع، وبعدين هيا مالك ما ترد. الكبرى لله، تقل الله ستسأل يوم الحساب. نسأل الله الثبات يا رب يا الله.

0: أرحم.
1: لمن يريد أن يساهم، أن ينفق، أن يبذل لله ولوجه الله في برنامج الناس للناس، لمن يريد أن يلتمس ويتلمس هموم الآخرين المساكين الفقراء الذين لا يجدون لقمة العيش لأطفالهم، اللي حانبين بأكل أطفالهم، اللي ما عبش معهم في البيت ما يبيعوا، ولهم جازمين يطلبون الناس وحالتهم حالة، للي شي يساهم لتخفيف معاناة هذه الأسر بقدر المستطاع، وعبر مشروع هدية العيد فرحة العيد، عيدنا جمعا عيد جمعة يوم واحد فرحة يفرحوا بها يوم واحد، بيرسل رسالة صادقة يكتب فيها أريد أن أنفق إلى رقم البرنامج 77 80 6 80 23.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى يصلكم ويأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع، بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع بالكامل، واليوم سنضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي من الحلقة الماضية إلى اليوم الخميس، لأنه قد بيوصلنا أنفاق أثناء الحلقة، مش معبلة من صباح الجمعة. أثناء الحلقة وصلنا أنفاق من المنفقين عبر محفظة الجيب، أوصلها وإحنا في الحلقة السابقة الماضية الأسبوع الماضي، واستقبلنا الإنفاق من صباح الجمعة والسبت والأحد إلى اليوم الخميس قبل الحلقة. أضعكم في تفاصيل الإنفاق.

وصلنا في الحلقة الماضية إنفاق من أم أسعد النظاري. أم أسعد النظاري مساهمة لله وفي الله 10,000 ريال عبر أحد المنفقات في برنامج الناس للناس. من طه أحمد قايد أبو كحلة: عليكم أزكى السلام يا من بالذكر الغافلين من الوقوع في التهلكة. هكذا رسالته لهدية العيد 1,000 ريال. من مريم بنت عقيل 1,000 ريال. من عيسى عبد الله علي النوبي اللي أنفق 800 ريال، سلام الله عليه، 800 ريال. قال أنا خرجت بسر إذا بها في الحساب حتى 1,000 ريال، كان هناك 800 أرسلها عيسى عبد الله علي النوبي 800 ريال. من المنفق معنا سلام الله عليه جعفر محمد ضيف الله اسماعيل، من المنفقين معنا 2,000 ريال. وصلنا أيضا إنفاق من واو شين عين ألف ألف 1,000 ريال. وصلنا أيضا من أبو حسن الرداعي 2,000 ريال. أحمد إسماعيل محمد الشرفي 1,000 ريال. من المنفق معنا، ما هي الأول مرة من المنفقين والباذلين، بس قال دون ذكر الاسم: كتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورحم الله والديكم. رحم الله والدينا والديك، وكتب الله أجرك وأخلفك الله أضعاف أضعاف ما بتنفق دائما، بدون ذكر الاسم 10,000 ريال. من أبو طوفان إسحاق عيدنا جمعة، أبو طوفان 5,000 ريال.

أيضا وصلنا من محمد حمود أحمد ناصر الجبري 2000 ريال. من أم نورة من إحدى المنفقات معنا أم نور بنية الشفاء لهدية العيد 3000 ريال. لأول مرة أيضا جابر النبيل علي محمد القاسمي بدون ذكر الاسم. أنا آسف والله أنا آسف قال بدون ذكر الاسم ذكرنا الاسم 2000 ريال حسب الله أجرك يعني قالك يا لله خلاص يطلع الاسم يطلعش الاسم خالص على وجه الله والمعذرة منك. أيضا لأول مرة برمز كاف ميم قال كاف ميم بنية إن الله ينصر المجاهدين وربي الله يبارك لنا في الرزق كاف ميم لأول مرة ينفق معنا 2700 ريال.

أيضا وصلنا من أشرف بلال علي محمد الهجامي، أشرف بلال علي محمد الهجامي 50,000 ريال كتب الله أجرك. أبونكم بن حسان سلام الله عليه من المنفقين والصامدين والمتابعين، أبونكم بن حسان قال بنظركم هدية العيد 5,000 ريال. من منصور صالح علي علي، منصور صالح علي علي 11,700 ريال. المجاهد أبو فضل الغابري بنية التوفيق والهداية والثبات على الجهاد والبذل والإنفاق، المجاهد أبو فضل الغابري 3,000 ريال. من المنفق معنا دائما دائما بس بدون ذكر الاسم اللي بيقول الفاتحة بنية طالبها، من المنفق معنا دائما 5,000 ريال. المنفق معنا دائما من صعدة أبو سليم سلام الله عليه، تجارة مع الله راجل قبول ومتوسلا عفوه وعافيته والفرج وصلاح الحال، أبو سليم من صعدة من المنفقين معنا 2,000 ريال. من المنفق لله وفي الله الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه، اللي عهد الله 10,000 ريال كل أسبوع لمشروع هدية العيد، في الأسبوع الماضي قال بإذن الله يستمر هذا العهد مدى الحياة 10,000 ريال كل أسبوع. الراجي عفو الله وغفرانه الأسبوع الثالث 10,000 ريال لله وفي الله. أحمد صالح علي لطف الله لهدية العيد انفاق لله 3,000 ريال. معتز أحمد عبد الله المعيان، معتز أحمد عبد الله المعيان 2,000 ريال. المجاهد محمد شوعي حسن مشاحة من حجة مديرية أسلم 2,000 ريال. المنفق معنا دائما مرشد محمد مرشد الوردة، مرشد محمد مرشد الوردة من المنفقين ما هي الأول مرة 2,000 ريال. أيضا من نصر عبد علي علي النهام من المنفقين معنا 3,000 ريال. المنفقة الباذلة لله والدتنا الفاضلة سلام الله عليها كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي، كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي عبركم الناس هدية العيد 2,000 ريال كل أسبوع، أسبوع 3 وأسبوع 2000 وأسبوع 5. المتاجر مع الله سلام ربي عليه من المنفقين والباذلين عبر هذا البرنامج كل أسبوع وأحيانا في الأسبوع مرة 3، المتاجر مع الله بدون ذكر الاسم 4,700 ريال. الكبودي قال باسم الكبودي هكذا قال 2,000 ريال باسم الكبودي.

إذن وضعناكم فيما وصلنا من إنفاق خلال هذا الأسبوع. لمن يريد أن يساهم في مشروع هدية العيد أو عيدنا الجمعة عبر برنامج الناس للناس، يرسل رسالة نصية قصيرة إلى رقم البرنامج يقول فيها أريد أن أنفق، أو أنا أبو فلان أم فلان أنفق كذا كذا، بنرد عليه برسالة من نفس الرقم بيعرف فيها طريقة إيصال الإنفاق. بنستقبل الإنفاق طوال الأسبوع، ومساء كل خميس في مثل هذا الوقت بنوضعكم في كل التفاصيل. اللي حابب بنية صادقة ورغبة في أنه ينفق لله وفي الله عبر هذا البرنامج يرسل هذه الرسالة إلى رقم البرنامج 778-06-80-23 7-80-6-80-23.

مجاهدين من جبهة الجوبة قالوا ضروري ضروري ضروري تقرأها عاجل عاجل. من مجاهدين في جبهة الجوبة أدعو كل مستمعي إذاعة صنعاء بأن يجيبوا داعي الله وينفقوا في سبيل الله. هؤلاء من مجاهدين في جبهة الجوبة بذلوا أرواحهم وأنفسهم ودماءهم في سبيل الله، سلام الله عليهم.

طق ما رد عليك برسالة. أريد أن أنفق ب5000 ريال بس بدون ذكر الاسم إن شاء الله برغبتك. أريد أن أنفق، كان الاسم عندي بس أتفرما تتبون لست لك رسالة. أريد أن أنفق بإذن الله، بإذن الله.

وضعنا لكم فيما وصلنا من إنفاق وإجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع من المنفقين ومن خير الناس وأنفع الناس للناس. إجمالي ما وصلنا هو 150,900 ريال، 150,900 ريال، وكان لابد من إنفاق بعض المبلغ في الأسبوع. أولا قيمة علاجات، انفقنا لثلاث حالات طارئة بقيمة علاجات طارئة. حالة انفقنا لها 5,500 ريال بقيمة علاجات، وحالة ثانية ب3,200 ريال، والحالة الثالثة ب4,600 ريال. إجمالي قيمة العلاجات للثلاث حالات في هذا الأسبوع ب13,300 ريال. كما انفقنا خلال هذا الأسبوع وقدمنا معونتان لأسرتين متعففتين جدا جدا بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، بإجمالي 40,000 ريال خلال هذا الأسبوع. إجمالي الإنفاق 53,300 ريال، وإجمالي ما وصلنا 150,900. المتبقي للمشروع 97,600 ريال، 97,600 ريال. وصلنا إنفاق الآن في هذه اللحظات من أحد المنفقين معنا، ما هي الأول مرة، أمين السكاتة، 3,000 ريال.

0: باسم فاعل خيرة إن شاء الله سأساهم في هذا البرنامج ب20,000 ريال باسم فاعل خيرة إن شاء الله. ما توصلك رسالة؟ أريد أن أنفق أنفقوا معكم ب2,500 ريال لا. باسم نعم ما توصل إن شاء الله بإذن الله.
1: والبرد ينخر في جميع
0: أنفقوا معكم ب4,000 ريال في هذا المشروع عيدنا جمعة هدية العيد نعم.